سكت لتبليغه عن ربه وأنفه لا يقوى وأخلقه لك.

Thank you.

يقال إذا كان الإيه؟ يقال أن الحق محمد بن يوسف بن محمد خاتم النبيين، ثم أتى المجيء بشرح جديد بالنظر جاء به يعلمه

لكنكم تفلتون منه. ولكنكم تفلتون. يبقى إذا

0: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى محمد متولي الشعراوي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في العمل. الإسلام حث على العمل، والقرآن الكريم ذكر لنا بأن العمل من سنة الأنبياء والمرسلين. بالرغم من انشغالهم بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة إلى أقوامهم، يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي يبتغون المعايش في الدنيا. وهذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد عمل آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام عمل في الزراعة، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكذلك زكريا عليه السلام، كما كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان موسى عليه السلام راعيا. وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل برعي الأغنام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وحث على طلب الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. والعمل نعمة من نعم الله تعالى على من وفق لعمل أن يحافظ عليه. من أنعم الله تعالى عليه بوظيفة عليه أن يحافظ على وظيفته ويحسن في عمله من خلال القيام بمهامه على أكمل وجه، لينال بذلك رضا الله تعالى والدار الآخرة، وبذلك يكون ناجحا في عمله، ويستحق الترقي في السلم الوظيفي، ويستحق التحفيز والتقدير. والإنسان بفطرته السليمة يحب العمل المتقن، والله تعالى خلق كل شيء بإتقان وإحكام، وأخبر بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وإتقان العمل مطلوب في كل شيء، وقد دلت النصوص على أن الله تعالى يحب العمل المتقن ولو في أيسر الأمور، فهو من أسباب الحصول على محبة الله تعالى. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحث الإسلام على الإتقان في جميع العبادات، فحث على إتقان الوضوء حتى في المكاره كالبرد الذي توجد فيه المشقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاة إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحث الإسلام على إتقان الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن يعيد الصلاة 3 مرات، لأنه لم يتقن أداءها، فكان يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتميز ديننا الحنيف بالإتقان، وساد الأمم لأنه إحسان، والله تعالى يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلى، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففي ذبح البهيمة يجب أن يكون الذبح بإتقان حتى لا يفقد الإحسان بتعذيب هذه البهيمة. والإتقان يؤجر عليه المسلم إذا كان ابتغاء مرضات الله، وغير المتقن يفوته الأجر العظيم. وإن من الحرمان أن يكون الهدف من الإتقان هدفا دنيويا فحسب، فغير المسلم تجده يتقن العمل لكنه لا يؤجر عليه، والله يجازيه به في الدنيا. أما المسلم فينبغي له أن يجعل الهدف الأول في عمله ابتغاء مرضات الله، لأنه أولى الأهداف. كما يتمنى الواحد منا أن يعامله الناس بالإتقان في أعمالهم، عليه أيضا أن يتقن عمله، فإن هذا من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإتقان العمل مطلوب في الوظيفة أو المهنة، والله تعالى مطلع على أعمالنا، فلنخلص أعمالنا لله تعالى كي ننال الثواب عنده جل وعلا. فإذا رضي الله عنا فإننا لا نبالي أرضي عنا الناس أم سخطوا؟ لأننا نعمل لله، نبتغي رضا الله، ثواب الله، نتقن العمل ابتغاء مرضات الله.
2: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
4: إن الله يحب المحسنين.
3: كما أن إتقان العمل من الوفاء بالعقد، وأن التقصير في العمل خيانة وإخلاف الوعد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبإتقان العمل يكون الراتب الذي نتقاضاه حلالا مباركا، وإهمال العمل وترك الإتقان فيه قد يؤدي إلى خطر كبير على الأرواح والممتلكات، كما هو الحال في بناء والتعمير والطب والصناعة وغيرها. ولأهمية إتقان العمل والإحسان فيه ينبغي اختيار من يعرف بأنه سيتقن عمله، فيسند العمل إلى من تتوافر فيه الكفاية. يقول سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعبر بقوله إني حفيظ عليم عن توافر الكفاءة فيه لتولي خزائن أرض مصر. ويقول سبحانه وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استئجار نبي الله تعالى موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعبرت بقولها القوي الأمين عن توافر الكفاءة فيه للعمل عندهم. ولما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في الولاية ضرب بيده على منكبه ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأبو ذر رضي الله عنه لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا ذر، إنك ضعيف. والمقصود أن في طبع هذا الصحابي الجليل لينا ورقة لا تتناسب مع مقتضيات الولاية من قوة وشدة ترهب الظالم المعتدي، تردعه عن اعتداء الظلم وعمن يخالف الأنظمة والقوانين. وقد جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إسناد العمل إلى من ليس له بأهل، حيث قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن صور الإحسان في العمل أن يكون العامل أمينا في عمله. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث مؤكدا على أهمية الأمانة: لا إيمان لمن لا أمانة له. فعلى العامل أن يحرص على وقت العمل، وأن يستثمره في سرعة إنجاز العمل الموكول إليه، وأن يتجنب إضاعة الوقت في أمور لا علاقة لها بالعمل، وأن يجتنب الغش بكافة أشكاله وصوره، فهو محرم شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمن يستغل موقعه في العمل لجر منفعة شخصية له ولقرابته وصداقته، أو يستولي على المال العام بطرق ملتوية للكسب غير المشروع، فإنه يدخل في المحظور ويخالف أمر الله تعالى، كتلقي الهدايا والرشاوى مقابل خدمات وتسهيلات للمهدين أو الراشين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي خيانة. ومن الإحسان في العمل المحافظة على أدوات العمل والمعدات والأجهزة وعدم استخدامها لقضاء المصالح الشخصية، وكذلك المحافظة على أسرار العمل وكتمان الأسرار. يقول الماوردي: اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح. ويقول أبو حاتم البستي: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ومن الإحسان في العمل الوفاء للعمل، والشعور بالمسؤولية تجاه العمل، وحسن رعايته وتطويره، والإسراع في إنجازه، وبذل الوسع والطاقة في اجتناب الوقوع في الأخطاء في أداء العمل وإنتاجه، والالتزام بالأنظمة بأنظمة العمل والقوانين، وطاعة العامل والموظف لرئيسه المباشر، والتعاون بين العاملين فيما بينهم في أداء العمل والعمل بروح الفريق الواحد، فلنحافظ على نعمة العمل والوظيفة التي امتن الله بها علينا، ونحسن بالتزامنا بوقت العمل والإنتاج فيه، والإتقان والإحسان إلى المتعاملين والزملاء والرؤساء والمرؤوسين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته والإحسان إلى خلقه والإحسان في العمل، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق ويحفظنا من كل سوء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. أعوذ

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم، الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية،
6: الصورة المكتوبة،
4: الإخراج جمال الشعيري.

0: السورة المكتوبة.
1: السيناريست عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول.
2: السيناريست عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول.
0: السورة المكتوبة.
1: عزيزي المستمع،
3: عزيزتي المستمعة،
1: تحاول الاتجاهات الحديثة في السينما التخلص من قيود الحوار والاختصار منه قدر الإمكان والاعتماد على الصورة فقط للتعبير عن الأبعاد المختلفة، سواء بالأحداث أو الشخصيات، لأن الفيلم صورة قبل أي شيء.
3: وفي بعض الأفلام نجد مشاهد كاملة وكثيرة لا تتخللها أي جملة حوارية، وهنا يعتمد كاتب السيناريو على الصورة فقط، فيحاول جعلها قادرة على إيصال المفهوم المطلوب إلى المشاهدين.
1: أما بخصوص لغة الحوار أو بصورة أكثر دقة، لغة الحوار في السينما بين العامية والفصحى، فإن أفراد الشعب جميعاً إلا قلة قليلة يتحدثون العامية،
3: وعرض الأفلام بالفصحى يقطع عملية التوصيل المطلوبة، لأنهم سريعاً ما يملون من الكلمات التي لم يتعودوا عليها.
1: لذلك من الأفضل أن تكون اللغة هي العربية الشبيهة بلغة التعامل اليومي، أي لغة البسيطة ولكن دون الابتذال.
3: بمعنى؟
1: أي لا يعني ذلك أن تكون هي اللغة الوحيدة في كل الأفلام أو مع كل الشخصيات، فالأفلام التاريخية مثلاً لابد أن تكون لغة الحوار فيها العربية الفصحى، نسبة إلى أهمية التاريخ وعمقه في وجدان الأمة.
3: أما باقي النوعيات من الأفلام فتناسبها اللغة البسيطة دون ابتذال الألفاظ.
1: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول.
1: أصدقائنا، من أشهر كتاب السيناريو في المغرب ممن أجادوا كتابة الصورة هو السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
3: عبد الإله الحمدوشي هو من مواليد مدينة مكناس سنة 1958.
1: الحمدوشي متخصص في الروايات البوليسية، فقد كتب عدة أفلام من بينها فيلم بيت الريح، وهو من إخراج إيمان المصباحي.
3: كان عبد الإله الحمدوشي أستاذاً سابقاً للغة العربية، وهو عضو اتحاد الكتاب منذ سنة 1994.
1: سبق وأن أشرف على عدة ورشات لكتابة السيناريو في عدة مدن مغربية،
3: كما أصدر 10 روايات، وله عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية.
1: يعتبر الحمدوشي صاحب أول رواية بوليسية عربية تترجم إلى اللغة الإنجليزية، وقد كانت الرهان الأخير،
3: وتعد من أوائل الروايات العربية المترجمة إلى الإنجليزية التي تنشر على شكل كتاب رقمي.
0: الصورة المكتوبة.
1: أيها الأصدقاء، يعد الأدب مورداً مهماً للفن، فهو يغذيه بما لديه من أعمال.
3: كأنك تشير إلى رواية الحنش للأديب السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
1: بالضبط، هذا ما أشير إليه، طالما أن الحمدوشي هو في استضافة هذا البرنامج الصورة المكتوبة.
3: لكن الحمدوشي لم يكن راضياً عن روايته رضاءه عن الفيلم السينمائي المأخوذ عنها.
1: لقد ذكر أسباب عدم الرضا ولخصها في الآتي، يقول: إن السبب في فشل النسخة الورقية راجع بالأساس حسب تقديره إلى العزوف عن القراءة في أوساط المجتمع المغربي.
3: ما يهمنا من العمل هو الجانب الفني والذي حقق نجاحاً كبيراً، فلربما كانت الصورة قد كتبت بشكل احترافي كبير فوصلت إلى المتلقي المشاهد ولم تصل إلى المتلقي القارئ.
1: أثناء عرض فيلم الحنش الذي حظي بمتابعة قوية، بيعت آنذاك حوالي 250 ألف تذكرة في غضون شهر ونصف من عرضه داخل القاعات السينمائية الوطنية بالمغرب.
3: يشار إلى أن نجاح فيلم الحنش راجع بالأساس إلى تضافر عدة عوامل تتعلق بما يسمى بصناعة الفيلم، من أهمها عملية التوزيع والترويج للفيلم التي تولتها الموزعة والمخرجة السينمائية المغربية إيمان المصباحي.
1: لقد ساهمت المخرجة إيمان المصباحي في إنجاح أفلام عديدة من بينها الطريق إلى كابول، إضافة إلى شعبية الممثل البطل، ويتعلق الأمر بعزيز داداس الذي تألق في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية نجحت بفضل الترويج الجيد مثل الطريق إلى كابول ودلاس.
3: كما أن الفيلم اعتمد كثيراً على الارتجال في بعض المواقف الكوميدية التي لم ترد في النص الروائي لمؤلفه الحمدوشي.
4: زكية بنتي الحداقة والتباتة والحصانة وعينيها ما كتهزهمش بنادم.
5: نبينا تبارك الله، الله يسهل عليها
4: يا ربي. أمينة الله خير ويجيب لها ربي شي نقرة فين يقدر نحاسها.
5: لا بيجي بقية صغيرة، الله يسهل عليها، الله يجيب غير الصحة والسلامة والعافية. الله يرضي عليك يا بنيتي، الله يحفظك. بارك الله بارك الله.
6: اللهم رسلا تريدي.
7: الله يسلمك.
6: الله جاي متقلح.
7: الله غمشي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي تلغي.
4: سيدي عوني السي فريد. وينين سيدي؟
8: على سلامة السي فريد.
7: عبدالي رمع الدبك مبين سيدك عشان
8: لا حشا لا ويلي ما بيمتناش حلك عشقة بدارنا.
4: بيبيا اليوم غادي تكشو بها يعني
8: بلعبتكم بيا.
4: لا لا كان غير انا ولدي الحق بالحبابي كنتي وبنتك معنا في العشاء.
8: بارك الله فيك. الله يمشي.
7: لا لا لا غادي اجيب لك شوف.
1: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
1: أيها الأصدقاء، في عام 2019 للميلاد نشر عبد الإله الحمدوشي على صفحته الشخصية في الفيسبوك هذه الكلمات:
0: الصورة المكتوبة.
3: المتتبع للسينما المغربية والنقاشات التي تدور حولها سواء خلال المهرجان الوطني أو في كل المناسبات سيلاحظ أن هناك اجتماعاً تاماً على أن السينما المغربية نقطة ضعفها الكبرى تتجلى في السيناريو.
1: وعندما نتحدث عن السيناريو نقصد موضوع الفيلم والقصة التي يحكيها والشخصيات التي تؤديها والحوارات التي تجري بينها.
3: ثم أن ملايين الدراهم التي تخصص لأي فيلم سينمائي تمنح أساساً على السيناريو الذي سيتحول لاحقاً إلى فيلم.
1: هذا لا يعني أبداً التنقيص أو تجاهل المكونات الأخرى من إنتاج وإخراج وتمثيل، لكن الملاحظ هو أن هذه القطاعات كلها تقريباً مهيكلة ومنظمة وأصحابها لهم بطاقاتهم المهنية وجمعياتهم ولهم كلمتهم في القرارات السينمائية التي تتخذ دون كاتب السيناريو، فهو عملياً مجرد شبح أو ظل للمخرج بل غير معترف به تماماً ويعتبر شيئاً زائداً أو حتى متطفلاً على الميدان.
3: هذا الوضع المعقد هو الذي جعل السينما المغربية تعاني من الإعاقة والتقصير وحربها من العمق والبعد الفكري والأدبي وجعلها تائهة متعددة الاتجاهات كما قال عبد الإله الحمدوشي.
1: ويواصل الحمدوشي كلامه بشيء من الحرقة على كتاب السيناريو والذي يعتبر عند السينمائيين الآخرين عموداً فقرياً في المنظومة الفنية الدرامية، فيقول:
3: لقد حرص المهتمون بالقطاع على تكوين التقنيين فأتقنوا وعلى فسح المجال للمنتجين والمخرجين حتى صاروا ربما أكثر عدداً حتى من الممثلين، ولكن أهملوا تكوين كتاب السيناريو.
1: الآن لا أحد يريد أن يكون كاتب سيناريو، الجميع يريدون أن يكونوا مخرجين أو منتجين،
3: بل حتى بعض كتاب السيناريو المتميزين تحولوا إلى الإخراج نظراً لعدم وجود مستقبل لكاتب السيناريو سواء على المستوى المادي أو المعنوي.
1: أخيراً يقول الحمدوشي: لكل هذه الاعتبارات فكرنا في تأسيس جمعية لكتاب السيناريو من أجل رد الاعتبار لهذا التخصص ومن أجل ألا يهاجر كاتب السيناريو إلى الإخراج والإنتاج أو يهجر الميدان كلياً.
3: نريد في هذه الجمعية أن نستقطب الأدباء والمفكرين والحكواتيين وأن نجذر السينما في ثقافتها المغربية الغنية تاريخياً وثقافياً وفنياً وحضارية، ولكن مع الأسف فقيرة لحد الآن سينمائياً.
1: كانت تلك تدوينة نشرها الروائي والسيناريست المغربي عبد الإله حمدوشي على حسابه في الفيسبوك.
3: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
0: الصورة المكتوبة
9: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيري.
0: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: المشاء الذي على شاطئ العذيبة. ظننت أن مدخله موسيقي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. لا يشكر المشاء فقهاء العربية الأفذاذ، لأنهم سمحوا وأجازوا واتفقوا وحبذوا وأتاحوا وأباحوا أن تكتب كلمة موسيقى بالألف المقصورة أو موسيقى بالألف الممدودة، فالمشاء الدائخ لا يراها إلا ممدودة وفارعة ومتطاولة كعنق تتقرب من المذبحة وتتعالى على الدم والعصف والقربان. ممدودة كهذه الألف الطالعة من منخر القدر والضاربة في أحراش السماء ومفاصلها المشققة من الفرح الغامض. في الأصل يرى المشاء في داخله الذي لعبت به شمول الموسيقى وسلسلها أن كلمة موسيقى لا يجب أن تكتب، ولا يفترض أن يتعلمها آدم إلا بإغماض العينين وبالذكاء المتوقد وبالحس الذي تصعد فيه الإشراقة والطيرانات السعيدة للأشياء الصغيرة والذرات المتناومة. لا يجب أن تكتب، بل أن يدفن فيها الوجه في بياضها الفاضح المستتر، في نواسها الشارد المخفور بالحلم، في صلواتها السلامية المشعشعة. ففي اللحظة التي يذبحك فيها كمان، أين تتشكل الكلمات؟ وفي الزمن الذي يصعد بك نغم مدوخ، أين تنبني اللوحة؟ وفي الروع المقذوف بالطيران والأجنحة، أين إلا السفر والندف والعذوبة المتلاشية؟ يخفف المشاء من غلوائه في أن لا تكتب الكلمة إطلاقا، ولا ينبغي لها، ليرتضي أن تكتب كلمة موسيقى كلها بست ألفات أو ستين ألفا، كي تقوم قيامة الكلمة وكي تصدع بنبوءتها وتترفع عن النطق المحجوز في الألسنة وتتجرد من عباءتها البائسة. يريدها ألفات قائمة تنعم بالدلال أمام مروحة الأشواق، يريدها سنابل قمحية شريرة في الألوان ترقص بوقاحة شفيفة في الجنائن المفتحة الأبواب، يريدها غزلانات ناعمة تثيب في قفزتها ولا تتحدر لها قوائم، يريدها خيوطا مطرية لا تكترث بألعاب النسائم إلا في سرها الماكر المجيد. ويتخيل المشاء أن شجرتها تقع في قاموس العرب بأغصانها الكثة وعصافيرها المحتشدة وأوراقها الحوشية السمراء الغريبة، فتستيقظ فزعة كل الكلمات، فإما أن تتشبث بالشجرة وتتعلق بفجأتها وألهوبها، أو تهرب خارجة من القاموس كالذي يتخير نافذة الطابق العشرين في حريق الغرفة الموصدة. إما أن تتساءل الكلمات، لكن يا ربة الوحي أخبريني ما هي كل هذه العصافير، أو تمضي في حسرتها إلى حتفها قائلة كنت كمركب يجري في بحر مغلق. وظننت أن مدخل هذا المشاء نحتي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. هذا رجل يمشي كأنه في عام 1960 للنحات ألبرتو جياكوميتي، يتضاءل كمعرفة لكنه يستطيل ويندلع كفضاء عمودي، يطغى كخلاص ويتشرد كإيماءة، يدق عن الوصف واللغة لكنه يدور في شره الأوصاف وفي فتنة اللغات، يتلولب لكنه يصفر في قلب المسافة، يتموضع بقدم ثابتة لكنه يقتل موضعته بلحن قدمه الأخرى، يسخر من المضي ولكنه يتقدم كأعجوبة. وفي خلسة لم يعاينها إلا صخب الموج والنوارس المشاغبة، فكر المشاء في أن يقلد مشية الجنود الآليين في الحروب القادمة، في الحروب القادمة الخاسرة. اليد اليمنى برفقة الرجل اليمنى، واليد اليسرى تصحب الرجل اليسرى، آليا قد يسقط في مشيته من الضحك أو الفزع، آليا يغني الويل لأعضائي، آليا متهندما بالحروب الأخيرة. لكن المشاء الضجر المنتشي بأحزانه الصغيرة الساخرة حتى العطالة من الكلمات ما زال يهم بمنحوتة جياكوميتي، وما زال رجل يمشي يهم به، وبرهانه أنه يمشي هو أيضا، وأنه طارد ومطرود، فارع ومفروع، يقتلع جذع الأرض ويخترق حجاب السماء. رأيته هناك نحيلا كخيط يستر وسطه بيده اليسرى في حركة إرادية غير مصطنعة. هناك رأيته كمن كشط عن جسده اللحم والشحم وأبقاهما في الكوخ القريب، وجاء منحنيا قليلا قليلا جدا على مشيته، ولو رآه الأطفال للعبوا معه كأنهم يقرؤون رحلات جيليفر، أو فزعوا منه كأن مركبة فضائية مختبئة قد تركته على هذا الشاطئ. ولو توددت إليه ومسست وحدته لكنت عرفت هل هو من فولاذ أو طين أو حجر أو خشب أو فلين أو ورق داكن سميك أو غبار، ولكنت عرفت كم يزن بمقاييس الظل والضوء وكم يتطاول بمعايير اللوعات والشهوات، ولكنني لم أشأ أن يهرب مني بالكلمات أو يسيء فهمي بالفضول والدنو من مشيته الشاردة في كون الرمل وفي غروب الصدفة. وكنت أظن أنه يشتغل الآن لأنه يمشي فحسب في تلك المشية الواهنة القوية المتثاقلة الخفيفة، وأنه غارق في موسيقى كعصا هاربة من أنامل مايسترو إلى بلاد بعيدة، وأنني لو كلمته لتلعثم مثل طفل تربى في أحراش الغابات أو ابتسم في وجهي ابتسامة خافتة. وناولني كتابا كالذي وضعه لاوتسو اضطرارا كي يمر ويمشي ويمضي. يمشي الليل في أغصانه، تمشي العصافير في أجنحتها وتحلق، يمشي السهاد والسهر في أضلاع الحمقى والفلاسفة والأرامل والشعراء، تمشي العين صوب جنتها، تمشي الفراشة نحو اللهب، تمشي الأشياء مغسولة صوب المطلق، تمشي السفن في بحارها وإلى مرافئها، يمشي اللصوص نحو الكنز، يمشي الطغاة صوب الربيع، والمشاء يذهب في مشيته مرتديا عريه ونوره الظلالي، لا يسمع أحد أنفاسه لأنه يثقبها برئتيه الضليعتين بالسكينة، لا يعرف أحد همهماته لأن الصوت صمت، والصمت عيون للشعراء. ولا يعرف أحد هل إحدى قدمي أكبر من الأخرى، لأنه يقدمها ويؤخرها، يضعها وينقلها، يموضع إحداها كقدم جراديفا ويشتت الأخرى كطيران نمر يتقلب في نيران الحب اللازوردية. المشاء الذي على شاطئ العذيبة.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم المسلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يستيقظ الصباح في عيوننا وتشرق شمسه على الأرض حولنا، فتغني الطيور للحياة وتغني الحياة للكادحين، لتزداد شوارع المدن بطاقة البناء، وتزدان المدن بأصوات انبعثت مع الفجر ليرتفع بها الوطن وتعلو بها مكانته. صباح الخير من سناوي.

الصباح هنا في سناو يخرج مزدهيا بالناس ونشاطهم، فبعد صلاة الفجر تبدأ أصوات الحياة ترتفع من كل اتجاه، وتبدأ خيرات عمانة تنساق من القريب والبعيد في تجل صوتي فريد يحتضنه سوق النادات اليومي في السوق المجدد بالطابع المازج بين القديم والحديث. الشمس تبدأ بخيوطها الأولى تكشف عن مزارع التمور والحمضيات، تجري مياه الأفلاج والآبار تحتها في أفلاج الواصل ووادي عندام، تخرج التين والعنب والسفرجل والأنبا مع المحاصيل الموسمية المغذية للسوق باستمرار، كما أنها ترسم صورة مقربة عن عزب الحيوانات التي استثمر فيها الشباب والمربون وقتهم وجهدهم ليصبح سوق سناو من أنشط الأسواق ومهوى أفئدة البدو والقادمين من الولايات الأخرى. وليس بعيدا يمكنك أن تستمتع وترى أطفالا يتقدمهم معلمهم يجوبون الطرق الضيقة للحارات أو بين البساتين، ترتفع أصواتهم بالقرآن الكريم رحلات علمية تزدهر صيفا لتصبح صباحات سناو من أجمل وأخصب الصباحات التي ترتاح لها القلوب والأرواح.

المدينة العتيقة في التاريخ. ففي إحدى صباحات عام 1979 لمعت أشعة الشمس على إناء فخاري قديم، وعندما فتح كانت المفاجأة. كنز عملات أثري، دراهم فضية تعود للعهد الساساني والإسلامي، تم إيداعه المتحف الوطني ليكون شاهداً على رصيد حضاري أصيل. تبتسم لك صباحاً بيوت الطين في الحارات الأثرية ذات الطراز المعماري العماني بصباحاتها ومساجدها وأفنيتها ومحلاتها التجارية الدكاكين وطرقها الحجرية والطينية. وتشتهر الولاية بحرف الغزل وصناعة النسيج البدوي وصياغة الخناجر والمصوغات الفضية، إلى جانب الفنون الشعبية المرتبطة بمناسبات الهجن والخير.

0: أجمل صباحاتك في سناو أن تصادف أيام مهرجانها. سناو مقصدنا الذي يضم فعاليات ترفيهية وقرى تراثية وسباقات للهجن والمزاينة، ونجح في جذب مئات الآلاف من الزوار لتنشيط السياحة المحلية. كل سبت يعقد سوق الحرفيين الذي يعرض منتجات الصناعات الحرفية والمنسوجات. يأتي إليه الناس من كل مكان، يستعيدون أيام الأجداد ويقتنون إبداع الصناعات الحديثة. هذه المدينة ذات امتداد صحراوي واسع، لذا هي قبلة عشاق المغامرات والتخييم والرحلات الصحراوية، خاصة في الشتاءات الباردة، وهي ذات تطور حضري واسع مستندة على موقعها وسمعتها التجارية. يشرق الصباح فيها ليجعلها طازجة في كل شيء: الهواء، الغذاء، الإنسان والحياة. أين الجنان التي كانت معلقة على سناوى؟ أما فيهن أطيار يحملن منية مشتاق إلى سفر نحو الأحبة في الأطيار أسفار؟ أو النسيم الذي بالبن مختمر يأتي ليخطفه في ركب من سار؟ تمر ذكراهم مر الغمام له في سفح خدي مدرار ومدرار. صباح الخير من سناو.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. الإعلان عن استضافة محافظة مسقط اليوم العالمي للموئل 2026 وتفاصيل معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء في أكتوبر القادم. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من العام الجاري. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران. وزير الخارجية الإيرانية توقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

هزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الصباح الأولى بيضاء تنتظر ما سنكتبه فيها، أبواب لا نعرف أيها سيفتح، أقدار جميلة بإذن الله تسير إلينا في هذه اللحظات. صباح الخير للذين لا يزالون رغم كل شيء يؤمنون بالبدايات الجميلة. صباح الخير لمن تعثر ثم نهض، ومن تأخرت أمنياته ولم يتخلى عنها، ومن أدرك أن الحياة لا تكافئ الانتظار بقدر ما تفتح طرقها واسعة لمن يسعى.

يصنع الإنجاز في العهد السعيد بأماني المخلصين وبجهدهم. وطن لا ينحصر جماله فيما تراه أعيننا، فخلف المشهد إرث عميق، حصون، قلاع تحفظ للزمن شواهد، وأفلاج تروي الأرض وحكاية الإنسان معها، أسواق عتيقة ما تزال تفوح بعبق اللبان والبخور، فيها ترتسم الذاكرة، فنون، أهازيج وأزياء وحرف تتناقلها الأيدي جيلا بعد جيل، وكل ذلك بتأييد من توجيهات سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أيده الله أن نحفظ هذا الإرث العظيم ونكمل على ما بني من هذا التاريخ العريق.

صباح الخير من عمان، حيث يتطلع الوطن إلى مستقبل أكثر ازدهاراً. لا ينبغي لأي منا أن يرى نفسه خارج مشهد البناء العظيم، فكلنا سطر ملهم في هذه الحكاية. في كل مدرسة يصنع جزء من المستقبل، وفي كل جامعة، وفي كل صرح للعلم آخر، وفي كل مصنع ومزرعة ومختبر ومشفى، وفي كل مؤسسة ومشروع، وفي كل بيت يربى فيه طفل عماني حر على أن العلم قيمة، والإتقان خلق، والعمل كرامة، والوطن مسؤولية كبرى.

تدوم لنا هذه الأرض الأبية ويدوم أبنائها المخلصين. أبت عمان ومن ربته من نجب بأن ترى غير عين الكون في القيم. عاشت عمان تقود المجد شامخة، وعاش تاريخها الميمون لم يضمي.

طابت لكم الصباحات يا من تصحبوننا الآن في طرقاتكم، أن كانت الوجهة لمن بدأوا أعمالهم من الفجر ولمن يستعدون ليوم جديد في مدارسهم أو جامعاتهم أو حتى في كافة المؤسسات، ولمن أيضا اصطحب الإذاعة نافذة في بيته وجعلها رفقة صباحية نرجو أن تكون ممتعة بإذن الله تعالى. أهلا بكم في موعدنا المتجدد من صباح الخير يا بلادي. إذن هذا صباح الأربعاء 18 من ربيع الآخر من عام 1448 يوافقه 30 من سبتمبر لعام 2026. نرجو أن الجميع كذا بدأ صباحا بكل إيجابية وتفاؤل، لكل من كان قد فقد أمل في شيء ما تجدد الأمل معه بإذن الله تعالى، خاصة لمن سهر لمتابعة مصير المنتخب الأحمر في مشاركته في دورة خليجية 27 اللي سهر. إن شاء الله يا رب أهم شيء تكون مصحصح ومنتبه في الطريق، دير بالك، حزام أمانك ومسافة الأمان بين السيارة والسيارة اللي في المقدمة، مجريات الطريق الأخرى. تابعت أو لا خبرونا على 724-2410، هذا الرقم الذي اعتدت أن ترسل فيه رسائلك الصباحية اللطيفة وكذا أيضا المشاركات في كل ما يطرح هنا، سواء كان الطرح محلي عن أبرز العناوين والمستجدات في ساحتنا المحلية أو أيضا من خلال ما ننتقيه لك من أخبار منوعة بإذن الله تعالى تنال على إعجابك وتكون أيضا هكذا معلومات مفيدة لك في حياتك اليومية، وأيضا نثمن كل الآراء التي تصلنا لإثراء المواضيع. اللي تابع المباراة يخبرنا كيف كانت الأعصاب، يعني تقريبا الجميع اتفق أن الشوط الأول تماما كان سيئا، يعني بدون أي مجاملات ولا تجميل في يعني الحقيقة اللي حدثت مجرياتها، ولكن الحمد لله رب العالمين الشوط الثاني خاصة في نصفه الأخير جاء مغايرا تماما، والحمد لله على النتيجة 3-1. ثم لاحقا أيضا تفاصيل القرعة اللي أجريت بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي، وعلى إثرها تأهل الحمد لله المنتخب العماني تأهلا مستحقا. كثير ناس تحدثت أيضا عن موضوع التحكيم والتفاصيل الموجودة فيه، عن الانتباه أيضا للقوانين المختلفة. إن شاء الله في قادم الوقت سنأتي على ذكر هذه التفاصيل معكم. 724-2410 كنت متابع أو لا خبرنا، وكيف كانت الأعصاب وتوقعت النتيجة، توقعت أن نتأهل ولا كان في كثير من التوقعات مثلا معاكسة لهذا الموضوع. بس إذا بتتعلم شيء من كرة القدم بشكل عام ومن هذه المباراة خلينا نقول بشكل خاص، إن الواحد ما يفقد الأمل أبدا، وأهم شيء إنه يؤدي اللي عليه وبإذن الله تعالى تأتي النتائج مرضية، وبالتوفيق لمنتخبنا الأحمر في باقي إن شاء الله المواجهات.

0: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
1: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق

النظيف للعب النظيف للعب النظيف. الله يا عماني ماذا تفعل يا عماني؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ما عدت قادر للفن والجمال، للفن والجمال. هل يرفق بحالي؟ لا، يقولون لن نرفق بحالك. نعم.

عشق هذا التراب وضمه، يكون الأول ما يكون الثاني والثاني. يعني هذه يمكن كلمات كذا تحمس الواحد، بس حقيقي اللي يعيشها فعلا أنه يحقق إن شاء الله كل مراد طيب لأجل هذا الوطن. وهنا الحديث عن الرياضة، اللعب بالروح العالية جدا، و يعني الاستماتة للفوز تؤدي دائما تؤتي أكلها بإذن الله تعالى. موفقين يلعبون بهذه الروح بالتآلف إن شاء الله فيما بينهم والتفاهم، والكثير من التفاصيل بالإمكان الحديث عنها في هذا السياق، وإن شاء الله موفقين في القادم مثل ما قلنا. عزيزي المستمع، هذا جانب من الأحاديث اللي بنتحدث فيها إن شاء الله حتى تمام 9 من عمر هذه الحلقة، إلى جانب عدد من المواضيع المهمة بإذن الله تعالى سنطلعك على تفاصيلها وعناوينها في قادم الوقت. تقبل منا أكاليل الود والمحبة فريق العمل، نرافقك في هذا الصباح في الإعداد وعبر ناقل الصوت، أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، لمن الآن يقضي دقائق في الزحام. إن شاء الله يا رب كذا تتيسر وتمضي الأمور بسلام وتصل في وقت مناسب إلى غايتك، خاصة اللي رايح العمل يلحق على البصمة. أهم شيء تدير بالك في الطريق. ما شاء الله عليكم سريعين التفاعل مع المواضيع المرتبطة بالمنتخب، والله شعب رياضي. الله يسعدكم جميعا بإذن الله تعالى، ويشكر المخرج على أن حمسهم من بداية الصباح. يلا هذه تعويضية اللي ينود عشان سهر بالأمس، إن شاء الله بعد في موجود في الحلقة، خلكم تابعين. هدى رسالة من خليفة بن مسعود الرحبي، أهلا بك. يقول سامب الخليج إلى دور الأربعة، لعبوا بروح وقاتلوا بقلب، واليوم عمان في المربع الذهبي، مبروك للأحمر والكاس قريب بإذن الله إن شاء الله. يلا بما أن ذكر خليفة الرحبي موضوع المربع الذهبي، نسأل سؤال كذا رياضي: كم خليجي تأهل يعني مؤخرا سلطنة عمان إلى منتخب سلطنة عمان إلى دور الأربعة المربع؟ من متى كنا آخر مرة ما دخلنا المربع الذهبي؟ أيضا هي تاريخية مؤسفة للكويت، المنتخب الكويتي الأزرق، الموج الأزرق، إيش آخر يعني المستجدات المؤلمة أنه يعني أول خليجي يخرج من المنتخب الكويتي بصفر نقاط. بس صراحة أنه منتخبهم متطور عن السابق، خاصة يعني لعب فيما بينهم بين بعض، التفاهم الجميل وأيضا الدفاع، ممكن إشادة بالدفاع. طبعا أنا ما بتعدى على مهنة المحللين الرياضيين، الله يذكره بالخير زميلنا خالد البداعي، كان دائما كذا في هذه النقطة تكون في مناوشات بينه وبينه. فموضوع التحليل الرياضي هذه له أهله، ولكن أنا فقط ألقي بعض الملاحظات كمتابعة. حالي حالكم مستمعين الأعزاء. صباح الخير. أيضا كثير من الرسائل كذا تتحدث عن موضوع المنتخب والتأهل واللحظات الأخيرة وأعصابها، بنقرأ إن شاء الله بقية الرسائل في قادم الوقت. كذلك اليوم مستمعنا العزيز عندنا عدد من المواضيع المهمة، ضمنها الملتقى الفكري 13، تعزيز الاستقرار الأسري، وحديث عن انخفاض معدلات المواليد والخصوبة في سلطنة عمان. هذا أيضا من المواضيع اللي نود أن نسمع رأيك فيه. هل فعلا تلاحظ أن يعني أعداد الأسر في عدد الأفراد في الأسر قل عن السابق؟ أبرز العوامل المؤدية لذلك، هل كثير من الأشخاص نسمع عندهم مشاكل في الخصوبة والإنجاب، الصحة الإنجابية، سواء كان من النساء أو حتى الرجال؟ هل هناك أسباب عالمية لذلك؟ السلطنة طبعا ليست بمعزل عن العالم، وهي مشاكل أيضا تعاني منها الكثير من الدول، والدعوة أيضا للعودة لمنظومة الزواج كم مرة نتكلم عنها في دول كبرى ودول ذات اقتصادات أيضا كبيرة جدا، ضمنها دول آسيوية وأيضا الدول الأوروبية. عندنا نحن هنا في سلطنة عمان، هل تلاحظون انخفاض في معدلات المواليد الأعداد؟ يعني هل أيضا التخطيط لعدد محدد لأفراد الأسرة أمر إلى أي مدى هو أمر إيجابي؟ هل ليس فقط لصالح دخل الأسرة، ولكن أيضا لنراها من زاوية أيضا الوطن وبناء الأوطان؟ عموما سنتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع مع الدكتورة جميلة العبرية، مديرة دائرة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة. إذا عندكم أي تساؤلات في هذا الموضوع ارسلوها على 724-24-10. كذلك من المواضيع اللي أريد أسمع رأيك فيها عزيزنا المستمع، تماشيا وتوافقا مع اليوم العالمي أو الدولي للترجمة 30 سبتمبر، لأي مدى خدمت الترجمة طبعا العلم والثقافة والحضارة على مر التاريخ؟ يعني الكثير من العلوم اللي مثلا قلنا وراها عالم عربي في أمر محدد، ترجمت هذه الأعمال إلى الأدبية أو الأعمال العلمية المكتوبة باللغة العربية إلى لغات أخرى واستفادت منها، وأيضا العكس بالعكس، كم من العلماء ترجموا من يعني سواء كان الحضارة الإغريقية أو حتى اليونانية، الكثير من الكتب ترجمت إلى لغات أخرى فنفعت الشعوب بشكل عام. اليوم هل نحن مفعلين دور الترجمة بالشكل الصحيح؟ هل نحن حريصين أيضا على ترجمة كل ما يطرح هنا من بحوث مثلا علمية في الجانب العلمي،
أو حتى ترجمة أعمالنا الأدبية إلى دول أو إلى لغات عفوا أخرى. إيش آخر عمل مترجم أنت قرأته أو حتى تابعته؟ اليوم أشكال عديدة للترجمة، ليس فقط المقروءة ولكن حتى مثلا تعريب أو ترجمة محتويات علمية موجودة على الإنترنت كمحتويات مثلا الفيديو على سبيل المثال. سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا لاحقا ونريد نسمع رأيك فيه. صباح الخير يا بلادي، كما اعتدته هو أيضا مساحة للاحتفاء بالإنجاز في عمان الحبيبة. سلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026. سنتحدث عن هذا الحراك الإيجابي في مجال الابتكار ودعم بيئة الابتكار أيضا في سلطنة عمان خلال قادم الوقت مع الأستاذة رحمة العامري وهي مديرة مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي. وليس ببعيد عن الابتكار أيضا احتفائنا بالبحثين العمانيين اللي أو الباحثتين عفوا العمانيتين اللي حصدتا المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي عن دراسة استدامة شجرة السرح. تعرفوها شجرة السرح؟ اللي يعرف أي معلومات عن شجرة السرح يخبرنا عنها، ومتى آخر مرة يمكن هل هي قريبة موجودة عندك في بيئتك كذا المحيطة؟ 724410. سنتحدث أيضا مع الدكتورة ثريا الجابري، هي الفائزة بالمركز الأول في هذه الجائزة، ولماذا بالتحديد دراسة حول شجرة السرح، إيش أهميتها اليوم لبيئتنا العمانية. صباح الابتسامة والرضا والسعادة لكم جميعا حتى تمام التاسعة، نحن معكم هنا في صباح الخير يا بلادي.

0: وذكروا الكلام.
1: نستفتح عطر الكلام بهمزة من أمل من السورة الكريمة سورة يوسف في هذه الأبيات التي تقول: تلك الأيادي التي امتدت ليوسف عن حقد فألقته في جب بلا شفقة، هي الأيادي التي امتدت بفاقتها يوما لتسأله شيئا من الصدقة. يصرف الله أحوال العباد فلا تقلق وعش مؤمنا في عز وثقة.

حين أنصحك لا يعني ذلك أنني مثالي، وإنما لأنني أرجو لك الخير وأتمنى أن تكون أفضل، فلعل الله قد منحك عزيمة وإرادة تبلغ بها ما لم أبلغه، فالنصح تعبير عن المحبة والحرص وليس إثباتاً للأفضلية والمثالية. ياسر الحزيمي.

0: عدتوا الكلام.
1: ومن جميل ما خطه الإمام نور الدين السالمي رحمة الله عليه: هون عليك فإن الرزق مقسوم، والعمر في اللوح محدود ومعلوم، فلا يزيد على ما خط منه كما لا يدفع الجبن ما في الغيب محتوم.

وهذا اقتباس من الرواية المعروفة لفيودور دوستويفسكي عملاق الأدب الروسي الجريمة والعقاب. كتب: إذا أردت أن تعرف قلب الإنسان انظر إلى الطريقة التي يعامل بها من هم أضعف منه. القوة الحقيقية لا تقاس بقدرتك على الهيمنة بل بقدرتك على العطاء عندما يكون بإمكانك أن تأخذ كل شيء.

بالحب والوفاء نختم عطر اليوم أبيات جميلة خطها الدكتور عبد الرحمن العشماوي. كتب: لا تعجبي لما تجيء قصيدتي غيثا هنيئا فالغيوم حسان، هذه غيوم الحب في أجوائنا ينهل منها الصيب الهتان، تسقى بها الأرض اليباب فتنتشي فيها الزهور وتورق الأفنان، ريحانة القلب الليالي كلها قمراء لما يصدق الإنسان، والصعب في هذه الحياة ميسر لما يشيع العدل والإحسان، والحب ينبوع الحياة وعطرها ورحيقها وربيعها الفينان، ومشاعر الإنسان أعظم ثروة لما يراعى حقه ويصان، يحلو الحديث على اللسان وهكذا يحلو بألفاظ الوفاء لسانه.

إن شاء الله كذا دائما أوقاتكم مليئة بالرضا والسعادة والمحبة، وأيضا بوجود كذا من تحبون. صباح السعادة لكل من يشاركنا هذه الدقائق عبر رسالته على 724-24-10. صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، الله يحفظك يا أبو أسعد، شكرا لك، يبارك تأهل المنتخب، يقول اللهم لك الحمد والشكر، صبحكم الله بالخير وإن شاء الله تدوم لنا كل النعم وتحفظها ربي من الزوال. يقول أبو أسعد الهاشمي من يوم يومنا إحنا رياضيين، من ساسنا رياضيين. يا سلام يا سلام عليك يا رياضي أبو أسعد. عزيزي المستمع، من ضمن الأخبار المحلية، المجالس البلدية في المحافظات استعرضت عدد من المشروعات التنموية والصحية في خلال اجتماعها الدوري. طبعا عدد من المواضيع ضمنها الصحة، الخدمات المقدمة، أيضا موضوعات مرتبطة بالتنظيم التنمية. وهنا في مسقط ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط أمس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. تم استعراض الخدمات، البرامج الصحية مثل ما قلنا المقدمة في هذه المحافظة، محافظة مسقط، مؤشرات أيضا الأداء المرتبطة بها، المشروعات الإنمائية المنجزة والمشروعات الصحية المدرجة ضمن الخطط أيضا التنموية، إلى جانب أعمال التطوير الصيانة طبعا اللي تشهدها المحافظة. إيش بدك ترى أكثر في محافظة مسقط أيضا وفي كل مجالس البلدية؟ طبعا تم استعراض هذه المشروعات في محافظتك، ما أبرز المشاريع اللي ترى أن من يعني الأفضل مثلا الإسراع فيها أو ترى تود أن تراها إن شاء الله في أقرب فرصة. من الأخبار الإيجابية أيضا التوقعات بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان. المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توقع إن تتواصل إن شاء الله نشاطات التكونات المحلية على جبال الحجر وفرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان خلال الأيام المقبلة. يودع سبتمبر كذا توديعة جميلة بالسماء اللي فيها شيء من الغيوم الجميلة، ونستقبل أيضا كانون الأول اللي هو أو عفوا تشرين اللي هو أكتوبر. إن شاء الله يا رب كذا يكون أيضا مليء بالخير والبركة. نحن مواصلين معاكم مشوارنا في صباح الخير يا بلادي، ولكن نذهب قبلها للفترة الإخبارية الأولى وزميلة العزيزة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بلعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المنازل والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث شهدت قرية جالود جنوب مدينة نابلس هجوما من عشرات المستوطنين. وفي قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي.
1: لليوم الرابع من عيد العرش اليهودي توفر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط دعوات بهدم الحرم القدسي وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه. المستوطنون اعتدوا على الفلسطينيين عند باب العمود في القدس في وقت اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي بلدتي كفر عقب وحزمة شمال المدينة المقدسة. المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية كان ساحة اقتحام من قبل مئات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير. المستوطنون نفذوا اعتداءات. قرية جالود قرب نابلس اقتحمها مستوطنون وأغلقوا الطرق المؤدية إليها وأحرقوا ممتلكات ومركبات، إلى جانب اقتحام قرية المغير شمال رام الله وتخريب أراض زراعية في عدة مناطق. الصليب الأحمر الدولي طالب بتوفير الحماية العاجلة لسكان الضفة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. ورصدت عدة جهات تصاعدا لمستوى النشاط الاستيطاني في الضفة منذ منتصف يونيو الماضي. الأمم المتحدة أفادت أن هجمات المستوطنين تسببت في نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة منذ العام 2023، وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القيود الإسرائيلية تحرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية. جيش الاحتلال يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ بدوره أخرى. بلدة بيتونيا غرب رام الله تعرضت لاقتحام عشرات المستوطنين بدعم جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص لتغطية انسحاب الجماعة المقتحمة، إلى جانب اعتقال الجيش فلسطينيين خلال سلسلة مداهمات. في قطاع غزة اغتيال جديد. إسرائيل أعلنت استهدافها لقائد لواء القسام شمال غزة بقصف شقة سكنية. المصادر الفلسطينية أكدت استشهاد اثنين من الفلسطينيين في الهجوم، ليتبعها الإعلان عن شهيد ثالث سقط برصاص آليات في المنطقة الوسطى التي سمعت فيها أصوات نسف ضخمة للمباني في الجزء الشرقي. الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب لقواته المنتشرة في القطاع مع تهديد قادة في الجيش بحتمية شن هجوم موسع على غزة. الواقع الإنساني والإغاثي كارثي وفق المكتب الإعلامي الحكومي الذي رصد 5147 خرقا إسرائيليا لإعلان وقف إطلاق النار منذ نحو عام، تسبب بعضها في استشهاد 1421 شخصا، إضافة لنزوح 1.5 مليون من الفلسطينيين في 270 ألف خيمة، 162 ألفا منها غير صالحة للاستخدام، مع تصنيف 255 بناية سكنية بالمتصدعة والآيلة للسقوط. نحو مزيد من التصعيد تتجه الأراضي الفلسطينية لأهداف إسرائيلية انتخابية وأخرى استراتيجية ذات صلة بالسعي لطمس الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطى القطريين. وأضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضايا عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9604 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي. أجرى كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمتريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ منظومة باترويت الأمريكية وناسامز. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقتي كييف وأوديسا. توفي 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح تايلاند منذ منتصف سبتمبر الحالي، لترتفع حصيلة الذين لقوا حتفهم إلى 23 شخصا. وأفادت هيئة إدارة الكوارث أن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند، وتأثر نحو 700,000 شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة في المياه، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي. أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل 2026 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة تحت شعار مسكن ملائم للجميع، بالتزامن مع معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026. جاء ذلك خلال الملتقى الصحفي الذي نظمته الوزارة بمركز التجربة والمبيعات في مدينة السلطان هيثم للتعريف بالحدث وبرنامجه، الذي يقام ضمن فعاليات أكتوبر العمران خلال الفترة من 5 إلى 8 من أكتوبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حققت سلطنة عمان تقدما بثمانية مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل للمرتبة 47 عالميا. وأشارت نتائج التقرير إلى أن 15 من مؤشرات سلطنة عمان الفرعية ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا. فقد حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المرتبة 14 عالميا في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، وفي المرتبة 16 عالميا في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، وجاءت في المرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسة الأعمال، وفي المرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدمت سلطنة عمان 32 مرتبة في مؤشر التصاميم الصناعية حسب بلد المنشأ لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية. ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة. ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيقي متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية، إلى جانب التدريب العملي على إجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي. استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، من بينها مشروع ميدان الفروسية والواجهة البحرية بالأشخرة وميناء مصيرة متعدد الأغراض. وقدمت دائرة الطرق بالمحافظة عرضا تناول استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لطريق السلطان التركي بن سعيد الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، واستكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، إلى جانب تصميم وتمثيل طريق وادي بني جابر وأعمال الرصف الخرساني للطرق الجبلية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. وفي محافظة جنوب الباطنة استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه عددا من تقارير اللجان والخطط الخدمية إلى جانب موضوعات تتعلق بالبنية الأساسية والطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار واستخدامات الأراضي. كما بحث المجلس احتياجات الولايات من مشاريع الطرق والمرافق العامة والخدمات التعليمية والبيئية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية وربط بعض القرى بخدمات المياه. ترأس اجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
2: مؤشرات تعكس حجم القيمة الاقتصادية المتحققة للاستثمارات الموجهة لتطوير مشروعات الطرق في سلطنة عمان من خلال زيادة مشاركة الكفاءات والشركات العمانية ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تجاوز إجمالي قيمة المحتوى المحلي في هذه المشروعات 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ متوسط نسبة المحتوى المحلي أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق. ووضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها ضمن أولوياتها الأساسية وعبر مجموعة من الاشتراطات والإجراءات عند التعاقد لتنفيذها، مثل ضمان توفير فرص العمل للعمانيين وشراء المنتجات والخدمات من السوق المحلية، ويشمل ذلك التشغيل والتوريد والتصنيع وإسناد الأعمال ونقل المعرفة، بجانب تطوير المؤسسات الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق على المشروعات. وتمثل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات أحد المجالات التي تتجسد فيها فرص المحتوى المحلي بصورة مباشرة، نظرا لتعدد مكوناتها وارتباطها بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. فنحو 70% من المواد المستخدمة في هذه المشروعات يجري تصنيعها محليا، وبلغت قيمتها 80 مليون ريال عماني. كما أسهم زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية متى ما استوفت المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة في دعم الصناعة المحلية وتوفير طلب مستدام على المنتجات العمانية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطع الإنشاءات والبنية الأساسية. وقد تجاوزت نسبة السلع المستخدمة في مشروعات الطرق والتي جرى شراؤها من السوق المحلية 95% من إجمالي السلع. كما بلغت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عقود المشروعات أكثر من 50 مليون ريال عماني بنسبة تزيد على 10%، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الوطنية تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية وبناء سجل أعمال وخبرات تنفيذية والاستثمار في المعدات والتقنيات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والدخول في مشروعات أكبر مستقبلاً.
0: اختتم في مسقط البرنامج التدريبي التميز في التسويق الإلكتروني وفنون التفاوض والإقناع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، واستهدف أصحاب مراكز سند للخدمات والعاملين فيها. ويأتي البرنامج ضمن مبادرة كفاءة، إحدى المبادرات المنبثقة عن مختبر مراكز سند للخدمات لترجمة الاحتياجات التي رصدها المختبر إلى برامج تطويرية تسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.
3: في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات التواصل والتسويق والتعامل مع المستفيدين، اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار البرنامج التدريبي التميز في التسويق الإلكتروني وفنون التفاوض والإقناع، الذي استهدف أصحاب مراكز سند للخدمات والعاملين فيها، ونفذ بالتعاون مع أكاديمية سكيلز للتدريب.
4: موزة بن سعيد بن محمد السيابية، أخصائي تقييم مراكز سند الخدمات من وزارة التجارة. حرصنا خلال هذا البرنامج على التطبيق العملي وعلى تنمية مهارات أصحاب مراكز سند في الإقناع والتفاوض والتسويق. يطبقوا إن شاء الله بيطبقوا كل ما تعلموه في هذا البرنامج في مراكزهم، كيف يسوقوا لخدماتهم وكيف يتعاملوا مع المستفيدين.
3: وركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية في التسويق الإلكتروني وبناء الرسائل التسويقية المؤثرة وفنون التفاوض والإقناع والتواصل الفعال مع المستفيدين، إضافة إلى تطبيقات وتمارين تحاكي بيئة العمل الفعلية في مراكز سند للخدمات.
5: سعيد بن راشد بن سالم البادي، صاحب مركز سند للخدمات. الورشة التدريبية هذه لأصحاب المراكز تفيدهم كثير في العمل، هي من ناحية المهارات في التفاوض وفي التعامل مع المتعاملين مع المراكز أو المستفيدين من خدمات مراكز سند. الشق الثاني اللي هو التسويق الرقمي، الحين صبحت طفرة كبيرة في التسويق الرقمي، فهم محتاجين لمثل هذا الورش وهذه الدورات اللي تخصصها الوزارة لأصحاب مراكز سند.
6: حبيبة علي الحارثي، رائدة أعمال مشروع سند الماس العمل والخدمات. طبعا هذه الدورة استفدت منها كثير في مجال فنون التفاوض، وطبعا التفاوض هذا في كثير مستفادة حانا كمراكز سند نحن بالخدمات اللي بنقدمها معنا والتواصل بيننا وبين العملاء في الإقناع وفي التفاوض. فبالنسبة للاستفادة الثانية هي مشاركتنا في التسويق الإلكتروني، طبعا هذه أهمية كبيرة في العصر الحالي.
3: ويأتي البرنامج ضمن مبادرة كفاءة، إحدى المبادرات المنبثقة عن مختبر مراكز سند للخدمات لترجمة الاحتياجات والتحديات التي رصدها المختبر إلى برامج تطويرية عملية تسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والخدمات.
0: تعيد التوترات الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة تشكيل حسابات الأمن الغذائي، فيما تكثف تركيا تحركاتها لتقليل هذه المخاطر وتأمين احتياجاتها من المدخلات الزراعية وتنويع مصادرها وأسواقها.
7: لم تعد تداعيات الحروب والتوترات الإقليمية تقتصر على الأمن والسياسة، بل امتدت إلى حركات التجارة والنقل وإمدادات الطاقة والأسمدة، ما يفرض ضغوطا إضافية على الإنتاج الزراعي وسلاسل الغذاء. وفي هذا السياق توسع تركيا ما تصفه بالدبلوماسية الزراعية في محاولة لتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات عبر تعزيز التعاون مع دول تمتلك أهمية في أسواق الغذاء ومدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها روسيا والصين ودول آسيا الوسطى. ويبرز تأمين الأسمدة كأحد الملفات الأساسية نظرا لارتباطها المباشر باستمرارية الإنتاج الزراعي. وفي هذا الإطار عززت أنقرة تعاونها مع موسكو لضمان استمرار تدفق الأسمدة والمواد الخام في وقت تؤثر فيه الأزمات الجيوسياسية في حركة التجارة وتكاليف النقل. وتتحرك تركيا بالتوازي لتوسيع أسواق منتجاتها الزراعية خصوصا في الصين وآسيا الوسطى، بما يشمل منتجات غذائية وزراعية متنوعة، إلى جانب تعزيز التعاون في التكنولوجيا والخبرات الزراعية. وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع تغير طرق التجارة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط وما تسببه من مخاطر على الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد. وبذلك تتجاوز الدبلوماسية الزراعية تركيا مفهوم التجارة التقليدية لتصبح جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الدولية من خلال تنويع مصادر الإمداد والأسواق والحفاظ على استمرارية تدفق المدخلات والمنتجات الغذائية. وتعكس هذه السياسة اتجاها دوليا متزايدا نحو التعامل مع أمن الغذاء باعتباره عنصرا من عناصر الأمن الاقتصادي والاستراتيجي وليس مجرد ملف زراعي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: عقد في مسقط مؤتمر صحفي لإطلاق حملة ومسابقة توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتهدف الحملة إلى نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية.
8: تتضاعف مخاطر الاحتيال الإلكتروني يوما بعد يوم، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولأن الوقاية تبدأ بالتوعية، عقد بنك مسقط بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية مؤتمراً صحفياً لإطلاق حملة ومسابقة توعوية، كما تم الإعلان عن رصد جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة سعياً لتقديم محتوى توعوي مبتكر. وقال المقدم محمد بن سلام الهشامي مدير العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية لإذاعة سلطنة عمان:
9: المسابقة هي امتداد لهذه الحملة، ونحن على يقين أن المجتمع بكافة شرائحه، سواء كان الأفراد أو المؤسسات، الأبناء أو الكبار، هم شريك في هذه التوعية، ولذلك جاءت هذه المسابقة من أجل أن يكونوا هم في عمق يعني هذه الظاهرة.
8: 10 أساليب شائعة للاحتيال الإلكتروني: التصيد الاحتيالي، التصيد عبر الرسائل النصية، المكالمات الاحتيالية، الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع التسوق الوهمية، احتيال الاستثمار والعملات الرقمية، احتيال الوظائف، برامج الفدية، احتيال الدعم الفني، والاحتيال العاطفي. كما أضاف طالب بن سيف المخمري مدير أول للعلاقات المجتمعية والإعلام ببنك مسقط لإذاعة سلطنة عمان:
10: هدفنا اليوم الأساسي بأن احنا فعلا يعني نرفع مستوى الوعي لدى الجمهور، لدى المقيمين على أرض سلطنة عمان، بحيث أن احنا نقول أنه التعرض للاحتيال الإلكتروني له آثار اجتماعية كبيرة، سواء كانت آثار مالية، آثار نفسية، وآثار غيرها. فلذلك احنا بالنسبة لنا الحملة هذه هي مسؤولية مجتمعية في بنك مسقط.
8: العمل على نشر الثقافة والوعي والتيقظ لمختلف وسائل الاحتيال والروابط الوهمية، خاصة للناشئة وكبار السن، فشبكة الاحتيال يعملون على هندسة مجتمعية وإغراء مالي. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 27 بعد فوزه على نظيره الكويتي 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ضمن منافسات المجموعة 3 من البطولة، وحسمت القرعة بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى لصالح منتخبنا الوطني بعد تساوي مع المنتخب العراقي في رصيد النقاط، ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 4 نقاط، فيما تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على المنتخب العراقي 2 نظيفين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بلعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
0: إزكي أرض الحضارات التليدة جرنان نزار واليمن ويروي ثرى أرضها الملكي استمعوا إلينا في ولاية إزكي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز إذاعة سلطنة عمان أثيركم

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

طبت صباحاتكم بكل خير ومودة. أهلا بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا لكم لتفاعلكم على 7244-2010. سنقرأ الرسائل في كافة المواضيع إن شاء الله اللي طرحناها لكم. سألنا عن متابعتك للمباراة بالأمس، كيف كانت التوقعات؟ هل وافقت المباراة ومجرياتها توقعاتك؟ هل انتظرت وسهرت لكذا نتيجة القرعة لاحقا؟ رأيك بأداء المنتخب وتوقعاتك أيضا للقادم في المربع الذهبي. كذا أيضا سألناك عن اليوم الدولي للترجمة، أهمية الترجمة في حياتنا. هل سبق لك أن قرأت رواية أو كتاب مترجم؟ تابعت أيضا ربما برنامج أو قرأت تقريرا علميا مترجما؟ أهمية أن نترجم أيضا نحن أعمالنا، سواء كانت العلمية من بحوث مختلفة تصل للعالم، وكذا أيضا الأعمال الأدبية المختلفة، أن يسافر القلم العماني إلى مختلف دول العالم عن طريق الترجمة. دور المترجم أيضا الشفوي، وأيضا الكثير من التفاصيل. هناك اشتغال عالمي على موضوع الترجمة، وأيضا الآن دخول الذكاء الاصطناعي. هل أنت شخصيا تستطيع أن تتعرف إذا ما كان هذا النص مترجما عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو حتى مترجم بشكل ممكن بشري بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟ وإيش الفرق طبعا في موضوع الترجمة، وإن كنت من القراء النهمين للأدب، من أحسن مترجم عندك في مثلا الروايات؟ لكل أدب هناك عدد من المترجمين، الأدب الروسي له مترجمي، الأدب الإنجليزي له مترجمي، وهكذا. وهل تفرق عندك؟ هل سبق وقارنت بين يعني مؤلف ومؤلف مترجم بطريقة مختلفة لمترجمين مختلفين وحسيت هذا الفرق؟ لأي مدى نستطيع أن نضفي أيضا لمستنا الإبداعية، ولكن أيضا نحافظ على مصداقية ما نقوم بترجمته؟ كذلك موضوع آخر مهم جدا مرتبط ب يعني الصحة الإنجابية اليوم، وهي حديث عالمي كبير جدا عن الصحة الإنجابية، تأثر معدلات الخصوبة للرجال والنساء بكثير من تفاصيل، ضمنها مثلا السموم البيئية اللي موجودة في حياتنا بشكل عام. هل نحن متأثرين هنا في سلطنة عمان؟ كيف لنا أن نعزز الاستقرار الأسري؟ نتحدث عن انخفاض معدلات المواليد والخصوبة في سلطنة عمان، كل ذلك عبر حديثنا عن الملتقى الفكري 13 لتعزيز الاستقرار الأسري. وسيكون إن شاء الله في الحديث معنا الدكتورة، أو ستكون الدكتورة جميلة العبرية، مديرة دائرة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة. هل تسمعون كثيرا عن مشاكل إنجابية؟ تعرف حد من المحيطين مثلا شاب وشابة تأخروا في الإنجاب، ثم أيضا لجأوا لكذا المراكز المتخصصة بالصحة الإنجابية هنا في سلطنة عمان؟ عندك استفسار في هذا الموضوع، ننتظر رسالتك على 724-2410 عشان نطرح التساؤل بإذن الله تعالى على ضيفتنا الدكتورة جميلة العبرية. أيضا تقدم سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير. الحمد لله على هذا التقدم المطرد في مجال الابتكار هنا في سلطنة عمان، ودعم بيئة الابتكار بدءا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله، وحديثه دائما عن دعم الابتكار وبيئة الابتكار والمبتكر العماني، وتوفير كل السبل المساعدة لتقدم سلطنة عمان في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار لعام 2026. و
وسألنا أيضا عن شجرة السرح إذا تعرفوها في بحثتين عمانيتين حصدتا المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي عن دراسة حول استدامة شجرة السرح. في أحد هنا جاوبنا عن موضوع شجرة السرح، خليني أدور الرسالة. وين موجودة هذه الشجرة ولماذا الاهتمام بها بالتحديد؟ 724-24 10، تحياتنا لكم جميعا، خلكم متابعين لصباح الخير يا بلادي. لا يزال لدينا الكثير أيضا من الأخبار المنوعة، نرجو رفقة ممتعة طيبة لكم، وتصلون بأمان وسلام لمقاصدكم. هذا لمن يركب الطريق ويستمع لنا عبر مذياع سيارته، وتحية أيضا عطرة نرسلها لكل من اختارنا أن نكون جزء من صباحه ويستمع لنا عبر مذياع ثابت في بيته أو أي مكان آخر. في الإعداد والتقديم أكون معك عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

طيب الله صباحاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمرسلين على 724-24-10. هنا سيف المقبالي أبو ناصر من صحار، أهلا بك يا سيف. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يصبح على طاقم البرنامج. ويقول جميع الأخوة أيضا المستمعين الكرام، شجرة السرح شجرة برية توجد غالبا في الوديان والسهول الجبلية. يقول معنا في صحار يوجد السرح من أوله إلى آخر السرح، مكان كذا محدد في صحار. شكرا للمشاركة. ليش برأيكم في دراسة عن تربط بين الاستدامة ووجود شجرة السرح؟ هذا الشيء سبحان الله يخليك تفكر أن في أشياء تمر عليك كذا في العالم ككل، أشياء يمكن أنت تزهد قيمتها وأثرها في الحياة، ولكن يعني سبحانه وتعالى جل أن يخلق شيئا عبثا في هذه الدنيا. فلشجرة السرح أكيد أن الكثير من التأثير في البيئة وفي أيضا الاستدامة، سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله من خلال اللقاء الأخير في حلقتنا لهذا اليوم. نذكرك عزيزي المستمع أن جميع اللقاءات محفوظة بإذن الله تعالى في منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي ويطلع لك إن شاء الله كل اللقاءات. كما أيضا نود تذكيرك بأن تتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي على الإنستغرام وعلى منصة إكس، وكذا أيضا انضم لقناة الواتساب إذاعة سلطنة عمان ليصلك كل جديد. شكرا لمن شاركنا رأيه حول موضوع الصحة الإنجابية وهذه التفاصيل. وبالمناسبة كنت أتابع تقرير عالمي عن ما يعرف بحركة اللا إنجابيين، الناس اللي ضد موضوع الإنجاب وكيف أصبحت أيضا حركة متصاعدة في العالم. على النقيض أيضا تحدثنا في أكثر من حلقة عن اهتمام الدول بسن قوانين جديدة تدعو الناس للعودة لمنظومة الزواج والاستقرار وأيضا للإنجاب في ظل انخفاض معدلات الخصوبة ومعدلات الإنجاب أيضا حول العالم، ضمن ذلك حتى يعني دولة كالصين اللي كانت اعتمدت سياسة الطفل الواحد لأعوام طويلة هي تدعو الآن إلى إنجاب 3 أطفال في الأسرة الواحدة. نتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الملتقى الفكري 13 بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية. وهو ملتقى تنظمه اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا اليوم الأربعاء. سيكون بإذن الله تعالى في قاعة المؤتمرات في جامعة السلطان قابوس.

0: الدكتورة جميلة العبري، وهي مديرة دائرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة. دكتورة جميلة، طيب الله صباحك، بكل خير.
1: صباح الخير أخت عائشة، ومشكورين على اللقاء، وصباحكم كل خير.
0: حي ومرحب بالدكتورة جميلة. نتحدث وإياك إذن عن هذا الموضوع، أهمية انعقاد ملتقى حول انخفاض معدلات المواليد والخصوبة، أبرز القضايا بإذن الله تعالى التي سيتم نقاشها خلال هذا المؤتمر، وأوراق العمل التي ستكون أيضا ضمن فعاليات الملتقى.
1: أهلا وسهلا بك أخت عائشة، وأهلا بالمستمعين. هذا الملتقى مثل ما ذكرتي سيسلط الضوء على قضية انخفاض عدد المواليد والخصوبة والسياسات الداعمة للأسرة. أهميته طبعا لتسليط الضوء على هذا الموضوع ودراسة العوامل التي تؤثر على الإيجاب، السياسات الوطنية التي تدعم تكوين الأسرة والزواج والإنجاب. الملتقى إن شاء الله تعالى سيتضمن ثلاث جلسات، تضمن ثلاث محاور. الجلسة الأولى ستتكون من طرح عدد من أوراق العمل، منها ورقة عمل عن التغيرات الديموغرافية في سلطنة عمان وتأثيرها، العوامل التي تؤثر الصحية والاجتماعية التي تؤثر على الإنجاب، القدرة الإنجابية. كذلك ستكون هناك جلسة أخرى اللي هي السياسات الداعمة لتكوين الأسرة وللحفاظ على الأسرة، منها ورقة عمل عن السكان كثروة اقتصادية وتنموية، دور السياسات الوطنية في دعم واستقرار الأسرة، الإرشاد الأسري. كذلك ستكون هناك سياسات العمل الداعمة للأسرة ولتكوين الأسرة. ستكون الجلسة الثالثة ستركز الجلسة الثالثة عن السياسات الوطنية ودور الجهات الحكومية في دعم وتكوين الأسرة واستقرار الأسرة. وإن شاء الله تعالى سيختتم الملتقى بحلقة نقاشية ومن بعدها التوصيات.
0: جميل، يعني لاحظت من خلال سردك لكل هذه التفاصيل اللي بتكون إن شاء الله موجودة في الملتقى دكتورة جميلة، أن حاولتم أن يكون الموضوع شاملا مرتبط بالاستقرار الأسري للأسرة المنشأة، والتي أيضا يود للأشخاص اللي يودوا إنشاء أسرة، وأيضا موضوع المرتبط بالخصوبة وانخفاض معدلات المواليد والخصوبة بشكل محدد. في هذا السياق من الجانب الصحي دكتورة جميلة، أبرز العوامل الطبية المؤثرة في الخصوبة، يعني نشوف الحين حديث عالمي عن هذا الموضوع، حد يقول لك بسبب يعني طفرات جينية محددة، حد يقول لك بسبب تأثر يعني مثلا المناخ، البيئة، السموم البيئية اللي في حياتنا، تناول مثلا أغذية محددة. هل هناك يعني دراسات حقيقية في هذا السياق هنا فيما يرتبط بسلطنة عمان عن المؤثرات في الخصوبة، وأبرز الحلول أيضا الوقائية والعلاجية التي تتعامل معها من أو تتعامل من خلالها وزارة الصحة مع هذه المؤثرات؟
1: طبعا هناك أسباب عالمية معروفة اللي تؤثر على القدرة الإنجابية، منها عوامل صحية ومنها عوامل بيئية. لو نظرنا وممارسات نفس الشيء، العوامل مثلا الصحية مثلا في بعض التي تؤثر على المبايض والقدرة على إفراز البويضات مثل تكيس المبايض، انسداد القناة الواصلة بين المبيض والرحم التي يمكن أن تحدث نتيجة حدوث بعض الالتهابات أو بعض الأمراض، التشوهات في الرحم مثل التصاقات البطانة الرحم المهاجرة، يمكن هناك في تشوهات خلقية أو أمراض وراثية تؤثر على الإنجاب. هذا بالجانب المرأة. بالرجل كذلك العوامل التي يمكن تؤثر كذلك على الجهاز التناسلي للرجل وتكوين الحيوانات المنوية. طبعا هناك بعض التعرض الشخص مثلا لبعض العوامل البيئية أو العلاجية مثل التعرض للإشعاعات، التعرض لبعض المواد

0: قد تؤثر. كمثال، الأشخاص المصابين ببعض السرطانات تعرضهم للإشعاع في للأعضاء التناسلية يؤثر على قدرته مستقبلاً. لكن طبعاً هناك في تدخلات طبية، منها تخزين الرويضات، الحيوانات المنوية، وفي عوامل مثلاً التدخين، السمنة تؤثر كذلك على القدرة على الإنجاب. في بعض الدول التعرض لبعض المواد الكيميائية قد تؤثر كذلك على القدرة على الإنجاب وعوامل أخرى. طبعاً هذه من ناحية صحية، لكن الإنجاب هو يرتبط بعوامل سواء صحية واجتماعية واقتصادية، يعني حلقة متكاملة. طبعاً إحنا في الجانب الصحي هناك تدخلات، ومنها مثلاً نبدأ بالوقاية والتوعية. التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية، ولما نتكلم عن الصحة الإنجابية مثل ما تعرف علمياً هي ليست فقط الجانب الجسدي، لكن الجانب الجسدي والاجتماعي والنفسي، لأن الجانب النفسي كذلك يؤثر على قدرة الشخص ورغبته في الإنجاب. كذلك ننصح بعدم تأخير الإنجاب، لأنه من التقدم العمر تقل القدرة على الإنجاب، فدائما ننصح أنه هناك في عمر أمثل للإنجاب، لإنجاب أطفال، عدم تأخير، عدم تأخير الزواج، التأخر في الزواج. بالنسبة للأشخاص طبعا اللي عندهم مشاكل في الإنجاب أو الإصابة بالعقم، طبعا وزارة الصحة وفرت علاج العقم، هو برنامج وطني، وطبعا شهدنا خلال العام الماضي افتتاح مركز الإخصاب
1: فعلا
0: الوطني لأطفال الأنابيب. لكن قبل الوصول للمركز الإخصاب هناك علاجات أخرى، وحاليا في الخطة الخمسية 11 في من ضمن البرنامج الاستراتيجي لوزارة الصحة اللي هو تعزيز الصحة الإنجابية، في برنامج مخصص لدعم الإخصاب والصحة الإنجابية. يعني في تدخلات لتعزيز الخدمات حتى في المحافظات، يعني خدمات دعم العلاج العقم والتشخيص موجود حتى في المحافظات، لكن احنا نسعى لتعزيزها، وطبعا تعزيز مراكز الاخصاب.
1: نعم، رائع جدا فعلا. يعني مركز الاخصاب بمجمع الوطي لامراض النساء والولاده، يعني كما ذكرتي له دوره البارز، وهو يعد اول مركز حكومي متخصص في علاج تاخر الانجاب في سلطنه عمان.
0: صحيح، وهناك في علاجات اخرى يعني موجوده في المحافظات، ما كل الحالات تحتاج لاطفال الانابيب. في بعض العلاجات يمكن تتم في مثل تحفيز البويضات، في بعض التدخلات ممكن تتم حتى في المحافظات. يعني
1: نعم فعلا، إذن هي عبارة عن بداية أساسا دراسة لهذه الحالة. ذكرتي موضوع جد مهم اللي هو الوقاية، ربما من بعض المسببات اللي ممكن أنها تثبط الصحة الإنجابية أو الخصوبة. إذا ما تحدثنا أيضا عن نمط الحياة دكتورة جميلة، اسمحي لي أستثمر وجودك معنا اليوم وهو منبر تثقيفي لكل من يستمع لنا. الآن كثير من الأشخاص يعني يتهاونوا حقيقة في موضوع الصحة، يمكن من سن صغيرة. أيضا في تقارير عالمية تتحدث عن مثلا اختلاف كبير في الهرمونات لدى الفتيات وحتى يعني الأطفال الذكور، من خلال ما يتم استهلاكه من أطعمة مختلفة، من خلال أيضا التفاعل مع الكثير من المواد الكيميائية، من الأشياء اللي نستخدمها حتى كأمثلة من الصابون، الشامبو، العلب البلاستيكية وغيرها من التفاصيل. اليوم ذكرت أيضا موضوع مرتبط عن التثقيف والتعزيز التثقيف في مختلف المحافظات، كيف تقومون بهذا الدور للتثقيف وتعزيز الوقاية حتى في مجال المشاكل الإنجابية من خلال حث الناس على نمط الحياة الصحي؟
0: بشكل عام طبعا الصحة والأسلوب الحياة الصحي يساعد على الوقاية من جميع الأمراض، ومنها تعزيز القدرة الإنجابية. مثل ما ذكرتي هو من أحد نفس الشيء الأسباب اللي تؤثر على القدرة الإنجابية هو اضطرابات الهرمونات أو حتى اضطرابات الغدد الصماء أو اضطرابات الهرمونات. فننصح دائما بأكل الغذاء الصحي، الحفاظ على الوزن الصحي المناسب، لأن من أول لما يبدأ تشخيص تأخر الإنجاب، خاصة مثلا المرأة لما تكون معدل كتلة الجسم منها مرتفع، دائما أول نصيحة إلها إنها تخفض وزنها. يعني هذا من النصائح الأساسية.
1: صحيح.
0: الأكل الصحي، أسلوب الحياة الصحي، يساعد بشكل عام على الحفاظ على صحة الجسم منها الصحة الإيجابية. طبعا احنا ما ننصح بأي مكملات أو أغذية اللي فيها هرمونات، أو طب تعرفي الحين حاليا في كثير مواد تحتوي على بعض الهرمونات أو المكملات، فهذا تضر جسم الإنسان بشكل عام يعني.
1: صحيح فعلا، إن شاء الله يا رب أن الجميع كذا يحمل هذه المسؤولية العظيمة تجاه جسده واتجاه أيضا صحته الإنجابية، لأن أكيد أن الجسد السليم يعني حتى يقال تهيئة الجسم حتى قبل التفكير بإنجاب طفل.
0: صحيح.
1: أمر ضروري سواء كان للرجل أو حتى للمرأة. إذن
0: صحيح. هذه حاليا يعني إن شاء الله تعالى في الخطة، خطتنا خلال 5 سنوات القادمة يعني في الخطة الخمسية الحالية، أنه في الرعاية السابقة للحمل، بحيث أن إحنا نأهل الزوجين للحمل قبل، نبدأ قبل الحمل.
1: نعم.
0: نتهيتهم للإنجاب.
1: رائع جدا، إذن هذه خطوة جد مهمة، وبإذن الله تعالى نراها كذا برامج وطنية تدعم الوقاية قبل حتى العلاج. إذن هذا الملتقى أكيد أنه أيضا سيسلط الضوء عن هذا الربط بين المؤسسات العاملة في القطاع الصحي وإسهامها في تعزيز هذا التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، دعم صحة الوالدين، استقرار الأسرة. كيف تسلطون الضوء على هذا الجانب من التفاعل بين القطاعات الصحية وأيضا المجتمع بشكل عام في إدارة الأسرة أن تكون أسرة صحية متوازنة؟
0: مثل ما ذكرت أخت عائشة، لو نظرنا إلى أوراق العمل نجد فيها أو يعني هي تغطي عدة محاور ليس فقط الجانب الصحي، في أوراق عمل ستكون على الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، دعم سياسات العمل الداعمة للاستقرار الأسرة. هذه منظومة متكاملة، فإن شاء الله تعالى ستكون هناك توصيات نتأمل ونقاشات حول التكامل ودور الجهات في دعم الصحة الإيجابية ودعم تكوين الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب المبكر. حاليا مثل ما رأينا هذه السنة الحمد لله هناك صار إلزامية للفحص الطبي قبل الزواج، وفي تكامل في تنفيذ هذا البرنامج بين وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية. كذلك نسعى إنه يكون في تكامل كذلك بين الفحوصات الطبية، الفحص الطبي، وبين الإرشاد الأسري. إن شاء الله تكون هناك توصيات لدعم الشباب في الزواج المبكر وتكوين الأسرة والإنجاب في وقت مبكر. فإن شاء الله تعالى نأمل أن تخرج بتوصيات وتكون هناك سياسات وطنية، استراتيجيات وطنية داعمة لتكوين الأسر وداعمة لدعم الشباب أولا في الزواج وتكوين الأسرة إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى وجود استراتيجية للدراسات والبحوث للعوامل التي تؤثر في الإنجاب بتكوين الأسرة.
1: جميل، رائع جدا، ورائع أن يكون هناك أيضا تخصصية، يعني أكيد أن احنا نستفيد من ما وصل إليه العلم والعالم. مختلف الدول تعمل هذه الدراسات المكثفة، ولكن أيضا تبقى لكل مجتمع خصوصيته ومؤثراته من خلال البيئة، من خلال أيضا نمط الحياة المختلفة. رائع أن تكون لدينا بحوث متخصصة هنا في سلطنة عمان عن الصحة الإنجابية وكيفية أيضا تحسينها وإدارتها. نحن نرجو لكم كل توفيق وسداد دكتورة جميلة في هذا الملتقى الجد مهم حقيقة في الصحة الإنجابية، ومسؤولية أيضا هي تعتبر مسؤولية وطنية وواجب.
0: صحيح.
1: أخلاقي. لكم كل التوفيق، وبإذن الله تعالى تكون لنا لقاءات أخرى قادمة أيضا عن الحديث عن نتائج ملتقى كهذا. بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا للاستضافة، يومكم سعيد.
1: ويومك أسعد. كانت معنا الدكتورة جميلة العبري مديرة دائرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، حدثتنا مشكورة عن أعمال الملتقى الفكري 13 في جامعة السلطان قابوس بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية. أتمنى كل واحد أو أرجو أن كل واحد يستشعر الأمانة العظيمة الملقاة على عاتقه أن يحافظ على صحته وجسده حتى قبل أن يفكر في إنشاء أسرة. ورائعة الأخبار المبشرة اللي خبرتنا عنها الدكتورة جميلة عن استراتيجيات الوطنية التي تدرس في هذا السياق أنه يحسن حتى أو التفكير بالصحة قبل حتى إنشاء الأسرة. لكم كل إن شاء الله الأمان والعافية والسلام والاختيارات الصائبة في حياتكم. 7244410. شكرا لمن تفاعل معنا ونقرأ رسائلكم إن شاء الله.

أهلا وسهلا بالجميع، صباح الخير والمودة والبشر والرضا والتفاؤل لكم جميعا. التفاؤل اللي عاشه أمس كل عماني محب مشجع لكرة القدم بعد هدف التعادل في الشوط الثاني في مباراة المنتخب ضد المنتخب الكويتي، وبعدين كذا رجع الأمل لكثير من الأشخاص. في نسبة كبيرة من الأشخاص قال لك أنا ما تابعت الشوط الثاني بعد يعني رؤية المنتخب وأدائه اللي فيه كان كثير من شتات في الشوط الأول، ومن ضمنهم مستمعنا أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يصبح الجميع، يهني أيضا الجماهير العمانية بمناسبة صعود المنتخب للنصف نهائي. يقول لي الأمانة لم أشاهد المباراة عندما علمت بأن الكويت سجلت الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة. بعدين يقول أبو حكيم أن البشارة أتتهم من ابنة الشيخة، هي في الصف العاشر، ربي يوفقها دائم يا أبو حكيم. يقول خبرتني أن عمان سجلت 3 أهداف وصعدت بعد هزيمة العراق أيضا من المنتخب السعودي. الحمد لله والقادم أفضل بإذن الله تعالى للكرة العمانية، دمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم. أما سناء الغزالية أيضا تشارك معنا، حيا الله بسناء. أم مجد تقول، ترسل لنا هذه الرسالة من قريات المباراة، سبحان الله، تقول أنا لما بدأ هذا ما فضيت هذا الخليجي، ما فضيت أتابعه، كل مرة أكون مثلا دوام ليل، وأمس كنت في البيت وتابعت الشوط الأول، ما كان اللعب حلو صراحة، وعلى أساس ذلك قلت أحسن لي أنا، ولكن سبحان الله رجعت أكمل الشوط الثاني، بس كان حماس ولعب نظيف لدرجة أنه كنت أشجع بصوت يعني، وأنسى أن الكل نايم من الحماس. الله يعطيك الصحة والعافية يا سناء. وتقول بخصوص موضوع الإنجاب، تقول أحفاد عمي صار معهم تأخر أيضا في الإنجاب، عالجوا في مجمع، تقول لا يحضرني اسمه، ولكن يعني خسروا مبالغ كثيرة، والثاني أيضا سافروا لإحدى الدول للعلاج، والحمد لله يعني الله وفقهم ورزقوا بتوأم، وتقول الله يبارك إن شاء الله فيهم، اللهم آمين. طرحت سؤال عن الإخصاء في مجمع الوطية لديهم طفل واحد يا سناء، هي الموضوع الحالات تدرس بحسب الأولوية، طبعا أكيد أن الأولوية للأشخاص اللي لم يرزقوا أبدا بأي طفل، وأيضا إذا كان يعني الحالة الصحية، عمر أيضا المرأة، والكثير من التفاصيل يحددها المركز بالنفس. وتقول أيضا عن شجرة السرح، هي شجرة لها فوائد كثيرة، شجرة مرة الطعم، نستخدمها تقول في معالجة بعض الأمراض ضمنها اضطرابات المؤدية للسرطان وحتى الغدة. وتقول ما شاء الله معنا خالتي راية الرحبية أم خالد، تعالج فيها كثير من الناس اللي يعانوا بعض الأشياء المرتبطة بمرض السرطان، لها التحية الخالة راية الرحبية. شكرا يا سناء على هذه المشاركة. هنا بعد نفس الكلام، موسى الغافر يقول أنا شفت المباراة بس من جان الهدف المبكر سكرت التلفزيون ورحت أنام، ولكن ما قدرت أنام، أحات المنتخب. الله على وفائك يا موسى الغافر، يعني ليش هذا العذاب يعني ما نايم بس كذا تفكر، لو أحسن لك متابع فاتك الحماس عيل. صباح السعادة لكم جميعا. هنا أيضا رسالة من صحم كامل البكري أبو فياض، أهلا بك. يقول بخصوص موضوع انخفاض نسبة المواليد، حسب معرفتي المتواضعة أن أساس الأمر أولا طبعا أكيد أن هي قدرة الله تعالى، فالأبناء نعمة ورزق من الله، ولكن هناك أيضا بعض الأسباب مثل عدم رغبة بعض الأزواج في الإنجاب أساسا في بداية حياتهم الزوجية، تأخر قرار الزواج لأسباب مادية متعلقة بظروف الحياة، وأيضا عزوف فئات من المجتمع حتى عن فكرة الزواج المبكر، وأخيرا ربما بسبب ظن بعض الفئات أن الإنجاب ربما يشكل وطأة مادية على كاهل الوالدين، وأسباب تؤثر أيضا في المجتمعات أو تأثر بالمجتمعات الأخرى، وكون مثلا الإنجاب ليس ضروري وأن يكون مبكرا، واقتناع أن تأخيره قد يعطيهم بعض الحرية. شكرا لك يا كامل البكري. نختم بهذه الرسالة في هذه الوصلة لأبو خديجة، حياك الله. يقول مبروك فوز المنتخب والتأهل للنصف نهائي،
يقول بصراحة هذا الفوز أعطانا الأمل، أثبت أن اللاعبين أن المباراة لا تنتهي حتى صافرة النهاية، وأنه لا يجب فقدان الأمل مهما كانت الظروف. وفي الجانب الآخر يجب أن نأخذ الدروس من هذه المباراة، خصوصا فيما يتعلق بضبط النفس وتجنب الإنذارات المجانية كما سماها، اللي تتسبب أو تسبب فيها بعض اللاعبين. يقول كذلك علينا العمل على تفادي الأخطاء الدفاعية اللي تسببت في الأهداف اللي دخلت مرمانا، سواء كان كرات ثابتة أو حتى الاختراقات من العمق. المباراة القادمة يقول أبو خديجة تحتاج التركيز والانضباط أكثر، وإن شاء الله نكمل المشوار ونفرح بالبطولة.

في كأس الخليج، ما زالت في كأس الخليج. يا له من هدف، يا له من ريموتاتا، يا لها من أجواء، يا لها من عمان. المنتخب العمان

سلام يا العماني وسلام وتحية لكل من يتابعنا. يلا نشطناكم اليوم ما مقصر مخرجنا أزاع الراس بي كل حد كذا يشعر بشيء يمكن من النعس نشطكم مع أغاني المنتخب الجميلة. سألتكم كم مرة تأهلنا للنصف النهائي، خلاص حتى الجمهور الخليجي تعود وجود اللعب العماني الجميل في نصف النهائي من 2017 أو عفوا من 2004 خليجي 17 لحد اليوم خليجي 27 المنتخب كان حاضر في نصف النهائي، خليجي 17 و18 و19 20 غاب، 21 غاب ولكن عاد، خليجي 22 و23 و24 غاب و25 واليوم خليجي 27.

0: بالتوفيق لمنتخبنا الأحمر بإذن الله تعالى في قادم المواجهات. سنتحدث يمكن لاحقا عن موضوع بعض القوانين المرتبطة بكرة القدم وأهمية الانضباط فيها، وأيضا هو من مجالات والمساحات اللي ممكن فيها الابتكار لتجويد حتى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. اليوم كل مؤسسة تدعو لدعم الابتكار فيها لكي تكون المخرجات أفضل ابتكار، حتى مثلا في التدريب الرياضي على سبيل المثال. مؤشرات الابتكار في سلطنة عمان الحمد لله تتصاعد في كافة المجالات، وباسم سلطنة عمان تقدم لثمان مراتب في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار لعام 2026. كما نقول دائما، هذا الدعم أيضا يأتي بداية من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله لدعم الابتكار.
1: إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحقها، وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.
0: وامتثالا لهذا التوجيه السامي، تعمل كافة المؤسسات على تجويد بيئة الابتكار. هذا ما أدى إلى تعزيز منظومة الابتكار لدينا والبحث والتطوير، وأيضا تقدم سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي. عن هذا الموضوع تحدثنا ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة رحمة بنت سعيد العامري، وهي مدير مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي. أستاذة رحمة، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: وعليكم السلام أختي عائشة، صباح الخير لكم جميعا، ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا حي ومرحب بالأستاذة رحمة. إذن تقدم سلطنة عمان ثمان مراتب في ركيزة بالتحديد مدخلات الابتكار، ووصولنا اليوم للمرتبة 47 عالميا، ماذا يعكس هذا الرقم وهذا التقدم المضطرد أستاذة رحمة؟
2: نعم، ولله الحمد، تقدمت السلطنة في مؤشر في ركيزة مدخلات الابتكار ثمان مراتب. ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال، رأى من الجيد أن يبسط مفهوم مؤشر الابتكار.
0: نعم.
2: للمستمع، فهناك مقولة مثبتة علميا تنص على أن البحث العلمي يحول المال والموارد إلى معرفة. نعم. والابتكار يحول المعرفة إلى مال، وهذا ما يقيسه بالضبط مؤشر الابتكار، حيث ينقسم إلى شقين: مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار. فالمدخلات تقيس ما تضعه الدولة لتهيئة المنظومة من سياسات وإنفاق على التعليم والبحث العلمي واستثمار في المهارات وتطوير الأسواق وغيرها. أما الشق الثاني فهو المخرجات، فهو يقيس مدى توظيف هذه الموارد في إنتاج براءات اختراع، في تطبيقات ومنتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية. وعليه فعندما نرى تحسن السلطنة في مدخلات الابتكار ووصولها إلى هذه المرتبة، فهذا يعني أن البيئة التي تساعد على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى الابتكار أصبحت اليوم ولله الحمد أكثر قوة ونضج وترابط.
0: نعم فعلا، أبرز العوامل اليوم اللي أسهمت في هذا التقدم خاصة في مجالات البحث التطوير حتى ريادة الأعمال المرتبطة بالابتكار، وأيضا تهيئة البيئة الداعمة للابتكار بشكل عام.
2: بشكل عام هناك أربع أسباب رئيسية تقريبا باختصرها. السبب الأول هو زيادة الإنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير وارتفاعه 23 مرتبة، وصاحبه أيضا ارتفاع في نسبة المواهب البحثية التي تقوم على هذه البحوث في القطاع الخاص وارتفاعها كذلك ب 25 مرتبة، وهذا صحي جدا للانتقال بالبحث الأكاديمي إلى بحث تطبيقي في القطاع الخاص. وعليه نرى أن مؤشر التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي أداءنا فيه جيد جدا اليوم، نحن نحتل في المرتبة 26 على مستوى العالم. كذلك مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر اليوم نحن في ترتيبنا في المرتبة 9 على مستوى العالم، وهذا نتيجة للنمو المتسارع في التدفقات الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكذلك السبب الثالث الحمد لله منظومة بيئة الأعمال تحسنت جدا، وهذا انعكس في مؤشر سياسة ثقافة ريادة الأعمال اليوم تصنيفنا فيها 24 على مستوى العالم. كذلك زاد عدد صفقات رأس المال الجريء كنسبة من الناتج المحلي حيث ارتفع هذا المؤشر 23 مرتبة، وهذا جاء نتيجة لتوقيع عدد كبير من الصفقات عبر صندوق عمان المستقبل. والسبب الأخير الحمد لله مؤشر الكيو اس لتصنيف الجامعات ارتفعنا فيه 16 مرتبة، وأيضا هذا جاء نتيجة لارتفاع تصنيف جامعة السلطان قابوس وارتفاعها تقريبا 28 مركز، ودخول جامعتي نزوة وظفار ضمن تصنيف الألف جامعة.
0: جميل جدا. إذن هذا التقرير أيضا أظهر هذه التقدم في مجال الابتكار في الابتكار بشكل عام في البيئة المؤسسات الأكاديمية، وأيضا أظهر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية الجامعات وأيضا القطاع الخاص كما ذكرتي مول أيضا العديد من البحوث، فكيف لنا أن نستثمر أكثر هذا التقدم وهذا أيضا هذه العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في تحويلها إلى ابتكارات وطنية ومشروعات ذات قيمة اقتصادية حقيقية؟
2: بالفعل حصول السلطنة على مراتب متقدمة في المؤشرات التي أشرت إليها هذا لا يعني أن الرحلة قد اكتملت، ولكن قوة منظومات الابتكار دائما تقيم في قدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، فعليها يعني المرحلة القادمة تتطلب منا يعني تكثيف الجهود نحو توجيه البحوث العلمية القائمة اليوم والتراكم المعرفي الهائل الموجود لدينا نحو تحديات واحتياج حقيقي لدى القطاع الخاص، ثم يتم تطوير هذه البحوث إلى نماذج أولية إثبات جدواها الاقتصادية وحماية ملكيتها الفكرية، وبعدها ربطها برواد الأعمال طبعا والمستثمرين لتحويلها إلى منتجات ومشاريع ذات جدوى اقتصادية.
0: نعم رائع جدا. إذن أكيد أن أستاذة رحمة هذه التقارير جد مهمة للمتابعة، متابعة العمل في دعم الابتكار، ما الذي علينا أن نركز عليه أكثر، ما الذي اشتغلنا عليه بشكل جيد. فعطفا على المخرجات من هذا التقرير وغيرها أيضا من التفاصيل، أكيد أن لديكم أيضا أدوات قياس خاصة بكم، ما هي الأولويات التي سيركز أو ستركز عليها سلطنة عمان في المرحلة القادمة في ملف دعم الابتكار؟
2: المرحلة القادمة سيكون التركيز بإذن الله ليس على إنتاج مزيد من المعرفة، ولكن على تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المعرفة. فإن شاء الله المرحلة القادمة سيتم التركيز على المؤشرات الحرجة والتي ستعكس بإذن الله القيمة الاقتصادية لهذه المدخلات. كذلك سيتم معالجة فجوة بيانات بعض المؤشرات الصادرات والواردات والمدفوعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها. أيضا سيتم تركيز على المشاريع المرتبطة بالعلوم العميقة، حيث أشار مؤشر الابتكار تقرير سلطنة عمان لهذا العام على نموذجين رائدين، شركة آي لاب مارين وشركة إينوتك، وهما نماذج عمانية رائدة استطاعت أن تحول البحث العلمي إلى مشاريع وشركات قائمة على المعرفة. في المرحلة القادمة تطلب منا أن يتم التركيز على تحويل البحث إلى تقنية التقنية إلى ملكية فكرية، والملكية الفكرية بعدها تكون قادرة يعني معرفتها بمكونات المنظومة أن تحول إلى شركة ناشئة قادرة على إنتاج خدمات ومنتجات ذات اقتصاد عالي. وهذا ما يقوم به مجمع الابتكار مسقط اليوم باعتباره هو المنصة التي تقدم الرفق المكاني والمؤسسي بين جميع مكونات المنظومة التي ذكرتها في حديثي سابقا.
0: نعم فعلا يعني أستاذة رحمة، إذن هي أكيد كلها خطوات متواترة متوافقة لدعم بيئة الابتكار كما ذكرت. هذه النتائج بإذن الله تعالى الإيجابية التي ننتظرها، رائع جدا الإحساس عندما تجد منتجا وطنيا، يعني التقنية يمكن كنت تراها عالميا وتراها موطنة بفعل دعم الابتكار والمبتكر العماني، وأيضا سعي المبتكر العماني لتحقيق كل هذه الأفكار على أرض الواقع واغتنام كل هذه السبل لتيسير الابتكار وأيضا جعله مشروعا حقيقيا داعما للاقتصاد الوطني. هل هناك ما تودين إضافة دكتور رحمة في ختام هذا اللقاء؟
2: أنا أريد أشكر حقيقة الجهات التي تعاونت مع الفريق خلال المدة الماضية، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، أريد أن أشيد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في دعم الفريق بتزويد البيانات، كذلك المكتب الوطني للملكية الفكرية على جهوده في تحديث المستمر لبيانات مؤشرات الملكية الفكرية، وأيضا مكتب سلطنة عمان في جنيف في منظمة التجارة العالمية على ربط الفريق مع المنظمات الدولية لتحسين بحث تحسين هذه المؤشرات وتزويد بياناتها، وأيضا البنك المركزي له دور كبير معنا في التعاون في تحسين عدد من المؤشرات.
0: نعم بإذن الله تعالى يستمر هذا التعاون لما فيه خير وصلاح بيئة الابتكار لسلطنة عمان. موفقة كل هذه الجهود، شكرا جزيلا لك أستاذة رحمة بنت سعيد العامري مدير مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، حدثتنا مشكورة عن تقدم سلطنة عمان 8 مراتب في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026. بارك الله فيك.
2: شكرا لك أختي عائشة، ويومك سعيد.
0: يومك أسعد.

أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. هنا توقعات إن شاء الله بالأفضل لمنتخبنا الوطني. صباح الخير لأبو مياسين النوفلي يقول أخبار الضغط أمس علومكم وأخباركم مبروكين التأهل. والله أسكت يا أبو مياسين، عاملين فيها ريمونتادا منتخب العماني شوي، وتحس مباريات الدوري الإسباني على الدقائق الأخيرة فجأة صدمة. ذكروا البرنامج الصدمة. صباح السعادة لكم جميعا، هنا أمينة الراجحية، يا مرحب بأمينة. أم خديجة أهلا بك، تسلم على الجميع، تقول صباحكم بركة وفرحة وسعادة عمانية دائمة يا رب. ربي لك الحمد والشكر على فوز منتخبنا العماني البارحة، صراحة فرحتنا ما تنوصف أبدا. والله أجمل شيء فرحة الناس صراحة، يعني يا جمال الفرحة لما تشوفها في الصغير قبل الكبير والتفاعل الجميل. تقول هنا مخرجنا نريدك تحط أغنية بمناسبة فوز المنتخب، وين أنت عنا يا أم خديجة الله يحفظك. نحن من بداية الصباح ما شاء الله مخرجنا ما مقصر من أغنية جميلة لأخرى، وتحية لكل من يبدع باسم عمان في كل المجالات. هنا رسالة من صاحب الرقم منتهي ب631، لحظة، هو كاتب اسمه أبو خالد المسافر. أهلا بك يا أبو خالد، صباح السعادة. يقول أبو خالد عن موضوع الترجمة، موضوع مهم ولازم أن نهتم بترجمة أعمالنا الأدبية وحتى العلمية، وسألتنا عن أفضل مترجم عندك، قال صالح علماني الله يرحمه. صالح علماني من أروع المترجمين العرب، يعني أتفق معك يا أبو خالد على ذكر صالح علماني، وكنا قد تحدثنا عنه أيضا في يوم رحيله. ذكر أنه يحب من أعماله ما ترجمه لخوسيه ساراماغو، شككتني بنفسي. يقول الحب في زمن الكوليرا، هذه ما لماركيز، هذه أظنها لجابرييل غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكوليرا، ولكن أيضا هو صح فعلا ترجمة لساراماغو. شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا قال إن أكيد إن المترجم له دور يخليك تحب الرواية أو تكرهها. هنا المهندس سمير الأسمر أهلا بك، يقول بعد السلام كان للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى أثر كبير في العصور الوسطى عندما انتقلت إلى اللاتينية وغيرها من المؤلفات، مؤلفات عربية في الطب مثلا ابن سينا، والرياضيات الخوارزمي، والفلسفة لابن رشد. ويقول أولئك أثروا تأثيرا كبيرا في الفكر الأوروبي، وكما أيضا انتقلت عبر العربية علوم وأفكار ذات أصول يونانية فارسية سريانية أو سريانية وهندية أيضا. يقول قام العلماء العرب والمسلمين بترجمتها وشرحها وتطويرها، والعرب لم يكونوا مجرد ناقلين فقط، هم ترجموا علوم الأمم وانتقدوها، طوروها، أضافوا إليها، ثم انتقلت تلك التطورات والإضافات إلى أوروبا. يقول على الترجمة ليست مجرد تحويل كلمات من لغة إلى أخرى، بل هي جسر تنتقل عبره الحضارات. والله صادق يا مستمعنا المهندس سمير، شكرا لك. إن شاء الله يا رب الجميع كذا يكون بصحة وعافية ويختار الاختيارات الصائبة لعافيته. كم مرة نتكلم عن فيتامين دال، وكيف أن الدول العربية كثير تعاني من نقص فيتامين دال، كثير من الأشخاص ممكن عندهم مشكلة في امتصاص فيتامين دال. للنساء الجميلات اللي سمعنا، عاد انت اهم ان كنت يعني تاخذن موضوع نقص فيتامين دال بشكل جدي وصريح، خاصة اليوم كنا نسولف عن الصحة الإنجابية. يعني كثير من التقارير الحديثة أو دراسة ضمنها تتحدث أن نقص فيتامين دال يؤدي دور مهم جدا خلال فترة الحمل بالتحديد، يفوق مجرد أنه يحافظ على صحة العظام. الدراسة أجراها فريق بحثي من جامعة ساوث كارولينا الأمريكية، ذكرت أن الحفاظ على مستويات صحيحة من فيتامين دال في جسم المرأة
قبل أو أثناء شهور الحمل يساعد في الحفاظ على صحة الأم والمولود. هذه الدراسة نشرت في دوريات علمية محكمة منها المتخصصة بصحة الأم والأجنة. شملت هذه الدراسة أكثر من 15 ألف حالة إنجاب. لما عملوا هذه التفاصيل يعني أو هذه الدراسة النتائج جاءت أن الناس أو النساء اللي كان عندهن نقص فيتامين دال زاد عندهن خطر حدوث الولادة المبكرة، وبالتالي طبعا المضاعفات اللي تكون على الطفل المولود. حتى بعضهن يعني كانت حالة الولادة في الأسبوع الثاني والثلاثين في الطفل، ودائما الواحد يقول أنه يحافظ على مستويات جيدة من فيتامين دال وغيرها من الفيتامينات المهمة أيضا والمعادن. لذلك نذكر دائما بأهمية الفحص الدوري لصحتك العامة وأيضا لصورة الدم CBC، تشوف إيش الأشياء الناقصة عندك. إذا تعرف حد من النساء الجميلات اللي تخطط الحمل أو حتى في فترة الحمل حاليا، خليها تتأكد من موضوع فيتامين دال اللي تدرأ عن نفسها خطر الولادة المبكرة. سبعة 2-4-24-10. شكرا للي مواصل كذا مشواره صباحي معانا برسائل لطيفة. صباحك خير يا سيف العوفي من الرستاق، يقول نسأل الله الغيث بإذن الله تعالى يا سيف. وبالمناسبة هناك توقعات بهطول أمطار بإذن الله تعالى، إذ أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أن التوقعات تشير إلى تواصل نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر وفرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان خلال الأيام المقبلة. إذن هي تكونات محلية رعدية على جبال الحجر، مناطق مجاورة لها خلال هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله الجاية، واستمرار تدفق السحب على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. ويا رب يا رب كذا ادعو أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بإذن الله تعالى بالأمطار لتعم بنفعها البلاد والعباد.

0: شو يقول لي لا تضايقون من الترفي، الشخص الترف اللي كذا يعني مشاعره رقيقة أو جياشة، يمكن النساء يعني بشكل محدد أكثر، بس لا تضايقوا حد، لا نساء ولا رجال، ليش تضايقوا حد؟ خلكم كذا دائما محضر خير وسلام ومحبة وأمان، واللي يشوفكم يقول الحمد لله جا الخير، جات البشرة، جا الرضا، جات السعادة، يعني كذا خلكم الناس من الأشخاص اللي الناس تستبشر بشوفته. إن شاء الله يا رب دائما كذا. وشيء آخر لازم تستبشر بشوفته هي الحياة الفطرية الجميلة بكل تفاصيلها. اليوم بنسولف عن شجرة السرح، إن شاء الله كذا نطقها الصحيح. سألناك وين أكثر شيء تشوفها وهل تعرفها أساسا؟ أنا إذا ما تعرفها أدعوك أن تذهب لمحرك البحث وتشوف شجرة السرح، عشان لما تشوفها مرة أخرى في الشارع وكذا على جنبات الطريق تحترم هذه سبحان الله الشجرة، وتعظم أيضا الله تعالى في خلقها. في الثقافة العربية القديمة كانت هذه الشجرة أيضا رمز للأنوثة عند الشعراء، أيضا شبيهة بالمرأة الجميلة، وهي ما بس مجرد شجرة، فيها الكثير من التفاصيل. لذلك جاء أيضا موضوع دراسة لاستدامة شجرة السرح. هذا المشروع الفائز بهذه الجائزة، وهي الجائزة الأولى في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، والدراسة كانت بالتحديد عن استدامة شجرة السرح. إذن باحثتين عمانيتين تحصدان المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. بتكون معنا إن شاء الله في الحديث الدكتورة ثريا بنت عبد الله الجابري الفائزة بالمركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي عن هذه الدراسة، دراسة استدامة شجرة السرح. دكتورة ثريا سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عائشة أخبارك، كيف صحتك؟
0: الحمد لله نحن بخير وعافية، عساك دائم بخير دكتورة ثريا.
1: اللهم آمين، الله يعطي الصحة والعافية يا رب.
0: بداية نبارك لكم والله هذا الإنجاز الجميل، ونتحدث عن فكرة هذا البحث، إيش اللي خلاكم تركزوا بالتحديد على شجرة السرح دكتورة ثريا؟
1: أولاً الله يبارك فيكم جميعاً، وشكراً على الاستضافة وتسليط الضوء على الأبحاث التي تمس البيئة العمانية والتراث الثقافي. دراسة شجرة السرح ما جات من فراغ، فالشجرة سبحان الله شجرة السرح من الأشجار المهملة، وعندنا يعني ما حد تطرق لها أبدا في دراسات العلمية ولا الإنسانية، ولأنها من الأشجار المهملة فهي تتعرض لكثير من التهديدات طبعا، كالتغير المناخي، التوسع العمراني اللي صاير عندنا، ولأنها تحمل دلالة سبحان الله ثقافية وقصص وأساطير ولها قيمة يعني طبية مدفونة لم يتطرق لها أحد أبدا، يعني ما حد فتح هذا الكنز. فنحن سبحان الله يعني شدنا إنه نسوي يعني هذا البحث، الحمد لله اللي فاز بالمركز الأول على الفئة العربية. وطبعا كان دمجنا بين المعرفة التراثية والمعرفة العلمية.
0: رائع جدا. إذن هذه الدراسة كما ذكرتي جمعت بين المعرفة العلمية، المعرفة أيضا مرتبطة بشجرة السرح هنا في المجتمع، أبرز ما كشفته هذه المقاربة دكتورة ثريا.
1: أيوة سبحان الله، يعني أنا ممكن أتطرق في البداية إلى أنه هذا البحث كان أكبر مكسب لي في هذه الدراسة مشاركتي مع الدكتورة هدى الدائرية في أفكارها، يعني هي شخص سبحان الله من الدراسات الإنسانية، يعني مختص بالدراسات الإنسانية وفي التراث يعني الثقافي، واللي رب يعني وأثرت كثير في هذا البحث، لأن هي عملت استبانة ودمجنا نحن فيها سبحان الله جميع شرائح المجتمع، يعني من صغير وكبير، وركزنا كثير على كبار السن، يعني فكشفت طبعا عدة أشياء، ربطنا بين اللي هي معتقدات والأساطير والقصص التي تعلقت بهذه الشجرة عند كبار السن، وكيف أثبتناها علميا إن نحن عملنا تحاليل مخبرية، أخذنا بعض الأوراق وحللناها في المختبر، وكانت ما شاء الله الصدمة إنها يعني صراحة يمكن أبلغش فيها في أول وحدة، يعني اللي هو إن اكتشفنا 24 مركبا كيميائيا فيه، 14 فقط منه اللي هو مضاد الأكسدة. مضاد الأكسدة قد له يعني مستقبل واعد في الطب إن شاء الله. فهذا وحدة يحتاج إلى تعمق كثير في هذا المجال بإذن الله تعالى. فله يعني أيوة استخدامات كثيرة يعني نبات السرح.
0: فعلا يعني تخيلي دكتورة، أنا من بداية الحلقة كنت أقول يمكن ناس تشوفها في الشارع زهدتنا هذه الشجرة ما تعرف

0: اغتنمت بالشكل الصحيح هنا في المجتمع العماني؟
1: فعلا قيمة نبات السرح، سبحان الله، شجرة السرح يعني لها قيمة كبيرة، ما بس تعتبر كشجرة، هي تعتبر مجتمع بيئي كامل متكامل، منظومة يعني بيئية سبحان الله، يعني فيها الطير، فيها الفراشات، أو فيها كثير من الحيوانات، وأبرزها النحل يعني. ونفس الشيء نحن جلسنا، يعني أنا أذكر الوالدة يعني الله يعطيها الصحة والعافية وطول بعمرها، ذكرت لي استخدام يعني هي سويتها سبحان الله، لما كان ضغصة العين، أختي ضغصت في عينها الكبيرة، فهي عملت إيش، جابت الورق مال الورق السرح وعصرته يعني في عينها، وسبحان الله تقول يعني اختفت الحمرة اللي في العين،
0: سبحان الله.
1: هذا أحد يعني أشياء واقعية صارت معي. الشيء الثاني نفس الشيء، ألم البطن يعني هذه له استخدامات كثيرة طبعا، هي كثير يعني مأوى لجميع النبات، لجميع الحيوانات، وخاصة النحل والفراشات. فسبحان الله في فراشة مرتبطة ارتباط كبير، لونها بيضة تشوفيها في الشارع، يعني دائما على نبات السرح، اسمها فراشة السرح، يعني هي متميزة اندامك حالة، يعني مستوطنة فقط هو هذه بيئتها،
0: سبحان الله.
1: ففي علاقة دائما وطيدة بين الحيوانات سبحان الله وبين النبات. فالنحل كثير يجي عليه، لكن لأن موسم النحل يعني موسم الإزهار قصير، 3 تقريبا أشهر فقط، من شهر 2 لشهر 4، فتلقي يعني النحالين دائما يترقبوا بفارغ الصبر هذا الوقت عشان يحصوا سبحان الله، يعني النحل يجي على الزهور ويعمل ياخذ الرحيق وكذا ويعمل النحل، فهو يعني له قيمة. تعرفي الغرشة الصغيرة ما أعرف كم، 25 أو أقل من 25 ملي، تقارب 25 ريال، يعني رح تشتري صراحة جدا مكلف. فلو لو دعمنا هذا النحالين، هذا دخل يعني إضافي لهم.
0: صحيح.
1: سبحان الله
0: فعلا. إذن يعني هي ما شاء الله مثل ما ذكرت، هي ليست مجرد شجرة، ولها قيمتها البيئية، لها أيضا جزء من تراثنا وتاريخنا في الحكايات والجانب الثقافي. وتحياتنا أيضا للوالدة، حتى أحد المستمعات كنت أسألهم عن شجرة السرح قالت نفس الشيء، ووالدتها أو شخص قريب لها يعني كانوا يعالجوا بهذه الشجرة. سبحان الله، الإنسان بفطرته يعني إن ما عندي يمكن معرفة علمية دقيقة بمحتويات هذه الشجرة، ولكن سبحان الله كيف إن الواحد قد تقوده فطرة لاستخدام هذه الأشجار. إذن ما هي أبرز التوصيات دكتورة ثريا لهذه الدراسة؟ هل توصي مثلا بزيادة زراعتها، الاعتناء بها؟ كيف لنا أن نستفيد الاستفادة المثلى من وجود هذه الشجرة في بيئتنا العمانية؟
1: هناك عدة توصيات أوصت يعني الدراسة بها، من ضمنها أنه جهود تكون في جهود مبذولة من جميع الجهات، وطبعا ما أخفيش الحمد لله رب العالمين، يعني في جهود بارزة ومستمرة من هيئة البيئة، يعني اكثار هذا النبات ما زال يعني يكثروا عندهم في المشاتل اللي مختصة فيها هيئة البيئة، عندنا محميات، إذا تعرفي في محميات كثيرة في سلطنة عمان، قد يكون من ضمنها تجمع اللي هو النبات شجرة السرح داخل هذه المحميات، قد ما يكون يعني سبيسيفيك إنه حالة هي يعني بالضبط، لكنه هي من ضمن المجتمع البيئي اللي هي فيها شجرة السرح. وطبعا جهود نفس الشيء حديقة النباتات العمانية، أنا أحد موظفي الحديقة وأعمل في بنك البذور، والحمد لله تم تجميع يعني معظم البذور العمانية اللي هي من البيئة العمانية فقط عندنا في بنك البذور، ولكن إن شاء الله نحن عندنا طموح أكثر إن نحافظ على هذا الموروث وهذه الموارد الوراثية عندنا للمدى البعيد
0: بإذن الله،
1: يعني المدى الأجيال القادمة، ولكن يعني أنا يعني قد أكون عندي عتاب بسيط، لأنه هو عندنا في الوزارة يعني في المناهج الدراسية تفتقر لوجود مثل هذه الأشياء، يعني
0: إن شاء الله
1: اللي هي تعطيهم إيش المعرفة تقليدية لهذه النباتات، كيف ممكن نحافظ عليها. يعني لما تجيب الحين طالب مدرسة ما يعرف إيش هذا النبات.
0: صحيح فعلا، ليس فقط طالب المدرسة دكتورة ثريا، يمكن كثير من الأشخاص يمكن ما حاطين في بالهم. فرائع جدا هذه الجهود منكم والتركيز على هذه الشجرة وأثرها بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى، حديثك جميل جدا دكتورة حقيقة،
1: بارك الله فيك،
0: لكم كل التوفيق. وتحياتنا أيضا للدكتورة هدى اللي كانت مشاركة معك، الدكتورة هدى بنت مبارك الدائري، في هذا البحث. بارك الله فيكم وفي جهودكم.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا، بارك الله فيكم، مع السلامة.
0: إذن عزيزي المستمع، هذا كان حديث

الدكتورة ثريا بنت عبد الله الجابري الفائزة بالمركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، مثل ما استمعتم حدثتنا عن دراستهم حول استدامة شجرة السرح. من الأخبار العالمية اللي ضاق فيها وسائل التواصل أيضا الاجتماعي، اختراق ضخم للبنتاغون واللي كشف معلومات حساسة لنحو 3 ملايين عسكري وموظف في وزارة الدفاع الأمريكية. إذن الاختراق حتى هذه المؤسسات العملاقة الكبيرة عالميا، الاختراق والاحتيال الإلكتروني ما سلمت منه هذه المؤسسات الكبيرة. اليوم شرطة عمان السلطانية مسوية مسابقة لإنشاء فيلم قصير يدعو للتوعية بالاحتيال الإلكتروني، فزين أنك تطلع على هذه المسابقة وتشارك في صناعة الوعي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير. كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. برئاسة سمو السيد بلعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. الإعلان عن استضافة محافظة مسقط اليوم العالمي للموئل 2026 وتفاصيل معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء في أكتوبر القادم. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من العام الجاري. تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربية 27 بعد فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. شهداء وجرحى جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة واستمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما.
1: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: لا أدري، لكن صوفيا قالت علينا ألا نستبق الأمور الآن، ولا نناقش أي مسألة جانبية حتى يصبح الذهب بين أيدينا.
4: وهل مسألة الخروج بالذهب من بلد إلى بلد مسألة جانبية؟ أعتقد أنكما لم تفكرا في الأمر جيدا. اسمع يا صديقي، أنا لست بحاجة لهذا الذهب.
6: كيف؟
4: تستطيع أن تحصل على قيمته وأكثر من مزرعة الروبيان. يبدو أن تفكيرك في البحث عن الذهب قد جعلك تغفل عما تكسبه من الروبيان. أمامك ذهب حقيقي وأنت غافل عنه.
6: كم كنت أعمى، أنا مخطئ وأحمق، لكن الذنب كله يقع على صوفيا. نعم، الذنب كله يقع عليها، لقد خدعتني.
4: إذا رأيت الأمر مناسبا فأنا مستعد أن أشتري حصتك من المزرعة بالمبلغ الذي تريده، ويمكنك العودة إلى صوفيا ومتابعة حياتك السابقة، كما تستطيع أن تسترجع بيت والدتك الذي تحبه.
6: شكرا يا سند، شكرا، سوف أفكر بالأمر.
0: تساءل ديفيد في نفسه، كيف خان مبادئه ومارس الكذب والاحتيال كي يصل إلى ذهب موهوم؟ ولم يكتفي بذلك، بل قام بخداع سند حين وعده بالبحث عن أهله، وخدع علي حين أوهمه أنه سوف يسعى له بالإقامة في بريطانيا، وها هي أوراقه ما زالت حبيسة في درج مكتبه.
4: ما رأيك أن نسهر الليلة في الفندق؟
6: لا شكرا، شكرا يا سند، أنا لست بمزاج جيد، أحب أن أبقى وحدي هذه الليلة.
4: كما تشاء، سوف أزورك في الصباح.
6: حسنا.
0: في صباح اليوم التالي زاره سند مبكرا.
4: لدي اقتراح جديد لك يا ديفيد.
6: هل تقصد شراء حصتي من المزرعة؟
4: لا، سوف أشتري حصة بعبود ونصبح معا شريكين، ولن نتفارق بعدها، ما رأيك؟ اسمع يا ديفيد، إذا كان الأمر من أجل البيت فأنا مستعد أن أقرضك المبلغ المطلوب كي تستعيد بيت أمك في ديفون. المهم أن تبقى هنا ونعيش معا في هذه الصحراء. أنا واثق أنك ستكون سعيدا هنا.
6: أعتقد أنني سوف أوافق.
0: لم يكن قرار ديفيد عن عاطفة أو حماس، بل آمن تماما أنه يشعر بالأمان والسلام في هذه الأرض، كما أدرك تماما أنه قد خدع من قبل صوفيا التي أحبها بشدة ووثق بها، وقد جعله هذا الحب يضحي ويحتمل عدم إنجابها للأطفال. ولكن خداعها وكذبها وطمعها قد قلب هذا الحب في قلبه إلى كراهية، فصمم الانفصال عنها. وتمضي الأيام، وها نحن في أواخر ديسمبر من عام 2018.
4: سنحتفل يا ديفيد هذه الليلة بثلاث مناسبات.
6: ما هي؟
4: رأس السنة الميلادية، والحصاد الأول لمزرعتنا، وشراؤك الفلة في الدقم.
6: ولدي مناسبة رابعة لا تعرفها، وهي أهم من كل المناسبات.
4: ما هي؟
6: زوجتي أرلين حامل.
4: ألف مبروك.
6: لقد تحقق الحلم الذي كنت أتمناه.
4: هذا خبر رائع، متى علمت به؟
6: منذ يومين.
4: ما زلت تخفي أسرارك عني؟
6: لا لا، لكني يا سند لم أرك منذ 10 أيام.
4: لقد اخترعوا الهاتف.
6: خبر جميل، مثل هذا لا يصح أن يحكى إلا في مناسبة كبيرة كهذه ووجها لوجه. هل تعلم كم مضى علي من الزمن وأنا أتمنى أن يكون لي ولد من دمي؟
4: الخطأ خطأك، لقد اقترحت عليك عدة مرات أن تتزوج بعد طلاقك من صوفيا وأنت قد رفضت.
6: لا تضحك علي يا سند، أنت تعرف أنهم لن يقبلوا بي.
4: ومع ذلك فقد كنت سأجد لك من تقبل بك أيها الكاهل، وها أنت قد وجدت عروسك بنفسك. هل أنت مرتاح مع أرلين؟
6: جدا جدا يا سند، إنها إنسانة بسيطة وطيبة.
4: لقد حققت لك حلمك.
6: نعم، ولكن حلمي الحقيقي الآخر كان هو الحرية، وأنا قد حصلت عليه الآن ولن أتخلى عنه.
4: هل تود أن يكون الطفل القادم صبيا أو بنتا؟
6: لا فرق.
4: وهل ستكتفي بطفل واحد أم
6: هل يمكن أن نغير الموضوع لو سمحت يا سند؟
4: ما بك؟
6: لا شيء لا شيء.
4: أنت تخفي عني شيئا، صارحني أرجوك.
6: لا أخفي عليك، كنت أتمنى لو كان هذا الطفل في أحشاء صوفيا.
4: لقد انفصلت عنها وانتهى الأمر.
6: لا أصدق أنني انفصلت عنها.
4: أما زلت تحبها رغم ما فعلته بك؟
6: كنت أتوهم أن حبها لي وشوقها سيجبرها على العودة إلي، ولكن
4: لقد أخبرتني أنها تزوجت بعد أشهر قليلة من طلاقكما زميلا لها في العمل.
6: أتدري ما الذي دفعها لهذا الزواج؟ إنه يملك شقة على البحر في أنطاليا بتركيا، لكن يبدو أنها غير مرتاحة معه. في كل ليلة يمر شريط من الذكريات في بالي، وداع صوفيا لي في محطة القطار، ركوب الطائرة إلى هنا، وصولي إلى هذه الصحراء. لم أتخيل أنني سوف أبقى هنا سنة كاملة، ولم أفكر أبدا أن ينتهي الأمر بي وأقرر العيش في هذه الصحراء فيما تبقى لي من العمر.
4: لديك أمنيات أخرى؟
6: أحلم أن تحقق لي ما وعدتني به ونسافر معا. يجب أن نسافر في الصيف القادم، كلما كبرنا ضاعت علينا الفرصة والاستمتاع، وقد نجري هناك بعض الفحوصات الطبية.
4: صرت تكرر ذلك. نعم سنجري بعض الفحوصات، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل عودتنا بيوم واحد.
6: وما الفائدة إذا اكتشفنا أننا بحاجة للعلاج؟
4: وما الفائدة أيضا من الرحلة إذا اكتشفنا بأننا بحاجة للعلاج منذ اليوم الأول لوصولنا؟ هل تنوي أن تموت هنا أم تعود إلى بريطانيا قبل ذلك؟
6: أريد أن أموت هنا، وسوف أطلب في وصيتي أن أدفن في أقرب نقطة للبحر. أريد أن أصبح جزءا من هذه الصحراء وهذا البحر. هل تسمح لي بسؤال يا سند؟
4: تفضل.
6: أما زلت تفكر بالذهاب إلى بلادك والبحث عن أهلك؟
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة وجعلتني أنسى هذا التفكير، ولدي هنا زوجات وأولاد ومصالح كثيرة.
6: لدي اقتراح.
4: ما هو؟
6: ما رأيك أن نذهب للاحتفال ونشاهد غروب آخر يوم من هذه السنة فوق صخرة حصاة حمر؟
4: موافق، وسوف نشوي خروفا على الفحم هناك.
6: سيكون احتفالا تاريخيا.

0: جلسا على الصخرة يتأملان الشمس الغاربة في آخر يوم من العام. وفي المدى البعيد عبرت سفينة ضخمة متجهة إلى الحوض الجاف، وزعق بوق ناقلة نفط. وفي لحظة الصفاء هذه،
1: أتريدني أن أروي لك سر الطلاق من صوفيا يا سند؟ لم أرويه لأحد بعد.
2: لا، لن يجعلك هذا تتمكن من نسيانها. ما رأيك أن أروي لك قصتي الحقيقية يا صديقي، وليس كما سمعتها من الآخرين؟
1: لا أريد أن أسمع شيئا. الماضي قد دفن وانتهى. يقول أحد الحكماء: لا تنبش قاع النهر فسوف تعكر صفاء الماء. جاءتني رسالة من صوفيا.
2: اذهب بعيدا واقرأها بنفسك.
3: عزيزي ديفيد، أرجو أن يجلب لك العام الجديد السعادة والنجاح. وددت مفاجأتك. سوف أصل إلى مطار مسقط في الساعة 21 في رحلة على الطيران العماني. رقم الرحلة 104WI. أرجو أن تكون في انتظاري. سوف نحتفل معا بالعام الجديد.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: هل لي أن أعرف لما أصريت على أن نجلس في الحديقة اليوم يا أمي؟
1: لا أظن أن هناك ما يزعجك في الجلوس هنا يا صلاح.
0: لا لا أبدا، على العكس، أنت تعلمين كم أحب الجلوس في الطبيعة والتمتع بالهواء العليل ورائحة الزهور العطرة التي تهتمين بها.
1: أها فقط يا بني، ألم تنسى أمرا مهما تتمتع به عندما تجلس في الحديقة؟
0: بلى، نسيت أشعة الشمس، أليس هذا ما ترمين إليه؟
1: بالضبط، وإصراري على جلوسنا اليوم في الحديقة هدفه أن نفيد من الشمس التي يضعها الباحثون في قائمة الأغذية كما قرأت اليوم.
0: هذا صحيح يا أمي، فالحقيقة العلمية الثابتة تعتبر أن الشمس ليست مجرد مصدر للنور والحرارة، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك غذاء مدهش يلعب دوره الهام ليس في التغذية المباشرة فحسب، بل هو يكسب الأغذية الأخرى فوائدها المعروفة.
1: صدقت، فحرمان هذه الأغذية من أشعة الشمس قد يمنعها من النمو أو من اكتساب ما تستطيع الشمس أن تمنحها إياه من عناصر غذائية فعلية.
0: فعلا يا أمي، والدليل أنه في فصل الصيف الذي تقترب فيه الشمس من الأرض أكثر من أي فصل آخر، نلاحظ أن الأغذية التي تستمد من النبات تكون أكثر غنى بالأملاح المعدنية والفيتامينات كالبيض والحليب، اللذين يبلغان أقصى درجات غناهما بالمكونات في فصل الصيف.
1: أجل، فالحليب يكون أكثر غنى بالفيتامينات والمواد الدسمة في الصيف، كما يكون بيض الدجاج الذي أطعم حبوبا جديدة أغنى ما يكون بالفوسفور، بحيث لا يشكل ضررا حتى للمصابين بأمراض في الكبد.
0: ولكن ينبغي التنبه إلى أمر مهم، وهو أن طريقة الاستفادة من الشمس كمصدر من مصادر الغذاء تختلف عن طريقة الاستفادة من الأغذية الأخرى، وإن كانت الغاية واحدة في كلتا الحالتين.
1: بالطبع يا صلاح، فكل إنسان يتمتع بجهاز هضمي سليم وبكبد وأعصاب سليمة يستطيع أن يختزن في جسمه المواد الحيوية المتأتية عن هضم الأطعمة، فالإنسان البالغ يستطيع الاعتماد على الاحتياطي الذي يختزنه في أنسجته ودمه إذا ما اضطر للامتناع عن تناول الطعام مدة طويلة.
0: أحسنت يا أمي، لأن الجسم يستغل احتياطيه من المواد السكرية المختزنة في الكبد والعضلات، ثم من المواد الشحمية، ثم من المواد الهيونية.
1: على ذكر المواد السكرية، دعني أحضر لك بعض الحلوى التي أعددتها اليوم بالزبيب والطحين الكامل.
0: لا شك أنها لذيذة الطعم ما دامت من صنعك يا أمي.
1: لحظات وآتيك بها.

0: آخر ما ذكرناه في سياق حديثنا يا صلاح عن الاستفادة من الشمس كمصدر من مصادر الغذاء أن الإنسان البالغ يمكنه الاعتماد على الاحتياطي الذي يختزنه جسمه من الفيتامينات والمعادن ليعيش.
1: صحيح يا أمي، والكبد عبارة عن مخزن يحفظ فيه الجسم جانبا كبيرا من مواده الأساسية كالجزريات، وهي المادة الموجودة في جميع النباتات تقريبا، وتتحول في الكبد إلى فيتامين ألف الذي يقي من الأمراض الجلدية.
0: كما يحتفظ الكبد بجانب من المواد المعدنية المهمة كالحديد والنحاس الضروريين لصنع وإعادة تكوين الكريات الحمر في الدم، وهناك غدد أخرى تلعب الدور نفسه فتختزن الأملاح المعدنية والفيتامينات داخل الأنسجة، ويكون مفعولها احتياطيا يمنح الجسم قدرته على الحياة والعمل عندما تستدعي الحاجة أن يقوم الجسم بمجهود خاص كالكليتين والأنسجة.
1: بالفعل، فقد خلق الجسم الإنساني بحيث يستطيع استغلال قدراته وإمكاناته وطرح ما لا ضرورة له، وذلك في حالة الصحة الجيدة.
0: ولكن يا بني، وحسب ما قرأت فإن ثلاث فئات لا تستطيع الاستفادة من هذا التوازن، وهي فئة الأولاد دون 20، والحوامل أكثر من الشهر السادس، والمرضى خصوصا الذين لا يتمتعون بأجهزة هضمية وأكباد سليمة.
1: لذا يعد شهر آب أغسطس وما يتلوه من أيام الصيف فرصة ذهبية للاستفادة من أفضل أوقات السنة بالنسبة إلى الغذاء. لأن ما تمنحه الشمس للأغذية من قدرات وإمكانات تعتبر خير ما يستطيع الجسم أن يختزنه لأيام السنة الأخرى.
0: أجل، ومن المهم أن يحتوي الغذاء على الخضار والفاكهة التي تزود الجسم بحاجته من المواد المعدنية بما تكون قد كسبته من أشعة الشمس، ولذا فإن الأوراق الخضراء والقشور أغنى بمحتواها الفيتاميني والمعدني لملامستها المباشرة لأشعة الشمس ذات الفائدة المميزة والضرورية لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم وجه جديد يطل علينا في حلقة هذا اليوم، ونتحدث عن المساهمة التطوعية في مجال الصناعات الحرفية والنسيج. تكون معنا الأستاذة كذية بنت عبد الله القريني، وهي مدربة في الصناعات الحرفية والنسيج،

0: يسعد أوقاتكم بكل خير أستاذة كدية، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: هلا والله فيك أستاذ خالد.
0: بداية خلينا نعرف المستمع العزيز كيف بديتي مع العمل التطوعي بشكل عام، ثم ندخل أيضا في تفاصيل متعلقة بالصناعات الحرفية.
1: كانت بدايتي أنا في النسيج كحب وشغف للحرفة، فبديت أستمر فيها ودخلنا في مراكز تدريب وإنتاج نسيج اليدوي في مركز الحقيرة، فتعلمنا تقنية جديدة وحديثة في شغل التصاميم من المعالم الأثرية في سلطنة عمان وبعض المناظر الطبيعية، فهذا كان حلمي وشغفي أني أرسم في الصوف. من بعدها طلعنا من المراكز فعملنا مشروع الخاص بنا، فكان مشروعي هو إبداعات النسيج، فعملت مشغل خاص بي حتى مارس فيه الحرفة، وأيضا قدمت بعد ورش تدريبية للبنات الفئة العمرية من جميع الفئة العمرية مثل البنات الصغار يعني، حتى فتم يتدرب معي في ذلك الحرفة. فنقل هذا المقصد من هذا الورش إن هيش أنقل هالحرفة إلى الجيل القادم، لأن بعد النام في هالحرفة ما ما ما ما بيكون حد عندنا، يعني لازم حين ننقل هذه الحرفة لحق أكبر عدد من الشابات تستمر. فتمنى أعلم هنا أول عندي أنا صراحة كنت حرفتي حرفة النسيج اليدوي التقليدي والنسيج التصاميم، فبدأت أعلم البنات بالحرفة النسيج التصاميم. أول شيء بداية علمناها النسيج العادي المبسط لهن، فحبن يشتغلن يريدن يتعلمن أكثر عشان يطلع منتاجية بشغل من تصاميم أكثر تفاصيل فيها. فقمت أنا يعني بتطوعي لي عشان أباهن يمشن بالحرفة مثل ما أنا مشيت فيها، والحمد لله رب العالمين لكثر ما حبن هذه الحرفة فاستمرن معي واشتغلوا لدرجة أنهن الحين هن راحن يسوي لهن مشروعهن الخاص. فالحمد لله يعني
0: نعم. المشروع الخاص اللي لكل من المستفيدات أو البنات اللي دخلوا معكم في هذه الدورة اللي سويتوها بشكل مجاني، أول شيء يعني ليش سويتوه بشكل مجاني؟ ليش ما مثلا حطيتوا رسوم معينة على المشاركين معكم؟
1: وهو الهدف صراحة من هالورش اللي أقدمها حلهم عشان أنشر هذه الحرفة. ليش؟ لأن يمكن مع الأيام فينتشر هذا الحرفة تنتشر مع الفئة هالعمرية اللي خبرتك عنها، يمكن أحيانا ينحي فئة كبيرة تتعلم هالحرفة، فها عاد نعمل رسوم بسيط حتى مبالغ يعني ما يعني مبالغ بهك السعر الكبير يعني السعر أقل يعني حالين، لأن عشان تشجيعية هذا كله مجرد تشجيعية لهن. فالحمد لله فقمت ورشة تدريبية ثانية في عدد كبير من البنات الفئة الكبيرة العمرية عشان ليش بيسوين مشروع خاص بهن، وفعلا دربتهن من النسيج العادي للنسيج المطور، فشي نسيج تقليدي عندي مثل النسيج السياح والسيور، وبعدها انتقل النسيج التصاميم، والحمد لله رب العالمين في تجاوب معهن ولحبهن وشغفهن في هذه الحرفة فاستمرن، فعمل مشروع خاص بهن في هذه الحرفة. وأنا جدا فخور في هذا الشيء يعني أنقل هذه الحرفة حق بنات ثانيات تعلمنها من بعدني، يعني بيكون هن لهن مستقبل بار في المشروع الخاص بعدين.
0: لما تكون في قصة نجاح أنت إيش يكون شعورك وقتها، وأنت سبب في هذه القصة قصة النجاح؟
1: والله تبغى صدق هذا إذا صح أن أكون جدا سعيدة، حتى ما أقدر أوصف شعور إن أنقل هالحرفة حق شخص يعني حق بنات ثانيات، بشعر بسعادة يعني شيء يعني يسعدني كثير إني أكون حد أنقل الحرفة حق بنات ثانيات يعني غيري، لأن هالحرفة تراثية وإذا انتقلت من شخص يكون لها أثر كبير بعدين حق المستقبل.
0: الحفاظ على الهوية،
1: الهوية العمانية والتراث
0: إن شاء الله. نعم. خاصة في المنتجات المتعلقة بالأشياء التراثية. أريد أعرف أيضا إذا كانت عندك قصة معينة ما تنسينها ساهمت فيها كعمل تطوعي أستاذة في مساعدة مثلا شخص يريد يتعلم المهارة والحرفة وبعدها تعلم وجاك مرة ثانية وقال لك شكرا لأنك أنت كنت السبب.
1: في كانت معي بنت ما شاء الله عليها يعني لأنها هي عندها شو مشاكل صحية، فتعلمت معنا الحرفة، كانت ما يعني ما ذاك الزود يعني تعرف وايد تشتغل على الحرفة، فاستمرارية معي أنا وتواصل معي، كان هي داخل معي في برنامج تدريب ودربت معي، فهي ما ودرتني تركتني، بالعكس يا تنيف تواصلت معي بالخاص حتى تقول لي كيف أسوي هالألوان، هل أختار هالألوان أو أسوي شيء ثاني؟ قلت لا استمر على الألوان، لكن أهم حاجة يكون عندك الشغل نظيف، شغل يعني بجودة عالية شوية. فالحمد لله متقاوبة معي للحد الحين الحمد لله ما شاء الله عليها، فتحت لها سجل منزلي فصارت الحين تمارس الحرفة في المنزل، وقالت إذا في مشاركات أو معارض بدخل معك. قلت لي إن شاء الله ولا يهمك ندخلك في المعرض. والحمد لله أنا جدا فرحان إني نقلت هالحرفة حق وحدي، يعني استمرت في هذا الحرف، وتغيرت درجة ثانية من كانت أول انطوائية ويعني ما وايد يعني تدخل مع الناس وما تتكلم، فحسيت الحين تبى تدخل وتبى تطلع أكثر يعني تشاركني في هالأمور كلها يعني في المعارض.
0: طيب أستاذة، يعني نقل الخبرة يحتاج أحياناً أنك تروح إلى أماكن مختلفة تشارك في معارض، علشان ما فقط أنك تسوي دورات مثلاً مخصصة بشكل مجاني لفئات عمرية مختلفة، هل تحبي أنك تشاركي مثلاً في المدارس أو في مثلاً مؤسسات تعليمية أخرى، حتى مثلاً المستشفيات أحياناً تقيم بعض المعارض الخاصة بالأعمال النسيج، وهناك يمكن تكون فرصة لتقديم بعض الورش؟
1: أنا دخلت في كثير من التطوعين في مدارس تقدم ورشة تدريبية حق الطلاب، فكانوا جدا حبوا هذه الحرفة. فأيضا دخلت في بعد ما في اشتركت في معارض في تطوعية في جامعة الكلية التقنية لبسحار، فكان الحمد لله في إقبال في يعني حتى طاقم التمريض فسألوا عن الحرفة، والحمد لله في بعض الأعمال فانبهروا فيها، فكانت الأعمال مثل المناظر تدل على العالم الأثرية في سلطنة عمان، فهذا هم أكثر شيء جذبهم.
0: طيب أستاذة، إيش اللي يضيف لك الأعمال التطوعية في مشاركتك لمهاراتك معرفتك في الصناعات الحرفية لأيضا تلاقي رواج كبير في الفترة الماضية، بالنسبة لك إيش الإضافة اللي تمثلها لك الأعمال التطوعية الخاصة بالصناعات الحرفية؟
1: والله الحمد لله الحين حالياً دخلنا في مبادرة حرفة أصالة تحت في مظلة فريق السويق الخيري، فبعض الحين بعض الحرفيات فدخلنا معهم كان نطور مشروعنا وفتح لنا آفاق جديدة حتى نبتكر، وأيضا كان لهم دعم الأساسي لنا في توفير الخامات في توفير الأنوال، وحتى لدينا فتحوا مجال لنا حسن نقيم الورش التدريبية حق الفئات الجميع العمرية، وفعلا قدمنا ورش تدريبية والحمد لله رب العالمين. فكان تطوعنا قمنا بدريب بنات فئات الأيتام والحمد لله رب العالمين، فهن تحبن الحرفة بعد وبعد يكملن معنا في المستويات، راح الحرفة عند مستويات الحمد لله، فقال إن شاء الله يكون ورشة ثانية بيدخلن معنا في واسم المستوى الثاني.
0: إيش المستويات اللي تقدمونها بالنسبة للأطفال الأيتام وبشكل مجاني صح؟
1: أي مجاني هنا. عندنا إحنا أربع ورش، ورشة النسيج، ورشة التافتيج نصف الآلي، وورشة صناعة الصابون، وورشة الكروشية. فأنا من تخصصي طبعا ورشة النسيج اليدوي، فأنا علمتني الأساسيات في بداية الأمر، فالحمد لله رب العالمين. فما أقول لك يعني ما حبنا الحرفة وبيتعلمها المرة الثانية عشان دخلنا في المستوى الثاني، تاحنا عطيناهم أول شيء بدائيات مستوى الأول، فالحين الحمد لله بيدخلن معنا ورشة ثانية هي فيها مستويات ثانية.
0: نعم، أحيانا مثل هذه الأعمال والمبادرات التطوعية بشكل عام أستاذة كذية تحتاج إلى أشياء تشغيلية، تحتاج حتى إلى أموال حتى يتم تشغيل هذه الدورات أو البرامج أو المبادرات، خلنا نقول بشكل عام، هل تحتاجوا أنكم تصرفوا من جيبكم الخاص علشان تشغلوا مثل هذه المبادرات؟
1: في أحيان هنا لأن تعرف المواد الخام والأدوات لازم نصرف لها، لكن الحمد لله من دخلنا هذا المبادرة فالدعم الأساسي معنا هو فريق السويق الخيري، فهو دعم بالخامات بالأنوال وحن نقدم الورش كتطوعا منه يعني.
0: هل في يوم من الأيام كذا تحسي نفسك أنك لا خلاص أنا بشتغل على نفسي في الصناعات، صناعات النسيج، وما بتجه للجانب المتعلق بالتدريب لأن هذا يستهلك مني وقت وبركز على منتجاتي فقط؟
1: لا، أنا أحب أصلا أستمر في هذا التدريب واستمر في شغل النسيج، لأن من دام الإنسان عنده شغف هذه الحرفة فمستحيل يعني يتركها، فعنده الاستمرارية فالحمد لله رب العالمين.
0: طيب أستاذة، يعني في ناس يمكن تكون عندها أنشطتها التجارية الخاصة بسواء صناعات الحرفية والنسيج وتريد أنها تكون في نشاطها التجاري البحت، تبيع المنتجات فقط، ما تروح لجانب متعلق تقديم دورات وبرامج متخصصة في النسيج. هل فكرتي في يوم من الأيام لا أنا خلاص بهتم بشغلي ومنتجاتي اللي أريد أبيعهم وأسوقهم وأنسى هذا الجانب؟
1: أنا ما أريد أتوقف عن طبعا المنتوجاتي وأعمال اليدوية اللي أقوم فيها في المشاريع أو في المبادرة هذه، ولا أريد أودر يعني أترك بعد الدورات التدريبية حق الكل فئات، لأن عشان أريد أن كل يكون مع بعض يكون متكامل الشغل عندني. في الدورات التدريبية لكل حق هالف الفئة القادمة نبغى توصل لأكبر عدد حتى من بعدنا يكون الحرفة يتوارثونها.
0: طيب أستاذة كذية، يعني مع ختام هذا اللقاء ورسالتك اللي نريد نوصلها للمستمع العزيز من باب خبرة يعني وتجربة لنشر المعرفة ومشاركتها في الصناعات الحرفية والمنسوجات أو حتى أيضا في قطاعات أخرى، إيش تريدي تقولي للناس بالنسبة للعمل التطوعي والاستمرارية فيه؟
1: رسالتي اللي أوجهها لهم أن العطاء ما يحتاج وقت كبير، بس يحتاج إيش نية تكون عندنا والقليل اللي يصنع من الفرق بيننا واللي نقدر عليه، لأن أثر تطوعي أحيانا يغير حياة الشخص للأحسن ويمكن يغير حياته بعد.
2: وجوه في الظل.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت حلقتنا في برنامجكم وجوه في الظل، تناولنا في

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً، سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
13: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
12: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
13: مرحبا.
12: كيف حالك؟
13: الحمد لله بخير.
12: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
13: صحيح.
12: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
13: صح.
12: إيش قريت؟
13: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
12: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
13: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض. وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ، I like it. وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين القرد قال له وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال له ماذا تقصر يا قدري؟ قال له القرد آه أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين القد مرض عليه قال لا أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه.

0: جالس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيري. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه إن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
1: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
0: صح.
1: تعرف إيش هو هذا العلم؟
0: أيوه.
1: إيش هو؟
0: علم العروض.
1: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
0: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة، ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
0: عن أحمد بن ماجد بحار عماني.
1: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
0: أيوه.
1: سمعني إياها.
0: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأنه البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر. بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة وحده.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة، ما شاء الله عليك. و يعني أنت اللي جذبك ليهم هذا لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب ولا إيش؟ ليش أنت حبيتهم هذين الاثنين، الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
0: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
1: أي مجلة قريت عنهم؟
0: مجلة مرشد.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. و أنت تحب الشعر بعد، صح؟
0: صح.
1: تحفظ شعر؟
0: أيوه.
1: واجد ولا شوية؟
0: واجد.
1: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
0: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
1: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
0: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فرعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة لا خير في الدنيا جي وتكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
0: الإمام الشافعي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
0: نعم،
1: نعم ما شاء الله.
0: شعرين.
1: شعرين قصيدتين قصدك؟
0: ايوه.
1: ما شاء الله. ايش حافظ للمتنبي؟
0: وحرق قلبه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
1: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
0: أيوه.
1: إيش القصيدة الثانية؟
0: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري، ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها، كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات، أيديها كثيرات الكلوم، يرى الجبناء أن العكز عقل، تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي حافظ. حافظ ايش بعد؟
0: هذاك الامام الشافعي قالنا بعد.
1: ايوه الامام الشافعي. وانا بعد خبرني ابوك قبل ما ندخل في الحلقه انك انت حافظ شعر لعنتره صح؟
0: صح.
1: ايش حافظ لعنتره؟
0: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا، داوي رأس من يشكو صداعه، أنا العبد الذي خبرت عنه، قد عاينتني فدع سباعه، لو أرسلت رمحي مع يبانا، لكن بهيبتي يلقى السباعه، ملأت الأرض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيه اتساعه، هذا الأبطال فرت خوف بأسي، ترى الأقطار باعا أو ذراعه.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
0: الحلاج.
1: حافظ للحلاج؟
0: هيا.
1: جميل سمعني.
0: فليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، وليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سرابه.
1: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
0: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
1: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
0: خارج المنهج.
1: من يحفظك إياه؟
0: أبوي.
1: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
0: واجد.
1: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
0: القراءة والرسم.
1: جميل. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
0: طبيعة. أو
1: وجوه ترسم؟
0: وجوه. أيوة أشكال.
1: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
0: أمي وأبوي.
1: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
0: يعجبونهم.
1: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
0: في الإذاعة المدرسية.
1: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
0: أقرأ قرآن.
1: ما شاء الله.
0: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
1: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
0: نصه.
1: نصه. وايش بتسمعني؟
0: بسمعك
1: اي سوره؟
0: سورة القارعة.
1: سورة القارعة. يلا بسم الله.

0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهل المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: آها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مرومي، لا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: المشاء الذي على شاطئ العذيبة. ظننت أن مدخله موسيقي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. لا يشكر المشاء فقهاء العربية الأفذاذ، لأنهم سمحوا وأجازوا واتفقوا وحبذوا وأتاحوا وأباحوا أن تكتب كلمة موسيقى بالألف المقصورة أو موسيقى بالألف الممدودة، فالمشاء الدائخ لا يراها إلا ممدودة وفارعة ومتطاولة كعنق تتقرب من المذبحة وتتعالى على الدم والعصف والقربان. ممدودة كهذه الألف الطالعة من منخر القدر والضاربة في أحراش السماء ومفاصلها المشققة من الفرح الغامض. في الأصل يرى المشاء في داخله الذي لعبت به شمول الموسيقى وسلسلها أن كلمة موسيقى لا يجب أن تكتب، ولا يفترض أن يتعلمها آدم إلا بإغماض العينين وبالذكاء المتوقد وبالحس الذي تصعد فيه الإشراقة والطيرانات السعيدة للأشياء الصغيرة والذرات المتناومة. لا يجب أن تكتب، بل أن يدفن فيها الوجه في بياضها الفاضح المستتر، في نواسها الشارد المخفور بالحلم، في صلواتها السلامية المشعشعة. ففي اللحظة التي يذبحك فيها كمان، أين تتشكل الكلمات؟ وفي الزمن الذي يصعد بك نغم مدوخ، أين تنبني اللوحة؟ وفي الروع المقذوف بالطيران والأجنحة، أين إلا السفر والندف والعذوبة المتلاشية؟ يخفف المشاء من غلوائه في أن لا تكتب الكلمة إطلاقا، ولا ينبغي لها، ليرتضي أن تكتب كلمة موسيقى كلها بست ألفات أو ستين ألفا، كي تقوم قيامة الكلمة وكي تصدع بنبوءتها وتترفع عن النطق المحجوز في الألسنة وتتجرد من عباءتها البائسة. يريدها ألفات قائمة تنعم بالدلال أمام مروحة الأشواق. يريدها سنابل قمحية شريرة في الألوان، ترقص بوقاحة شفيفة في الجنائن المفتحة الأبواب. يريدها غزلانات ناعمة تثيب في قفزتها ولا تتحدر لها قوائم. يريدها خيوطا مطرية لا تكترث بألعاب النسائم إلا في سرها الماكر المجيد. ويتخيل المشاء أن شجرتها تقع في قاموس العرب بأغصانها الكثة وعصافيرها المحتشدة وأوراقها الحوشية السمراء الغريبة، فتستيقظ فزعة كل الكلمات. فإما أن تتشبث بالشجرة وتتعلق بفجأتها وألهوبها، أو تهرب خارجة من القاموس كالذي يتخير نافذة الطابق العشرين في حريق الغرفة الموصدة. إما أن تتساءل الكلمات، لكن يا ربة الوحي أخبريني ما هي كل هذه العصافير، أو تمضي في حسرتها إلى حتفها قائلة كنت كمركب يجري في بحر مغلق. وظننت أن مدخل هذا المشاء نحتي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. هذا رجل يمشي كأنه في عام 1960 للنحات ألبرتو جياكوميتي، يتضاءل كمعرفة لكنه يستطيل ويندلع كفضاء عمودي، يطغى كخلاص ويتشرد كإيماءة، يدق عن الوصف واللغة لكنه يدور في شره الأوصاف وفي فتنة اللغات، يتلولب لكنه يصفر في قلب المسافة، يتموضع بقدم ثابتة لكنه يقتل موضعته بلحن قدمه الأخرى، يسخر من المضي ولكنه يتقدم كأعجوبة. وفي خلسة لم يعاينها إلا صخب الموج والنوارس المشاغبة، فكر المشاة في أن يقلد مشية الجنود الآليين في الحروب القادمة، في الحروب القادمة الخاسرة، اليد اليمنى برفقة الرجل اليمنى، واليد اليسرى تصحب الرجل اليسرى، آليا قد يسقط في مشيته من الضحك أو الفزع، آليا يغني الويل لأعضائي، آليا متهندما بالحروب الأخيرة. لكن المشاء الضجر المنتشي بأحزانه الصغيرة الساخرة حتى العطالة من الكلمات ما زال يهم بمنحوتة جياكوميتي، وما زال رجل يمشي يهم به، وبرهانه أنه يمشي هو أيضا، وأنه طارد ومطرود، فارع ومفروع، يقتلع جذع الأرض ويخترق حجاب السماء. رأيته هناك نحيلا كخيط يستر وسطه بيده اليسرى في حركة إرادية غير مصطنعة. هناك رأيته كمن كشط عن جسده اللحم والشحم وأبقاهما في الكوخ القريب، وجاء منحنيا قليلا قليلا جدا على مشيته، ولو رآه الأطفال للعبوا معه كأنهم يقرؤون رحلات جيليفر، أو فزعوا منه كأن مركبة فضائية مختبئة قد تركته على هذا الشاطئ. ولو توددت إليه ومسست وحدته لكنت عرفت هل هو من فولاذ أو طين أو حجر أو خشب أو فلين أو ورق داكن سميك أو غبار، ولكنت عرفت كم يزن بمقاييس الظل والضوء وكم يتطاول بمعايير اللوعات والشهوات، ولكنني لم أشأ أن يهرب مني بالكلمات أو يسيء فهمي بالفضول والدنو من مشيته الشاردة في كون الرمل وفي غروب الصدفة. وكنت أظن أنه يشتغل الآن لأنه يمشي فحسب في تلك المشية الواهنة القوية المتثاقلة الخفيفة، وأنه غارق في موسيقى كعصا هاربة من أنامل مايسترو إلى بلاد بعيدة، وأنني لو كلمته أتلعثم مثل طفل تربى في أحراش الغابات أو ابتسم في وجهي ابتسامة خافتة، وناولني كتابا كالذي وضعه لاوتسو اضطرارا كي يمر ويمشي ويمضي. يمشي الليل في أغصانه، تمشي العصافير في أجنحتها وتحلق، يمشي السهاد والسهر في أضلاع الحمقى والفلاسفة والأرامل والشعراء، تمشي العين صوب جنتها، تمشي الفراشة نحو اللهب، تمشي الأشياء مغسولة صوب المطلق، تمشي السفن في بحارها وإلى مرافئها، يمشي اللصوص نحو الكنز، يمشي الطغاة صوب الربيع، والمشاء يذهب في مشيته مرتديا عريه ونوره الظلالي، لا يسمع أحد أنفاسه لأنه يثقبها برئتيه الضليعتين بالسكينة، لا يعرف أحد همهماته لأن الصوت صمت، والصمت عيون للشعراء. ولا يعرف أحد هل إحدى قدمي أكبر من الأخرى، لأنه يقدمها ويؤخرها، يضعها وينقلها، يموضع إحداها كقدم جراديفا ويشتت الأخرى كطيران نمر يتقلب في نيران الحب اللازوردية. المشاء الذي على شاطئ العذيبة.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من بحث بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط بسلطنة عمان خلال العامين 2022-2023 عبر دراسة استعادية، وفيها سنقربكم من خلفية الدراسة وأهدافها والمنهجية التي تم اعتمادها من قبل الباحثة في هذه الدراسة، والخصائص الديموغرافية والوبائية والأنماط الموسمية، ثم عن النتائج والإحصائيات التي توصلت إليها الباحثة وصولا إلى التوصيات والدلالات العملية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، وهي متخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي، الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ابتسام معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، ولكم شخصيا على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع مهم يمس صحة المجتمع. حمى الضنك أو المعروفة باسم الدنجي فيفر هي مرض خطير ينتقل من لدغة البعوض الحامل للفيروس، وينتشر هذا المرض بكثرة في الأماكن المدارية، ولكن من الممكن أن يحدث في أي مكان يتواجد فيه البعوض مع تجمع مياه راكدة نتيجة الأمطار والفيضانات. إن من أهم أعراض هذا المرض هو ارتفاع شديد بالحرارة بعد عدة أيام من لدغة البعوض، مصاحبا مع صداع وألم عضلي شديد وأيضا غثيان وطفح جلدي، وأحيانا يصاحب أيضا نزيف من الأنف أو اللثة. ولكن في الحالات الشديدة من الممكن أن يتطور المرض إلى هبوط في الضغط وحدوث حمى الضنك النزيفية، وهي حالة خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، وتحتاج إلى تدخل طبي طارئ. دراستنا التي نشرت مؤخرا بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط ركزت على تحليل حالات مؤكدة مخبريا تم إدخالها في المؤسسات الصحية الحكومية بالمحافظة.
0: نعم، طيب الآن فيما يتصل بأهمية هذه الدراسة وأهدافها أستاذ ابتسام.
1: نعم، بدأت فكرة الدراسة من واقع ملاحظة تزايد حالات حمى الضنك في محافظة مسقط، فقد قمنا بتحليل عينة مكونة من 345 مرقدا خلال العامين 2022 و2023. الهدف الأساسي لم يكن فقط البحث العلمي، بل فهم الخصائص المحلية وتوزيعات الحالات، مما سيساعد في فهم توزيع المرض محليا من حيث الأشخاص والمكان والزمان، من ثم التخطيط للتدخلات الوقائية المناسبة. هذه الدراسة هدفت إلى وصف الخصائص الوبائية السريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة، وتحديد العوامل المرتبطة بحدوث حالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار.
0: نعم، طيب أستاذ ابتسام، يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج والتوصيات الذي خلصتم إليه؟ فما مراحل هذه الدراسة؟
1: نعم، تم تحليل البيانات الديمقراطية والاجتماعية والسريرية والمخبرية باستخدام الإحصاءات الوصفية والانشدار اللوجستي لتحديد العوامل المرتبطة بشكل مستقل لحالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار. وأبرز ما أظهرته الدراسة أن حمى الضنك أصبح مرضا متوطنا محليا في محافظة مسقط، حيث بلغت نسبة الإصابة المكتسبة داخل السلطنة ما يقارب 98.6%.
0: نعم.
1: بالنسبة للتركيز الجغرافي والمناطق، تركزت معظم الحالات في ولاية السيب بنسبة 69%، تليها ولاية بوشهر بنسبة 26%. بالنسبة أظهرت الدراسة نمطا موسميا واضحا، حيث أن ذروة الانتشار لوحظت في الشهر الرابع والخامس من كل عام، أي في شهري أبريل ومايو من كل عام. بالنسبة للفئات الأكثر تأثيراً، كانت الفئة العمرية الأكبر والتي هي من 40 إلى 60 سنة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة. أيضا بالنسبة للخصائص السريرية، لوحظ أن 84.6% من المرضى لديهم علامات تحذيرية مثل ألم شديد في البطن، قيء مستمر، نزيف في اللثة أو الأنف أو إرهاق شديد.
0: نعم. طيب بالنسبة للمنهجية، ما المنهجية التي تم اعتمادها من قبلكم أستاذ ابتسام في هذه الدراسة؟
1: نعم، طبعا هذه الدراسة أجريت دراسة تحليلية استعادية باستخدام بيانات الترصد الوطني لحمى الضنك لعدد 345 مريضا منوما، وتم تأكيد إصابتهم مخبريا بالمرض، وتم اختيار مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمستشفى السلطاني يمثل مجموع المستشفيات الحكومية في المحافظة. وقد تم تحليل البيانات كما ذكرت سابقا باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بأبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراستكم البحثية.
1: نعم، طبعا الدراسة لوحظ أن بما يقارب 96.2% من المرضى المرقدين قد تعافوا تماما بعد تلقي العلاج من المؤسسات الصحية، وهذا ما يؤكد أن حمى الضنك مرض قابل للسيطرة، شريطة الالتزام بالتوعية والإجراءات الوقائية. طبعا الهدف من حديثنا اليوم ليس مجرد عرض أرقام وإحصاءات، بل نشر وعي وتثقيف صحي، إذ يعد حمى الضنك مرض منقول بالنواقل تحديدا عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية التي تنشط وتستهدف الإنسان خاصة في فترة الصباح وتتواجد داخل المنازل والأحياء السكنية. لذلك تعتبر توعية المجتمع المحور الجوهري لوقف تفشي هذا المرض في السلطنة، والوقاية تبدأ من كل منزل من خلال تخلص من أي مياه راكدة داخل المنزل مثل أواني الزهور، الإطارات التالفة، وخزانات المياه المكشوفة. أيضا تأكد من إحكام إغلاق خزانات وأوعية حفظ المياه لمنع البعوض من التكاثر داخلها، والحرص على التخلص من النفايات الصلبة التي قد تتجمع فيها مياه الأمطار. أيضا استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات، وارتداء قمصان طويلة الأكمام تغطي الجسم لحماية الجلد، واستخدام مرطبات وكريمات طاردة للبعوض.
0: نعم. طيب كيف تنظرون إلى أهمية هذه الدراسات البحثية أستاذة ابتسام في أن تسهم في تحقيق النتائج؟ يعني ما التأثير والخاتمة التي من الممكن أن نختم بها هذا اللقاء معكم؟
1: نعم، أثبتت هذه الدراسة أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة محليا تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، وعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في ولايتي السيب وبوشهر، وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة، وذلك استنادا إلى الأدلة المتوفرة في الأدبيات العلمية الحالية.
0: وماذا عن بقية اشتغالاتكم البحثية القادمة أستاذ ابتسام في المواضيع الصحية وغيرها من المواضيع الإحصائية الطبية؟
1: نعم، حاليا قمت بالمشاركة في عدد من البحوث المرتبطة بالصحة العامة والتي تغطي موضوع الدنجي فيفر أو حمى الضنك، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشري المكتسب المعروف باسم الإيدز أو الإتش آي في. أيضا أشارك في عمل دراسة مقطعية متعددة لفهم استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى طلاب الدراسات العليا والأساتذة الأكاديميين لديهم.
0: نشكر لكم هذه الإضاءات العلمية البحثية المهمة، وقبل الختام ما النصائح التي من الممكن التأكيد عليها للوقاية من هذا المرض أستاذ ابتسام؟
1: نعم، كنصائح أظهرت أن كما قلت سابقا أن هذه الدراسة أظهرت وأكدت أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، فعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في الولايات المذكورة سابقا، وتجهيز وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة. أيضا ننصح المواطنين الكرام بالاطلاع دائما على الإرشادات والنشرات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، بحيث يكونوا متطلعين دائما على آخر المستجدات في السلطنة.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، المتخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرا جزيلا لكم، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق.
1: شكرا لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للمشاركة بمخرجات هذا البحث مع المستمعين الكرام، والشكر موصول لمعدي برنامج حوار مع باحث وللمحاضرين الكرام وللإدارة والزملاء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أيضا أشكر الدكتور عادل الوهيبي مدير دائرة الترصد الوبائي بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث حول الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرنا لكم جميعا لطيب المتابعة، ولقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم بعد أن عرفنا أو تعرفنا معكم في هذه الدراسة على وصف الخصائص الوبائية والسريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في مستشفيات محافظة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في السافانا الأفريقية. في هذه الأيام التي تشهد هذه السهوب ذروة الهجرة الكبرى التي يعني تحدث في شرق أفريقيا بين مسايا مارا في كينيا وشمال سيرنجيتي في تنزانيا، يحدث تدفق هائل للملايين من ثيران النو والحمر الوحشية وغيرها من الكائنات الحية الملاحقة لها أو الحيوانات البرية المرافقة لها في رحلة عميقة جدا ورحلة ملهمة للإنسان أكثر بكثير مما تقدمه للطبيعة. هذه الرحلة الدائرية التي تعلم الإنسان أن الرعي الدائري هو الذي يوفر الاستدامة مهما كانت أعداد الحيوانات التي ترعى في المراعي الطبيعية. في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 1.5 مليون من الحيوانات البرية تهاجر مرة واحدة من النقاط المختلفة حتى تصل إلى الذروة، يعني تواجه تحديات كثيرة جدا أثناء عبور الأنهر أو الافتراس المستمر طوال اليوم. هذه الأعداد الهائلة يوميا تسقط منها فرائس جديدة للأسود والفهود والنمور والكلاب والضباع والكثير من الكائنات الحية التي تعيش بالتكافل مع هذا القطيع والتي تعتمد على هذا القطيع. الرغبة الجامحة للمفترسات أن تتغذى، يعني حتى تشبع، ولو أتيح لها المجال أن تفترس باليوم العشرات لافترست، لكن أيضا القوة التي تمتلكها هذه القطعان هي التي تقلل نسبة الفرائس المتاحة لهذه المفترسات، وهي التي تحافظ على هذه الأعداد بما لا يخرب الطبيعة ذاتها، ويبقي أيضا هذه الحيوانات على قمة الشبكة الغذائية مثل الأسود والفهود.

0: موارد بحسب حتى الجهاز الهضمي نفسه وارتفاع النبات الذي يستطيع أن يصل إليه. مثلا الزرافة تتناول الأوراق على ارتفاعات لا تصل إليها معظم الحيوانات الرعوية التي تتغذى على النباتات. وفي مكان آخر أيضا يستطيع الفيل الأفريقي أن يأكل الأعشاب والأوراق والأغصان وأن يكسر فروعا أو يدفع أشجارا كبيرة ويسقطها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لذلك الفيل الآن في أفريقيا في مشكلة حقيقية مع الفيلة. هذه الفيلة أصبحت تستهدف أشجار الباوباب وتعمل على تقشير أشجار الباوباب، وهذا سلوك خاطئ جدا. الذي أحدث هذا السلوك أعتقد إن هو تدخل الإنسان في الشبكات الغذائية للكائنات الحية. فالحماية التي قد توفر للفيلة أيضا بسبب الصيد الجائر من البشر، هذا أدى إلى مشكلة أخرى. أعداد هذه الفيلة أصبحت يعني كبيرة وأصبحت تستهدف أشجار الباوباب المعمرة وتقشر لحائها تدريجيا حتى تسقط الشجرة كاملة. فهذا نوع من أنواع الرعي الجائر الذي يحتاج إلى إدارة متكاملة لحماية النظم البيئية، وهذا أيضا موجود معنا في محافظة ظفار. التقشير الذي يحدث للأشجار بسبب الإبل، تقول الجهات المختصة أن الإبل تقوم بهذا السلوك بسبب عدم وجود أملاح، وأن إضافة الأملاح إلى غذائها سيقلل من هذا السلوك، لكن لا زالت النتيجة حتى الآن المزيد من التقشير للحاء الأشجار والمزيد من قتل هذه الأشجار. نتمنى أن تحل مثل هذه القضايا بطرق أكثر علمية، وتستمر الطرق العلمية السابقة والمراقبة والتدخل المباشر لحماية الأشجار المعمرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة الاعتراض لمدة 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم الأولية عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية داعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فضل اشتباك عبر
التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة أو عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضائياً عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطاء القطريين. وأضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا، وذلك لمساعدتهم إيران في شراء أسلحة ومكوناتها. وتأتي هذه العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والخارجية في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديا وإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9904 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي. أجرى كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمتريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظير الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلنسكي شركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي بما في ذلك صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية وناسامز. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقتي كييف وأوديسا. أعلى
أعلنت وزارة الأسكان والتخطيط العمرانية عن استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل 2026 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة تحت شعار مسكن ملائم للجميع، بالتزامن مع معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026. جاء ذلك خلال الملتقى الصحفي الذي نظمته الوزارة بمركز التجربة والمبيعات في مدينة السلطان هيثم للتعريف بالحدث وبرنامجه الذي يقام ضمن فعاليات أكتوبر العمران خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حققت سلطنة عمان تقدما بثماني مراتب في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل للمرتبة 47 عالميا، وأشارت نتائج التقرير إلى أن 15 من مؤشرات سلطنة عمان الفرعية ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالمية. فقد حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المرتبة 14 عالميا في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، وفي المرتبة 16 عالميا في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، وجاءت في المرتبة 18 في مؤشر استقرار السياسات المتعلقة بممارسة الأعمال، وفي المرتبة 20 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدمت سلطنة عمان 32 مرتبة في مؤشر التصاميم الصناعية حسب بلد المنشأ لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوى الشرائية. ينفذ المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برامج دراسية مكثفة لتأهيل 24 قاضيا مساعدا تمهيدا لإلحاقهم بالمرفق القضائي خلال الفترة المقبلة. ويشتمل البرنامج على تأهيل علمي وقانوني وتطبيقي متكامل يهدف إلى تطوير المعارف القضائية وتعزيز المهارات القانونية، إلى جانب التدريب العملي على الإجراءات القضائية وأخلاقيات العمل القضائي، بما يسهم في إعداد قضاة يمتلكون الكفاءة المهنية والمعرفة القانونية اللازمة للعمل القضائي. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية داعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

ده حزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس. وفي حلقة اليوم نستكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن التعبير عن الانفعالات لدى الطلاب وضرورة مساعدتهم على التعبير عنها وضرورة احتوائها أيضا وإدارتها بشكل جيد حتى تنعكس بشكل إيجابي في رفع مستواهم التحصيلي وفي اكتسابهم أيضا للمعرفة بطريقة فيها تفاعل إنساني إيجابي.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: هذا الموضوع ناقشناه مع الأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. واليوم نستكمل الحديث أيضا مع الأستاذة سمية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية من جديد.
2: أهلا فيك أستاذة نائلة، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني أكمل اليوم معاكم الحلقة، وبإذن الله تعالى راح تكون حلقة مشوقة بالحديث معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سمية، بالحلقة الماضية تكلمنا عن التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وإدارتها والآثار السلبية لكبت المشاعر سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى التحصيلي. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن التعاون بين المدرسة وبين المنزل لخلق بيئة آمنة تتقبل المشاعر، وما تفعلون أيضا كأخصائيين اجتماعيين وكإدارة مدرسة لخلق الوعي لدى الأسرة بهذا الموضوع.
2: جميل جدا. طبعا التواصل مع ولي الأمر جدا مهم، يبدأ من الحلقة الأولى من تهيئة الطالب، ما فقط يهيئ الطالب للصف الأول، حتى ولي الأمر لابد أن يهيئ، لأنه ابنه راح يدخل إلى مرحلة جديدة في حياته، راح أساعد هذا الطفل بأني أشعره بأنك أنت داخل لمرحلة جديدة في حياتك، إذا لابد أن تنتبه لبعض الأمور من بداية هذه المرحلة. أنا أكون واعي قبل ابني بمشاعره، يرجع البيت لابد أني أتكلم معاه، كيف كان يومك؟ إيش صار معك في المدرسة؟ من الأشخاص مثلاً اللي اليوم مثلاً تعاونت معاهم؟ من الأشخاص اللي مثلاً شفت أنه في عنده سلوك يعني مثلاً غير محبب؟ إيش سويت أنت؟ كيف كان شعورك اتجاه الشيء الفلاني؟ يعني هم الأطفال في هذا السن طبيعتهم يحبوا كثير يتكلموا، لما يرجع المدرسة يخبر أمه. يعني هو حقيقة يعني أنا أتمنى أنه من الآباء والأمهات ينتبهوا لهذا الأمر. إذا ابني رجع من المدرسة خاصة في المرحلة الأولى وما تكلم عن اللي صار معه في المدرسة، إذن في خلل، إذن الطفل ما عنده قدرة أنه يعبر عن شعوره أو عن الأشياء اللي حدثت داخل المدرسة. يعني هنا في مؤشر خطر العلم، يعني أنه الطفل رجع من المدرسة وما خبرني عن أي شيء صار، في مؤشر خطر أنه هذا الطفل محتاج أنه يعطى مساحة للحديث. فالمدرسة لما يعني يدخل الطالب لازم تهيئ ولي الأمر أيضا، نبدأ بالنشرات التوجيهية، نبدأ حتى أحيانا بعض الأخصائيات يعني يعملوا لايف يعني بينهم وبين الأمهات، أو يسوي الاجتماع للأمهات علشان يخبرنهم أنه كيف أنا ممكن أكون مستعد أنه ابني راح يدخل في هذه المرحلة، كيف ممكن أنا أساعد ابني أنه يكون متواصل معي ويعبر عن مشاعره بطريقة صحيحة. بعض الآباء أو الأمهات لما يجي الطفل يخبرهم عن الأشياء اللي صارت، أو مثلا أنا يقول له مثلا يقولها أنه أنا مثلا اليوم الأستاذة مثلا ضربتني أو أنه نازعتني أو قالت لي الشيء الفلاني، بعض الأمهات مباشرة تعزو هذا الأمر إلى الطفل، لأنك أكيد ما كنت كذا، لأنك أكيد ما أعرف ويش، لأنه تبدأ تحلل. أيوة، تحلل أنه هذا الموقف صار. الطفل هنا يمكن يحس بأنه أنا السبب، يبدأ تبدأ حتى شخصيته تضعف هنا، يبدأ يحس أنه دائما كل شيء سيء يحدث هو بسببي، فيبدأ
1: أو ما راح يخبرها في المرة الجاية. أيوة، لأنها أنبته،
2: فيبدأ ينسحب هنا، ينسحب عن إخبار أمه أو أبوه أو أي حد يعني من داخل الأسرة أنه أنا صار معي كذا كذا. ليش؟ كل ما جاي خبر قالوا له أنت السبب أو أنت ما كنت ملتزم. هو ما يريد أنه أنت تفسر له، هو فقط جاي يخبرك علشان بس يفرغ وجداله أو يخبرك عن شيء مثير بالنسبة له صار له في المدرسة. أوه أنا أتفهم أنت كذا كذا كذا، مجرد ما تأكد الشعور أو تأكد شعوره في اللحظة أنت خلاص هنا استمعت له، ما محتاج أنه أنت تجلس تفسر ولا محتاج أصلا تعطيه. بعض الناس يعني أو بعض الآباء المرة الجاية سوي كذا كذا، المرة الجاية إذا حد قال لك كذا سوي كذا. إحنا ما محتاجين أن نعطيه هذه يعني الحلول، لا هو ما محتاج حلول، هو فقط هنا جاي يعبر عن شعور صار عنده وانت استمع له. فدور الأسرة جدا مهم، أيضا دور المدرسة في توعية أولياء الأمور في هذا الموضوع. فالموضوع تكاملي بين الأسرة وبين المنزل أكيد.
1: نعم. طيب أستاذة سمية، أحيانا الطالب بيكون مجتهد لكنه يفقد حماسة مع منتصف العام الدراسي، ما هي الأسباب يعني اللي تخليه يتراجع في مستواه أو يفقد الحماس؟ ما هو الحماس أيضا شعور، فما السبب؟
2: هو حقيقة يعني أحيانا نعزو الأمر إلى المرحلة العمرية، خاصة في مرحلة الحلقة الثانية. يعني دخول الطالب في هذه المرحلة مثل ما قلنا في الحلقة الماضية أنه هي في تغيرات عاطفية، تغيرات فكرية، تغيرات حتى في الاهتمامات. فهذه التغيرات ممكن تأثر في الطالب ويبدأ أحيانا أنه تقل دافعيته، ولما تقل الدافعية هنا طبعا يقل معاها الحماس للدراسة. هذه واحدة من الأسباب المهمة اللي يعني يجب أن لا يغفل عنها أي معلم أو أي تربوي، أنه هذه المرحلة مهم جداً أني أفهمها. لما ألاحظ أن الطالب هنا بدأ ينخفض حماسه أتأكد هل هو في هذه المرحلة بصحة جيدة؟ هل هذه المرحلة هو جالس يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة؟ هل هذه المرحلة يمر في ظروف معينة تخليه يتراجع وتخليه يقل حماسه؟ هذه واحدة من الأسباب. من الأسباب الأخرى طريقة أو أسلوب التعليم. نكون واقعيين، إحنا في عصر السرعة ونشوف في دقيقة واحدة بضغطة زر يطلع له 1000 فيديو يعني ولو فيها مبالغة، لكن في دقيقة واحدة يقدر يقلب أكثر من برنامج.
1: نعم.
2: الشورتات اللي في اليوتيوب، الريلزات غيره في دقيقة واحدة، فالخلاص يعني مبرمج أنه هذه البصر في ثانية أو في كم هائل من المعلومات يدخل فيه. فأنا أجلس ألزم طالب بمنهج معين في 35 دقيقة يعني في بعض المدارس أو 45 دقيقة وأنا أشرح نفس الفقرة، إيش تتوقع من الطالب؟
1: أحيانا خلل في المنهج.
2: أيوة.
1: أيوة، طريقة توصيل المنهج
2: نفس الفقرة محتاجة ساعة كاملة أنها تشرح من قبل المعلم. المعلم هنا مجبر أنه يعطي هذا المنهج أو يعطي هذه الفقرة، لكن إيش المطلوب هنا؟ مطلوب التنويع. الطفل ما أو الطالب هنا ما يثير انتباهه هذا الأمر أنك أنت تتكلم وتعطيه أو تلقنه، ما يثير انتباهه. جالس عنده 4 مواقع تواصل اجتماعي، عنده 5 لعبات يلعبهم في اليوم، فالتنوع اللي جالس يصير عنده، الخيارات المتوفرة عنده تخلي أنه أصلا ما يصير عنده حماس. إذا أنا كمعلم ما نوعت في طريقة تدريسي أنا ما راح يستجيب للطالب، وبالتالي انخفاض الدافعية ويسبب إلى انخفاض حماسه في الدراسة. فهذه جدا مهمة يعني لا بد أن يلتفت إليها كل معلم. الحين إحنا نقول أنه إيش بيدخلوا استراتيجيات؟ حتى الاستراتيجيات صايرة ما تقدي نفع.
1: نعم.
2: لأنه نفس الاستراتيجيات أيضاً، لأني أنا جالسة أدخل أشياء أو استراتيجيات يمكن تكون عند الطالب مستهلكة، فالتنويع مهم في الاستراتيجيات، استخدام التقانة مهمة جداً. زين، أحياناً انخفاض الحماس، أنا حقيقة يعني التقيت بأحد الأمهات مرة تقول لي أستاذ أنا بشاورش في موضوع ابني، تقول لي ابني في الصف تقريباً تقول 10 وما يحب المدرسة نهائياً، أبداً ما عنده دافعية للعلم. تقول إيش يرد علي لما أقول له يعني تعلم، مستقبلك مهم، لازم أنا يعني أمن هذا الأمر.
1: نعم.
2: أني أنا بذلت جهدي معاك، المعلمين يبذلوا جهدهم معاك، لكن أنت ما عندك هذه الدافعية، ترى
1: نعم.
2: مستقبلك في الأخير وين بتروح؟ وين بيقبلك في الدراسة وغيره؟ يرد عليها يقول لها كم واحد متخرجين وجالسين في البيت؟ إيش هذه واحدة من المثيرات يعني؟ أنه أنا جالس أشوف أنه كثير من مخرجات التعليم ما محصلين وظائف، وهذا الأمر جالس إيش يسوي؟ يسوي خلق عالة.
1: نعم.
2: أنه في طلاب ما عندهم هذه الدافعية، لأنه الجميع درس أو مجموعة كبيرة من معارفي درسوا وتعلموا وهم مكانهم في البيت أو أنهم باحثين عن عمل.
1: بس هذه أيضا ما يعطي مبرر،
2: هو ما يعطي، ما يعطي مبرر. لكن إيش إحنا مطلوب منا هنا؟ مطلوب منا هنا أن نوعي هذا الجيل أنه العلم ما فقط علشان أنا أجد وظيفة، العلم سلاح.
1: نعم.
2: هذا سلاحي أنا، راح أتفوق وأنجح ما من أجل فقط وظيفة.
1: نعم.
2: من أجل وطني.
1: نعم.
2: أرد له الجميل.
1: نعم.
2: فمهم جدا أني أحاورهم، أني أدخل في حوار معاهم كابن يعني أو كطفل أيا كان.
1: نعم، أنا يجب أن أكون متعلم سواء أني توظفت أو ما توظفت.
2: أكيد.
1: لأن
2: أكيد.
1: هذا مثل ما قلتي السلاح ممكن أستخدمه في أي وقت، فأنا أكون مهيأ وجاهز.
2: أكيد.
1: بهذا السلاح المناسب
2: يعني. وأكيد. نعم. يكون لازم يكون ولي الأمر أو المربي عنده وعي بهذا الأمر، أنه أنا لازم أحاور ابني وغير له مفهومه
1: وقناعات.
2: أيوة. أنت أنا إذا جلست يعني مثلا بذي الطريقة أنا أربي ابني أنه كلهم درسوا ما راحوا، ما حدا يتعلم.
1: بالضبط.
2: أيوة.
1: طيب أستاذة، أيضا مشاعر الخوف اللي تنتاب الطلاب بسبب الخوف من التوبيخ أو الخوف من السخرية عليهم، فكيف نتعامل مع هذا الشعور أو كيف كل أخصائي يتعامل مع هذه المشاعر؟
2: جميل جدا. طبعا الخوف ما فقط يعني في المدرسة، يعني حتى أحيانا الخوف من التعبير حتى من الأسرة، في الأسرة. يعني أذكر موقف طالبة كانت تردد كثير على الصحة المدرسية، فالممرضة تقول لي هذه البنت يعني كثير تجي، أنا أريد أتواصل مع ولي أمرها بس ما أعرف يعني كيف، إيش رأيش يعني؟ قلت لها إيش فيها؟ تقول لي تجي تعبانة، تجلس بالساعات بالحصص كم حصة وهي داخل الصحة المدرسية أو غرفة الصحة. بعدين صارت تجيها حالات إغماء. يعني الموضوع فين؟ زين، حاولت أني ألتقي بالطالبة أكثر من مرة لكن البنت كانت ترفض. أنا هنا اكتشفت أنه في حاجة، الموضوع في شيء، الموضوع في حاجة خطيرة. يمكن صحيا البنت ما عندها أي إشكالية، يعني لما الممرضة شافتها فحصتها الفحص الأولي اللي هي ضغط وكل حاجة أمورها طيبة. إذن المشكلة هنا في خطر، في مؤشر أنه البنت تتعرض لحاجة ضاغطة. بعد ما خضيت يعني وعطيت مع البنت، أمنت، خبرتها أنه السرية موجودة وأنه راح نتعامل مع المشكلة بطريقة مهنية وراح أساهم، ولو أنه يعني مثلا تحسيهم أحيانا تحفظ بسبب أنه خايفين من هذا التوبيخ اللي إحنا نتكلم فيه، لكن أحيانا لما يأمن الطالب أنه أنا راح أكون في أمان مع هذا الإنسان يتكلم ويخبر اللي عنده. المهم بعد ما جلست مع البنت اكتشفت أنها البنت تتعرض لابتزاز من شخص كان يطلب منها صورة. يعني كان هذا الشخص من كثر الخوف منه أنه هي بيفضحها، بيوصل حال أخوها، يعرف أخوها كانت تتواصل معاه، يعني هي ورسلت له بعض الصور، فالولد يعني عرفها وعرف أنه هي بنت فلان، قالها إذا ما طلعتي معاي راح توصل الصورة إلى إخوانش. هي من الخوف أنها ما عندها هذيك يعني الجسارة أو هذيك الـ خلينا نقول يعني الأمان أنه أنا أروح أتكلم مع أهلي أو أتكلم مع شخص ممكن يساهم لي، أنه ممكن تتعرض لشيء ضاغط آخر إذا هي تكلمت. فهنا بسبب هذا الضغط اللي صار عندها فضلت أنها تسكت، فصار الشعور والكبت اللي عندها يأثر عليها جسديا فتحول إلى مشكلات صحية.
1: نعم.
2: فالإغماءات هذه رغبة بأنه أنا أكون ما في الواقع اللي أنا فيه، صار يصير عندها إغماء، تتعب بسرعة، تبكي طول الوقت. فلو إحنا ما انتبهنا لهذه الأمور يمكن تتفاقم، يمكن حقيقي البنت بتخرج وبتروح وبتتعامل مع الموضوع بطريقة غير لائقة.
1: نعم بالضبط.
2: نعم. فهذه الأمور جدا يعني موجودة، أنه يتعرضوا لضغط من الأسرة، أيضا الضغط اللي من الأقران.
1: نعم.
2: لما يصير موقف معين الطالب ما يعرف يعبر فيه عن شعوره، عن غضبه مثلا، عن شعوره بالخوف، عن مشاعر أخرى يعني ما ممكن تسميتها أحيانا، هنا يتحول هذا الشعور إلى سلوك فيصير ضاغط له وضاغط للآخرين، ممكن يكون عدواني جدا مع الآخرين. وسبب هذه العدوانية إيش؟ ضغط من الأقران.
1: نعم.
2: أيوة. ممكن أنه أحياناً يعني يلجأ إلى سلوكيات، مثلاً الكتابة على الجدران لأنه يريد يعبر عن هذا الشعور، ممكن يلجأ إلى مثلاً الهروب من المدرسة، ممكن التمارض أحياناً. فكل هذا الضغط من الأقران ممكن يسبب له مشاكل سواء صحية أو سلوكيات غير مرغوبة. فهذا نتاج لأنه إحنا ما فهمنا أو ما عرفنا نتعامل مع الشعور. نعم. بطريقة صحيحة.
1: والشعور بعدم الثقة بالنفس أيضا وتأثيراته المختلفة على المستوى التحصيلي للطلاب.
2: هو شوفي حقيقة
1: كيف الطالب يعني يتمكن أن يعبر عن ذاته بطريقة ويحترم هذه الذات ويثق بها.
2: يعني الأمر اللي لابد من ذكره هنا أنه الحمد لله صرنا يعني مع جيل الأهل في واعين. يعني الأغلب الجيل هذا الحديث الأهل أو الوالدين متعلمين وعندهم وعي في التربية. فمسألة الثقة الحين صايرة أنه أغلب الأطفال يعني جيهم من بيوتهم واثقين في أنفسهم، تحسيهم عندهم هذيك الثقة يعني أنه أنا مثلا أجي أبادر أني أنا أريد أشارك في الشيء الفلاني أو أني أنا موجود أو أقدر أعبر عن نفسي. فهذا الموضوع موضوع الثقة هو يعني خلينا نكون واقعيين موجود في أغلب الأطفال.
1: نعم.
2: لما يدخلوا المدرسة الغالب يعني لا نغفل دور رياض الأطفال، رياض الأطفال تمهيدا لدخول المدرسة واجد لها دور أنها تغرس هذه الثقة في نفوس الأطفال، أنه أنا أشارك الطفل، أعطيه قدرة أنه يعبر عن نفسه وعن شعوره، أعطيه الثقة بأنه أنك أنت قادر أنك تكون شيء مميز في مستقبلك. هذه واحدة من الأشياء اللي لابد أن تذكر. بعدها في المدرسة الثقة هذه بالنفس لما تكون متوفرة راح تأثر أو راح تنعكس أصلاً تلقائياً في مستواه الدراسي. لما يبدأ يعرف أنه أنا لحق في أني أتعلم بالطريقة الفلانية، يبدأ يعرف أنه أنا لحق أني أستقل أو أني أكون قادر أني أستقي العلم من هذا المعلم، هنا راح ثقته بنفسه تزيد من قدرته على أنه يعني يستقبل من معلمه بطريقة أحسن وبطريقة أكثر يعني فائدة.
1: نعم. وتزيد من دافعيته.
2: أكيد
1: أيضا.
2: أكيد.
1: نعم. نحو التعلم.
2: أكيد.
0: قبل الجرس.
3: قبل الجرس.
1: طيب كيف نساعد الطالب أن يعبر عن مشاعره بدل ما تتحول إلى سلوكيات تأثر على دراسته؟
2: نعم. طبعا احنا قلنا وتكلمنا حتى في الحلقة الماضية أنه ضروري جدا الوعي بالمشاعر، ضروري جدا أنه يتعلم الطالب أنه يسمي شعوره قبل كل شيء. لما يعرف أنه هذا الشعور هو الشعور الفلاني أو اسمه شعور شعور الشيء معين يعني هو فاهمنه، يسهل إدارة هذا الشعور. فلما الطفل يكون واثق أنه أنا فاهم أنه الآخرين سيفهموا شعوري، هنا راح يعني يتم التعامل معه بطريقة أكثر يعني ثقة. فلما يتعلم الطفل أنه أنا مشاعري حق من حقوقي، لابد أن أعبر عنها، بيعرف يتعامل معها بعدين. إحنا كأخصائيين اجتماعيين طبعاً في دور جداً كبير يعني مبذول من الأخصائيين في المدارس في الحصص الإرشادية، التعبير عن المشاعر أو أنه مثلاً حصة عن الثقة بالنفس، كل هاي الأشياء يعني داخلة من ضمن التوعية في المدارس. فكيف أنا أول شيء أعرف الطفل من حلقة أولى أنه اسم الشعور أو عن الشعور أو مسميات الشعور في طبعاً هذا في الحصص الإرشادية، لما يعرف أنه يسمي شعوره أيعرف كيف يتعامل معه. ففي بعض من الاستراتيجيات اللي ممكن نعلمها الطفل في هذه المرحلة عشان يتعامل مع مشكلته يعني، طبعا يعتمد على الخبرة أو خبرة الأخصائي أو أنه اطلاعه أحيانا، لأنه إحنا ما نعتمد على فقط استراتيجيات مثلا تعلمناها في علم النفس أو استراتيجيات مثلا يتعامل معها الآباء أو أنا كتربوي. فضروري جدا أنه الأخصائي يكون مطلع دائما بكل التحديثات، يتعلم أشياء جديدة. يعني إحنا متعودين نستخدم مثلا التنفس العميق يعني خاصة في بعض المشاعر الضاغطة اللي تجي فجأة مثلا، يعني نستخدم إسعافات أولية في لبعض المشاعر خاصة إذا كانت في اللحظة، في هذيك اللحظة مثلا صار أنه الطالب صارت عنده حالة فقد في هذيك اللحظة وتم إخباره أو أنه عرف في هذيك اللحظة، هذه يحتاج لها إسعاف أولي، إسعافات أولية نفسية يعني.
1: نعم صحيح.
2: ممكن أنه لازم يكون أخصائي يعني عرف فيها، متعلم كيف أنه أنا أتعامل مع هذه هذه المشاعر أو هذه الحالات الضاغطة. ممكن نتكلم أيضا عن حالات اللي تجي مثل اللي هي الفوبيا مثلا اللي تصير عند بعض الطلاب فجأة، القلق المفاجئ، قلق الاختبار اللي قبل الاختبار، هاي كلها أشياء محتاجة إلى أنه نتدخل في اللحظة.
1: نعم.
2: فضروري جدا يكون عنده هذه الأدوات غير عن التنفس اللي تكلمنا عنه. طبعا التنفس
1: والرسم أيضا، مدى استخدام الرسم في معرفة مشاعر الطالب.
2: الرسم مهم جدا أنه أنا أعبر شيء طلاب ما يعرفوا يعبروا إلا بالرسم، فممكن نعلمهم أنه هاي طريقة من الطرق. ممكن الكتابة أيضا أنه أكتب، ممكن في طرق أخرى يعني مثلا نتعلم تقنيات جديدة ما يمنع، يعني تقنية TFT مثلا هذه واحدة من التقنيات تسيطر على المشاعر، أو أنه أنا أقدر أضبط مشاعري بتقنية TFT.
1: إيش هي هذه التقنية؟
2: طبعا هذه واحدة من التقنيات الثيرابي يعني اللي تستخدم لخفض الشعور. بعد ما نسمي الشعور نقيسه.
1: نعم.
2: نسأل الطالب يعني يمكن البعض ما يعرف عنها أو أنها هي تقنية حديثة يعني ما تستخدم كثير يعني، لكن حلو أنه الأخصائي يفهمها وأيضا ولي الأمر ممكن يطلع عليها. طبعا هذه التقنية أنه أنا أسمي الشعور، بعد تسمية الشعور أنا أقيسه الشعور من 1 لـ10 كم تعطيه. هنا أنا ألفت انتباه الطالب أنه أنا فاهم أنك أنت تمر بهذا الشعور، لكن أعطيني شعورك في الشعور، كم نسبته أو كم قياسه من 1 لـ10.
1: يعني هناك في أدوات وفي أنشطة تساعد على قياس المشاعر.
2: نعم. أيوة في يعني شوف الشعور يقاس بطريقة يفهمها كل إنسان. أنه أنا أعرف شعوري هل هو من 10 من 10 ولا هو أقل ولا هو في الوسط، فلما أعرف أنه حدة الشعور وقياس حدة الشعور هو اللي يخليني أعرف أتدخل صح.
1: أيضا أستاذة سمية، موضوع توعية الطلاب من خطر التلاعب بمشاعرهم.
2: نعم.
1: يعني هناك اليوم الطلاب منفتحين في العالم الافتراضي في الألعاب وفي تواصل مع الغرباء بشكل مستمر، وهذا التواصل يعرضهم للابتزاز العاطفي ويعرضهم في ناس تتلاعب بمشاعرهم مثل القصة اللي حكيتيها الآن قبل قليل أستاذة سمية. كيف يتم توعيتهم في المدارس بهذا الخطر؟
2: طبعا في حملات يعني ما شاء الله يعني خلال الفترة الماضية في حملات جدا كثيرة في موضوع التوعية بالابتزاز أو بالتلاعب الإلكتروني أو حتى بالتنمر الإلكتروني أحيانا. فصراحة في يعني جهود قائمة وجهود تشكر يعني وتكاملية طبعا، ما فقط في المدارس، من شرطة عمان، من يعني كل الجهات المعنية يعني حتى أظن في التلفزيون والإذاعة في أكيد
1: نعم
2: توعيات منتشرة في الإعلام
1: نعم.
2: كل مكان يعني في المدارس إحنا
1: لكن أنتوا معكم قصص واقعية
2: أكيد
1: يعني حقيقية
2: أكيد في قصص حقيقة أحياناً يعني نتحفظ عن ذكرها بسبب خصوصيتها لكن في قصص حقيقية واقعية موجودة عند الطلبة يعني الطالب إذا لم تتاح له الفرصة أنه يتحدث عن مشكلته بطريقة فيها أمان راح يقع في يعني مشكلة أخرى فالمدارس جالسة تبذل جهد في هذا الموضوع يعني أنا مرة أذكر أني كنت في موضوع أتكلم عن موضوع الابتزاز كيف يعني أنه البنت مثلا لازم أنها تكون واعية يعني تعرف أنتي في هذه المرحلة أغلب الطالبات عندهم فضول بأنها تعرف عن هذاك العالم العالم العاطفي فتدخل في علاقات من غير وعي
1: نعم بالفعل
2: فتدخل في علاقة بعدين تكتشف أن هي متورطة يعني في موضوع ابتزاز أو متورطة في بطريقة أو بأخرى يعني
1: نعم.
2: هذا الموضوع أيضا سببه أنه أنا ما قادر أعبر عن شعوري مع الأسرة فمهم أني أفتح المجال لأبنائي أن يعبروا عن مشاعرهم وأنهم يعطوا الشيء اللي داخلهم وأني أكون أنا مصدر الأمان في حالة أنه صار معاه شيء
1: وأنا مصدر اللي يعطيهم الشعور المطلوب
2: أيوة
1: في هذه المرحلة
2: ما أروح أبحث عنه من برا يعني فضروري جدا أن نكون يقظين خاصة مع أبنائنا لما تجي بنتي تكلمني وتقول لي أنه أمي شو صار مع زميلتي الشيء الفلاني
1: يمكن تقصد نفسها
2: هي انتبه هل يمكن هي تقصد نفسها فما تأخذ الموضوع أنه عابر
1: نعم.
2: لا انتبهي في هذه الأشياء نفس الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي أنا ما أترك أبنائي خلاص أنت عندك موقع أو عندك مثلا حساب في برنامج معين افعل ما شئت لا لازم يكون فيه ثقة لكن في نفس الوقت هذه الثقة ما تكون عمياء ما في أبدا ثقة عمياء أو ثقة تامة حتى ولو كنت ابنك ما في حد مثله
1: في نهاية هذه الحلقة أستاذة سمية ما الرسالة التي توجهينها للمعلمين ولأولياء الأمور حتى تصبح المدرسة بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان بالرغبة في التعلم بالحماس نحو التعلم أيضا والدافعية
2: نعم يعني هذا الطالب كيان ما فقط عقل جاي يقدم يعني مثلا وقته علشان فقط يتعلم هذا الطالب لما يدخل المدرسة هو جاي كما الإسفنجة اللي راح تمتص كل شيء حواليه من ولي أمر من معلم من أخصائي من مدير من زملاء الكل مسؤول الكل لازم يعني يكثف موضوع أنه أنا لازم أترك المجال لهذا الطالب أنه يكون في بيئة آمنة لازم يشعر بأنه هذا المكان هو مكان آمن لي إذا أنا ما حسيت بالأمان فيه ما راح أقدر أكمل في هذا المكان
1: صحيح.
2: فضروري جدا أنه كل معلم يكون واعي أنه أنا هذه الأمانة اللي عندي لازم أكون منتبه لها ما فقط أعطيه علم أعطيه يعني تربية أعطيه قدرة على أنه يكون واثق من نفسه من خلال التعبير عن ذاته أيضا في البيت في الأسرة ضروري جدا أني أشعر بأنه أنا جالس أربي جيل هذا الجيل راح يخدم الوطن مستقبلا هذا الجيل راح يكون عنده قدرة بأنه يتعامل مع أمور جدا كبيرة في حياته بعدين إذا ما تم تهيئته بطريقة صحيحة ما راح يكون صالح في مجتمعه
1: إن شاء الله يكون الجميع على قدر هذه الأمانة ويعطيها أيضا حقها من الاهتمام ومن الرعاية شكرا جزيلا لك أستاذة سمية على هذا الحديث الثري على مدار حلقتين عن مشاعر الطلاب وطريقة التعبير عنها والتنفيس عنها وإدارتها وأثرها أيضا في ارتفاع المستوى التحصيلي شكرا جزيلا للأستاذة سمية بنت علي أنبو علي أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية
2: شكرا شكرا لك يا أستاذة نائلة وشكرا لجميع المستمعين الكرام والشكر لجميع القائمين على هذا البرنامج والذي بإذن الله تعالى نرجو أن يكون مثمرا وأن يؤتي ثماره بكل حب إن شاء الله تعالى. شكرا.
1: إن شاء الله أستاذة سمية بجهودكم وبتعاونكم المستمر معنا، بارك الله فيكم. وينتهي مشوار اليوم متابعينا الأحبة، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
0: قبل الجرس تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في العمل. الإسلام حث على العمل، والقرآن الكريم ذكر لنا بأن العمل من سنة الأنبياء والمرسلين. بالرغم من انشغالهم بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة إلى أقوامهم، يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي يبتغون المعايش في الدنيا. وهذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد عمل آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام عمل في الزراعة، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكذلك زكريا عليه السلام، كما كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان موسى عليه السلام راعيا. وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل برعي الأغنام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، وحث على طلب الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. والعمل نعمة من نعم الله تعالى، على من وفق لعمل أن يحافظ عليه. من أنعم الله تعالى عليه بوظيفة عليه أن يحافظ على وظيفته ويحسن في عمله من خلال القيام بمهامه على أكمل وجه، لينال بذلك رضا الله تعالى والدار الآخرة، وبذلك يكون ناجحا في عمله، ويستحق الترقي في السلم الوظيفي، ويستحق التحفيز والتقدير. والإنسان بفطرته السليمة يحب العمل المتقن، والله تعالى خلق كل شيء بإتقان وإحكام، وأخبر بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وإتقان العمل مطلوب في كل شيء، وقد دلت النصوص على أن الله تعالى يحب العمل المتقن ولو في أيسر الأمور، فهو من أسباب الحصول على محبة الله تعالى. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحث الإسلام على الإتقان في جميع العبادات، فحث على إتقان الوضوء حتى في المكاره كالبرد الذي توجد فيه المشقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحث الإسلام على إتقان الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن يعيد الصلاة 3 مرات، لأنه لم يتقن أداءها، فكان يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتميز ديننا الحنيف بالإتقان، وساد الأمم لأنه إحسان، والله تعالى يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلى، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ففي ذبح البهيمة يجب أن يكون الذبح بإتقان حتى لا يفقد الإحسان بتعذيب هذه البهيمة. والإتقان يؤجر عليه المسلم إذا كان ابتغاء مرضات الله، وغير المتقن يفوته الأجر العظيم. وإن من الحرمان أن يكون الهدف من الإتقان هدفا دنيويا فحسب، فغير المسلم تجده يتقن العمل لكنه لا يؤجر عليه، والله يجازيه به في الدنيا. أما المسلم فينبغي له أن يجعل الهدف الأول في عمله ابتغاء مرضات الله، لأنه أولى الأهداف. كما يتمنى الواحد منا أن يعامله الناس بالإتقان في أعمالهم، عليه أيضا أن يتقن عمله، فإن هذا من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإتقان العمل مطلوب في الوظيفة أو المهنة، والله تعالى مطلع على أعمالنا، فلنخلص أعمالنا لله تعالى كي ننال الثواب عنده جل وعلا. فإذا رضي الله عنا فإننا لا نبالي أرضي عنا الناس أم سخطوا، لأننا نعمل لله، نبتغي رضا الله، ثواب الله، نتقن العمل ابتغاء مرضات الله.
2: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
4: إن الله يحب المحسنين.
3: كما أن إتقان العمل من الوفاء بالعقد، وأن التقصير في العمل خيانة وإخلاف الوعد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبإتقان العمل يكون الراتب الذي نتقاضاه حلالا مباركا، وإهمال العمل وترك الإتقان فيه قد يؤدي إلى خطر كبير على الأرواح والممتلكات، كما هو الحال في بناء والتعمير والطب والصناعة وغيرها. ولأهمية إتقان العمل والإحسان فيه ينبغي اختيار من يعرف بأنه سيتقن عمله، فيسند العمل إلى من تتوافر فيه الكفاية. يقول سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعبر بقوله إني حفيظ عليم عن توافر الكفاءة فيه لتولي خزائن أرض مصر. ويقول سبحانه وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استئجار نبي الله تعالى موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعبرت بقولها القوي الأمين عن توافر الكفاءة فيه للعمل عندهم، ولما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في الولاية ضرب بيده على منكبه ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأبو ذر رضي الله عنه لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا ذر إنك ضعيف. والمقصود أن في طبع هذا الصحابي الجليل لينا ورقة لا تتناسب مع مقتضيات الولاية من قوة وشدة ترهب الظالم المعتدي، تردعه عن اعتداء الظلم وعمن يخالف الأنظمة والقوانين. وقد جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إسناد العمل إلى من ليس له بأهل، حيث قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن صور الإحسان في العمل أن يكون العامل أمينا في عمله. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث مؤكدا على أهمية الأمانة: لا إيمان لمن لا أمانة له. فعلى العامل أن يحرص على وقت العمل وأن يستثمره في سرعة إنجاز العمل الموكول إليه، وأن يتجنب إضاعة الوقت في أمور لا علاقة لها بالعمل، وأن يجتنب الغش بكافة أشكاله وصوره، فهو محرم شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمن يستغل موقعه في العمل لجر منفعة شخصية له ولقرابته وصداقته، أو يستولي على المال العام بطرق ملتوية للكسب غير المشروع، فإنه يدخل في المحظور ويخالف أمر الله تعالى، كتلقي الهدايا والرشاوى مقابل خدمات وتسهيلات للمهدين أو الراشين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي خيانة. ومن الإحسان في العمل المحافظة على أدوات العمل والمعدات والأجهزة وعدم استخدامها لقضاء المصالح الشخصية، وكذلك المحافظة على أسرار العمل وكتمان الأسرار. يقول الماوردي: اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح. ويقول أبو حاتم البستي: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ومن الإحسان في العمل الوفاء للعمل والشعور بالمسؤولية تجاه العمل وحسن رعايته وتطويره والإسراع في إنجازه وبذل الوسع والطاقة في اجتناب الوقوع في الأخطاء في أداء العمل وإنتاجه والالتزام بالأنظمة بأنظمة العمل والقوانين وطاعة العامل والموظف لرئيسه المباشر والتعاون بين العاملين فيما بينهم في أداء العمل والعمل بروح الفريق الواحد. فلنحافظ على نعمة العمل والوظيفة التي امتن الله بها علينا، ونحسن بالتزامنا بوقت العمل والإنتاج فيه والإتقان والإحسان إلى المتعاملين والزملاء والرؤساء والمرؤوسين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته والإحسان إلى خلقه والإحسان في العمل، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق ويحفظنا من كل سوء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: هل لي أن أعرف لما أصريت على أن نجلس في الحديقة اليوم يا أمي؟
3: لا أظن أن هناك ما يزعجك في الجلوس هنا يا صلاح.
2: لا لا أبداً، على العكس، أنت تعلمين كم أحب الجلوس في الطبيعة والتمتع بالهواء العليل ورائحة الزهور العطرة التي تهتمين بها.
3: آها، فقط يا بني، ألم تنسى أمراً مهماً تتمتع به عندما تجلس في الحديقة؟
2: بلى، نسيت أشعة الشمس، أليس هذا ما ترمين إليه؟
3: بالضبط، وإصراري على جلوسنا اليوم في الحديقة هدفه أن نفيد من الشمس التي يضعها الباحثون في قائمة الأغذية كما قرأت اليوم.
2: هذا صحيح يا أمي، فالحقيقة العلمية الثابتة تعتبر أن الشمس ليست مجرد مصدر للنور والحرارة، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك غذاء مدهش يلعب دوره الهام ليس في التغذية المباشرة فحسب، بل هو يكسب الأغذية الأخرى فوائدها المعروفة.
3: صدقت، فحرمان هذه الأغذية من أشعة الشمس قد يمنعها من النمو أو من اكتساب ما تستطيع الشمس أن تمنحها إياه من عناصر غذائية فعلية.
2: فعلا يا أمي، والدليل أنه في فصل الصيف الذي تقترب فيه الشمس من الأرض أكثر من أي فصل آخر، نلاحظ أن الأغذية التي تستمد من النبات تكون أكثر غنى بالأملاح المعدنية والفيتامينات كالبيض والحليب اللذين يبلغان أقصى درجات غناهما بالمكونات في فصل الصيف.
3: أجل، فالحليب يكون أكثر غنى بالفيتامينات والمواد الدسمة في الصيف، كما يكون بيض الدجاج الذي أطعم حبوبا جديدة أغنى ما يكون بالفوسفور، بحيث لا يشكل ضررا حتى للمصابين بأمراض في الكبد.
2: ولكن ينبغي التنبه إلى أمر مهم، وهو أن طريقة الاستفادة من الشمس كمصدر من مصادر الغذاء تختلف عن طريقة الاستفادة من الأغذية الأخرى، وإن كانت الغاية واحدة في كلتا الحالتين.
3: بالطبع يا صلاح، فكل إنسان يتمتع بجهاز هضمي سليم وبكبد وأعصاب سليمة يستطيع أن يختزن في جسمه المواد الحيوية المتأتية عن هضم الأطعمة، فالإنسان البالغ يستطيع الاعتماد على الاحتياطي الذي يختزنه في أنسجته ودمه إذا ما اضطر للامتناع عن تناول الطعام مدة طويلة.
2: أحسنت يا أمي، لأن الجسم يستغل احتياطيه من المواد السكرية المختزنة في الكبد والعضلات، ثم من المواد الشحمية، ثم من المواد الهيونية.
3: على ذكر المواد السكرية، دعني أحضر لك بعض الحلوى التي أعددتها اليوم بالزبيب والطحين الكامل.
2: لا شك أنها لذيذة الطعم ما دامت من صنعك يا أمي.
3: لحظات وآتيك بها.

0: آخر ما ذكرناه في سياق حديثنا يا صلاح عن الاستفادة من الشمس كمصدر من مصادر الغذاء أن الإنسان البالغ يمكنه الاعتماد على الاحتياطي الذي يختزنه جسمه من الفيتامينات والمعادن ليعيش.
1: صحيح يا أمي، والكبد عبارة عن مخزن يحفظ فيه الجسم جانبا كبيرا من مواده الأساسية كالجزريات، وهي المادة الموجودة في جميع النباتات تقريبا، وتتحول في الكبد إلى فيتامين ألف الذي يقي من الأمراض الجلدية.
0: كما يحتفظ الكبد بجانب من المواد المعدنية المهمة كالحديد والنحاس الضروريين لصنع وإعادة تكوين الكريات الحمر في الدم، وهناك غدد أخرى تلعب الدور نفسه فتختزن الأملاح المعدنية والفيتامينات داخل الأنسجة، ويكون مفعولها احتياطيا يمنح الجسم قدرته على الحياة والعمل عندما تستدعي الحاجة أن يقوم الجسم بمجهود خاص كالكليتين والأنسجة.
1: بالفعل، فقد خلق الجسم الإنساني بحيث يستطيع استغلال قدراته وإمكاناته وطرح ما لا ضرورة له، وذلك في حالة الصحة الجيدة.
0: ولكن يا بني، وحسب ما قرأت فإن ثلاث فئات لا تستطيع الاستفادة من هذا التوازن، وهي فئة الأولاد دون 20، والحوامل أكثر من الشهر السادس، والمرضى خصوصا الذين لا يتمتعون بأجهزة هضمية وأكباد سليمة.
1: لذا يعد شهر آب أغسطس وما يتلوه من أيام الصيف فرصة ذهبية للاستفادة من أفضل أوقات السنة بالنسبة إلى الغذاء. لأن ما تمنحه الشمس للأغذية من قدرات وإمكانات تعتبر خير ما يستطيع الجسم أن يختزنه لأيام السنة الأخرى.
0: أجل، ومن المهم أن يحتوي الغذاء على الخضار والفاكهة التي تزود الجسم بحاجته من المواد المعدنية بما تكون قد كسبته من أشعة الشمس، ولذا فإن الأوراق الخضراء والقشور أغنى بمحتواها الفيتاميني والمعدني لملامستها المباشرة لأشعة الشمس ذات الفائدة المميزة والضرورية لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
12: صحيح.
11: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
12: صح.
11: إيش قريت؟
12: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
11: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
12: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال له وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال له ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رد عليه، قال لا أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
11: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
12: صح.
11: تعرف إيش هو هذا العلم؟
12: أيوه.
11: إيش هو؟
12: علم العروض.
11: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
12: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة ما شاء الله. وإيش بعد، إيش بعد قرأت؟
12: عن أحمد بن ماجد بحار عمان.
11: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
12: أيوه.
11: سمعني إياها.
12: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان صبعه صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر، بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ يقرأ يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر قاس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. و يعني انت اللي جذبك ليهم هذا لانهم عمانيين ولا لانهم يالفوا كتب ولا ايش؟ ليش انت حبيتهم هذول الاثنين، الخليل بن احمد واحمد بن ماجد؟
12: لانهم من بلدي عمان الحبيبه، وكنت يعني واجد احبهم لما قرات عنهم في المجله وكل شيء، قرات عنهم القصص.
11: اي مجله قريت عنهم؟
12: قلت مرشد.
11: ما شاء الله عليك يا ابراهيم. و أنت تحب الشعر بعد صح؟
12: صح.
11: تحفظ شعر؟
12: أيوة.
11: واجد ولا شوية؟
12: واجد.
11: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
12: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
11: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
12: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فرعها ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة، في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في الدنيا قي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
12: الإمام الشافعي.
11: صحيح، ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
12: نعم.
11: نعم.
12: شعرين.
11: شعرين قصيدتين قصدك؟
12: أيوة.
11: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
12: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
11: الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
12: أيوه.
11: إيش القصيدة الثانية؟
12: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات أيديها كثيرات الكلوم، يرى القبناء وأن العكز عقل تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي حافظ إيش بعد؟
12: هذاك الإمام الشافعي قالنا بعد.
11: أيوة الإمام الشافعي، وأنا بعد خبرني أبوك قبل ما ندخل في الحلقة أنك أنت حافظ شعر لعنترة، صح؟
12: صح.
11: إيش حافظ لعنترة؟
12: حصاني كان دلال المنايا فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا جاوي رأس من يشكو صداعه، أنا العبد الذي خبرت عنه قد عاينتني فدع سباعه، لو أصلت رمحي مع يبانا لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيه اتساعة، هذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
12: الحلاج.
11: حافظ للحلاج؟ هيا. جميل، سمعني.
12: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، وليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سرابه.
11: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
12: ممكن من العمر 6 سنوات كده.
11: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
12: خارج المنهج.
11: من يحفظك إياه؟
12: أبوي.
11: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
12: واجد.
11: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
12: القراءة والرسم.
11: جميل. الرسم. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
12: طبيعة. أو
11: وجوه ترسم؟
12: وجوه، أيوة، أشكال.
11: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
12: أمي وأبوي.
11: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
12: يعجبونهم.
11: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
12: في الإذاعة المدرسية.
11: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: أقرأ قرآن.
11: ما شاء الله.
12: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
11: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظ منه ولا سور منه بس؟
12: نصه.
11: وإيش بتسمعني؟
12: بسمعك.
11: أي سورة؟
12: سورة القارعة.
11: سورة القارعة، يلا بسم الله.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: دكتور طبيب.
11: دكتور طبيب، ليش عاد؟

0: ما شاء الله عليك، وانت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مرومي، لا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته هيثم الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة الاعتراض لمدة 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم الأولية عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات. بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان اليوم سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال استقبال معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمكتبه صباح اليوم، لمعالي لذيذ قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. وأيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
3: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
4: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
5: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟
0: حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
2: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 بعد تجربة حياتية وأدبية استثنائية.
9: كتابة الروايات ليس سهلة، يعني أو كما يقال الرواية هي الأدب الصعب، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال، مش من السهل.
10: شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل. النقطة الأخرى أنه ثمت فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة وروحه الوثابة نحو الخير والحب والجمال.
8: ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه؟
11: وهو يقول صراحة يعني في ملاقى الصبر أذكر أنه يرفض نظرة الإشفاق أو بعض التصرفات الشعبية الغريبة معنا في الشرق، مثل تعامل المعاق كمتسول.
8: وقتا مفيدا نتمنى لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، فقد رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026 الكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي عن عمر ناهز 72 عاما، بعد تجربة أدبية أثمرت عددا من الروايات والكتب السردية.
1: الكتابة بالنسبة لي هي خط الدفاع الأول لمقاومة العزلة والانكفاء على الذات، وهي أيضا طاقة دافعة لمواجهة تحديات الإعاقة. تعطي للحياة قيمة إضافية تعزز روح الإصرار على تجاوز تبعاتها، أي تبعات الإعاقة مهما اشتدت، كما تضفي إحساسا بقيمة الذات وجدارتها، بيد أنها ليست تعويضا لقصور حركي أصاب جسدي. فأنا لست مسكونا بهاجس إثبات الذات للآخر. كانت الكتابة فيما مضى مسكنا جيدا للألم، إلا أنها أصبحت مؤخرا مع تقدم العمر وتراجع القدرة البدنية سببا آخر للوجع. وبين المتعة الذهنية للكتابة وما تلحقه من عذاب الجسد، يبدو الاختيار بين الاستمرار والتوقف صعبا.
0: ولد محمد عيد العريمي عام 1954 في وادي المر في شرقية عمان، ونشأ بين عالمي البحر والصحراء اللذين سيتركان أثرهما لاحقا في كتاباته. تنقل في دراسته بين صور ومسقط وعدد من مدن الخليج قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الهندسة الصناعية، ويحصل على درجة البكالوريوس عام 1981. عاد بعدها إلى عمان والتحق بشركة تنمية نفط عمان مهندسا، لكن حياته أخذت مسارا مختلفا عام 1982 حين تعرض لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل رباعي. بعد الحادث أمضى محمد عيد العريمي فترة طويلة في العلاج والتأهيل خارج عمان، ثم عاد إلى شركة تنمية نفط عمان، ولكن هذه المرة مترجما من الإنجليزية وإليها. ومن الترجمة اقترب أكثر من الكتابة، فأصدر كتابه الأشهر مذاق الصبر الذي روى فيه حياته قبل الحادث وبعده، وصدمة التحول المفاجئ، ورحلة العلاج والتأهيل والتكيف مع واقع جديد. ولقي مذاق الصبر اهتماما واسعا، وصدرت منه طبعات عدة، وكان الكتاب الذي عرف القراء بمحمد عيد العريمي وفتح أمامه الطريق إلى الأدب. بعد مذاق الصبر توالت أعمال محمد عيد الأدبية، فأصدر عام 2005 روايته حز القيد التي اقترب فيها من الخوف والقيد والسلطة والعلاقات الاجتماعية، ثم جاءت روايته بين الصحراء والماء مستعيدة عالم طفولته والبيئة العمانية التي عرفها بين الصحراء والبحر وما شهدته من تحولات اجتماعية. وفي عام 2014 أصدر رواية حكايات يونس حيم التي بنى فيها عالما روائيا متخيلا، واقترب من موضوعات المال والنفوذ والعلاقات الإنسانية، ثم أصدر عام 2015 روايته شهادة من زمن الحرب التي دارت أحداثها في أفغانستان وتناولت أجواء الحرب وآثارها في البشر، متجاوزا بذلك حدود تجربته الشخصية والمكان العماني إلى فضاءات أخرى. وإلى جانب الرواية أصدر العريمي عام 2010 مجموعته القصصية قوس قزح التي ضمت عددا من القصص المنشغلة بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، كما خاض تجربة الترجمة، فنقل إلى العربية عام 2006 رواية جورج أورويل الشهيرة مزرعة الحيوان، وفي عام 2009 أشرف على إعداد كتاب عمان الإنسان والمكان الذي صدر عن شركة تنمية نفط عمان.
2: خصوصية موضوع الكتاب وأعتقد البوح المفتوح أو المشرع على أبوابه هو اللي يمكن عطى الكتاب قدرة على أن يصل إلى قلوب الناس ويقرؤون. يعني ما أعتقد أنه النص نفسه كنص أدبي هو يحمل شيء يعني مختلف أو شيء استثنائي، أعتقد هي التجربة فقط البوح اللي كتب في هذا النص. أنا لما بدأت حقيقي كتابة مذاق الصبر كانت هي مغامرة فعلا، لم يعني في السابق لم تكن لي تجربة حقيقة أقدر يعني أفاخر بها وأذكرها سوى محاولات متواضعة لكتابة النصوص القصيرة وبعض المقالات والدراسات، نشرت يعني بعضها وظل بعضها حبيس الأدراج سواء هنا أو مع رؤساء أقسام الثقافية في الجرائد والمجلات، إلى أن يعني أحب أتكلم عن ربما ببداية اللي أقنعتني بأنني قد أكون مشروع كاتب متواضع يعني في البداية، هي كتابة قصة قصيرة بعنوان هلوسة في يوم قائم. الهلوسة كانت هذه نوع من التحدي أيضا في ذاك الوقت، وأعتقد يمكن الوقت غير مناسب الآن لذكر بالضبط إيش هو التحدي اللي كان، لكن ما كانت حقيقة تستحق يعني الكثير، ورغم ذلك فازت بالمركز الأول وهي هلوسة. الناس اللي حكموا يبدو أنه رأوا فيها شيء غير عادي، شيء استثنائي أو مختلف ربما، فحصلت على هذا على هذا الفوز. يعني بالنسبة لمذاق الصبر كما قلت يعني حسيت أنه عندي تجربة خاصة ربما تستحق أن تكتب ويطلع عليها الآخر، سواء الأشخاص اللي عاشوا أو يعيشوا نفس تجربتي الإعاقة أو حتى آخرين اللي هم يجدوا في هذا النص ما يعني يفيدهم في حياتهم اليومية أو يعني فيما يتعرضوا له من ضغوط ومشاكل يومية. قلت فيه كل حاجة، وهي يعني كان السؤال ربما هو لماذا الكتابة هذه ولماذا البوح هذا يأتي الآن قبل الأعمال الأدبية أخرى. يعني بدأت بكتابة سيرة ثم بدأت بكتابة أعمال ونصوص أخرى. يعني هو هذا مش الكتاب، هذا مش تجربة سيرة أدبية أو تجربة إنسان كاتب أو مؤلف، لا، وإنما هي تجربة أو سيرة تجربة في حياة اقتصرت على تجربة الإعاقة وتداعياتها وتفاعلها مع المجتمع. ومن خلال أعتقد من خلال هذا الطرح استطاع مذاق الصبر أن يصل ويحقق المكانة يعني في المشهد الثقافي العماني والحمد لله أيضا في المشهد الثقافي العربي. تعرضت لحادث السير أثناء توجهي إلى موقع عملي في الصحراء في حقول النفط، وأصبت بشلل شبه كامل. من حسن حظي أن الشركة يعني اللي أشتغل بها أتاحوا لي الفرصة أنه أتعالج في الخارج أو أتأهل بالأحرى في الخارج، ورجعت بعد ذلك وأيضا واصلت عملي بالشركة. أعتقد هذه يعني هي نقلة أساسية في حياتي. بعد ذلك يمكن هذه كتابة مذاق الصبر ثم بعد ذلك اللي هو حز القيد أو رواية حز القيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذا طبعا نقلة جدا كبيرة في حياتي، جميلة جدا أيضا. يعني أن يجد الإنسان يعني في وقت متأخر من يعني من عمره، أنا الآن أبلغ 50 ودائما أقولها إنه فعلا أنا بدأت متأخر ومتواضع أيضا يعني، لكن الحمد لله أعتبر يعني حققت شيء يعني أقدر أتحدث عنه. يعني إحنا جيل الستينات والسبعينات، بالنسبة لي شخصيا أنا ولدت في منطقة في منطقة الشرقية في قرية صغيرة تسمى وادي المر. هناك بدأت تعلم أو دراسة القرآن الكريم في الهواء الطلق تحت ظل شجرة، وبقيت في هذه وبقيت الأسرة في هذه القرية لأن حوالي بلغت من عمر 10 سنوات. بعد ذلك انتقلنا إلى صور، ومن هناك كان مشوار طويل اللي هو البحث عن فرص للدراسة. بعد ذلك واصلت دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي مفارقة أن يكون صبي بدوي يعني جاء من الصحراء من عمود الصحراء وبدأ دراسته في الهواء الطلق، وأن ينهي دراسته في جامعة في أمريكا كان أحد أساتذتها اللي هو دكتور غلين. جون غلين هو أحد أول ثلاث رواد نزلوا على سطح القمر. يعني هي مفارقة شوية، هذه حياتي كحياة شخص، وهي تمثل حياة كل الإخوة والإخوان اللي عاشوا في تلك الفترة، وأيضا انتقلوا وعانوا وتغربوا لفترات طويلة من أجل البحث عن فرصة للدراسة أو حتى فرصة للمعيشة. يعني مثل ما كان مدار الصبر تحدي لتبعات الإعاقة، أظن يعني أن أيضا حز الكتابة حز القيد نوع آخر أو تحدي آخر. ما كنت حقيقة أسعى إلى أنه أطلع يعني أو تنشر هذه المحاولة، هي محاولة لتحدي الذات وتأكيد لنفسي قبل الآخر أنه مذاق الصبر لم يكن بيضة الديك كما يقال. فكتبت حز القيد. طبعا كنت مدرك تماما أنه كتابة هذا النوع من الأعمال يعني يستدعي أن يكون إنسان متزود بأداة ومستوى عالي من الكتابة. كتابة الروايات ليس سهلة يعني، أو كما يقال الرواية هي الأدب الصعب على حد ما قلت الدكتور عبد العزيز المقالح، وهي أيضا يعني شغلة عصية المنال مش من السهل. وما كنت حقيقة مقتنع تماما بأنها تستحق أن تنشر، لكن بعد ذلك قادتني شخوص الرواية نفسها ربما إلى أبعاد وأفاق أخرى ما كنت حقيقة أنوي أن أتطرق إليها. وظليت خلال كتابة المحاولة وأصريت أن أضع بين قوسين على غلاف المخطوطة مشروع رواية إلى أن تأكد لي يعني من أهل الخبرة أنه هي فعلا تستحق أن يطلق عليها اسم الرواية.
0: كان هذا الروائي محمد عيد العريمي متحدثا عن حياته وأدبه إلى برنامج آفاق ثقافية الذي بث في تلفزيون سلطنة عمان عام 2006 من تقديم الزميل إبراهيم اليحمدي. في مقدمة كتاب حادي النجوم الذي أعده الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي عن محمد عيد العريمي يكتب الهاشمي: تتجلى تجربة محمد عيد العريمي في استثمار صوته وخياله وأشواقه في صنع عوالم إبداعية تتجاوز الشخصية وتنتصر للإنساني، تذكر كل من يتعالق مع إنتاجه بأن الأرض والإنسان كتلة واحدة ووجع واحد وفكرة واحدة. عن محمد عيد العريمي الإنسان والكاتب نحاور في الوقت القادم من الدوحة الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي. مرحبا بك دكتور سعيد، ويعني نعزيك ونعزي أنفسنا في وفاة الأستاذ محمد عيد العريمي.
3: مرحبا سليمان، أعزي عمان أهلها وأرضها، أعزي أسرته الكريمة فردا فردا، وأعزي نفسي وكل السلوى فيما تركه من إرث إبداعي متنوع وصادق.
0: نعم، طبعا أنت أجريت حوارا طويلا مع محمد عيد العريمي عام 2015 تقريبا أو 2016، المهم يعني ما لا يقل عن 10 سنوات، في ونشر في كتاب حادي النجوم اللي كان كتاب عن محمد عيد العريمي. قبلها أنا أسألك عن، لأن هذا الحوار طبعا كان من أجمل الحوارات التي أجريت مع محمد عيد وشمل تجربته ومسيرة حياته كلها، لكن أنا أود أن أسألك في البداية كيف تعرفت للمرة الأولى على محمد عيد العريمي؟
3: أنا أعرف محمد من أكثر من 25 سنة، والذي عرفني عليه هو الدكتور محمد حفيظ الذهب. كان في تلك الفترة في سنة 99 أو 2000 كنت للتو قادم إلى مسقط، توظفت في مجلس الدولة.
0: نعم.
3: وأخبرني الدكتور محمد بأنه هناك صديق عزيز من نفس المدينة.
0: نعم، طبعا القاسم المشترك بينكم أنتم الثلاثة هي مدينة صور.
3: نعم.
0: والدكتور محمد حفيظ الذهب أيضا كتب مقدمة كتاب مذاق الصبر الذي دخل به محمد عيد إلى عالم الكتابة يعني.
3: بالضبط هذا هو. ويعني منذ ذلك الحين وأنا أزعم بأني يعني واحد من الذين تشرفت بمحبة هذا الرجل وصداقة هذا الإنسان النبي. ومر الوقت سريعا وتخطفته المنون أيضا بشكل أكثر مما نتصور.
0: طبعا محمد عيد العريمي ولد في وادي المر في جنوب الشرقية من أب بحار وأم بدوية كما سرد لك في الحوار، وانتقل إلى صور في وهو في العاشرة تقريبا. سؤالي يعني كمفتتح عن هذه الطفولة، طفولة الصحراء والماء إذا ما اقتبسنا لغة محمد عيد، ماذا روى لك عنها محمد والأثر الذي تركته فيها أو فيه هو؟ يعني
3: إذا تسمح لي سليمان، يعني أولا أريد أن أجمل يعني ما أراه في تجربة محمد، ثم سأدخل في موضوع ما رواه هو بشكل أيضا سريع. يعني أنا أظن أنه يعني هناك خمس سمات أساسية وسمت إبداع محمد أو تجربة محمد.
0: نعم.
3: يعني شكل التحدي الذي دخله مع نفسه فرقا في العطاء الثقافي النبيل الذي أنتجه طوال 30 سنة الماضية. النقطة الأخرى أنه ثمت فرادة في إبداع خلاق نبع من تجربة عميقة لا تشبه إلا محمد وروحه الوثابة نحو الخير والحب والجمال. وهناك أيضا يعني من خصائص قدرة يعني التي أبانها محمد قدرة نادرة على ربط تجربته الذاتية بتجربة شعبه وأرضه وترابه. ثم هناك التنوع والغزارة في الإنتاج رغم آلامه وأوجاعه الخاصة. محمد كان يعني باختصار مخلصا لقضية الإنسان والوطن، وهذا نادر. يعني رجل لم يعش لذاته فقط، يعني عاش رغم كل الأوجاع والتجربة المرة، عاش لقضية أكبر ومعنى أوسع. أما بالنسبة لسؤالك، فيعني من هو محمد؟ كما حكاه أو وثقه في هذا الحوار الذي تشرفت بأن أجريه معه، أنه ابن الصحراء، يعني ذاك الطفل البدوي الذي ولد في قرية وادي المر، هذه القرية المدفونة بين رمال الشرق العماني. وعوض اسمه الذي حمل يعني حمله عند ولادته لتعويض فقد أخ سبقه. ثقلت هذا الطفل البادية مبكرا وهيأته لمرارات الحياة اللاحق. كما تفضلت سليمان، يعني في العاشرة نقل والده إقامة الأسرة إلى مدينة صور حاضرة الشرق العماني، والتي حمل فيها أيضا ثراء يعني هذه الثنائية الذي كان دائما يفتخر فيها، راعي البحر والبدوي في ذات الوقت.
0: نعم. طيب رحلة التعليم، يعني رحلة محمد عيد في طلب التعليم، يعني وحدها حكاية. دعني أقول يعني بدأ تعليمه تحت شجرة أولا، ثم درس في صور، بعد ذلك مسقط، الكويت، أبو ظبي، ثم واصل دراساته العليا في الولايات المتحدة وتخرج في من إحدى جامعاتها في تخصص الهندسة الصناعية. ماذا تقول عن هذه الرحلة في التي قضاها في التعليم؟
3: هو طبعا محمد في البدء يعني تكلم عن تعلم من والده، يعني والده رجل حكيم وفقلته الحياة مبكرا، ودائما يقول بأنه والده أعني يقول له ويقول لإخوتي أن لقمة العيش باهظة الثمن وأن المال لا يأتي بالتمني وإنما بالسعي. ومحمد دائما حتى في جلساته كان يفتخر بأنه ابن أب مغامر، يعني ممتلئ بالتمرد والانطلاق، لكنه في ذات الوقت ذو قلب حنون رغم قسوة الحياة عليه. وهو يذكر دائما والدته، يعني تلك البدوية الحريصة على أن يحمل يعني اسم والدها، لأنه هو اسمه محمد مبارك بريود، هو اسم أيضا والدته، يعني هو يحمل اسم جده. كانت والدته شديدة لكنها مع محبة وحنان كبيرين. محمد حمل طبعا صور، وبدأ التعليم النظامي في صور، في المدرسة التي لم لم تستمر طويلا لأنها كانت بجهود أهلية. ثم أخذه، كان لديه شغف مبكر بالتعليم، فنقله والده إلى السعيدية ودرس في السعيدية فترة قصيرة جدا، ثم لم يعني يشبعه، لم يشبع نهمة التعليم في السعيدية، فهرب في سفينة إلى الدمام، ومن الدمام نقل إلى الكويت ودرس أولا في مدرسة صناعية، ثم بعد ذلك نقل إلى ثانوية الشويخ الشهيرة التي كانت تشهد في تلك الفترة حراكا سياسيا واجتماعيا كبيرا. ومرة أخرى أيضا كانت له تجربة في أبوظبي، أكمل تعليمه أنا أصف أو صفين، لأنه كان يطلبون أكمل شهادة معينة، وأيضا أخذ الثانوية من قطر. فمحمد وبعد هذه التجربة كلها توج ذلك في منتصف السبعينيات، يعني في 76، بالحصول على بعثة لدراسة الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة في جامعة عريقة، وواصل هذه الرحلة، تخرج منها وعاد كما نعلم جميعا إلى إلى عمان، وعمل في شركة نفط عمان.
0: نعم جميل. هو طبعا يعني عمل في شركة تنمية نفط عمان فترة قصيرة إلى أن تعرض للحادث، عمل مهندسا يعني، وعندما تعرض للحادث بعد ذلك وإصابته بالشلل تم تغيير عمله، في يعني ظل مستمرا في الشركة ولكن كمترجم هذه المرة. دعنا الآن نتحدث عن كتابته، عن تجربته مع الإعاقة وكتابه مذاق الصبر، الذي ذكر في حواره معك أنه كان يتصور أن يكون عمله الأدبي الأول والأخير، لكنه كان فاتحة كتاباته الأدبية.
3: محمد سليمان هو في الأساس شاعر، يعني هو هذا من تواضعه الجم، لكنه هو صاحب روح شفيفة جدا منذ الطفولة، وهذا الثراء الذي والتنوع الذي عاشه منذ طفولته في الصحراء ثم في البحر، وبعد ذلك هذا السفر المبكر بين مدن وحواضر الخليج والجزيرة العربية، أهلته لأن يكون يعني حكاء ذو مستوى رفيع جدا. فقط الحكاية كانت موجودة في داخله، أو الحكايات كانت موجودة في داخله، تنتظر الفرصة، تنتظر الوقت، أو تنتظر يمكن الهدأة، وهذا ما وفرته له يعني المرحلة التي عقبت الحادث. فإذ بي الحكايات تتوالى، يعني بدءا بمذاق الصبر، وهو يعني لديه فلسفة في كتابة الرواية أصلا. لعلك تتذكر سليمان أنه يعني هو دائما يقول بأنه يعني الرواية هي مثل السفينة.
0: نعم.
3: ولكي تبنى السفينة لابد من أن تمد الهراب، الهراب هو العمود الفقري.
0: نعم.
3: لهذه السفينة، ثم بعد ذلك عليك أن ترفع الأضلاع.
0: صحيح.
3: أن تكسي هذه الأضلاع بالأخشاب الموثوقة، وبعدها يعني تتفرغ للنقش والتزيين لكي تخرج هذه هذا التشبيه لا يدل إلا على رجل أديب بالفطرة. ثم الذي قرأ أعمال محمد، لغته المكتنزة البسيطة الجميلة الشفيفة، هذه لم تكن وليدة لحظة، وليدة صدفة، أو وليدة مرحلة متأخرة، هذه كانت تتخلق وتتكون منذ مرحلة مبكرة من حياته.
0: نعم. وطبعا يعني مذاق الصبر لاقت أصداء ناجحة كبيرة ربما حتى هو نفسه لم يتوقعها، محمد عيد، وكتبت عنها كثير من المقالات النقدية، وما زال يكتب ربما عنها إلى اليوم، وأيضا أدرجت في المناهج الدراسية في عمان. برأيك ما يعني ما سبب أو سر نجاح هذا الكتاب لدرجة أنه صار محمد عيد حتى بعد الروايات الكثيرة التي كتبها يعرف بهذا الكتاب كأنه لم يكتب سواه.
3: الصدق سليمان، يعني هذه الرواية كتبت بماء يعني بدمع العين ودم القلب. محمد كتب هذا الكتاب اللي هي سيرة روائية، كتبها عن نفسه، لم يكتبها عن نفسه فقط، كتبها عن نفسه وعن طفولته وعن مدينته. ثم ناهيك عن الأسلوب والبسيط الجميل واللغة الشفيفة العذبة، الشخصيات التي التقطها محمد بعدسته، يعني مثلا نتذكر هنا في مجموعة شخصيات كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. شمروخ،
0: نعم،
3: الفتاة المتمردة،
0: صحيح،
3: والسعادة السياسي المجنون،
0: نعم،
3: هاشل ذاكرة المدينة الثرية،
0: نعم،
3: الغربي صاحب التبريزة وبائع الدخان والريحان الذي أفرد له فصلا في مذاق الصبر. ثم هناك ود مطر، يعني شيخ الصيادين، والحرف معلمة القرآن، ورهيمة أو رحيمة بائعة الجيمات، وزباد بائع العطور، ومشبه الصوفي المجنون. لو تلاحظ سليمان، كل هؤلاء كل شخصية تستحق أن تكون رواية لذاتها. وأيضا هناك ناظم لهذه الشخصيات هو التهميش، يعني هو لم يكتب عن شيخ القبيلة، لم يكتب عن مثلا الفتيات الناجحات أو ذوات الجمال الكبير، كتب عن هؤلاء هذه نماذج من المهمشين. وهذا يدل على وعي مبكر لمحمد، هو لا يكتب فقط لكي يتسلى أو لكي يسجي الوقت، لا، يكتب من أجل رسالة رفيعة، رسالة كبيرة، يريد أن يكون قريبا من الناس، ومرتبط بتجربة شعبه وأرضه وترابه. والشخصيات التي لن يكتب عنها أحد، اليوم شخصية مثل الشمروخ يعرفها أهل صور ويعرف تمرداتها، لكنه لا أحد وثقها أو خلدها في نص كما خلدها محمد عيد.
0: نعم، جميل. بعد يعني بعد مذاق الصبر أصدر عدد من الروايات متعددة، يعني رواية مثلا حز القيد كانت عن الاستبداد والسلطة السياسية، ذاك بين الصحراء والماء عاد فيها مرة أخرى إلى طفولته وإلى وادي المر، كتب أيضا يوميات يونس حيم، كتب أيضا شهادة من زمن الحرب عن يعني مذكرات في حرب أفغانستان. بمعنى أنه هذا التنوع الذي حرص عليه محمد عيد، مع ذلك شكى لك في الحوار أن النقاد دائما يربطون رواياته بإعاقته التي أفرد لها مذاق الصبر، ودائما يعودون إلى هذه الإعاقة.
3: صحيح، وهذه دائما يقولها، يعني هو صاحب تجربة ثرية، لكنهم دائما لا يذكرون إلا موضوع الإعاقة. محمد عنده فلسفته أن الرواية هي بنت يعني كاتبها وثقافته واطلاعه وتجاربه وسعة خياله، وهو ما عكسه في إنتاجه. يعني اليوم مثلا من يتناول شخصية عمانية ذهبت أو انخرطت أو اشتب تورطت في موضوع مثلا المجاهدين العرب، مثلا موضوع جريء. حز القيد نفسه، موضوع الاستبداد والتحولات التي يحدثها في كينونة الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. محمد تناول هذا الموضوع مبكرا، يعني قضية الاستبداد في الأدب العماني وبشكل عميق، ليس بشكل سطحي. ثم ترجمته لي أيضا سليمان، لعلي
0: نعم كنت أود أن أسألك عن أيضا نقطة الترجمة، كونه ترجم مزرعة الحيوان، نعم، لجورج أورويل، وكأنه أيضا يواصل اهتماماته الأدبية ولكن من جانب آخر، وهو جانب الترجمة.
3: محمد عيد كان مهموما بهم أكبر من قصة أنه الكتابة فقط مجرد الكتابة أو للترف، كان مهموم بالإنسان الواعي، بالإنسان الذي يدرك لتاريخه، يدرك لتعقيدات وتوترات وتناقضات مجتمعه. لذلك تجد مثلا في حتى في نصوصه يعني في يونس حيم، يونس حيم هذه قرية يمر عليها عندما يذهب على طريق رياض صور، فشدته اللائحة، فإذ به يكتب ويناقش فيها هذه التناقضات الاجتماعية الموجودة في قرية صغيرة. مسألة اختزال محمد فقط في تجربته هي فيها إسقاط عاجز لمن يرى، يعني وليس للرائي الذي هو محمد. محمد أنا أظن أنه تجاوز الكثير من الذين يدعون أنهم هم أكثر اطلاعا أو يدعون بأنهم هم أكثر تنوعا في العطاء أو في التجارب الإبداعية، لأنه يملك وعيا تقدميا مبكرا سابق لزمنه ولأوانه. لذلك عندما دخل في هذه الهدأة وبدأ يجيل هذه التساؤلات مع نفسه، خرج هذا الإبداع الذي سيقرأ ما دامت القراءة يعني هي متعة الإنسان.
0: نعم. طيب في المرحلة الأخيرة من حياته المفارقة المؤلمة انقلبت، يعني الكتابة التي قال عنها إنها مسكن جيد للألم أصبحت هي نفسها تسبب له الألم الجسدي، وذكر لك أيضا هذا في الحوار وذكره في أكثر من حوار بعد ذلك، حتى إنه أعلن أنه سيتوقف عن الكتابة مرغما، وأظنه توقف فعلا لأنه السنوات الأخيرة لم يكن له إنتاج، يعني دعني أقول 6 أو 7 8 سنوات الأخيرة.
3: نعم، محمد سليمان الكتابة بالنسبة له استحضار لكل الآلام والأوجاع، هو استحضار لرؤية العالم وإعادة تفسير هذا العالم من منظور إنسان شفيف آلمته الحياة أكثر مما يستحق. لذلك هو عندما يكتب طبعا بالإضافة إلى المكابدات والإكراهات الجسدية التي يعاني منها من الجلوس أمام الجهاز لكي مثلا يحول النص أحيانا صوتي ثم يحوله من مكتوب أو غيره ثم من مراجعة، بخلاف هذه المسائل التقنية هناك مسائل روحية، مسائل لها علاقة بالاسترجاع الذكريات اللي محمد دائما ثري وغني بهذه المشاهد والذكريات الموجودة. ونفس شفيفة مثل نفس محمد تتألم باستذكار أحبابه واستذكار كل هذه التعقيدات التي مرت عليه في هذه الحياة. محمد كتب بعد النصوص التي نشرت للقراءة كتب أكثر من نص وراجع، يعني على الأقل أنا بالنسبة لي راجعت معه مجموعة من النصوص لكنها لم ترى النور. أتمنى أنه يعني ترى النور قريبا، لا أعرف كيف ستظهر، لكنه رجل لم يتوقف عن الكتابة فقط المرحلة الأخيرة ربما آخر سنتين، لأنه خذله الجسد ولم يتح له الفرصة لهذه الروح الوسابة لأنها تواصل الإبداع وتواصل العمل رغم كل الظروف المحيطة.
0: نعم. هذه الأعمال التي عرضها عليك ولم تنشر بعد، هل هي روايات أو مجموعة قصصية أو ماذا بالضبط؟
3: بعضها مشروع رواية وبعضها نصوص قصصية. نعم. طبعا هناك أيضا جهد كبير قام به محمد سليمان. إذا تتذكر محمد أصدر كتاب اسمه عمان الإنسان والمكان،
0: صحيح، نعم،
3: بنسختين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا مشروع استغرق منه 4 إلى 5 سنوات، وهو العودة إلى أرشيف مجلة أخبار شركتنا لشركة تنمية نفط عمان. نعم. واشتغل في هذه الفترة لكي يعكس التنوع والثراء الأنثروبولوجي والجمالي والإبداعي لعمان، الجغرافيا والتاريخ والإنسان وكل التفاصيل. وهذا الكتاب أنا أعتبره وثيقة مهمة لكل من يريد أن يقرأ مادة عميقة، وفي نفس الوقت فيها تشبه عمان، تشبه عمان بكل ما فيها من ألوان وأزياء وأفكار بتنوع ألوان جبالها ودرجات خضرار أشجارها وزرقة بحارها.
0: نعم. إجاباته في الحوار الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة، الحوار الطويل الذي أجريته معه في حاد النجوم، يعني تكشف عن ذاكرة شديدة الإلمام بالتفاصيل، أسماء الأشخاص والأماكن والسفن، الألعاب، الحارات، أسماء أيضا الروائح، الأصوات. هذه الذاكرة هل كان يعني هل نستطيع أن نقول هي المعين التي كانت تمده بكتاباته الأدبية؟
3: بل كانت أكثر من المعين، كانت هي البلسم الشافي الذي خفف عنه كل هذه الجراحات والعذابات التي كبدها في حياته. هذه الذاكرة شكلت له يعني دواء من كل هذه التقرحات وتبرحات الرحلة الشاقة، ويستعين بها، لذلك استعان بها في الأعمال التي خرجها، ويستعين فيها في جلساته. إذا تتذكر سليمان، احنا جمعتنا لقاءات، انت كنت معنا موجود عندما نزوره في بيته، وكان يعني كريما معطاء سخيا. هذا البيت الذي لم ينقطع، يعني كان بأبوابه مفتوحة للجميع، وهو رجل يحب الناس، لم يتخذ يعني الإعاقة سببا لإغلاق أبوابه، بل بالعكس كان محبا. وعندما نطيل عليه هو الذي يبادر ويتصل ويطمئن علينا، بل أكثر من ذلك عندما لا يرى هناك جديدا أو المشاريع تتأخر، مثلا مشاريع في الكتابة أو في البحث، هو الذي يبادر، هو الذي يشجع أنه يعني عليكم أن تواصلوا العمل. الرهان على الكتابة هو مشروع حياة وليس فقط بحسب المزاج. محمد شخصية فريدة وجمعت كل هذه الميزات والخصائص التي تشبه الأرض. هو البدوي، وهو البحار، وهو النوخذة، وهو ابن الأرض المزارع، وهو يعني وهو النخلة، وهو الصحراء. أنا أظن أن محمد يمثل يمثل فسيفساء البيئة العمانية وتاريخها بكل ما هو جميل فيها. فالذاكرة، ولذلك هو يمثل ويشبه عمان يشبه عمان ويشبه أرضها وتفاصيلها. لذلك الذاكرة هي جزء من هذا النموذج المغاير والذي سنفتقده بلا شك، لكن كل العزاء فيما تركه من إرث إبداعي أتمنى أن يقرأ ويعاد قراءته، ولا يكفي قراءته مرة ومرتين. يعني هذه مذاق الصبر، أنا بنفسي قرأتها 6 مرات وأهديتها لأبنائي لأن يقرؤوها وأذكرهم فيها دائما. وستكون يعني هذا مذاق الصبر، أو كانت أعماله كلها يعني ستكون أسفار سنعود إليها متى ما اشتقنا إلى محمد أو أردنا أن نفهم أنفسنا وذواتنا بشكل أعمق.
0: نعم. إذن رحم الله محمد عيد العريمي الكاتب والروائي العماني الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. وشكرا جزيلا لك الكاتب الدكتور سعيد بن سلطان الهاشمي على هذه الإضاءات الثرية حوله.
3: شكرا لك سليمان، بالعكس الشكر كله لك ولإذاعة البرنامج العام والبرامج الثقافية يعني في عمان، لأنه أن نلتفت لهذه التجارب الإنسانية الرفيعة، أظن أنها هي هي العدة وهي المخزون الذي سيعين الأجيال القادمة على على المزيد من الإبداع. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. الشاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد يرى أن تجربة محمد عيد العريمي الأدبية والإنسانية أسهمت مبكرا في لفت الانتباه إلى موضوع الإعاقة وتقديم صورة مختلفة عنها في عمان والخليج، وأن العريمي استطاع أن يتصالح مع تجربته ويتأملها ويحولها إلى كتابة قبل أن يتجاوزها إلى مشروع أدبي متنوع رسخ اسمه في الرواية العمانية. وفي شهادته التي سنستمع إليها الآن يتحدث إبراهيم سعيد عن حضور محمد عيد في المشهد الثقافي وعن علاقته الشخصية به ولقائه الأخير معه ومشروع فيلم كان يأمل إنجازه بمشاركته. نستمع إلى إبراهيم سعيد.
1: أظن تجربة محمد عيد وسيرته وأدبه استطاعوا كما هو واضح مصالحتنا يعني اجتماعيا في عمان والخليج والعالم العربي مع موضوع الإعاقة والاحتياجات الخاصة عموما، وكان هذا بشكل مبكر يعني بداية التسعينات مع صدور مذاق الصبر. لكن أيضا كانت سيرة محمد هي سيرة بطولة وتحدي ومجاهدة، مقاومة يومية طبعا لحواجز ما نعيشها يعني نحن بتفاصيلها، لأننا يعني نوصم بالصحة. لكن أدب محمد عيد عاد لفت انتباهنا إلى ماهية الإعاقة الحقيقية، الإعاقة الداخلية للخارجية، وإلى أثر النوازل والصدمات على حياتنا. محمد عيد عاش بيننا وفي أوساطنا وكان نراه يعني في الفعاليات الثقافية والمصادفة كلما تمكن طبعا، هذا غير أننا يعني كسبنا إصدارات المختلفة من الروايات للسيرة للتوثيق للترجمة في معارض الكتب والمكتبات. ورسخ محمد اسمه كمبدع من طراز خاص ورفيع، وهذا ظاهر يعني في غالب أعماله. ومحمد أظن استطاع التصالح مع عجزه وفهمه، فهم الحالة التي يعني يعيشها بشكل يعني يومي ما بعد الحادثة نفسها، استطاع يعني مع ذاك العجز المكتسب بفعل الحادثة استطاع التصالح، وهذا التصالح والفهم أظن هو الذي مكنه من تجاوز الإعاقة والكتابة عنها. لا أظن محمد كان ممكن يكتب عن تجربته هذيك من دون ما يكون تصالح أصلا معها وفهمها وتأملها، واستطاع من بعد الكتابة عنها. وشخصيا أنا يسوءني أن ينظر إلى محمد يعني داخل فقط إطار إقعاء

0: يعني عامله بفكره بإنجازه ما بشكله. شخصيا لم تشأ الصدف أن تتوثق علاقتي بمحمد عيد بشكل كافي، يعني مرضي بالنسبة لي بحكم الظروف المختلفة، وكنت أراه من بعيد وأسلم عليه عبورا، ولم يتح لي يعني لم تتح لي فرصة حديث طويل معه أو جلسة كافية رغم التمنيات طوال سنين طويلة. حتى حين حاولت يعني كان متأخرا، كان وضعه الصحي لا يسمح، محمد كان مجهد في تلك المرحلة بحكم تقدم العمر والإعاقة نفسها وتفاقم المضاعفات الإيقاعات، ولم يتحقق ذلك اللقاء إلا يعني في عام 2024 لما زرته في مستشفى السلطاني، وكان معي المفكر والروائي سعيد سلطان الهاشمي. فذيك الزيارة طرحت عليه فكرة فيلم كان يعني نشتغل عليه عن وادي المر، ووافق يعني على المشاركة، وكان العمل مبني على بعض نصوص سيرته بين الصحراء والماء، وهي لربما الوحيدة أظن في ذيك المنطقة اللي ترصد هذاك جو القرى البحرية أو شبه البحرية قريبة من البحر، في على طول امتداد الساحل من يعني من رأس الحد إلى مرباط يعني تتحدث. وهي طبعا تجربة خاصة، بعض هذه القرى الجغرافيا مختلفة جدا عن أي جغرافيا أخرى لدينا في عمان. لكن فيلمنا للأسف لم ير النور، واليوم بعد رحيل محمد أظن محمد لم يستطع فقط يعني تجاوز الإعاقة والحادثة، بل نجح في وضع اسمه كأحد أهم الروائيين العمانيين المعاصرين، وأنتج لنا أعمال لافتة ومهمة ستبقى مرجعية في مكتبتنا العمانية والعربية والعالمية. وهذا يدلنا على أن منجز محمد فعلا يعني كبير ومهم وحاسم، وأن رحيله هو خسارة مضاعفة بلا شك.
1: كان هذا شاعر والكاتب العماني إبراهيم سعيد متحدثا عن حضور محمد عيد العريمي في الوسط الثقافي العماني.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للكاتب والروائي العماني محمد عيد العريمي الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ويهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري. سلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المرتبة 47 عالمياً. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته وأيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. تتواصل الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، وأوضحت وزارة الداخلية أن فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين للانتخابات ستنتهي يوم غد الخميس.
1: تتواصل الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة مع تقدم مراحل العملية الانتخابية واستمرار الإجراءات والخدمات الإلكترونية والإعلامية المصاحبة لها، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية مطلع الأسبوع القوائم الأولية للمرشحين التي ضمت 803 مرشحين. طالب بن علي العامري رئيس الفريق الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة:
2: مع إعلان القوائم النهائية اللي من المؤمل أن تكون بعد عدة أسابيع سينشط الحراك الانتخابي حيث يسمح للمرشحين بممارسة دعايتهم الانتخابية وفق إجراءات وضوابط الدعاية الانتخابية، والوزارة ساعية نحو إدخال العديد من التسهيلات والتحسينات. ففي تطبيق انتخاب ستكون هناك الساحة الحوارية حاضرة، والساحة الحوارية عبارة عن منصة رقمية يتم فيها التحاور في الشأن الانتخابي باستضافة العديد من المختصين في الشأن الانتخابي والتحاور مع الجمهور. هناك خدمة صفحتي وهي صفحة رقمية مخصصة للمرشحين، حيث من خلال هذه الصفحة المرئية يقوم المرشحون بإطلاع ناخبيهم على رؤياتهم الانتخابية وما سيقوموا به من تطلعات، كما يتمكن الناخبون من التحاور مع المرشحين من خلال هذه النافذة الرقمية.
1: وسيتنافس المرشحون على 126 مقعداً بواقع عضوين عن كل ولاية وفقاً لقانون المجالس البلدية، وذلك في يوم التصويت المقرر إجراؤه نهاية ديسمبر المقبل. ويتيح تطبيق انتخاب مجموعة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي ضمن منظومة رقمية تواكب مختلف مراحل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة وصولا إلى يوم التصويت.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزباكستان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية. جاء ذلك خلال استقبال معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، معالي لزيزة قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وناقش الجانبان سبل تنشيط حركة التجارة بين البلدين وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة والاستفادة من الفرص المتاحة لرفع مستوى التعاون التجاري. كما تناولت المقابلة اتفاقيات التجارة التفضيلية المقترحة بين البلدين والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الموانئ العمانية في تطوير مسارات الشحن وحركة السلع بين البلدين، إلى جانب البناء على الربط الجوي المباشر بين مسقط وطشقند. كما بحث معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد مع معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب استعراض أولويات رؤية عمان 2040 والقطاعات الواعدة للتعاون المشترك. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة. واستقبل سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. جرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع مجالات التعاون وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات في البلدين. ناقش الملتقى الفكري في نسخته 13 التغييرات السريعة في المؤشرات السكانية وظاهرة انخفاض المواليد من منظور وطني شامل. ولتفاصيل أكثر عن أهمية الملتقى ومحاوره تحدث لإذاعة سلطنة عمان الدكتور ناصر بن حماد العزري عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا المدير العام للموارد البشرية في وزارة الصحة.
3: بشكل عام لدينا 3 محاور رئيسة تناولها الملتقى بإذن الله على مدار يوم كامل، تبدأ بفهم الواقع ثم السياسات المتبعة ثم الحلول. المحور الأول يقرأ الواقع السكاني والصحي والاجتماعي في المجتمع، كيف تغير المجتمع العماني سكانيا، ما المتوقع مستقبلا، نظرة نفسية واجتماعية إلى ما يمر به الشباب بين تأخر الزواج وتحدياته، بالإضافة إلى بعض الجوانب الطبية والصحية المتعلقة بالقدرة على الإنجاب كذلك. أما المحور الثاني فهو يتناول السياسات الداعمة للأسرة في المجتمع، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وسياسات العمل التي تعين على توفيق بين العمل والأسرة مهمة جدا لاستقرار الأسرة، وكذلك يتناول إرشاد الأسر بوصفه استثمارا في نجاح الزواج. أما المحور الثالث فسيكون حلقة نقاشية يشارك فيها ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وصندوق الحماية الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة، للحديث عن دور كل جهة في دعم الزواج وتيسيره والحفاظ على الأسرة ودعم الإنجاب وكيف تتكامل الجهود فيما بين هذه المؤسسات. ويختتم الملتقى بكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي كذلك. بإذن الله كلنا أمل أن يخرج هذا الملتقى تتعلق ببعض الثمرات، منها أن يكون هناك فهم مشترك وواضح لأسباب تأخر الزواج وتراجع الإنجاب مبني على حقائق علمية وبيانات موثقة. كذلك نتوقع أن يخرج توصيات علمية وعملية ترفعها اللجنة إلى الجهات المختصة لتسهم في تيسير الزواج والتوفيق بين العمل والأسرة ودعم الإرشاد الأسري والرعاية الصحية للأسرة.
0: تقدمت سلطنة عمان 8 مراتب في ركيزة مرحلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 47 عالميا، الأمر الذي يعكس الأسس والسياسات والبرامج الداعمة للابتكار والبيئة الاستثمارية الواعدة، فيما استقرت في المرتبة 69 عالميا في التصنيف العام من بين 139 اقتصادا حول العالم.
4: تمضي سلطنة عمان نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية عمان 2040 التي وضعت الابتكار عاملا رئيسا لجميع أهدافها الاستراتيجية. وكشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 عن تحقيق سلطنة عمان تقدما ملحوظا في ركيزة مدخلات الابتكار بتقدمها 8 مراتب لتصل إلى المرتبة 47 عالميا، مع حفاظها على المرتبة 69 في مؤشر الابتكار العام نتيجة ارتفاع التنافسية بين الدول، الأمر الذي يعكس الأسس والسياسات والبرامج الداعمة للابتكار ونمو الحوافز الوطنية للبحث العلمي والتقنية. رحمة بنت سعيد العامري مدير مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي:
5: على الرغم من ثبات تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العام عند المرتبة 69، إلا أن نتيجة المؤشر ارتفعت من 28.7 إلى 30، بمعنى أن هناك تحسن إيجابي في ظل ارتفاع التنافسية بين الدول، وانعكس ذلك في ارتفاع مدخلات الابتكار بثمانية مراتب، وهذا دلالة على أن البيئة التي تساعد على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى ابتكار أصبحت أكثر قوة ونضجا. ستركز المرحلة القادمة على رفع كفاءة تحويل المعرفة إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية.
4: وقد أشارت نتائج التقرير إلى أن 15 مؤشرا فرعيا لسلطنة عمان ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا، ومنها حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح التقرير عن تحقيق سلطنة عمان قفزات نوعية في بعض المؤشرات عالميا، أبرزها ارتفاع ملحوظ في مؤشر عدد صفقات رأس المال الجريء المستلمة لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، متقدمة 32 مرتبة. وتقدمت سلطنة عمان في مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قطاع الأعمال من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بواقع 23 مرتبة لتصل للمرتبة 33 عالميا. كما تقدم تصنيف سلطنة عمان في مؤشر أفضل 3 جامعات في تصنيف QS العالمي للجامعات، تقدم 16 مرتبة نتيجة لتقدم جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 34 بعد 300 عالميا، ودخول جامعتي نزوة وظفار ضمن أفضل 1000 جامعة.
5: وتركزت جهود الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عمان في المؤشر برئاسة هيئة البحث العلمي والابتكار في تقديم الدعم الفني للجهات الإشرافية المعنية بتحسين هذه المؤشرات، ووضع خطط التحسين اللازمة ومعالجة فجوة البيانات. كما تم تحديث عدد من المؤشرات مثل مؤشرات التعليم والبحث العلمي لدى منظمة اليونسكو والتي كانت غير محدثة لسنوات عدة.
4: ويمثل مؤشر الابتكار العالمي أداة استراتيجية يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو لمساعدة واضعي السياسات حول العالم على قياس وفهم مواطن القوة والتقدم التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.
0: استقبل الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق زاغ ستينينغ قائد القوات البرية البريطانية والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل العميد الركن عبد الله بن حمد الحارثي قائد الجيش السلطاني العماني بالإنابة الفريق زاغ ستينينغ قائد القوات البرية البريطانية والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. دور الموارد الطبية الإلكترونية في تمكين الممارسين الصحيين من الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة من أبرز الموضوعات التي ناقشها الملتقى الموسع الذي نظمته لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة تحت عنوان تحويل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية والابتكار. الملتقى ناقش آليات تطوير الاستفادة من المصادر الطبية والخدمات الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
6: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة المعرفة الصحية ودعم مسارات التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040، انطلقت أعمال الملتقى الموسع الذي نظمته لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة تحت عنوان تحويل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية والابتكار. يأتي تنظيم الملتقى في إطار توجهات وزارة الصحة لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية وتطوير بيئة العمل المعرفية والاستفادة من الأدوات الرقمية والمصادر الطبية الإلكترونية في دعم الممارسة المبنية على الأدلة والبحث العلمي والتعليم المستمر.
7: حميد بن عوض الوحشي استشاري أول أمراض الباطنية والروماتيزم بالمستشفى السلطاني. حضوري للملتقى يعتبر فرصة للتعرف على تجديدات في علم الصحة الرقمية وأيضا في التواصل مع زملاء في المكاتب الطبية والحصول على المعلومة المناسبة للارتقاء بصحة المرضى والتعرف على آخر مستجدات في العلاجات والتشخيصات الطبية.
6: يركز الملتقى على استعراض الدور المتنامي للمعرفة الرقمية والموارد الطبية الإلكترونية في تمكين الممارسين الصحيين من الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار الطبي المبني على الأدلة.
8: صفاء بنت علي بن عبد الله الهاشمي رئيسة قسم المكتبة الطبية بالإنابة بالمستشفى السلطاني وعضو لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة. يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز دور المعرفة الرقمية والمصادر الطبية الإلكترونية في دعم الممارسات المبنية على الأدلة وكذلك الوصول إلى المعلومات الطبية الموثوقة. طبعا هذا الملتقى يرتبط ارتباطا مباشرا بتوجهات رؤية عمان 2040 خاصة في مجالات الصحة الرقمية والبحث العلمي والابتكار.
6: شهدت أعمال الملتقى جلسات نقاشية وأوراق عمل تناولت عددا من المحاور ذات الصلة بالمعرفة الرقمية والابتكار الصحي إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين والجهات ذات العلاقة وبحث فرص التعاون والشراكة في مجالات التدريب والبحث والابتكار. وناقش المشاركون آليات تطوير الاستفادة من المصادر الطبية والخدمات الرقمية. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أطلقت محافظة شمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة 7 ملايين شجرة وبذرة. الحملة التي تستمر عامين تسعى إلى زيادة الغطاء الأخضر في جميع ولايات المحافظة.
9: أطلقت محافظة شمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة الأشجار المحلية في مختلف ولاياتها، وتستهدف الحملة التي تستمر لعامين غرس 7 ملايين شجرة وبذرة في رؤية منها لزيادة الغطاء الأخضر في المحافظة. شيماء بنت ناصر الراسبي مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية.
10: أطلقنا مشروع مهرجان التشجير لمحافظة شمال الشرقية، وكان في بداية شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. طبعاً إحنا مكملين إلى شهر أكتوبر حد ما نوصل لتاريخ 31/10/2026 بحسب أنه هو يوم الزراعة العماني. فكرة المشروع هي رفع الغطاء الأخضر في محافظة شمال الشرقية، وطبعاً إحنا مستهدفين اللي هي المخططات السكنية في المناطق الخضراء المعتمدة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مستهدفين أيضاً عملية استكمال التشجير في المنتزهات وأيضاً الحدائق التفاعلية. استهدفنا اللي هو نطاقات المحلات التجارية بحيث أنه يتم الزراعة في الأسس، وأيضاً عملية أني لكل بيت يكون في 4 شجيرات.
9: وتكتسب الحملة قيمة مهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والتعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية، ويشارك بها كذلك طلبة المدارس. ويتضمن المشروع غرس الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق العامة والمناطق الصناعية والأماكن المفتوحة وغيرها. لإذاعة سلطنة عمان يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: إلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4.99 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 105.79 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. وقعت شركة التنمية والاستثمار المستدام المشروع المشترك بين مجموعة عمران ومجموعة SEE القابضة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم تطوير مشروع مجمع البلازا في المدينة المستدامة يتي بقيمة 38.5 مليون ريال عماني. ويضم مشروع البلازا مجموعة متنوعة من مرافق التجزئة والمطاعم والاستجمام والترفيه والمساحات المجتمعية ليكون وجهة حيوية تعزز جودة الحياة للسكان والزوار وتدعم المقومات التجارية وأنماط الحياة المستدامة للمدينة على المدى الطويل. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ويهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وأوزباكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري. سلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المرتبة 47 عالمياً. إليكم تحيات الزميلة منيرة بنت خلفان الهنائي والزميل يعقوب بن سيف الهشامي في إعداد أخبار عمان، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت مساءاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام هنا ما كنتم. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الظهيرة. هذه حلقة الأربعاء 18 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 30 من شهر سبتمبر 2026، اليوم الأخير من شهر 9 في هذه السنة. بقت 3 شهور ونودع 2026 ونصل إلى 2027، وإن شاء الله تكون كل أيامكم ولحظاتكم هي لحظات تملأها البركة ويكون فيها الخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو الظهيرة. اليوم الحكاية حكاية جميلة جدا، فيها شيء من الروائح اللي نحبها خاصة في أوقات مختلفة، ليس فقط من الأمر المرتبط بوقت الصباح وإنما حتى أيضا في أوقات مختلفة الناس تحبها. يمكن الأغلب إذا ما الكل يجمع على حب القهوة. فاليوم حكاية البرنامج وموضوع حلقتنا في هذه الظهيرة القهوة بين الحكاية والاقتصاد. سيكون معنا ضيفي الأستوديو الأستاذ خالد بن أحمد العبري، شريك مؤسس للعلامة التجارية العمانية أسطول البن، وأيضا الأستاذ باسم الأغبري وهو رائد أعمال يمني ومستشار في مجال القهوة. لاحقا سيكون معنا المهندس أنور بن أحمد عامر فاضل، مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية سدح، وهو أيضا باحث رئيسي في مشروع زراعة البن العربي في محافظة ظفار. فنجان القهوة الذي نراه مستمعين الكرام أمامنا هو نهاية رحلة طويلة تبدأ من الشجرة والمزارع، تمر بالحصاد والمعالجة والتحميص والإعداد قبل أن تصل إلى المستهلك. خلال سنوات قليلة تغير عالم القهوة بشكل كبير جدا، فلم تعد المسألة مجرد مشروب يومي، بل أصبحت صناعة واسعة وثقافة متنامية وسوق للقهوة المختصة وعلامات تجارية محلية ومهن جديدة في مجالات متعلقة بالإعداد والتذوق والتحميص وأيضا الصناعة المرتبطة بالقهوة. سنمر على هذا الحديث بشكل أوسع خلال هذه الحلقة رفقة ضيوف الاستوديو وكذلك أيضا لاحقا المهندس أنور. أهلا بكم جميعا حيث نلتقي من جديد في برنامج استوديو الظهيرة من 2:30 حتى تمام 4 عصرا. أكون معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، وفي المتابعة والتنسيق جاسم بن محمد البداعي، في الإخراج تكون معكم شمس بنت محمد الرئيسي، وفي الإخراج المرئي المهلب بن جمعة العمري. أهلا بكم إلى استديو الظهيرة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى استديو الظهيرة وحلقة الأربعاء. اليوم مثل ما خبرناكم مع مقدمة الحلقة ستكون عن حكاية القهوة وأيضا كيف تدور القهوة في فلك الاقتصاد وأيضا الصناعة أو خلينا نقول صنعة القهوة كيف تكون بطريقة صحيحة مع تنامي علامات تجارية ولله الحمد في سلطنة عمان. نذكركم بأن يوم الغد الأول من أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة، فإحنا عملنا هذه الحلقة وخصصنا الحديث فيها تزامنا مع هذا اليوم. أرحب بضيوفي في الأستوديو الأستاذ خالد بن أحمد العبري، شريك مؤسس للعلامة التجارية العمانية الأسطول البن.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله أستاذ خالد. أهلا ومرحبا بكم. الأستاذ باسم الأغبري وهو رائد أعمال يمني ومستشار في مجال القهوة. أستاذ باسم مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بكم وشرفنا بالحضور.
0: أهلا ومرحبا بكم. اليوم كذا بنسولف عن القهوة بشكل خاص، نتحدث عن كيف يعني ارتبطت قصة أو حكاية القهوة بداية بالأرث التاريخي باسم المخا في اليمن، وفي عمان توسعت أيضا ثقافة القهوة المختصة والمشروعات المرتبطة بها، بينما أيضا لابد أن لا نغيب هذه النقطة، جبال ظفار اليوم تكون فيها محاولات جادة للانتقال بزراعة البن العربي من التجربة إلى النشاط الزراعي والاقتصادي القابل للتوسع. كيف تغير عالم القهوة عزيز المستمع؟ ما الذي يصنع قيمة البن اليوم؟ الكمية أم الجودة أم المنشأ؟ هل يمكن أيضا أن تتحول تجارب الجزيرة العربية من إرث القهوة واستهلاكها إلى إنتاج ينافس في سوق القهوة العالمية؟ ولنا محاولات مثل ما ذكرنا في محافظة ظفار، تجربة جيدة وجادة، وكذلك أيضا على مستوى الخليج هناك في المملكة العربية السعودية قبل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في اليمن. سنتحدث معك أستاذ باسم حول هذا الموضوع. بالمناسبة الأستاذ باسم الأغبري هو رائد أعمال ومستشار مستقل في التصدير وسلاسل القيمة بقطاع القهوة، بدأ مسيرة المهنية في هذا المجال عام 2018، يعمل مع شركات دولية في تصدير البن الأخضر خصوصا من اليمن وأثيوبيا، إلى جانب توريد معدات المعالجة والفرز وتأسيس مشاريع القهوة، ويهتم بالبحث الميداني في أساليب معالجة البن وممارسة زراعية مع تركيز خاص على البن اليمني وتاريخ وظروف زراعته. هناك مجموعة أيضا من الأرقام، واردات القهوة في عمان في عام 2024 بلغت نحو 46.8 مليون دولار و 8.77 ملايين كيلوغرام، أما الحجم العالمي وفق وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع لهذا الموسم 2026-2027 إنتاجا عالميا يبلغ 189 مليون كيس فاصل 7 في 60 كيلوغرام، أي نحو 11.38 مليون طن، واستهلاكا يبلغ 179.7 مليون كيس أي نحو 10.7 ملايين طن. هناك أيضا أرقام أخرى سنتناولها إن شاء الله لاحقا في هذه الحلقة. نبدأ معك أستاذ باسم حول اليمن، من أقدم مناطق زراعة وتجارة القهوة، واسم حتى الموكا جاء من مخا نفسه، يعود إلى ميناء مخا. فما الذي مثله اليمن تاريخيا في انتقال القهوة إلى العالم؟
2: أول شيء شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا بجميع المستمعين. بالنسبة لليمن نقدر نستطيع أن نقول أن أول كوب قهوة صنعت في اليمن، كون بحسب ما يقال أو بحسب الأثر التاريخي الصوفيون جلبوا النبتة الأساسية من إثيوبيا وزرعوها. نعم. وأول من تاجر في القهوة هم اليمنيين عن طريق ميناء المخا. وللأسف لم يكن هناك مثلا حرص ديموغرافي أو جيوغرافيك انديكيشن بحيث أنهم يحافظوا على اسم المخا، فانتشر إلى أسماء مشروبات أخرى.
0: نعم.
2: ولا ننسى كذلك أن الأرابيكا أو الفصيلة الأساسية في عالم القهوة هي سميتها العربية بسبب نشأتها في البلاد العربية السعيدة التي هي اليمن.
0: نعم.
2: فتقريبا تجارة القهوة والمشروب والزراعة نشأت في اليمن.
0: نعم. أستاذ خالد، لما نتحدث اليوم عن القهوة، ما هي أبرز التحولات التي غيرت هذه الصناعة خلال السنوات الأخيرة؟ يمكن يعني دردشنا قبل الحلقة حول بعض من هذه التحولات.
1: أول شيء شاكر الاستضافة، ونرجو أنها نضيف أيضا معلومات ذات قيمة للمستمع، مستمع إذاعة سلطنة عمان. أكبر التحولات اللي شكلت يعني قيمة إضافية للقهوة هو تحويلها من مشروب داخل الأروقة الدينية مرتبطة بطقوس دينية في اليمن، من بعد انتقالها طبعا اللي أعطاها قيمة كبيرة في زمن الدولة العثمانية، انتقالها من اليمن إلى إسطنبول واعتبارها أنها رمز الضياف الأول في البلاط العثماني. وهذا أعطاها قيمة كبيرة، أعطاها قيمة يعني مكانة مكانة اجتماعية. من بعد نزلت من البلاط السلطاني في الدولة العثمانية إلى الناس، فأصبح لها طقوس أيضا تقديم، ابتكر لها طريقة تقديم. طبعا سبق الطريقة التركية، سبقها طرق الجبنة في اليمن وإثيوبيا، انتشرت وإناء من إيش مصنوع، من الفخار أتوقع.
2: الفخار. فخارية. بس في اليمن غالبا كنا نستخدم شيء القديم اللي هو الجزوة.
1: الجدوة. نعم.
2: الجزوة.
0: الجزوة.
1: فهذه كلها أعطتها قيمة إلى حد ما وصلنا إلى المقاهي وخاصة في أوروبا. انتشار المقاهي في أوروبا أعطى القهوة قيمة تجارية، أصبحت خلاص تدخل في من نطاق يتداول شعبي بطرق تقليدية بسيطة، إلى أنه موجود للناس مكان يعرف بالمقهى كوفي شوب. فمثل ما ذكر مهندس باسم بأنه أصلا اسم أرابيكا للسلالة الأكثر انتشارا الآن في العالم جاء من المنطقة العربية، ومن بعد أصلا حتى اسم قهوة قبل السلالة اسم قهوة جاء من قهى.
0: نعم.
1: وهو جذر لغوي عربي بمعنى منع، أي منعه عن النوم مثلا قهى، أو منعه عن الأكل. القهوة كذا بعد ما تشربها شوية تحس بشيء من
0: الشبع،
1: لكن بعدين بعدين تسبب لك جوع أصلا تبغى تأكل. المقاهي نقلت القهوة من طقس شعبي مثل ما ذكرنا إلى طقس تجاري، يعني أعطتها ميزة تجارية وتنافس. هنا دخلنا إلى من مجرد أنه بن يشرب إلى أنه في تنافس، أنه كيف أحصل على السلالة المعينة على النوع الفلاني، لا إلى أن جاءت ثورة القهوة المختصة. طبعا جاءت ثورة المقاهي قبل القهوة المختصة، يعني إحنا الآن في الموجة الثالثة والرابعة
2: الرابعة.
1: الآن دخلنا إلى الرابعة. الموجة الثالثة بالتحديد أعطت القهوة قفزة في الأسعار، قفزة في الجودة، لأنه انتقل الموضوع من مجرد زراعة وحصاد بكميات كبيرة وتخلط وكذا، لا أصبح لها تصنيف، أصبح لها اهتمام خاص في الزراعة، في المعالجات، في الحصاد، في أيضا ثورة، وأنا ما أريد يعني أتجاوزك في هذا الأمر، ثورة القهوة فردية المصدر. هذه ثورة كبيرة حقيقة يعني أحدثت، وأحدثت نقلة.
0: إيش نقصد بثورة فردية المصدر؟
1: يا أخي أنا ما أريد أقفز على مهندس باسم.
2: زين.
0: لا الحديث متاح لكم، أنا بعد حتى هو عنده أسئلة خاصة.
1: أنا يعني زين نتبادل المعلومات.
0: أنا بمر على كل المعلومات إن شاء الله.
1: متساوي يعني.
0: وفي توزيع للأسئلة بطريقة صحيحة ومشترك بينكم كضيوف في الاستوديو. بس أن يعني أحيانا لابد أن نقف على بعض المصطلحات علشان نوضحها. نعم. للمستمع العزيز.
1: زين، أنا إذن أترك لك المجال، أنت اللي تعطينا المعلومات.
2: أثريت أستاذ خالد. هو كما أفاد الأستاذ خالد، يعني هي في الأخير القهوة انتقلت يعني من كونها سلعة نمطية إلى حرفة، وتحتاج خبرات وتحتاج يعني معاملات خاصة. كما تفضل الأستاذ خالد، القهوة اللي هي أحادية المصدر، أو نسميها في يعني كمصطلح دارج عندنا في التجارة سينجل أوريجين، اللي هو مثلا أنت لما تحب تشتري قهوة وتكون مثلا مخلوطة من عدة أماكن، ما تكون طعمها يعني سبيسيفيك أو يكون طعمها معين، قد تكون ميكس تتداخل فيها الأشياء السيئة والأشياء الجيدة. لكن لما تكون مثلا سينجل أورجين من مزارع معين من منطقة معينة، تكون النوتس الإيحاءات كل شيء واضح، وكل واحد يتميز، وهذا شكل لنا يعني مجموعة من الفوارق وتوسع في السوق، يعني تنوع في الطلبات. يعني تلاقي هذه القهوة مثلا تميل إلى المكسرات والشوكولا بشكل كبير. هذه إيحاءاتها قد تكون عطرية وقد تكون فاكهية بشكل مفضل. فتعدد أذواق الناس، فكل واحد زي ما تقول لقى ضالته في إيحاءات القهوة اللي يحبها.
0: وهذه تكون يعني أحادية المصدر قبل أن تكون فيها إضافات.
2: لا لا، هي لن تكون فيها إضافات. هذا كله نحن نتكلم على النكهات الطبيعية للقهوة.
0: ممتاز.
2: أحادية المصدر، نعم، يعني قد تكون سينجل فارم أو سينجل فارمر، أو يكون مزارع خاص أو مزرعة خاصة.
0: ممتاز. أستاذ خالد، يعني ماذا غيرت القهوة المختصة في علاقة المستهلك بالقهوة الآن، من حيث الجودة، المنشأ، طريقة التحضير، أو حتى أيضا شغلة مهمة جدا، الأسعار؟
1: القهوة المختصة أحدثت انقلاب حقيقي في نمط الاستهلاك وفي التسعير وفي التنافس، بدءا من المزرعة أصلا قبل لا توصل للمستهلك. يعني مثل ما تفضل المهندس باسم، أنه اليوم المزارع ما أصبح، يعني أصبح ما مجرد شجرة وتوصلها إلى يوم الحصاد وتحصد وتقفف وتبيع. لا، أصبح الموضوع مرتبط بطرق معالجة، اهتمام كبير بالشجرة، تقليم الشجرة، ريها، تسميدها، الحصاد الصحيح،
0: حتى الظروف من حولها،
1: الظروف من حولها، يعني تهيئة البيئة المناسبة للوصول لأفضل إنتاج للشجرة. طبعا هو مزارع يعني مهتم بالزراعة، المهندس باسم. بعدين دقي طرق المعالجة، اليوم أصبح طرق المعالجة يعني أحدثت نقلة. الناس ما كانت تعرف أول أنه التجفيف في الظل وبعدين تجفيف في الشمس، الغسل، اليوم أصبح عندنا الغسل، وأصبح عندنا النص غسل اللي هو السيمي ووشت والووشت والدبل ووشت والووشت فرمنتيشن، يعني أنك تغسل وتخمر. عندنا المخمر أصلا حبس الكرزات القهوة قبل القشر في بيئة منزوعة من أو مفرغة من الأكسجين، لتعزيز بعض النكهات في القهوة. في الكربونيك موسيريشن، عاد أنا ما أعرف الترجمة الصحيحة للكربونيك موسيريشن، لكن كل عملية معالجة
0: يعني سواء كانت الكربون أو البيئة اللي تكون فيها ظروف
2: تكون محبوسة في بيئة ثاني أكسيد الكربون.
1: ثاني أكسيد الكربون.
0: فيها أكسيد الكربون.
1: أيوة. في كل طريقة معالجة، سواء كانت معالجة عسلية، لما نقول معالجة عسلية يعني حبة القهوة أو خلينا نقول ثمرة القهوة، الكرزة نفسها لما تكون لونها أحمر، يعني الناس عشان بس يتخيلوا، هي ثمرة القهوة ثمرة تشبه الكرزة من الخارج.
0: فعلاً.
1: ولما يعني عند المعالجات، إما أنه تجفف بالقشر بالكرزة نفسها، فتسمى الطريقة الطبيعية المجففة، أن ما يكون فيها تقشير قبل التجفيف، تجفف بالقشر، فهذا يعزز نكهات وإيحاءات مختلفة عن طريقة معالجة أخرى. لو قشرنا وغسلنا هذا يسمى مغسول، لو قشرنا وما غسلنا هذا يسمى عسلي. والتسمية العسلية ناس كثير يعني ربما المصطلح يسبب عندهم إشكال. المعالجة العسلية هو إبقاء الطبقة اللزجة المحيطة بثمرة بحبة البن بعد القشر. هذه طبقة اسمها موسيليك.
0: طبقة لزجة.
1: طبقة لزجة وحالية. طعمها سكري لذيذ. يعني إذا إن شاء الله أنا يعني أرجو إنه كل المستمعين اليوم تحدث لهم يعني أو يعني تتاح لهم فرصة تجربة تذوق القهوة بعد وهي طازجة قبل التجفيف لأنها لذيذة. فلما نتكلم عن إيحاءات في القهوة نحن نتكلم عن إيحاءات طبيعية تكتسبها ثمرة القهوة من أول حاجة الشجرة
0: الأم
1: سلالة موطن الزراعة خصوبة التربة المدة النضج في الموسم
2: كل ما ارتفعت الشجرة زاد مدة النضج عقد النكهات أكثر
1: بالضبط عمق بعض النكهات نكهات الفاكهية بعض أيضا السلالات ومواطن الزراعة تكسب الثمرة طعم عطري يحاكي الياسمين أو الورد أو الزهور أو غيرها فكل موطن زراعة مميز هذا كلها يعني كل هذه الأشياء التطورات أكسبت القهوة قيمة انعكس هذا كله على المزارع

0: وفي جودة الحياة. أنا أشوف أنه ارتباط جودة القهوة المختصة بالذات مرتبط بجودة حياة الناس، أصبح ما مجرد مشروب يعطيني كافيين ويصحصحني، لا، مجرد مشروب مر أو يعني أو مثل ما ذكرت يعني مصدر كافيين، لا، أصبح مرتبط بالذائقة، أصبح مرتبط بالتفضيلات الشخصية،
1: بالمزاج.
0: بالمزاج، بطقس التحضير، التحميص وعالمه. لو ندخل في التحميص طبعا ما بنخلص الحلقة يعني لو استمرت ساعات.
2: لا بس في شغلات مهمة احنا ننتبه لها فيها في هذا الحديث حول يعني كثير من الأشياء التي طرأت على القهوة المختصة وأيضا أثرت مثل ما ذكرت قبل شوي أستاذ خالد حتى على جودة الحياة بالنسبة للمستهلك. أستاذ باسم، إيش اللي حدد قيمة حبة البن فعليا هذه اللي تكلم عنها أستاذ خالد؟ دولة المنشأ أو الزراعة، المنطقة التي زرعت فيها، أم الصنف، أم المعالجة والتحميص، أم حتى العلامة التجارية؟ لأن اللي يجيني من علامة تجارية معروفة غير اللي يجيني من علامة تجارية يمكن قد تكون أقل شهرة.
1: فعلا هي سلسلة واحدة، سلسلة القيمة يعني غير منفصلة، يعني تبدأ بداية من الفصائل الأم أو من البيئة المزروعة فيها، مثلا فلنفترض اليمن أو بنما، وتنتهي في كوب القهوة وطريقة التحضير، الباريستا، الحماص، العرض والطلب، الاقتصاد العالمي، الشحن، فكلها عوامل تأثر. لكن مؤخرا مع انتشار القهوة المحمصة يعني حرص الشباب على كل ستيج من هذه الستيجات، يعني المزارع أصبح يهتم بالشجرة أكثر، لأنه الآن تقدر تقول أنه يعني معادلة الاقتصاد الحديثة لا تعتمد على النمو الرأسي، يعني بحيث أنه زيادة الكميات. الآن مثلا عندنا في انحسار كبير في الأراضي الصالحة للزراعة، يعني الارتفاعات المنخفضة أصبحت تخسر محاصيل القهوة بشكل كبير. فالنظرة الحديثة للاقتصاد هو التوسع في الجودة أكثر، فتحصل المزارع يعني مهتم في الشجرة، الجمعية الزراعية، بعد المزارع يجي المنتج، حتى وقت القطاف مثلا قد يشتري البن هو أخضر على الشجرة، يعامله معاملة خاصة بدراسة علمية معينة، طريقة تجفيف كل واحد كما تفضل أخ خالد، المعالجات ما بعد الحصاد يعني متنوعة وكثيرة، وكل واحد يبدع وكل واحد يبتكر، تنتهي حتى بالشحن والمشاكل اللوجستية وما شابه، مثلا في إطار الأوضاع العالمية الحالية يعني تقريبا سعر القهوة ارتفع، نقدر نقول 30-40% أخي خالد، يعني ففي تضخم كبير في سعر القهوة. حتى على مستوى الباريستا والتحميص كما أضاف خالد اللي هو الطباخة نقدر نعطيها، فهي عالم آخر مختلف تماما مستوى الباريستا، حتى بالنسبة لمستوى الذائقة، يعني في ناس عندهم السنس أو حاسة التذوق قد تكون غير متطورة كبعض الناس، يعني قد تكون الإناث مثلا أكثر تذوقا منا، فيجي مثلا شخص عادي ما عند يعني أو حاسة التذوق عنده قد تكون ضعيفة، فيحكم على كوب بشكل أقل ما يكون في شخص آخر غاوي أو هاوي لهذا الشيء وعنده سبحان الله هبة. فسلسلة القيمة حكاية لا تنتهي، يعني منذ البذرة إلى الكأس.
2: نعم، الإنتاج العالمي المتوقع أستاذ خالد أن يبلغ مستوى قياسي قارب 189.7 مليون كيس بوزن 60 كيلوغرام في موسم 2026-2027، مقابل استهلاك عالمي متوقع بنحو 179.7 مليون كيس في العام الواحد. أمام هذا الارتفاع الكبير بالاهتمام بالقهوة عالميا اليوم، هل بإمكان القول أن القيمة الاقتصادية في أصبحت في زيادة الإنتاج أم في إنتاج كمية أقل بجودة وقيمة أعلى؟
0: أنا أتوقع أنه الاثنين، يعني التنافس في طبعا ما كل الناس اليوم، نحن نتحدث طبعا شوي يعني عشان ما يقولوا هذا أصحاب القهوة المختصة دائما يمجدوا يعني قهوتهم، ما زال القهوة المختصة تشكل النسبة الأقل جدا من إنتاج القهوة العالمي،
1: هذا يعني حقيقة، 5-10%
0: خمسة إلى يعني هذا لو متفائل.
1: أيوه هذا التفاؤل.
0: زين، الارتفاع في القيمة يعني رفع الجودة للحصول على قيمة أعلى، ولكن لتغطية الطلب العالمي أيضا إحنا محتاجين إنتاج غزير، ولهذا دخل الدول.
1: نعم.

0: تفضل.
1: مشكلة الإنتاج الغزير الآن بسبب التغير المناخي اللي حاصل، يعني انحسار أراضي الزراعة عاملة مشكلة. يعني تحصل التكنولوجيا أو البحوث الزراعية الحديثة تحث الشجرة على الإنتاج الأكثر، يعني بدل ما كانت تحمل مثلا 20 كيلو قد تحمل 40 كيلو، ويعني يسبب موازنة بين انحسار الأراضي وزيادة الطلب. لكن مستقبلا، ويعني مش حاب
2: أقول، هل هذا الانحسار يعني يكون بصورة عامة في الدول الجميع المنتجة للقهوة؟
1: شوف بالأخير نحن مثلا إذا تحدثنا عن البرازيل وهي الأعلى أو تشكل النسبة الأعلى من إنتاج القهوة العالمي، يعني كل الأراضي تحت 600 متر خسرت فيها المحاصيل الزراعية. ف يعني أنت تتكلم على نقص 5 إلى 10% من الإنتاج العالمي، لكن عوض هذا النقص بتحسين الشتلات، بتحسين يعني الدراسات الزراعية،
2: زيادة الإنتاج
1: في الشجرة نفسها وليس في الأراضي. إذا كنا متشائمين بسبب التغير المناخي سواء بسبب بشري أو بسبب طبيعي، سنرى أن سعر القهوة سيتضاعف في المستقبل بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض. وإذا كنا من المتفائلين سأتمنى أن يكون هناك حل، أو مثلا تنتشر زراعة القهوة في السلطنة مثلا بشكل كبير وتصبح ذات جدوى اقتصادية.
2: نعم أستاذ خالد، تكمل نقطتك.
0: موضوع زيادة الطلب هو الدخول أو التحول الآن العالمي اللي يشهده استهلاك القهوة، أنه دخول دول أصلا كانت مستهلكة للشاي، يعني ثقافتها أصلا ما ثقافة قهوة مثل الصين والهند. والصين يعني أنا زرت الصين السنة الماضية، يعني زيادة ملحوظة جدا في توجهات الشباب الحديثة في التحول من شرب الشاي إلى شرب القهوة، وانتشار المقاهي وخاصة وبالأخص المقاهي المختصة. فأصبحت ثقافة شعوب تتغير في اتجاه القهوة، هذا رفع الطلب. لكن خلينا أضع يدي في
2: أضر بالجودة،
0: يعني لا ما أضر بالجودة، بالعكس الآن التنافس على الجودة مستمر ومتصاعد سنويا. دخلت الصين كلاعب في زراعة البن، والصين ما كانت تزرع البن بشكل تجاري. اليوم الصين وصلت إلى أنها تنتج كميات، طلعنا الإحصائية
1: 100,000 طن تقريبا،
0: 100,000 طن وصلوا، وهذا يعني في الميزان التجاري يشكل
1: شكل ثقل. اليمن بعمرها 600 أو 700 سنة ما عدتش 40,000، تخيل أنت في 10 سنوات تسوي 100,000.
0: يعني شوف المفارقة ما بين، وهذا يعطيك مؤشر أنه الهندسة الزراعية، تطوير الشجرة، رفع إنتاجية الشجرة أمر مهم جدا.
2: نعم، سنكمل هذا الحديث حول القهوة المختصة. تحدثنا يمكن عن السوق العالمي المتغير، هذا أول محور، ثم نتحدث إن شاء الله عن الإنتاج العالمي، حتى التجارة الدولية بالنسبة للقهوة بشكل عام، وأيضا نقف على المشهد معنا في سلطنة عمان، كيف هو المشهد، وأنتم على اطلاع يعني بشكل مستمر ودائم لهذا المشهد مستمعينا الكرام. قبل أن نذهب للفاصل، هذا خبر وصل قبل قليل: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حفظ الله الجميع. نكمل مشوارنا بعد هذا الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج استوديو الظهيرة، وموضوع الحلقة في هذه الظهيرة حول القهوة بين الحكاية التاريخية وأيضا الاقتصاد والتحولات التي مرت على صناعة القهوة بشكل عام. الأستاذ خالد بن أحمد العبري، شريك مؤسس للعلامة التجارية العمانية أسطول البن، والأستاذ المهندس باسم الأغبري، رائد أعمال يمني ومستشار في مجال القهوة. مرحبا فيكم من جديد في حلقتنا. كنا نسأل عن يعني السوق العالمي المتغير في القهوة. الآن نأتي إلى شيء من التاريخ، يعني إيش اللي يمنح بعض أنواع البن يعني اللي عرفت في التاريخ بنشأة البن والقهوة بشكل عام؟ أستاذ خالد، تمتلك خصوصية مقارنة بمناشئ القهوة الأخرى من خلال يعني السياق التاريخي وأيضا الظروف الأخرى المتعلقة بالصناعة والأصناف أو الزراعة أو المعالجة التقليدية.
1: بس أنا غابت عني كلمة يمكن، فلو توضح لي بس السؤال أكثر.
0: أنا أريد أعرف البعد التاريخي لبعض أنواع القهوة، لماذا تميزت عن غيرها من يعني من المحاصيل الأخرى المتعلقة، يعني مثلا اليمن، أثيوبيا، البرازيل، البعد التاريخي فيها لماذا تتميز عن غيرها من الأصناف؟
1: هو التميز ما فيه تميز تفضيلي مثلا اليمن، البرازيل كذا. هو كل موطن زراعة له خصائص في الطعم. واللي يميز اليوم أصناف البن هو طعم البن. ممكن تجد يعني حتى دائما نحن يجينا سؤال، والله إيش أجود أنواع القهوة؟ أو إيش أحلى نوع قهوة؟ أو يعني مثل هذه الأسئلة دائما تنطرح. فأنا دائما أجاوبهم إنه يعني بنما تزرع وتحصد صنف فاخر جدا وصنف عادي. اليمن كذلك. اللي يحدد سعر القهوة هو جودتها، وهو تنافس المشتري عليها. بعض أنواع البن تدخل البورصات، وفي البورصات يتم التنافس، أو المزادات. بعض المزادات مزادات خاصة حتى، مثلا لمزارع معينة، مثلا مزرعة إزميرالدا في بنما، هذه مشهورة وعندهم مزاد خاص. في الآن البن اليمني يدخل مزادات، ويتم التنافس عليه من مشترين من مختلف دول العالم. فاللي يكسب البن قيمته، ندرته، المحصول ومميزاته، التقييم اللي يحصل عليه هذا النوع من أنواع البن. طبعا أنت لما تريد يعني يريد أي شخص يزايد على سعر القهوة لابد أنه يطلب عينة، ترسل له عينة يذوقها، بعدين هو في تصوره يحط سعر معين لشراء هذا المحصول، ويدخل تنافس قد يزيد قد يتخطى التوقع. يعني ممكن هو متوقع أنه يحصل على هذا المحصول بمثلا الكيلو $50، بينما التنافس بين المشترين يوصل إلى $150. فهذا
0: في المزادات.
1: هاي وفي المزادات.
2: بنما حطت رقم مجنون قبل سنتين، 30,000.
1: قبل كم يوم أنا رسل لي واحد يعني أعلى كيلو قهوة وصل تقريبا $30,000. حتى حسبنا الكوب. يعني كوب القهوة لو كنا حطينا بعد الحمص وأثناء التحضير نستخدم 15 جرام مثلا، اللي هو المعيار الأشهر في إعداد كوب قهوة مقطرة. يعني حصلنا أنه كوب القهوة الواحد يكلفك $230 عماني تقريبا.
0: أيوه. رخيص جدا.
1: فشوف يعني التنافس.
0: طبعا هذا بسبب جودة القهوة. أو جودة المنتج.
1: أنا عشان ما تفضل.
0: بنرجع إن شاء الله نكمل الحديث، لكن نذهب أيضا للمهندس أنور بن أحمد عامر فاضل، وهو مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية سدح، وباحث رئيسي في مشروع زراعة البن العربي في محافظة ظفار. مثل ما خبرناكم مستمعين، لابد أن نقف أيضا على تجربتنا اللي موجودة معنا في سلطنة عمان وبالتحديد في محافظة ظفار حول مشروع زراعة البن. مهندس أنور، أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الظهيرة.
3: حياك الله في خالد. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج.
0: يا اهلا ومرحبا بكم. قبل لا ندخل معك في الحديث، المشروع الحكومي لزراعه البن العربي الأرابيكا بالتحديد في جبال ظفار بدا مرحلته الاولى في اكتوبر من 2025، استهدف 30 مزارع في صلالة وطاقة ومرباط، ثم توسع إلى 50 مستفيد مع مرحلة إضافية مقررة في هذا العام واستمرار المشروع حتى 2028. التجارب السابقة أشارت إلى نجاح أصناف من بينها العديني أو أيضا الدوائري. هناك أيضا تجربة استثمارية في قيرون حيرتي تستند إلى تجربة بحثية تعود إلى عام 1980، وتم توفير أيضا المشتل التابع للمشروع أو وفر نحو 25 ألف شتلة منذ بدء المرحلة الاستثمارية في يونيو 2024. هذه بعض الأرقام سريعا، لكن نريد نسألك مهندس حول ماذا أظهرت التجارب الزراعية السابقة في قيرون حيرتي بشأن قدرة جبال ظفار على إنتاج البن العربي الأرابيكا.
3: كما ذكرت أخي خالد، طبعا زراعة البن بدأت في مزرعة كنحيرتي اللي هي البحثية. طبعا المزرعة تقع على ارتفاع يقارب 886 متر في جبال ظفار، وتم زراعة أول شتلات تقريبا من اليمن أو 48 شتلة في العديني والدوائري، زرعت في عام 1989 مثل ما ذكرت، وأخذت للبحث العلمي وتقييم النمو الخبري وأيضا الإنتاجية. وأثبتت التجارب اللي نفذت من هذه السنوات أنه زراعة البن ناجح في جبال محافظة ظفار وأعطت إنتاجية جيدة من الصنفين، وأيضا زرعت على في مواقع آخرين، في أحدهم في جحنيد على ارتفاع تقريبا 663 متر، وفي وادي نحيز على ارتفاع منخفض قليلا اللي هو 250 متر تقريبا. وظهرت نتائج عدم وجود فارق معنوية في القياسات الرئيسية بين المواقع المختلفة، في حين أيضا أنه تم تنفيذ تجارب أخرى في سهل صلالة في مزرعة البحوث الزراعية في صلالة، لكن النتائج لم تكن جيدة. وضح أن فعلا البن العربي لم يحقق الهدف من زراعته في هذا المنطقة اللي هو في السهل. وأيضا تم استجلاب بعض الأصناف الأخرى من ماليزيا وبعض الدول وتم تجربتها لكن في سهل صلالة، ولكن نفس الشيء يعني ما أعطت النتائج اللي هي
0: الباتر يعني. نعم ممتاز. إذن هذه مجموعة من التجارب تم يعني تمت في مناطق مختلفة. طيب إيش الخصائص المناخية والبيئية التي تجعل بعض مناطق جبال الظفار ملائمة لزراعة البن، وأيضا التحديات المتعلقة ب خلينا نقول الرياح أو الظل أو أيضا الري، درجات الحرارة، الارتفاع؟
3: طبعا جبال ظفار تمتلك مقومات مناسبه لزراعه البن، من اهمها مثل ما ذكرت الارتفاع عن سطح البحر، وكذلك الاعتدال النسبي في درجات الحراره ورطوبه النسبيه، وايضا غطاء السحابي خلال موسم الخريف، الى وجود ايضا وجود يعني بيئات جبليه مختلفه، ايضا التربه الزراعيه المناسبه الجيده للصرف. ايضا مساله التعامل مع العوامل التي ذكرتها اللي هي الرياح وشدة درجة الحرارة. تم أيضا إجراء بعض التجارب اللي هي إيجاد مضادات الرياح، أيضا تم زراعة بعض الأشجار تحت المظلات الشد نت طبعا. وكانت النتائج أعطت النتائج كانت أفضل بكثير من الزراعة المفتوحة، لما تم الزراعة تحت الظل وأيضا في وجود مضادات الرياح. يعني العوامل ايضا تعرف ان الجبال مفتوحه ومكشوفه، خاصه في فصل الشتاء عندنا هنا الهواء الشمالي يكون مؤثر ويؤثر على نمو النبات وعلى الاوراق وعلى يعني، لكن وجود مصدات الرياح وايضا الزراعه تحت المظلات ساهمت كثير في يعني الحصول على انتاجيه، وبالعكس يعني صارت الانتاجيه افضل من ناحيه الكميه والجوده.
0: نعم. إشراك المزارعين بعد نقطة مهمة جدا مهندس أنور، كيف يعمل المشروع على إشراك المزارعين ونقل نتائج التجارب للمزارعين والمؤشرات اللي تساعد على تقييم نجاح الزراعة من الناحيتين الإنتاجية والاقتصادية كذلك؟
3: طبعا تسعى دائما وزارة الثروة الزراعية والتنمية وموارد المياه إلى أقل تجارب واللي يتب داخل الحقول التجريبية إلى تطبيقها عند المزارعين. فأطلق مشروع زراعة البن في بعض محافظة صار بدعم مقدر من صندوق التنمية الزراعية والتنمية، وتم إطلاق المشروع في بداية أكتوبر 2025، واستهدف في بداية المشروع 30 مزارع مثل ما ذكرت البيانات اللي قبل قليل في ولايات أو جبال ولايات طلالة وطاقة ومرباط، ثم يضيف لاحقا 20 مزارع الذي يصل العدد المستفيدين في السنة الأولى ل 50 مزرعة. الآن تم استعلاء خلال الفترة الماضية في قريب منتصف شهر هذا شهر سبتمبر، فتح المجال أيضا للراغبين في زراعة البن والتوسع فيه. وطبعا المشروع يقدم دعم كامل يصل إلى 100% بالنسبة لتوفير الشتلات، وطبعا المشروع مستمر إلى نهاية 2028. وخلال متابعتنا للمزارعين خلال اللي اشتركوا في طبعا زراعة الحقول هناك، كانت النتائج خلال السنة الأولى تنمون خضري كان جيد. أيضا يتم توفير لهم حلقات تدريبية وفي زيارات مستمرة إلى الحقول المشاركة. والنجاح يعني نسعى لتحقيقه في هذا المشروع ليس أيضا بعدد الشتلات المزروعة، وإنما أيضا بمشروعات أكثر دقة مثل نسبة بقاء الأشجار، سرعة النمو، موعد بداية الإنتاج، وصول الأشجار الإنتاجية، وأيضا جودة الثمار واستهلاك الماء. أيضا استهلاك الماء طبعا تعرف الجبال أيضا خليلة على يعني أو شح وجود المياه. يعني كل هذه العوامل يعني نحاول من خلالها إيجاد نشاط اقتصادي للساكنين في الجبل والمزارعين المهتمين تعزيز دخل الأسر الزراعية.
0: نعم، الصنفين اللي يعني أثبتوا نجاحهم ذكرنا يمكن هذا الموضوع مع بداية اللقاء أو الحديث معك مهندس أنور هم العديني والدوائري. إيش الفروق اللي رصدتوها بين الصنفين من حيث التأقلم، الإنتاج والجودة، وإيش اللي يتطلب تطوير منتج يحمل هوية للقهوة الظفارية وهوية قهوة ظفارية؟
3: التجارب اللي رصدت خلال السنوات الماضية وكانت مركزة على الصنفين العديني والدوائري يعني كانت مثل ما قلنا يعني هي يعني تقييم النمو الخضري للنباتات وأيضا الإنتاجية ومواصفات أيضا الثمار. تقريبا ما كان في فروقات كبيرة ما بين الصنفين في النمو الخضري، في الإنتاجية، في جودة الثمار اللي كانت موجودة أو الزرعة، وكلها أعطت يعني نتائج مبشرة وكانت جيدة يعني. هذا طبعا تحت المواقع اللي هي زرعت خلال هذه الفترة، والآن طبعا هو التوسع إلى الخارج وزراعة الأشجار عند المزارعين أو التوسع في المزارع في جبال مختلفة هناك. الوصول إلى منتج يحمل هوية قهوة ظفار أو قهوة ظفارية مثل ما ذكرت تطلب توثيق الصنف، أيضا مواقع الزراعة، الإقصاعات، ممارسات الزراعية، طريقة الحصاد والمعالجة والتجفيف، وأيضا إجراء تقييم حسي احترافي مثل ما ذكروا الأخوان قبل شوية. يعني ما يعني يحتاج شخص ذويق مثل ما يقولوا يقدر يعني يعطينا الفروق ما بين الأصناف. وطبعا هذا بياخذ شوية وقت يعني عدة مواسم حتى نحدد وين المواقع هي الأفضل واللي تعطينا إنتاجية أفضل.
0: نعم، طيب احنا ايش محتاجين من خطوات مهندس انور علشان يعني ننتقل بالمشروع من نجاح زراعه الشجره الى بناء سلسله متكامله، يعني الحصاد والمعالجه والتجفيف والتحميص ومن بعد ذلك ايضا التسويق؟
3: هذه المرحله هي الاهم طبعا في المشروع، نجاح نمو الشجره وانتاجها للثمار طبعا كان يمثل البدايه فقط، والقيمة الاقتصادية الحقيقية للقهوة طبعا تتكون عبر سلسلة طويلة من يعني تبدأ في المزرعة وتنتهي بفنجان القهوة. يعني يحتاج طبعا لوضع معايير دقيقة للحصاد بحيث يتم قطف الثمار عند الطريقة المناسبة والطريقة التقائية، ايضا خلال فتره المعالجه يعني نعتقد انه حتى الطرق اللي ذكرها الاخوان قبل شويه هي المعالجات الطبيعيه المغسوله والعسليه
0: نعم
3: معرفه الطريقه الافضل اللي ممكن نوصل فيها الى يعني جوده تكون يعني مطلوبه. طبعا هذه كلها معايير مختلفه في عمليه الفرز والتخزين والتحميص يعني هذا العمل ايضا يحتاج له وقت و يعني يمكن نحن ركزنا في السنوات الماضية كبحوث زراعية على نمو الأشجار وعلى الإنتاجية. الآن يمكن نحتاج فعلا ندخل في تقييم آخر اللي هو الجودة.
0: نعم مهندس أنور، الأستاذ خالد العبري يريد يتداخل معك حول يعني هذا اللقاء حول زراعة القهوة في أو مشروع زراعة القهوة في محافظة ظفار.
1: حياك الله مهندس أنور، شكرا على المعلومات، وحقيقة أنا يعني مستبشر خير جدا، وشكرا على جهودكم اللي بذلتوها خلال السنوات الماضية في زراعة البن، وكلنا نحن يعني نعمل لنفس التوجه إن شاء الله، يعني نجاح مشترك بإذن الله، لأنه مثل ما ذكرت هو الوصول ما فقط بالشجرة إلى أنها تنمو وتنتج، وإنما ما بعد الإنتاج وما بعد الحصاد. فأنا عندي بس سؤال، الآن أعلى كمية إنتاج لشجرة زرعتوها كم وصل تقريبا بالكيلو كرزات بن؟
3: حسب النتائج اللي يعني طبعا الشباب أو الأخوان اللي مشرفين على التجربة في زراعة القهوة الخليجية ذكروا بأن الأفضل إنتاجية وصلت إلى تقريبا 8 كيلو جرام للشجرة.
1: نعم
4: عفوا يا باشمهندس، 8 كيلو جرام كانت للحبوب الحمراء مكتملة النضج.
3: أيوة
1: ممتاز، مؤشر جيد.
4: نحن نتكلم على فصائل ما زالت لم تتكيف مع البيئة، يعني ممكن مع التطوير الزراعي تعطي أكثر، يعني مثلا في اليمن العدين الدوائري تعطيك 25 كيلو، وفي بعض الأنواع الدوائري اللي هي قد تكون تهجنت بالجعدي تعطيك 15 كيلو. فبرضو لا تنساش أن اليمن ارتفاعاتها عالية شوية.
0: مهندس أنور شكرا لك على كل هذه الإضاءات حول موضوع متعلق بتجربة زراعة القهوة في محافظة ظفار، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم، جزاكم الله خير على التواصل، وإن شاء الله تكون قدمنا شيء ولو بسيط يعني.
0: بارك الله في جهودكم، وإن شاء الله نشوف إنتاج أفضل بإذن الله تعالى في محافظة ظفار، ويتم تبني أيضا المشروع بشكل أوسع حتى يصل أيضا إلى هوية للقهوة الظفارية مثل ما ذكرنا. شكرا للمهندس أنور بن أحمد عامر فاضل، مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية سدح، وهو باحث رئيسي في مشروع زراعة البن العربي في محافظة ظفار. سنقف مع الفترة الدينية لأذان العصر ثم نكمل مشوارنا معكم.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة، وما زلنا أيضا في الحديث حول صناعة القهوة وحكايتها، وأيضا الأبعاد التاريخية الاقتصادية كذلك أيضا في الوقت الحالي. أستاذ خالد، يعني تحدثنا عن قبل قليل مع المهندس أنور عن تجربة محافظة ظفار، وأنا كنت أتساءل صراحة حول هل نمتلك تجربة تاريخية حقيقية في سلطنة عمان لزراعة البن، وهل نجحت هذه التجارب مثل ما هو الحال في مثلا في اليمن؟
1: طبعا تجارة البن في عمان قديمة،
0: يعني ليست تجارة، زراعة.
1: تجارة، نعم تجارة، يعني نحن نتحدث عن تجارة، وهي التجارة أصلا قادت العمانيين
0: إلى الزراعة،
1: على أنهم يفكروا في الزراعة عشان ما يأثروا على كميات، لأن العمانيين كانوا أكبر ناقل للبن في العالم في وقتهم. نتحدث عن تاريخ يمتد إلى 300-400 سنة.
0: نعم.
1: كانوا يحملوا البن من اليمن، موانئ اليمن، ويبحروا إلى شط العرب لصالح الدولة العثمانية أو بلاد فارس.
0: نعم.
1: عشان ما يأثر على التجارة ويستهلكوا البن اللي محملينه من اليمن، وطبعا الميناء، ميناء الترانزيت، ميناء التبادل التجاري، كان ميناء مسقط.
0: مسقط.
1: اقترحوا على أنه يزرعوا البن داخليا في عمان لتغطية الاستهلاك المحلي، فكانت في محاولات يعني مثبتة وتم الإشارة لها تاريخيا على أنه العمانيين حاولوا زراعة البن في جبال الحجر الغربي بالتحديد، ولكن هل نجحت ما نجحت؟ تعرف الزراعة ما بس شجرة وتقرسها في التربة، وإنما الزراعة حاجة مرتبطة أصلا، هي الزراعة هي اللي دفعت الإنسان للحضارة.
0: صحيح.
1: وهي مرتبطة بثقافة مزارع، فربما ما وجدت
2: حاضنة،
1: الحاضنة الشعبية والبيئية، يعني لأنه مثلا نتحدث عن النخلة، لا النخلة بنت العماني حبيبته، يعني يعرف كيف حتى بالنظرة يعرف يشخص إيش فيها ومتى تحتاج
0: حضنة الشعبية.
1: أيوة.
0: حتى للأشجار يكون حضنة
1: طبعا
0: الشعبية.
1: يعني مثلا العمانيين يحبوا النخلة حب شديد، يعني فيعرفوها حتى بالنظرة إيش محتاجة.
0: صحيح.
1: محتاجة سقي، محتاجة تعطيش، محتاجة كذا، محتاجة تسميد، متى مو، يعني كل الأشياء اللي تحتاجها عارف إنها خلاص مزارع. فربما الشجر، يعني الآن لما دخل مثلا زراعة الزيتون في الجبل الأخضر خلاص أصبحت له حاضنة.
0: صحيح.
1: وأصبحت له بيئة، ما قبل الزراعة إلى ما بعد الحصاد إلى التسويق.
0: طيب
1: الزراعي.
0: طيب ليش ما نزرع البن مثلا في الجبل الأخضر؟
2: والله
1: يا أخي هذا هم نزباد له أنا مهندس باسم تحت الهواء، يعني أتوقع أنه بما أنه تحدثنا مع المهندس فاضل في ظفار فكنا نقترح أنه
0: مهندس
1: أنور بيت فاضل، كنا نتحدث عن السلالات الأكثر
0: على فكرة
1: موائمة.
0: في محاولات في الجبل الأخضر لزراعة البن.
1: صحيح.
0: علشان ما يعني ما
1: بنتطرق أيضا ل يعني مبادرة أخونا وصديقنا يعني سعيد الوردي. سعيد الوردي الآن يقود مشروع في جبل شمس لزراعة البن، وحقيقة مشروع طموح وباذل فيه جهد كبير، وجاب سلالات هو وبدأ زراعتها، سوى التجربة الأولى، وعنده حتى مشتل صغير اللي تسموها
2: نيرسري، يعني يعني اللي هو تحضير أمهات.
1: هي تحضير أمهات.
2: ها يعني عنده.
1: أيوة.
2: جميل.
0: ذكرت لي بعد نقطة قبل أن نروح لك أستاذ باسم، أن منع البن في سلطنة عمان تاريخيا في فترة من الفترات،
1: يعني هو المنع مشترك كل مكان.
2: كان في أغلب الدول الإسلامية والعربية كونه يقال أنه كان يذهب العقل، لكن ما أعلم حتى في زمن من أحد المفتيين في، أعتقد كان في مصر في هذه الأيام، قال لهم إنما هو خمر الصالحين يساعد المرء على القيام والصلاة، يعني فمن ساعتها بعدين حلل مرة أخرى.
1: صحيح. في عمان تعرضت القهوة لأكثر من مرة في التحريم،
0: حالات منع،
1: هيوة، يعني اعتبارها مخدر، اعتبارها مذهب ربما للعقل، مضر للجسم، فلكن أول من أفتى بإباحة القهوة كفتوى مدونة يعني الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي، ومن بعدها خلاص العمانيين أصبحت أصلا هي المشروب الشعبي الحاضر في كل بيت، وأصلا هي رمز الضيافة قديما يعني. صحيح. القهوة
0: نعم. في اليمن أيضا أستاذ باسم، يعني ليست محاولات وإنما تاريخ أيضا بزراعة البن، يعني رغم القيمة التاريخية الموجودة والسمعة العالية للبن اليمني، لماذا لا ينعكس ذلك بالضرورة على حجم حضوره في السوق العالمي وأبرز التحديات التي تواجه المزارع أو سلسلة الإنتاج والتصدير للمزارع اليمني للبن؟
1: أنا مشتاق أسمع الإجابة أكثر منك يعني.
2: لا، هي نحن سنتكلم عن ميزان ذات كفتين قد يعني تعادل إحداهما الأخرى، يعني شح الإنتاج وجودة البن اليمني وقلة العرض المعروض منه يرفع الطلب بشكل كبير، فتعود بفائدة على المزارع. لكن إذا تكلمنا على المشكلة، وليست المشكلة، المعضلة الرئيسية هي طبيعة الأرض اليمنية. نحن نتكلم على مدرجات بعضها لا يتعدى عرضها 2 متر، فتضطر بعض الأحيان أنك تزرع في الخط الواحد شجرة واحدة، يعني إذا عندك 10 مثلا 20 متر أو نحن نسميها مدرج.
0: موجودة أيضا زراعة المدرجات معنا.
2: نعم،
0: في سلطنة عمان
2: نفس اللي حاصل في الجبال الأخضر مثلا. يعني بعض الأحيان يكون عندك في الحقل الواحد 10 شجرات. فأغلب المزارع في اليمن هي عبارة عن بساتين وليست مزارع ذات هكتارات كبيرة. يعني هي عمل عائلي أكثر منه عمل مثلا قد يكون مجتمعي
1: مؤسسي
2: أو مؤسسي. يعني هي في دم اليمني يعني، فكل واحد عنده أرضه، حتى اللي ما عندوش مش تاجر ممكن يزرع شتلات خاصة باستهلاكه الشخصي. فطبيعة الأرض اليمنية تحكمها، لكن هذه خلقت ميزة أخرى، تعقيدات البن اليمني ونكهاته. يعني أغلى بن ممكن تشتريه مثلا في السلطنة مثلا أو في أي يعني منطقة في العالم، نتكلم إجمالا وليس خاصة، هو البن اليمني. يعني البنما قد يصل إلى أسعار رهيبة، لكن إذا تكلمنا على الدولة بشكل كامل، في البن اليمني السنة السابقة وصل تكلفة إنتاجه إلى $40.
1: يعني عالية جدا.
2: فتخيل، والمزارع يعني محتفظ في البن في مخزن ويقول لك ما ببيع لما يرتفع السعر، وفعلا ارتفع السعر. فرغم ذلك في ال5 أو 10 سنوات الأخيرة ارتفع الانتاج اليمني، يعني كان تدهور إلى 25,000 طن، الآن وصل إلى 40,000 طن. سموها الشباب ثورة البن اليمني، يعني في خلال 5 سنوات حصلت ثورة داخلية بين الشباب في تنشيط مجال الزراعة.
0: نعم، يعني نقدر نقول أن البن اليمني استعاد القيمة الاقتصادية الخاصة به.
2: بالجودة ما زال محافظ عليها، وقد تكون تعززت أكثر بسبب جهود الشباب، لكن كزيادة طردية بشكل كبير لا، الزيادة بسيطة أو بمعدلات غير كافية حتى الآن أنك تكون اليمن مثلا من ضمن مصاف الدول المصدرة بشكل كبير.
0: نعم، بيانات التجارة الدولية أستاذ خالد وأيضا أستاذ باسم تظهر أن واردات سلطنة عمان من البن ومنتجات القهوة الداخلة تحت البند الجمركي HS0901 بلغت في 2024 نحو 46.7 مليون دولار، بكمية تقارب 8.7 ملايين كيلوغرام، من بينها نحو 35.1 مليون دولار للبن غير المحمص وغير منزوع الكافيين وحده. الآن نقف مع كيف تغير مشهد القهوة في سلطنة عمان. لو قارنا مشهد القهوة في عمان اليوم بما أن يعني كان عليه قبل 5 أو بما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، إيش التحول الأكبر اللي حدث في ذائقة المستهلك في مفهوم المقهى نفسه أو القهوة المختصة؟
1: يعني أنا أقدر أرخ هذه الحقبة الأخيرة في ثقافة القهوة في عمان،
0: الموجة الرابعة مثل ما أطلقت عليها.
1: هيوة. من 2017 اللي هي ثورة المقاهي المختصة. كانت طبعا في مقاهي قبل هذه الفترة، العلامات التجارية العالمية، فكانوا الناس يعرفوا القهوة من هذه المقاهي، وكانت مكتسبة نوع من النخبوية، يعني أنه والله تروح كذا يعني فئة في المجتمع
0: هي اللي تروح فقط
1: يجلسوا يشربوا، فكان يعني مشروب جدا يعني احنا انا شخصيا
0: النوبلز.
1: انا اليوم تاجر في القهوه، ابيع القهوه، فكان ما كنت اروح، يعني اعتبرها شيء جدا كبير أن أروح أدفع مبلغ في كوب قهوة. دخول القهوة المختصة في آخر 10 سنوات نقول يعني هذه 10 سنوات الأخيرة أحدثت تغيرات في بنية نظرة المجتمع للمقاهي بشكل عام. تحولت الضيافة من البيت إلى المقهى. بالعكس الناس أصبحوا يعني أنا أضيف مهندس باسم بكل أريحية في مقهى مثلا وألتقيبه على يعني
0: على كوب قهوة,
1: على كوب قهوة بدل ضيافة تكلف أضعاف طبعا كوب القهوة مثلا في البيت,
0: مع العلم أنك تبقى تضيف قهوة في البيت أصلا
1: تضيف قهوة وبتضيفه أشياء غير القهوة
2: الاعتبارات بثقافتنا العربية يعني ذبيحة داخل عند البيت
1: هي وداخل عند البيت يعني عيب أن أقدم بس أيضا أحدثت يعني على مستوى التذوق ذائقة طبعا طبعا غيرت وهذا شيء ملحوظ جدا جدا يعني بسبب الجودة بسبب اختلاف درجات التحميص أصبحوا الشباب أيضا دخول الفئة الشابة وما شابة وبس يعني صغيرة حتى الآن يعني طلاب في المدارس يشربوا قهوة بل أنه القهوة المختصة اليوم دخلت البيوت أصلا
0: صحيح
1: فأصبح
0: هناك ركن خاص للقهوة في كل ركن بيت
1: خاص وبعضهم يعني راح لمكاين الإسبرسو وأصبح ميزانية خصص لها
2: هذه الموجة الرابعة
1: أيوة أيوة إن دخول القهوة المختصة للبيوت أركان القهوة.
0: طيب انتشار المحامص والمقاهي بعد هذه نقطة مهمة جدا المتخصصة والعلامات العمانية أصبح واضح, هل وصل السوق إلى مرحلة النضج نقدر نقول معك أستاذ باسم أم لنا أمام توسع أم أننا أمام توسع يعني يفوق أحيانا حجم الطلب الحقيقي؟
2: بصراحة يعني أعطي الميكروفون
0: لا لا لا أنا وزع الأسئلة أنت الآن موجود معنا
2: نعم.
0: وأنت شاهد أيضا وأيضا يعني مطلع بشكل كبير على المشهد بشكل كبير
2: بصراحة نعم حاليا أعتقد هل وصل السوق المحلي إلى اكتفاء من ناحية التحميص أرى أنه يعني المحامص القائمة داخليا ما زالت في مرحلة النضج
1: لا يعني ما زلنا محتاجين
2: أيوة
1: لأنه ما زلنا نستورد بن محمص
2: ما زال
0: لكن المقاهي المتخصصة
2: ما زالت كذلك
0: رغم انتشارها
1: يعني أنا أقول أنه هو ليس ما مكتفيين كعدد لكن اكتفينا من ناحية ما نقول اكتفينا ربما هناك خلل في التوزيع الجغرافي من المقاهي مثلا تجد عدد من المقاهي متكدسة في مكان معين
0: تتركز في مكان
1: ايه بسبب يعني سبب ظروف تسويق عقاري وغيره وغيره
2: هذه مشكلة عالمية ليست محصورة في السلطنة يعني حتى تتجه إلى بعض الدول الأوروبية عشان تشرب قهوة مميزة بعض الأحيان تأخذ
0: مشوار
2: طويل يعني في سوء في التوزيع فهذه يحكمها السوق المحلية دائما في أي دولة
1: والأسواق أصلا تمر بمراحل مرحلة اللي نسميها الترند أو الهبة وبعدين الاستقرار بعدين التنظيف صحيح يعني
0: لكن
1: بعدين الاستقرار
0: هل نقدر نقول أن الطلب أصبح يعني يوازي العرض أم أن العرض هو أكبر من الطلب
2: ممكن
0: بالنسبة للقهوة من المقاهي المتخصصة وليس المحامص
2: دراسة حالة مثلا للبن اليمني أنا مثلا أول مرة أدخلت قهوة إلى سلطنة عمان كان في 2022 كبن يمني كان حتى صعب تبيعها الناس غير متقبلة السعر كل شيء كان صعب مؤخرا يعني تقريبا مثلا فإذا افترضنا أنك بعت 10% من أول محاولة الآن تبيع 80% بالراحة ففي تقبل للسعر الناس بدأت تفهم ثقافة القهوة البركة مثلا في الشباب الأستاذ خالد والشباب اللي عملوا ثورة القهوة المختصة في البدايات ففي تقبل كبير وكبير في السوق حتى يعني على مستوى الشخصي زي ما تكلمنا قبل سابق الكورنر القهوة في كل بيت حاليا
0: نعم أستاذ خالد أنت صاحب علامة تجارية معروفة في سلطنة عمان للقهوة المختصة الآن إيش اللي مكن العلامات العمانية من منافسة العلامات العالمية وهذا أمر صحي وإحنا نحب بشكل كبير جودة القهوة فهم الذوق المحلي التجربة سرعة الابتكار أم ماذا
1: العلامات هو أنا اللي ميز أول حاجة إنهم ما خلوا العلامات التجارية إنها ند أو عدو، بل إنهم استفادوا منها. يعني استفادوا من مثلا طريقة تشغيل المقاهي، طريقة تصميمها، الديكورات وكذا. فلما جاء تقديم القهوة المختصة ما قدمت على إنها بس قهوة، وإنما تجربة متكاملة، تجربة مكان جميل، ديكور وأثاث حلو، وأيضا أصبح لها طابع اجتماعي. أنا قبل شوية أشرنا أنه المقاهي العالمية بالعلامات في عمان، أنا أتكلم عن سوق عمان، كانت يعني مكتسبة طابع شبه نخبوي.
0: نعم فعلا.
1: لكن لما جت القهوة المختصة، أول حاجة سوته أنه أدخلت الباريستا العمانيين.
0: نعم.
1: وهذا الشيء ما كان موجود، كان موجود ولكن بنطاق ضيق جدا.
0: طيب أنت
1: كسرت هذا الحاجز،
0: وفرت كل شيء من ناحية الطريقة التي تقدم بها القهوة، البيئة، الديكور مثل ما أسلفت الذكر، ولكن أيضا لابد أنك تراعي البن اللي تقدمه. لأن المتذوق للقهوة إذا جاك وشاف كل شيء موجود إلا الجودة لن يأتيك مرة ثانية.
1: لهذا يعني أنا ما أريد أتطفل وأتحدث عن مشاريع غير،
0: لا
1: يعني
0: أنت أصول أنت أصول أنت البن. أنت من المشهد وانت عارف يعني
1: انا اقول، يعني انا طبعا ادعو دائما سواء على مستوى يعني الفعاليات وكذا، اقول والشباب يعرفوا هذا الشيء، انه جوده القهوه بالنسبه لي انا واللي يعرف علامتنا التجاريه، نحن اول شيء نعتني به كوب القهوه. يعني ما يهمني انا كل القيم الاخرى إذا كان كوب القهوة فاسد بصراحة، يعني تهمني جودة القهوة. لهذا يمكن أنا شوي حاد في رأيي، أنا والشباب اللي يعني اشتغلوا معي في أسطول البن، إن إحنا رافضين بعض الأنواع، بعض الإضافات، ويعني ودائما نحرص على أنه نتحدث عن أصالة القهوة، أنه ما نريد ندخل إضافات ونكهات وأنواع معالجات. ربما أنا ومهندس باسم نتفق بالاثنين أنه ما نريد هذا النوع ينتشر لكنه هذا سوق وتتعدد ذوائق الناس يعني.
2: نعم.
1: هيو.
0: تحدثت مهندس باسم قبل قليل عن
1: تسمح لي بس
0: نعم.
1: بس أنا يعني قبل لا أنسى هذه النقطة، أول حاجة جودة القهوة بصراحة، يعني أنا دائما أقول إنه القهوة المختصة هي جودة بن وليست طريقة إعداد. يعني قبل لا تكون طريقة إعداد هي جودة بن.
0: نعم.
1: يعني الناس اليوم يشوف الأداة الـ V60 ويقول لك هذه مختصة، أنا ما أريد إسبرسو. من قال إنه الإسبرسو ما مختص؟
2: بالضبط. هذا بعض الخلط.
1: أيوة هذا الخلط.
2: نعم.
1: الشيء الثاني إنه الجميل في ثورة القهوة المختصة في عمان إنها جددت روح ثقافة العمل عند الشباب. أصلاً الشاب العماني، الشاب اليمني، الشاب يعني بعض الشباب في المنطقة عندنا في دول يعني قريبة لنا، أصلاً هو عنده ثقافة عمل، يشتغل أي مهنة.
0: نعم.
1: فلما جت القهوة المختصة أدخلت الشباب وجذبتهم بقوة لقطاع الأكل والشرب كله وليس للقهوة.
0: ممتاز. لأن أيضا القهاوي المختصة هي أيضا فتحت المجال للشباب.
1: صحيح.
2: وبصراحة الباريستا مش مجاملة، لكن تحصل كثير الباريستا العماني، أنا أفضل يكون اللي أمامي عماني أفضل ما يكون بعض من دول شرق آسيا،
0: من دول شرق آسيا.
1: نعم.
0: أو دول أخرى.
2: نعم.
0: طيب أستاذ باسم، يعني هل أصبح المستهلك العماني اليوم أكثر قدرة على التمييز بين البن العالي عالي الجودة والبن التجاري، أم أن قوة العلامة التجارية والتسويق ما تزال أكثر تأثيرا في قرار الشراء؟
2: برأيي الشخصي وليس يعني أحكم على السوق، أرى أنه الآن تقريبا تجاوزت 50%. ثقافة الشباب أصبحت أعلى مما كانت خلال الأربع سنوات السابقة. الناس تميز الجودة، تختار الأفضل، تنفق أكثر مقابل قهوة مصدرها يكون معلوم، معلومة المصدر، فيها عدالة في التجارة.
1: نعم.
2: فالناس
0: وتشتري البن العالي مثلا على
2: نعم
0: السعر.
2: في ناس تشتري القهوة إذا عرفت مثلا أنه هذا المزارع، يعني بعض تكتب قصة المزارع، الناس تدفع في القصة. حتى في السوق العماني وشيء لاحظته مؤخرا، قهاوي غالية جدا.
1: صحيح.
2: ويشتروها الناس بكل أريحية.
0: نعم. أستاذ خالد، يعني شهدنا في الآونة الأخيرة دخول متزايد للعمانيين في التحميص وإعداد القهوة الباريستا.
1: نعم.
0: والتذوق وإدارة المقاهي بشكل عام. إلى أي مدى تحولت القهوة من اهتمام شخصي إلى مهنة وصناعة لها مهارات ومعايير واضحة.
1: يعني تغير ضخم جدا يعني وملحوظ جدا انه الشاب العماني الجميل انه الشباب العمانيين وانا واحد منهم لما قررنا انه ندخل عالم القهوة المختصة تعلمناها بنفسنا قبل لا نجيب عامل يعني من خارج عمان هو اللي يحمص هو اللي يسوي كل شيء هو اللي يصنعه هو كذا لا رحنا تعلمنا بنفسنا بل بالعكس ان نحن العمانيين اليوم نعلم الشباب او يعني الجنسيات اخرى كيف يشتغل لانه انا صاحب الصنعه هذا الجميل اللي صار في السوق العماني فاصبح المدربين عمانيين معتمدين انا عندي مدرب يعني شاب عماني معتمد من جمعية القهوة المختصة للتدريب وفي أكثر صحيح. من مساق مسار من مسارات التدريب بل بالعكس يعني اليوم غير العمانيين يوصلوا عمان ما عارفين ولا شيء في هذا المجال أحيانا يكون هو نسميه بيسك ما عارف إيش
0: يعني الأساسي
1: إيه وحتى أقل يعني ما عنده حتى المهارات البسيطة ويتم تدريبه على أيدي عمانيين هذا شيء أنا صراحة يعني
2: كثير بالذات القادمين من دول لا تزرع القهوة ما عندهم أصلا ثقافة القهوة تشوفوا لسه ميح يعني
1: صحيح
2: يقول هنا وأنا شفت كثير من الشباب ما شاء الله العمانيين مؤخرا يعني وكأنه نشأ وتربى في مزرعة قهوة يعني هم من ضمن أمر الأستاذ خالد
0: ارتفاع أسعار بعض أكواب القهوة المختصة قد يثير دائما السؤال متى يكون السعر انعكاس حقيقي لجودة البن وسلسلة إنتاجه ومتى يتحول إلى مبالغة تسويقية أنا أترك الإجابة لكم جميعا
1: أنا يعني ذكرت قبل شوية أنه القهوة يعني ثورة القهوة المختصة في عمان أصلا هي جعلت
0: هل نقدر نطلق عليها ثورة أستاذ خالد؟
1: إيه أقدر لأنها بالفعل ثورة يعني كانت لا شيء يذكر إطلاقا ولا حد عنده يعني معرفة بالموضوع هذا إلى أنه يعني تسارع هائل المراقب في السوق المحلي لا طبعا نحن مراقبين زيادة عدد المحامص والمقاهي وحتى الجهات التمويلية اللي مولت يعني تعرف يعني من أكثر الفترة من في عند هيئة تنمية مؤسسات صغيرة متوسطة وبنك التنمية يعني كان عندهم توجه أنهم بالعكس يسهلوا
0: كحلول تمويلية
1: للمقاهي
0: أنشطة المقاهي المختصة
1: أنا بعد عندي نقطة حلوة تعرف أماكن كانت مندثرة ومهملة تاريخية طبعا بعضها يصل حارات عمانية تصل إلى أكثر من 1000 سنة عمرها
0: طبعا
1: أعيد إحياء مقاهي
0: بمقاهي
1: والناس صارت تروح تشرب فيها قهوة القلاع اللي تم صحيح. مؤخرا استثمارها
0: حارات قديمة
2: الماشي اللي في المناطق برا مسقط مثلا ممشى حارة
0: حجرة الشيخ
2: مثلا
0: حجرة الشيخ
2: أروح هناك في مقهى هناك أوكي القهوة متواضعة بس المزاج
1: أيه. يعني تعطي المواسم السياحية صار إنه المقاهي فيها فهذه ثورة كان إيش السؤال
0: متى يكون السعر انعكاس حقيقي
1: تسعير أنا أرجع لنقطة تسعير العادل أصلا هو يوم القهوة العالمي اللي منظمة القهوة العالمية
0: نعم
1: خصصته انه يكون يوم 1 اكتوبر هذا طبعا هذا التخصيص في كان اتوقع في فعاليه في ميلان عام 2015 اقروا هذا اليوم وما مجرد يوم للاحتفال وكذا والبهرجه ونفرح وكذا لا بالعكس هو كان فيه جزئيه حطوا فيه اللي هي سلاسل الامداد دعم المزارعين والتجاره العادله لما نتكلم اليوم عن مزارع يمني يتعب يحمل البن على رأسه
2: نعم ما زالت الطرق التقليدية
1: الطرق
2: في اليمن
1: التقليدية ينزل ما أعرف كم 100 متر من بيته إلى المزرعة ويحصد ويطلع البن على رأسه ويجفف

0: يؤدي إلى فشل المشروع.
1: نعم.
0: ممكن يكون تسعيرنا يعني منخفض أصلا بما يضر المشروع ويؤدي إلى خسارته. أنا أتكلم عن تسعير العادل اللي يحفظ كل حق كل المشتغلين في السلسلة ويحفظ على جيب المستهلك أيضا, ما صحيح. ما يفلسوا يعني ولا ما بيجينا.
1: وبالأخير القرار للمستهلك يعني لما يعرض القهوة ب 230 ريال صحيح. للكاس في ناس في دبي
0: في ناس اشترتها يعني عنده قدرة أنها تدفع.
2: هذا يمكن يعني تفصيل بسيط حول واقع القهوة في سلطنة عمان بشكل عام, وأيضا دخول المقاهي المختصة في عام 2017 واللي أطلق عليه أستاذ خالد بي الثورة. سعدت بالحديث معكم الأستاذ خالد بن أحمد العبري, شريك مؤسس للعلامة التجارية العمانية أسطول البن. شكرا لك أستاذ خالد.
0: العفو.
2: شكرا أيضا للمهندس باسم الأغبري, رائد أعمال يمني ومستشار في مجال القهوة. شكرا لك على حضورك معنا أستاذ باسم. شكرا أيضا لكل المستمعين الكرام, نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة الغد من برنامج استوديو الظهيرة. تقبلوا تحية من فريق العمل, كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي, في البث المرئي المهلب بن جمعة العمري, وفي الإخراج شمس بنت محمد الرئيسي. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ويهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده.

0: سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.
1: طهران تتسلم الرد الأمريكي بشأن مقترح وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته لسموه وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها.
0: حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الضيف بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق، كما بعث جلالته وأيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة. وأعربت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما استنكرت استمرار احتلال الجولان السوري والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، مجددة دعوتها إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
1: بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وإقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، حيث ناقش الجانبان اتفاقية اتفاقية التجارة التفضيلية المقترحة وتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. كما بحث الجانبان تعزيز الربط اللوجستي والجوي والاستفادة من الموانئ العمانية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير مشروعات إنتاج موجهة للتصدير بما يحول الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
0: كما بحث معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد مع معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والقطاعات الواعدة في إطار رؤية عمان 2040. ويأتي اللقاء استكمالا للمباحثات بشأن توسيع التعاون التجاري والصناعي وتطوير الممرات اللوجستية وإقامة مشروعات مشتركة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.
1: واستقبل سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان وبحثا آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتناول اللقاء تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع مجالات التعاون وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة إلى جانب بحث سبل زيادة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، كما جرى استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام الشركات في سلطنة عمان وأوزبكستان بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
0: تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة الاعتراض لمدة 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم الأولية عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات.
2: تتواصل الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة مع تقدم مراحل العملية الانتخابية واستمرار الإجراءات والخدمات الإلكترونية والإعلامية المصاحبة لها، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية مطلع الأسبوع القوائم الأولية للمرشحين التي ضمت 803 مرشحين. طالب بن علي العامري رئيس الفريق الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة:
3: مع إعلان القوائم النهائية اللي من المؤمل أن تكون بعد عدة أسابيع سينشط الحراك الانتخابي حيث يسمح للمرشحين بممارسة دعايتهم الانتخابية وفق إجراءات وضوابط الدعاية الانتخابية، والوزارة ساعية نحو إدخال العديد من التسهيلات والتحسينات. ففي تطبيق انتخاب ستكون هناك الساحة الحوارية حاضرة، والساحة الحوارية عبارة عن منصة رقمية يتم فيها التحاور في الشأن الانتخابي باستضافة العديد من المختصين في الشأن الانتخابي والتحاور مع الجمهور. هناك خدمة صفحتي وهي صفحة رقمية مخصصة للمرشحين، حيث من خلال هذه الصفحة المرئية يقوم المرشحون بإطلاع ناخبيهم على رؤياتهم الانتخابية وما سيقوموا به من تطلعات، كما يتمكن الناخبون من التحاور مع المرشحين من خلال هذه النافذة الرقمية.
2: وسيتنافس المرشحون على 126 مقعدا بواقع عضوين عن كل ولاية وفقا لقانون المجالس البلدية، وذلك في يوم التصويت المقرر إجراؤه نهاية ديسمبر المقبل. ويتيح تطبيق انتخاب مجموعة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي ضمن منظومة رقمية تواكب مختلف مراحل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة وصولا إلى يوم التصويت.
1: إلى الأخبار العالمية، حيث حذر مسؤول أممي من استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى تحديات المياه والصرف الصحي والماوى وإدارة النفايات إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإزالة الأنقاض، فيما لا يزال أكثر من 8,000 شخص مفقودين تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية وصف الوضع بأنه متوتر للغاية، مؤكدا ضرورة دعم حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية بضرورة شاملة ودعم وحدة المؤسسات والانتخابات الفلسطينية.
0: استشهد فلسطينيون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال مداهمة المدن والقرى وتنفيذ حملات الاعتقال.
4: اقتحم أكثر من 1300 مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الصباحية من خمس أيام عيد العرش اليهودي. سلطات الاحتلال عمدت إلى تسهيل وصول المستوطنين للحرم القدسي عبر إغلاق الطريق المؤدي إلى باب الأصباط والطرق المؤدية لبلدة سلوان جنوب الأقصى. وواصل الجيش نشر عناصره بكثافة في القدس وتقييد حركة الفلسطينيين ولمواجهة مخططات إسرائيل الرامية لتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. تمت الدعوة ليكون الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للأقصى داخل فلسطين وخارجها. تصعيد إسرائيل يطال قطاع غزة الذي استشهد فيه خمسة فلسطينيين إثر قصف مركبة جنوب مدينة غزة، إلى جانب استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف شقة سكنية غربها. وودع السكان شهداء سقطوا في غارات سابقة في وقت استمرت فيه الغارات من الطائرات المسيرة مع استهداف بالمدفعية والرصاص الثقيل للمناطق الشرقية، فأعلن عن إصابات بعضها حرجة. وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا. المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أفاد أن 2,200,000 فلسطيني يعيشون في 30% فقط من مساحة قطاع غزة ظروف نزوح قاهرة، إلى جانب معاناة 20,000 فلسطيني من المرض والإصابة وسط غياب الإمكانيات الطبية، إلى جانب تجديد إسرائيل قيود الإجلاء الطبي للخارج. في ذات السياق أشار تقرير لوزارة الصحة أن 70% من وفيات العام الماضي في غزة سببها الاحتلال الإسرائيلي. ومع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي يعود التلويح بعصا الهجوم العسكري الموسع ضد غزة. الضفة الغربية في مواجهة مفتوحة مع خطوات إسرائيل لتمرير مخطط الضم وفرض سيطرتها. وفي السياق أفادت مؤسسة مقاومة الجدار والاستيطان بتكثيف الاحتلال خطواته لتشغيل طريق يربط بين مستوطنتي بيت إيل ودوليف. والخطورة تكمن في كون الطريق يمر من قلب مدينة رام الله ومنطقة البيرة، الأمر الذي يعني عزل ثماني قرى مع اثنين من الأحياء السكنية الكبرى عن باقي المنطقة المفترض خضوعها للسيطرة الفلسطينية. الضفة شهدت اقتحامات نفذها جيش الاحتلال اعتقل خلالها شبانا وأصاب آخرين وعزز من نشر حواجزه العسكرية، إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين الذين أحرقوا أراض زراعية وسرقوا محاصيل زيتون ودمروا مركبات وأحرقوا أخرى في مناطق رام الله وبيت لحم والكرم. وكما غزة تواجه الضفة دعوات متطرفة لشن حرب ضدها خدمة لأهداف انتخابية. الثابت أن إسرائيل تعمل بكل قوتها لنسف فكرة الشراكة والمضي في كل ما يمس الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان خلال اجتماع الحكومة. وتقول إيران إنها طرحت 7 شروط لإنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، من بينها وقف إطلاق النار ورفع العقوبات عن قطاع النفط والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. وأتت التطورات بعد استئناف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتراجع حدة القتال خلال الأسابيع الأخيرة.
0: في خبر آخر، تدخل العلاقات التركية العراقية مرحلة أمنية جديدة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اليوم، بالتزامن مع تعزيز التعاون الأمني بين أنقرة وبغداد وتفاهمات بشأن الوجود العسكري التركي في شمال العراق.
5: يأتي انتهاء مهمة التحالف الدولي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة في إدارة الملف الأمني، بينما تركز أنقرة على ضمان أمن حدودها ومنع استخدام الأراضي العراقية من قبل الجماعات المسلحة. وفي هذا الإطار يمثل التعاون التركي العراقي المباشر أهمية متزايدة، خصوصا في شمال العراق، حيث ترتبط الملفات الأمنية بوجود حزب العمال الكردستاني وبالوضع في سنجار. وكانت أنقرة وبغداد قد اتفقتا على تسليم معسكر بعشيقة زاليكان تدريجيا إلى الحكومة العراقية مقابل خطوات لتعزيز سلطة بغداد في سنجار. ولا يعني ذلك انتهاء الوجود العسكري التركي في العراق، وإنما يعكس إعادة تنظيمه في إطار تفاهمات أوسع مع الحكومة العراقية. وبالنسبة لتركيا، تفتح هذه المرحلة المجال أمام انتقال العلاقة الأمنية مع بغداد من إدارة الخلافات حول الوجود العسكري إلى تنسيق مباشر بشأن الحدود ومكافحة التنظيمات المسلحة بالتوازي مع التعاون الاقتصادي ومشروع طريق التنمية. لكن نجاح هذا المسار سيبقى مرتبطا بقدرة بغداد على بسط سلطة الدولة في المناطق المعنية وبقدرة أنقرة وبغداد على الحفاظ على التنسيق الأمني في مرحلة ما بعد التحالف الدولي، بما يحد من مخاطر أي فراغ أمني في شمال العراق. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: في لقاء سوري أوروبي، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة كايا كالاس في لقائها مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن الاتحاد يستخدم أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي نحو تقدم مستدام.
6: الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة كايا كالاس تؤكد أهمية نجاح عملية الانتقال في سوريا بالنسبة لأوروبا. كالاس وبعد لقاء جمعها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني قالت أن الاتحاد الأوروبي يستخدم أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي نحو انتقال شامل وسلمي. المسؤولة الأوروبية أشارت إلى أن العلاقات بين بروكسل ودمشق قطعت شوطا كبيرا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يريد لسوريا أن تستعيد مكانتها في المجتمع الدولي مع استعداد أوروبي للمساعدة في تحقيق تقدم مستدام. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أن اللقاء تناول عددا من الملفات المشترك وفي مقدمتها تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة. وأضاف الشيباني أن دمشق تتطلع إلى دور أوروبي أكبر في دعم مسار التعافي وجهود إعادة الإعمار إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي. الشيباني اعتبر أن العلاقات السورية الأوروبية تدخل مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مرحلة تضع الاستقرار والتنمية في مقدمة الأولويات وسط مساع سورية وأوروبية لفتح صفحة جديدة من التعاون ودعم عملية الانتقال وإعادة الإعمار في البلاد. يذكر أن اللقاء الأوروبي السوري بحث جميع الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: موسكو تهدد باستخدام السلاح النووي في حال قام الناتو بحصار جوي وبحري لمقاطعة كالينينغراد الروسية، وألمانيا تنوي توسيع مساعدتها لكييف وخاصة في مواجهة شتاء قد يكون الأقصى على أوكرانيا. والقوات الروسية تشن ضربات واسعة على المواقع الأوكرانية وتسقط مئات المسيرات ليلة أمس، فيما تقصف القوات الأوكرانية المنشآت العسكرية الروسية ومستودعات الذخيرة على عدة جبهات.
7: حذرت موسكو من أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك السلاح النووي لحماية مقاطعة كالينينغراد في حال تعرضت لحصار يعزلها إثر ظهور معطيات ترجح احتمال فرض الناتو حصارا جويا وبحريا على المقاطعة الروسية الصغيرة التي تعتبر بمثابة جيب وسط الأراضي الأوروبية، الأمر الذي يرفع من مخاطر حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا. أجدر بالذكر أن عمليات مراقبة جوية تجري بين حين وآخر لهذه المقاطعة، كان آخرها بطائرة مراقبة أمريكية استمرت 4 ساعات قبل أيام معدودة. من جهة ثانية، أعلن المستشار الألماني ميرتس عن إجراء مباحثات مع الشركاء الغربيين لزيادة دعم أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 15 و16 من أكتوبر المقبل في بروكسل. وحذر ميرتس من أن الشتاء القادم قد يكون صعبا جدا على الأوكرانيين، تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر أكبر المانحين لأوكرانيا بمساعدات إجمالية تزيد عن 100 مليار يورو. على صعيد الميداني، شنت القوات الروسية عدة ضربات بأسلحة متطورة على البنى التحتية للطاقة ومراكز الاتصالات والخوادم في مقاطعتي كييف وأوديسا، حيث طالت المجمع الصناعي في ميناء إسماعيل الذي كان يؤمن استقبال وتخزين ونقل الشحنات العسكرية والوقود لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، ناهيك عن إسقاط 384 مسيرة أوكرانية ليلة أمس وحدها، ناهيك عن قصف البنية التحتية الرقمية للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنت يومي أمس وأمس الأول سلسلة ضربات نوعية مكثفة على المنشآت العسكرية الروسية الاستراتيجية على عدة جبهات، بما في ذلك تدمير مستودع للذخائر في سيفردونيتسك، كما استهدفت محطة رادار متطورة ودمرتها في مقاطعة دونيتسك، وتمكنت من استعادة عدة مئات من الكيلومترات، ودخلت من جديد في مقاطعة لوغانسك، واستهدفت مخازن إمداد في مقاطعة خاركوف، وامتدت العمليات الأوكرانية جنوبا بقصف مستودع ضخم للمعدات والمستلزمات اللوجستية في زاباروجيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ناقش الملتقى الفكري في نسخته 13 التغيرات المتسارعة في المؤشرات السكانية وظاهرة انخفاض معدلات المواليد من منظور وطني شامل، وتناول الملتقى أبرز القضايا السكانية وأثرها المستقبلية. تحدث لإذاعة سلطنة عمان حول أهمية الملتقى ومحاوره الدكتور ناصر بن حماد العزري، عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا والمدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة.
8: بشكل عام لدينا 3 محاور رئيسة تناولها الملتقى بإذن الله على مدار يوم كامل، تبدأ بفهم الواقع ثم السياسات المتبعة ثم الحلول. المحور الأول يقرأ الواقع السكاني والصحي والاجتماعي في المجتمع، كيف تغير المجتمع العماني سكانيا، ما المتوقع مستقبلا، نظرة نفسية واجتماعية إلى ما يمر به الشباب بين تأخر الزواج وتحدياته، بالإضافة إلى بعض الجوانب الطبية والصحية المتعلقة بالقدرة على الإنجاب كذلك. أما المحور الثاني فهو يتناول السياسات الداعمة للأسرة في المجتمع، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وسياسات العمل التي تعين على التوفيق بين العمل والأسرة مهمة جدا لاستقرار الأسرة. وكذلك يتناول إرشاد الأسرة بوصفه استثمارا في نجاح الزواج. أما المحور الثالث فسيكون حلقة نقاشية يشارك فيها ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وصندوق الحماية الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة، للحديث عن دور كل جهة في دعم الزواج وتيسيره والحفاظ على الأسرة ودعم الإنجاب، وكيف تتكامل الجهود فيما بين هذه المؤسسات. ويختتم الملتقى بكلمة لفضيلة الشيخ دكتور كهلان الخروصي كذلك. بإذن الله كلنا أمل أن يخرج هذا الملتقى تعلق ببعض الثمرات، منها أن يكون هناك فهم مشترك وواضح لأسباب تأخر الزواج وتراجع الإنجاب مبني على حقائق علمية وبيانات موثقة. كذلك نتوقع أن يخرج المتوقع توصيات علمية وعملية ترفعها اللجنة إلى الجهات المختصة لتسهم في تيسير الزواج والتوفيق بين العمل والأسرة ودعم الإرشاد الأسري والرعاية الصحية للأسرة.
0: تقدمت سلطنة عمان 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 47 عالمياً. ويعكس ذلك تطور السياسات والبرامج الداعمة للابتكار والبيئة الاستثمارية. واستقرت السلطنة في التصنيف العام للمؤشر في المرتبة 69 عالمياً من بين 139 اقتصادها.
9: تمضي سلطنة عمان نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية عمان 2040 التي وضعت الابتكار عاملاً رئيساً لجميع أهدافها الاستراتيجية. وكشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 عن تحقيق سلطنة عمان تقدما ملحوظا في ركيزة مدخلات الابتكار بتقدمها 8 مراتب لتصل إلى المرتبة 47 عالميا، مع حفاظها على المرتبة 69 في مؤشر الابتكار العام نتيجة ارتفاع التنافسية بين الدول، الأمر الذي يعكس الأسس والسياسات والبرامج الداعمة للابتكار ونمو الحوافز الوطنية للبحث العلمي والتقنية. رحمة بنت سعيد العامري مدير مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي:
10: على الرغم من ثبات تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العام عند المرتبة 69، إلا أن نتيجة المؤشر ارتفعت من 28.7 إلى 30، بمعنى أن هناك تحسن إيجابي في ظل ارتفاع التنافسية بين الدول، وانعكس ذلك في ارتفاع مدخلات الابتكار بثمانية مراتب، وهذا دلالة على أن البيئة التي تساعد على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى ابتكار أصبحت أكثر قوة ونضجا. ستركز المرحلة القادمة على رفع كفاءة تحويل المعرفة إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية.
9: وقد أشارت نتائج التقرير إلى أن 15 مؤشرا فرعيا لسلطنة عمان ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا، ومنها حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح التقرير عن تحقيق سلطنة عمان قفزات نوعية في بعض المؤشرات عالميا، أبرزها ارتفاع ملحوظ في مؤشر عدد صفقات رأس المال الجريء المستلمة لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، متقدمة 32 مرتبة. وتقدمت سلطنة عمان في مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قطاع الأعمال من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بواقع 23 مرتبة لتصل للمرتبة 33 عالميا. كما تقدم تصنيف سلطنة عمان في مؤشر أفضل 3 جامعات في تصنيف QS العالمي للجامعات، تقدم 16 مرتبة نتيجة لتقدم جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 34 بعد 300 عالميا، ودخول جامعتي نزوة وظفار ضمن أفضل 1000 جامعة.
10: وتركزت جهود الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عمان في المؤشر برئاسة هيئة البحث العلمي والابتكار في تقديم الدعم الفني للجهات الإشرافية المعنية بتحسين هذه المؤشرات، ووضع خطط التحسين اللازمة ومعالجة فجوة البيانات. كما تم تحديث عدد من المؤشرات مثل مؤشرات التعليم والبحث العلمي لدى منظمة اليونسكو والتي كانت غير محدثة لسنوات عدة.
9: ويمثل مؤشر الابتكار العالمي أداة استراتيجية يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو لمساعدة واضعي السياسات حول العالم على قياس وفهم مواطن القوة والتقدم التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.
1: ناقش ملتقى نظمته لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة دور الموارد الطبية الإلكترونية في تمكين الممارسين الصحيين من الوصول إلى المعلومات الموثوقة. إلى التفاصيل.
11: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة المعرفة الصحية ودعم مسارات التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040، انطلقت أعمال الملتقى الموسع الذي نظمته لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة تحت عنوان تحويل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال المعرفة الرقمية والابتكار. يأتي تنظيم الملتقى في إطار توجهات وزارة الصحة لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية وتطوير بيئة العمل المعرفية والاستفادة من الأدوات الرقمية والمصادر الطبية الإلكترونية في دعم الممارسة المبنية على الأدلة والبحث العلمي والتعليم المستمر.
12: حميد بن عوض الوحشي، استشاري أول أمراض الباطنية والروماتيزم بالمستشفى السلطاني. حضوري للملتقى يعتبر فرصة للتعرف على تجديدات في علم الصحة الرقمية، وأيضا في تواصل مع زملاء في المكاتب الطبية والحصول على المعلومة المناسبة للارتقاء بصحة المرضى والتعرف على آخر المستجدات في العلاجات والتشخيصات الطبية.
11: يركز الملتقى على استعراض الدور المتنامي للمعرفة الرقمية والموارد الطبية الإلكترونية في تمكين الممارسين الصحيين من الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار الطبي المبني على الأدلة.
13: صفاء بنت علي بن عبد الله الهاشمي رئيس قسم المحتوى الطبية بالإنابة بالمستشفى السلطاني وعضو لجنة المكتبة الطبية الإلكترونية بوزارة الصحة. يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز دور المعرفة الرقمية والمصادر الطبية الإلكترونية في دعم الممارسات المبنية على الأدلة وكذلك الوصول إلى المعلومات الطبية الموثوقة. طبعا هذا الملتقى يرتبط ارتباطا مباشرا بتوجهات رؤية عمان 2040 خاصة في مجالات الصحة الرقمية والبحث العلمي والابتكار.
11: شهدت أعمال الملتقى جلسات نقاشية وأوراق عمل تناولت عددا من المحاور ذات الصلة بالمعرفة الرقمية والابتكار الصحي إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين والجهات ذات العلاقة وبحث فرص التعاون والشراكة في مجالات التدريب والبحث والابتكار. وناقش المشاركون آليات تطوير الاستفادة من المصادر الطبية والخدمات الرقمية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أطلقت محافظة الشمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة 7 ملايين شجرة وبذرة ضمن حملة تستمر عامين، وتهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء الأخضر وتعزيز التشجير في مختلف ولايات المحافظة.
14: أطلقت محافظة شمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة الأشجار المحلية في مختلف ولاياتها، وتستهدف الحملة التي تستمر لعامين غرس 7 ملايين شجرة وبذرة في رؤية منها لزيادة الغطاء الأخضر في المحافظة. شيماء بنت ناصر الراسبي مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية.
15: أطلقنا مشروع مهرجان التشجير لمحافظة شمال الشرقية، وكان في بداية شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. طبعاً إحنا مكملين إلى شهر أكتوبر حد ما نوصل لتاريخ 31/10/2026 بحسب أنه هو يوم الزراعة العماني. فكرة المشروع هي رفع الغطاء الأخضر في محافظة شمال الشرقية، وطبعاً إحنا مستهدفين اللي هي المخططات السكنية في المناطق الخضراء المعتمدة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مستهدفين أيضاً عملية استكمال التشجير في المنتزهات وأيضاً الحدائق التفاعلية. استهدفنا اللي هو نطاقات المحلات التجارية بحيث أنه يتم الزراعة في الأسس، وأيضا عملية أني لكل بيت يكون في 4 شجيرات.
14: وتكتسب الحملة قيمة مهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والتعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية، ويشارك بها كذلك طلبة المدارس. ويتضمن المشروع غرس الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق العامة والمناطق الصناعية والأماكن المفتوحة وغيرها. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
1: إلى الأخبار الاقتصادية، انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4.99 دولارات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 105.79 دولارات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولارا للبرميل.
0: من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية كبيرة مع جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب واستمرار شح إمدادات الوقود في دعم الأسعار. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% إلى 103.16 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 90.20 دولارا، ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 4% وسط مراقبة خطط أمريكية محتملة لتقييد صادرات الديزل.
1: وفي موضوع متصل قال مصدران مطلعان أنه من المرجح أن تبقي الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلس أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر نوفمبر خلال اجتماعها المقرر الأحد القادم، مع عدم اتخاذ قرار نهائي بعد. ويضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان في وقت يواصل فيه التحالف زيادة الصادرات بعد اضطرابات سببتها الحرب على إيران.
0: وقعت اتفاقية تمويل بقيمة 38 مليون و500 ألف ريال عماني مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تطوير مشروع مجمع البلازا في المدينة المستدامة يتي، المشترك بين مجموعة عمران ومجموعة سي القابضة. ويضم المشروع مرافق للتجزئة والمطاعم والاستجمام والترفيه والمساحات المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم الأنشطة التجارية وأنماط الحياة المستدامة. ويمثل التمويل خطوة مهمة في تطوير المدينة المستدامة يتي، ويعزز استقطاب الاستثمارات المسؤولة ويدعم التنمية الحضرية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2040.
1: ونصل الآن إلى مجموعة من الأخبار الرياضية، حيث تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربية 27 بعد فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة. ورفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع المنتخب العراقي لتحسم القرعة بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، فيما تصدر المنتخب السعودي المجموعة ب9 نقاط بعد فوزه على العراق بهدفين نظيفين.
0: ويلتقي اليوم المنتخب القطري نظيره الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في خليج 27. ويدخل المنتخبان اللقاء برصيد 6 نقاط لكل منهما مع تصدر الإمارات المجموعة بفارق الأهداف. وفي مباراة أخرى يلعب المنتخب البحريني مع نظيره اليمني وهما بدون نقاط.
1: وصل منتخب إسبانيا تفوقه بفوزه على ضيفه الكرواتي 4 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية. واستعاد منتخب إنجلترا توازنه بفوزه على مضيفه تشيكي 2 دون رد. وفي المستوى الثاني وصلت سويسرا انطلاقتها القوية بفوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون رد، فيما تغلبت سلوفينيا على مقدونيا الشمالية 2 نظيفين. وفي المستوى الرابع فاز منتخب أيسلندا على مضيف لوكسمبورغ 3 أهداف دون رد، فيما تغلبت ألبانيا على سان مارينو بالنتيجة ذاتها. وفي المستوى الثالث حقق منتخب سلوفاكيا فوزا صعبا على كازاخستان 2 مقابل هدف، بينما تعادلت مولدوفا مع جوزر فارو 2 لكل منهما. وتأتي هذه النتائج ضمن الجولة الثانية من منافسات دور الأمم الأوروبية بمستوياتها المختلفة، وسط تنافس على صدارة المجموعات وبطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.
0: وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الثالثة من دور الأمم الأوروبية، حيث تلتقي الدنمارك مع البرتغال وألمانيا مع صربيا واليونان مع هولندا ضمن منافسات المستوى الأول. وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد 6 نقاط، فيما تسعى البرتغال واليونان إلى مواصلة نتائجهما الإيجابية في الجولة الثالثة. وتستمر منافسات الجولة الثالثة حتى 3 أكتوبر على أن تقام الجولة الرابعة خلال الفترة من 4 إلى 6 من الشهر نفسه.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ويهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده.
0: سلطنة عمان وأوزباكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.
1: طهران تتسلم الرد الأمريكي بشأن مقترح وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: هكذا مستمعينا الكرام بلغنا وإياكم نهاية الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في الإعداد الزميل يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وكنا معكم في قراءتها زميلي خالد بن سعيد العبري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. في أمان الله.

عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
12: صحيح.
11: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
12: صح.
11: إيش قريت؟
12: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
11: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
12: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال له وهل هذا التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال له ماذا تقصد يا جدي؟ قال له الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رجع، قال له أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
11: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
12: صح.
11: تعرف إيش هو هذا العلم؟
12: أيوه.
11: إيش هو؟
12: علم العروض.
11: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
12: علم العروض. بعدين الولد قال له ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال له الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة ما شاء الله. وإيش بعد، إيش بعد قرأت؟
12: عن أحمد بن ماجد بحار عمان.
11: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
12: أيوه.
11: سمعني إياها.
12: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشل لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر، بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ يقرأ يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. و يعني أنت اللي جذبك ليهم هذا لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب، ولا إيش ليش أنت حبيتهم هذين الاثنين الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
12: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
11: أي مجلة قرأت عنهم؟
12: مجلة مرشد.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. و أنت تحب الشعر بعد صح؟
12: صح.
11: تحفظ شعر؟
12: أيوه.
11: واجد ولا شوية؟
12: واجد.
11: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
12: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
11: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
12: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فجعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة، في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في الدنيا قي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
12: الإمام الشافعي.
11: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
12: نعم.
11: نعم.
12: شعرين.
11: شعرين قصيدتين قصدك؟
12: أيوه.
11: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
12: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزم.
11: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
12: أيوه.
11: إيش القصيدة الثانية؟
12: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات أيديها كثيرات الكلوم، يرى القبناء وأن العكز عقل تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي حافظ إيش بعد؟
12: هذا الإمام الشافعي قالنا بعد.
11: أيوة الإمام الشافعي، وأنا بعد خبرني أبوك قبل ما ندخل في الحلقة أنك أنت حافظ شعر لعنترة، صح؟
12: صح.
11: إيش حافظ لعنترة؟
12: حصاني كان دلال المنايا فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا داوي رأس من يشكو الصداع، أنا العبد الذي خبرت عنه قد عاينتني فدع السباعة، لو أصلت رمحي مع يبانا لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيه اتساعة، إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
12: الحلاج.
11: ها حافظ للحلاج؟
12: هيا.
11: جميل، سمعني.
12: فليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، وليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
11: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
12: ممكن من العمر 6 سنوات
11: كده. آه. وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
12: خارج المنهج.
11: آه. من يحفظك إياه؟
12: أبوك.
11: آه. أبوك يحب الشعر بعد؟
12: واجد.
11: آه ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
12: القراءة والرسم.
11: آه جميل.
12: والرسم.
11: الرسم إيش ترسم بالضبط؟
12: طبيعة. أو
11: وجوه ترسم؟
12: وجوه أيوة أشكال.
11: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
12: أمي وأبوي.
11: أها. ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
12: يعجبنهم.
11: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
12: في الإذاعة المدرسية.
11: آه ها. إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: أقرأ قرآن.
11: ما شاء الله.
12: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
11: آه ها. مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ ها. جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
12: نصه.
11: وإيش بتسمعني؟
12: بسمعك.
11: أي سورة؟
12: سورة القارعة.
11: سورة القارعة، يلا بسم الله.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: دكتور طبيب.
11: دكتور طبيب، ليش عاد؟
12: عشان أعالج الناس.
11: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام، أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
12: طبيب للجميع.
11: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
12: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
11: آها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مرومي لا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما
1: بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية جديدة متجددة معكم من الآن وحتى السابعة مساء. ودائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. مساء جميل، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا معنا خلال هاتين الساعتين نقضيها معا، إن شاء الله نكون رفقة طيبة لكم. مسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، ومساء الأربعاء، المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس. أكيد نتمنى لكم مساء سعيد بسيط وخفيف، خاصة برفقة مشوار بانوراما من الآن ولغاية السابعة. وأكيد ياسر جونا ما يحلى إلا بتواصل مستمعينا على 7244-2010.
0: وبالأمس كنا نتفائل ونتحدث عن الفرصة الصعبة والأمل البسيط، ولكن المستحيل ليست مستحيلة، يعني فرصة موجودة وصعبة لكن ليست مستحيلة وتحقق.
1: خلني أكون صريحة ياسر، أنت أمس كنت متفائل جدا.
0: متفائل
1: عكسي أنا. أيوة، يعني كنت حاس إنه المنتخب بيروح للنصف النهائي
0: وصار، يعني سبحان الله، يعني حتى الواحد
1: الترتيب من الله.
0: حتى يمكن أكثر المتابعين يقول لك ما متخيلين ممكن، يعني لأنه صعبة جدا كانت، لكن سبحان الله الظروف خدمتنا والمنتخب يعني آخر ربع ساعة خلينا نقول على الأقل أدى أداء بطولي واستطاع أن يهزم الكويت بنتيجة 3-1. مباراة السعودية والعراق كذلك السعودية خدمتنا بالفوز بنتيجة 2-0،
1: مع أنه إحنا خسرنا معهم في هذه المجموعة
0: لكن تأهلنا معهم
1: بالفعل،
0: ويعني في النهاية القرعة حسمت الأمر، تعادلنا في كل شيء.
1: ما كنا محتاجين للقرعة لولا الخطأ اللي وقع فيه اللاعب العماني، يعني فرحة الفوز غرته.
0: كنا بفارق على الأقل.
1: والقانون الرياضي
0: بطاقات، يعني
1: القانون الرياضي لا يسمح للاعب أنه يقوم بانتزاع قميصه حتى لو كان يحتفل بالفوز. وهذا اللي خلانا ندخل القرعة، يعني ولا رسميا احنا كنا متأهلين،
0: ما محتاجين القرعة، لكن الحمد لله لا إن حتى القرعة أنصفتنا يعني في النهاية. والمنتخب تأهل، والمباراة القادمة إن شاء الله في نصف النهائي مع المنتخب الإماراتي، وإن شاء الله بعد المنتخب يحقق الفوز، ويعني نتعلم من الأخطاء اللي كانت في المجموعات. وإن شاء الله يعني دائما متفائلين نصل النهائي مثل ما تعودنا. يعني
1: أنت ياسر حاط ببالك أنه في هذا العام على التوالي، السنة الثالثة على التوالي نوصل للنهائي؟
0: والله دائما الأحمر العماني يعني دائما يكون مثلا خارج التوقعات، لكن نصل للنهائي، فإن شاء الله نصل هذه المرة.
1: بس إن شاء الله نوصل ونفوز، ما يعني نوصل وناخذ المركز الثاني.
0: يعني البعض يقول لك على هذه الظروف اللي مرينا فيها، ورغم يعني مستوى المنتخب يعني مستوى يعني
1: بسيط،
0: غير مطمن، وكثير من الملاحظات على هذا المستوى، لكن يقول لك يمكن نوصل النهائي ونظفر بكأس الخليج، خليج 27
1: إن شاء الله، ويكون الخليج القادم في عمان 28
0: إن شاء الله.
1: إذن تحياتنا لكم مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، ويشاركنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي.
1: ومساء الخير بانوراما.
2: عن طريق الزهر الأكبر، يتقدم الأكبر، خطيرة جدا لمصاعة المنتخب العماني. الله، أحيوا الأمل عند الدقائق العشر الأخيرة. نعم، رواحي يعيدوا من بعيد، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم مجانين، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم يعودون، يعرفون بأن هناك متسع من الوقت لفعل ذلك. فهل يعود المنتخب العماني؟ اشتعلت المجموعة الأولى، ولعوها العمانيين، سووها العمانيين. أغبري أغبري أغبري، رواحي رواحي في المرمى، ثاني أهداف في عمان، هذه المرة عن طريق نفس اللاعب. لا يسجل في عمان إلا رواحي، لا يسجل لعمان إلا رواحي، سجل في العراق وثناها هنا أمام الكويت، ويبدو بأن العقدة ستستمر يا أزرق. نعم، المنتخب العماني الآن، لا لا لا لا، ممكن ما تأهل عمان، ممكن ما تأهل عمان، راح يروح للعب النظيف، للعب النظيف، للعب النظيف. الله، عماني، ماذا تفعل يا عماني؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ما عدت قادر للفن والجمال، للفن والجمال.

0: فوز منتخبنا أكيد وتأهله إلى نصف نهائي في بطولة كأس خليجي 27، والمفاجآت ربما تتوالى، وكرة القدم دائما يعني فيها المفاجآت ياسر.
1: ومن كثر المفاجآت، أمينة الراجحية أم خديجة تقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير والعافية، مبروك فوز منتخبنا العماني البارحة، فرحتنا ما تنصف أبدا. لو يقول تقول: لو سمحت المخرج أريدك تحط أغنية بمناسبة فوز منتخبنا، وأهدية إهداء خاص لولدي خميس اللي من فرحته بكى وأبكى الجميع. إذن يستاهل، هذه هدية لخميس.

0: نعاونك أكيد، وتحية لكل الجماهير العمانية اللي آزرت المنتخب خلف الشاشات وأيضا على المدرجات، ورسائل منها أيضا من أم ناصر الهادي تقول مساء الخير فتحية وياسر، ألف مبروك للمنتخب على التأهل، ومساءكم عماني ومساءكم فرحة وطن ومساءكم ورد. شكرا لك يا أم ناصر.
1: وتحية من أبو تميم من ولاية محوت من وادي السيل يقول مساكم الله بالخير، الحمد لله وفقنا الله للوصول إلى النصف النهائي وإن شاء الله القادم أفضل. شكرا لك يا أبو تميم.
0: تحياتنا أيضا لسالم بن محمد الهاجري. سالم يصحح لي المعلومة، هو كان في محاولات أنه البطولة تكون في عمان 28،
1: لكن بتكون في العراق،
0: ظهر أنها تقررت أنها تكون في العراق
1: حسب طيب رئيس الاتحاد. حسب رئيس الاتحاد يمكن البطولة خليج 29
0: تكون في عمان،
1: ممكن
0: إذا 28 راحت للعراق. يلا ننتظر 29.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية لجماهير الأحمر العماني اللي عشنا أمس ليلة جميلة. صحيح انتظرنا حتى نعلن تأهل منتخبنا رسميا، ولكن الحمد لله يعني الظروف كانت لصالحنا وتأهلنا إلى نصف النهائي، رغم أن التوقعات كانت تقول بأن المنتخب سيعود إلى مسقط، لكن المنتخب بقى في جدة وتأهل إلى نصف النهائي، وإن شاء الله نصل إلى النهائي
1: إن شاء الله يا سار. وأكيد تحياتنا لكل المستمعين اللي متفاعلين طبعا مع جو الفوز، ومنهم يوسف الصوافي. إن شاء الله نشوف مستوى أفضل في النصف النهائي يا سار.
0: إن شاء الله.
1: لا تنسى مجموعة قوية، السعودية، الإمارات.
0: إحنا سنلتقي مع الإمارات طبعا، مباراتنا
1: تكون
0: مع
1: قطر. نعم،
0: سنكون مباراتنا مع الإمارات والسعودية مع قطر، وعاد اللي يفوز من المباراتين يتأهل للنهائي.
1: نعم، إذن أيضا مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، وأتوقع أنه المستوى اللعب يجب أن يتغير ياسر.
0: أكيد،
1: لأنه دائما كانت الملاحظات على الشوط الأول.
0: الشوط الأول منتخبنا يكون سيء في الشوط الأول، ودائما يتلقى هدف، وبعد ذلك يأتي التصحيح من طبعا المدرب. ولكن يعني ليش في البداية تلعب بهذا السوء يعني؟ أكيد كل هذه التفاصيل إحنا سنناقشها مع الكابتن عبد الله البلوشي.
1: نعم،
0: طبعا محلل رياضي بعد قليل إن شاء الله، وكل هذه التفاصيل من خلال وجود الكابتن عبد الله إن شاء الله سنناقشها.
1: أما المرة نروح لمحطة إيش صاير.
0: ومثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. وأولى أخبارنا، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها.
1: وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في قطاع تقنيات الفضاء بإضافة استثمار جديد في قطاع تقنيات المستقبل والفضاء عبر استثمار الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص الثاني في شركة بي أل دي سبيس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي.
0: ومحافظة الظاهرة تواصل جهودها في توسيع الرقعة الخضراء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة والمماشي الصحية.
1: وأيضا من علومنا وأخبارنا مستمعينا، تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية وصلت 27 مليون ريال عماني في محافظة مسندة.
0: ومستشفى خولة يبدأ تطبيق تقنية زراعة أجهزة تحفيز العصب الحائر VNS لعلاج حالات الصرع المقاومة للأدوية في إطار التوسع في الخدمات العلاجية التخصصية المقدمة لمرضى الصرع.
1: وسلطنة عمان تسجل صنف الموز رزات في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
0: وبمشاركة أكثر من 1000 عداء وعداء من 34 جنسية من داخل سلطنة عمان وخارجها، الجبل الأخضر تستضيف أو ولاية الجبل الأخضر تستضيف النسخة الرابعة من سباق همم للجري الجبلي 2026.
1: إذن هذه أبرز العلوم والأخبار مستمعينا من صوبكم. وآخر خبر مع وزارة الداخلية، طبعا غدا الخميس تنتهي فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة.

0: وما زلنا نعيش فرحة الصعود الصعب إلى نصف نهائي خليجي 27. صعب بمعنى الكلمة، ودائما فتحية الشيء لما يجي بصعوبة وبتعب وشيء غير متوقع يكون له طعم خاص.
1: بالفعل
0: يعني ما كان أحد متوقع أن نحن نفوز ونصعد ونتأهل، حتى لما جاء القرعة قال خلاص يعني ما دام وصلنا للقرعة احنا ما محظوظين.
1: يعني فعلا كان المفروض نتأهل رسميا لولا الخطأ اللي ارتكبه اللاعب نسيت اسمه.
0: نعم.
1: عموما في كل الأحوال هو نظام الصدمة نظام جميل في بعض الأحيان، فأتوقع أمس كان مفعل نظام الصدمة عندنا،
0: حتى الموظفين أمس سهروا يتابعوا القرعة طبعا وكيف بتكون نتيجة القرعة، والحمد لله أنصفتنا.
1: نعم. جات سليمة.
0: جات سليمة. نعم. الحديث عن هذا الفوز وهذه الفرحة يعني طبعا اللي جاءت بعد يعني تعب وحرق أعصاب مثل ما يقال.
1: نعم.
0: معنا ضيفنا الكابتن عبد الله البلوشي محلل رياضي، نمسي عليك بالخير كابتن عبد الله ونبارك لك تأهل المنتخب مثل ما ذكرنا طعم خاص.
2: مساء الخير عليك ياسر وفتحية وجميع مستمعين إذاعة العامة وبرنامج بانوراما. أنا بعدي في الصدمة فتحية ياسر.
0: ما في يعني أنا كنت سبحان الله يعني في الدقيقة 80 قلت أطلع خلاص ما في فائدة لأنه ما بنتأهل. كنت التقيت بأحد الأشخاص صراحة ما أعرفه فيقول لي خلاص فزنا ويمكن نتأهل، قلت كيف؟ يقول أنا وحدي ما مصدق. يقول وحدي ما مصدق كيف تأهلنا؟ فهذا السؤال اللي نسألك إياه الحين كابتن، كيف تأهلنا رغم هذه الحسابات الصعبة والمعقدة؟
2: والله شوف طارق السكتاوي كان عنده أمل حتى في المؤتمر الصحفي وحتى من خلال المباراة، يعني ربما الوحيد اللي حتى يجري يجيب الكرة من برا ويسرع اللعب كان هو يعني الكابتن طارق، واللي يمكن عطى يعني مثال رائع في المباراة وخاصة في الشوط الثاني. هذه الحالة صارت لثالث مرة في تاريخ كرة القدم. المرة الأولى صارت في كأس العالم 90 عندما تأهل المنتخب الهولندي والإيرلندي بنفس الطريقة، سووها قرعة وبعد ذلك الفيفا اتجه إلى اللعب النظيف واتجه إلى أشياء أخرى يعني القرعة عشان يستبعد القرعة. صارت مرة أخرى في بطولة أفريقيا أيضا بين فريقين أفريقيين تعادلوا في كل الأشياء حتى في اللعب النظيف واضطروا يعملوا قرعة. الآن الفيفا اضطر أنه يعمل التصنيف، بعد ما يتعادلوا في كل شيء يروحوا للتصنيف الأعلى وهو اللي يصعد. فأعتقد أنه ما زلنا في اللائحة التنفيذية في بطولة الخليج التصنيف ما معترف فيه، ولكن المعترف فيه اللي هو اللعب النظيف وبعد ذلك يعني القرعة. ليلة كانت دراماتيكية صراحة وجميلة وحلوة كرويا وتناولتها وسائل الإعلام حتى في أوروبا. يعني الحدث واللاعب اللي تكلمت عنه فتحية هو يعني مصعب الشخصي لما يعني اللاعب لما يحرز هدف ينسى نفسه خلاص، هو فكر أحرز هدف الصعود فعلا، ونفس الخطأ ارتكبه اللاعب العراقي عندما سجل هدف الفوز على المنتخب الكويتي بعد أيضا فرح بنفس الطريقة وتسبب في الكارت اللي أدى إلى القرعة بعد ذلك. الحمد لله انصفتنا القرعة. أمانة الكامباك كان جميل، الشوط الثاني كان جميل، صحيح ما قدمنا بطولة رائعة في في في كأس الخليج مثل ما تكلمنا أمس تحت الهواء ياسر أنا وأنت بعد البرنامج.
0: نعم.
2: إن شاء الله هو مستحيل، ولكن يعني إن شاء الله حصل يعني حصل اللي
0: يريده. سبحان الله. يعني البعض يقول بالحظ، هل أنت تتفق معهم؟
2: لا والله الحظ ما له دور، الصعود كان مستحق، اللي يصعد هو يستحق لأن المنتخب العراقي أيضا ما أدى شيء أمام المنتخب السعودي، كان يعني ممكن يخسر برباعية ولا خماسية، لكن يعني أيضا الحظ ما ما ما ما اسعى في المنتخب السعودي اني احرز اكثر عن هدفين. اعتقد ان صعدنا بفوزنا، صعدنا برجال الاحمر، صعدنا ايضا بالحماس وبالهمه. هذا اللي حصل، ولكن ما ينسينا ان فعلا كاس الخليج هذه ياسر هي السابع مره على التوالي نصعد دور الاربعه، ولكن ما ينسينا ان بدانا بدايه يعني ما كانت يعني فعلاً عند المطلوب.
1: طيب كابتن عبد الله، لاحظنا انه مباريات منتخبنا في هذه المجموعه مع السعوديه والعراق والكويت عندنا ازمه في الشوط الاول، دائما يعني يظهر التراخي في هذا الشوط، ماذا يحدث في الشوط الاول ولماذا يتغير في الشوط الثاني؟ كيف قلبنا النتيجه وحسمناها يعني في كل المباريات خاصه امس النتيجه حسمت في الشوط الثاني؟
2: بالضبط، هو يعني من التشخيص اللي باين للعيان والمحللين تكلموا عنه هو دائما احنا نبدا بداياتنا في الشوط الاول بدايه يعني تكاد يعني تعطي مؤشر ان منتخبنا ما مستعد للبطوله ومنتخبنا فعلا بمدرب جديد. هذا اللي حاصل، والتشخيص هذا يعني يعزل أشياء كثيرة، منها ربما اختيار اللاعبين في التشكيلة الأولى، ربما أيضا في الإعداد النفسي. الناس تكلمت عن الإعداد النفسي وعطت مثال للكابتن مصعب لما أحرز الهدف، يعني كان المفروض خلاص منبه أن اليوم لو تعادلنا في النقاط إحنا والعراق راح نتجه إلى اللعب النظيف، فمعناته لازم نقلل من الكروت. منتخبنا كان يعني حصل على 5 كروت، يعني معناته نفسيا هي أيضا كانوا ما مهيئين. ممكن ما انتظروا البداية القوية من المنتخب الكويتي، ولكن أيضا هذه الأشياء لابد أن تقال لهم قبل المباراة، يعني في محاضرة خاصة إعداد نفسي. إحنا ممكن نفسيا ما ندخل المباراة بشكل كبير. وأيضا ما أخفي عليكم، أنا من الناس اللي تابعت المنتخب في بطولات الخليج كثيرة، ممكن من أضعف البطولات الخليجية اللي لعبناها يعني هذه النسخة،
1: كأننا رجعنا للسبعين البعض قال.
2: وفعلا خاصة مباراة السعودية فتحية، مباراة السعودية كانت يعني ما فيها وصف، ما نقدر نوصف منتخب يعني من 2004 هو من أفضل المنتخبات الخليجية. وأنا أعطيت مثال، يعني إحنا 7 مرة على التوالي نصعد دور الأربعة. فأعتقد أن في بعض اللاعبين يعني بعضهم في شك في أدائهم، رغم أنهم لعيبة خبرة ولعيبة في الملعب يعني من زمن طويل. وأيضا الوجوه الجديدة لابد أن تثبت أنها الأفضل. يعني إحنا ما ريد نتكلم اليوم، عندنا مباراة منتظرة في دور الأربعة، ولكن هناك أشياء كثيرة لابد أن نخرج منها في هذه البطولة، ولابد أن نراجع نفسنا.
0: بالفعل، إذا هذه النتيجة أكيد هي مهمة، يعني وتأهلنا الصعب واللي البعض شبهه بأنه شبه مستحيل، ولكن ولله الحمد يعني تحقق بجهد لاعبي منتخبنا. أهمية هذه النتيجة وهذا التأهل على الجانب المعنوي للفريق في مشوار البطولة القادم في نصف النهائي، وإن شاء الله نتأهل إلى النهائي، سواء على اللاعبين وحتى على الجهاز الفني والإداري.
2: بالضبط ياسر، هذا سؤال مهم جدا. يعني أنا تكلمت قبل البطولة أن المدرب كابتن طارق في مسيرته السابقة كان مدرب محظوظ، وهذه ترى إيجابية، ما محظوظ يعني موفق، يعني إذا كان يريد نتيجة تحصل النتيجة اللي يريدها، وهذا حصل مع المنتخب المغربي، حصل مع الأندية اللي دربها، واليوم حصل أيضا مع المنتخب الوطني. أعتقد أن هذا الصعود راح يعني تفتح باب كبير للجهاز الفني، يعني يكتشف العناصر اللي ممكن يعتمد عليها في المرحلة القادمة، بغض النظر عن النتيجة في دور الأربعة، بغض النظر ما سيحصل في كأس الخليج. أعتقد أن هذه النتيجة راح تزيد من اللحمة، وراح نرى منتخب مغاير جدا في دور الأربعة وحتى في المسيرة القادمة. أعتقد راح يعني يعيد حساباته في بعض اللاعبين، ما مشكلة، لأن هذا منتخب يستدعي الأفضل دائما. وأعتقد أن يعني هذه النتيجة جات من صالحنا، من صالح جمهورنا، من صالح الجهاز الفني، من صالح أيضا اللاعبين اللي أدوا. يعني أنا أريد أتكلم عن لاعبين بالخصوص في هذه النسخة، ناصر الرواحي اللي هو يعني واحد من أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن، يعني ما شاء الله،
1: يعني ممكن نقول أنه هو نجم المنتخب،
2: نجم المنتخب الحالي، يعني ليدر، تعرف يعني هو شو قائد. يعني أنا كنت في بعض اللقطات أمس في المباراة لو تلاحظها ياسر وفتحية، لو تلاحظوها كان هو يذهب للاعبين الجدد، هو يذهب للاعبين الصغار في الاستراحة بين الشوطين، حتى الاستراحة لما استراحة البريكينج شرب الماء هذا كان يذهب للاعبين الصغار ويأخذهم على جنب ويعطيهم نصايح. أنا أعتقد أن هذه الأشياء من مواصفات القائد اللي كان مفروض يعملوها اللاعبين الأقدم منه، دون التقليل بالآخرين، ولكن أعتقد أن ناصر واحد من يعني الأشياء الرائعة اللي حصلت في البطولة لمنتخبنا الوطني. وأيضا مصعب الشخص صاحب الهدف الثالث يعني بدأ يأخذ مكانه في الدفاع، وأعتقد أن هذه يعني بدايات جيدة لهذه اللاعبين من بعد هذه البطولة.
0: نعم، تؤيد كابتن يعني الكلام طبعا الاتحاد، رئيس الاتحاد كذلك المدرب، ان احنا جالزين نعد فريق جديد وتم استدعاء 8 لاعبين جدد. البعض من الجمهور يقول هذا ما وقته، هذه بطولة الخليج لها طعمها الخاص وطابعها الخاص. لمن تؤيد الكلام، هل مع الاتحاد ام مع الجمهور؟
2: انا مع الجهتين، انا مع الجهتين، وانا اعتقد ان الكابتن طارق ارضى الجهتين، ارضى يعني الفريقين. الفريق اللي كان يطالب بالتجديد يعني استدعى بعض اللاعبين، وشفنا امس الشوط الثاني ترى الكابتن طارق عمل كل اللي يريده الجمهور. الشوط الثاني شفنا وجوه جديده، شفنا كمباك رائع على المنتخب الكويتي، شفنا فوز، شفنا صعود حلو. هذه الاشياء عملها في الشوط الثاني، والرجل يعني لابد نعطيه الوقت. يعني هذه أول بطولة رسمية، ثالث مباراة قوية يقودها مع المنتخب الوطني، أعتقد يحتاج إلى الوقت، والوقت إنه يعني يعمل الإحلال، والإحلال التدريجي مطلوب ودون الضجيج. هو من المدربين اللي ما هو هادئ، ما يحب أبدا،
0: ولديه ثقة يعني كبيرة حقيقة، يعني
2: لديه ثقة كبيرة في نفسه وأيضا عنده توفيق، وهذا شيء إيجابي في المدرب، يعني أن المدرب يكون موفق ويحصل النتيجة اللي يريدها. وأنا أتمنى إن شاء الله يعني يعطى كل وقته، وأيضا يحاط بناس يعني أقوياء هم اللي موجودين ما مقصرين، ولكن وجود أيضا يعني مدير إداري أو لاعب سابق للمنتخب معه أيضا راح يزيد من قوته وراح يزيد من المشورة اللي حواليه. أنا أعتقد أنهم في الطريق الصحيح اليوم. أنا يعني مع سعادة السيد رئيس الاتحاد وأيضا الجهاز الفني في الصبر مع الجمهور، لابد أن يصبر ويقف مع الأحمر، وهذا يعني اللي حاصل. أنا اللي شفته بارح يعني فرحة في جدة، نمنا مرتاحين رغم الشوك والصدمة.
0: أنا سمعت أحد الجماهير يقول كنت حاجز التذكرة خلاص لأرجع لمسقط، وخلاص الحين أنا بكنسل هذا التذكرة وأبقى في جدة.
2: صحيح.
0: ففرحة
2: صحيح.
0: مختلفة. أنت لاحظت في تصاعد لمستوى المنتخب كابتن عبد الله ثلاث مباريات؟
2: بصراحة إذا يعني ما أريد ألف ودور، يعني أنا ما شفت أي تصاعد في مستوى المنتخب، ولكن شفت في بعض الأشياء اللي ممكن توحي إلى إلى إلى مستقبل لهذا الجهاز الفني وأيضا المنتخب الوطني. الكمباك اللي راح وظهور بعض اللاعبين النجوم ما كانوا نجوم تتسابق، وأيضا قلت لك يا ماخذين شوية القيادة في الملعب، ومثل ناصر اللي يقود الفريق للفوز، اللي يقود الفريق للتأهل، دخول زاهر كان دخول أيضا رائع في المباراة. يعني في اشياء حلوه حاصله في التاهل هذا، والشوط الثاني خاصه في مباراه الكويت، وعلى الفكره هو افضل شوط لعبناه في البطوله بشكل عام، يعني بالاضافه الى بعض الجوانب الفنيه الجميله في الشوط الثاني مع المنتخب العراقي. ولكن هذا الشوط هو شوط يعني مثل ما تقول الانطلاقه، شوط الانطلاق لمنتخبنا الوطني في البطوله وممكن ما بعد البطوله يعني.
1: باذن الله كابتن. سؤال اخير، ما انه منتقلين الى النصف النهائي مع منتخبات مثل السعوديه والامارات وقطر، التحدي الاكبر اللي يواجه منتخبنا او ثغرات في اللعب يجب ان تختفي في مباراتنا القادمه مع الامارات؟
2: طبعا شوفي المساحات اهم نقطه. أهم نقطة لابد أن يفكر فيها كابتن طارق السكتاوي هو عدم ترك المساحات أو عدم تلقي كور عرضية، يعني مثل ما حصل معنا في مباراة السعودية. وأيضا لابد أن يدخل بتشكيلة يعني على الأقل منظمة دفاعيا كفريق، مش الأربع المدافعين فقط، الفريق بأكمله لابد أن يكون منسجم وما يترك مساحات للوسط سواء القطري أو الإماراتي. ممكن يتأهل المنتخب القطري أو المجموعة، ما نعرف إلى الآن ما لعبت المباراة، ولكن انا اعتقد الفريقين يعني عندهم نفس الجوده في الاطراف، خاصه في الثلث الهجومي. ايضا عندنا عيب اخر لابد ان يعني نعي له، ان احنا ما نعرف نطلع من تحت الضغط العالي، فلابد ان يجد حلول الكابتن طارق. وايضا لاعبين الخبره الوسط محتاجين لاعبين الخبره فتحيه في هذه المباراه. حارب، عصام الصبحي، امجد الحارثي، احمد الكعبي، ابراهيم الخيني، محتاجينهم في هذه المباراه من هذا النوع. ما مشكلة نجر المباراة حتى لأشواط إضافية ولضربات جزاء، مش مشكلة. فأعتقد أن الفريق كدفاعيا لابد أن لا يترك المساحات، وأن يعني نلعب على قوتنا، وقوتنا في التحولات. شفنا الولد ناصر كل تحول ما شاء الله يعني يكون في المكان المناسب وممكن ينهي المباراة. وعلى اللاعبين الخبرة، أنا منهم عصام ومنهم حارب السعدي وعبد الله فواز، والبقية أنهم يشدوا من أزر الشباب الصغار اللي جنبهم. إن شاء الله يعني نصل إلى أبعد نقطة، وما غريبة إذا صعدنا المباراة النهائية اللي إحنا يعني بطولتين على التوالي كنا في الفينال.
1: نوصل النهائي بس ما نفوز، إن شاء الله هالمرة نوصل الثالثة ثابتة.
2: إن شاء الله يا رب دعواتكم.
0: متفائل.
2: خلهم يصدمون نفس الصدمة هذه.
1: الظاهر أن نظام الصدمات يعني فعال معنا.
0: متفائل كابتن عبد الله في مباراة نصف النهائي مع الإمارات.
2: متفائل جدا سواء الإمارات سواء قطر، متفائل جدا. أتمنى من الكابتن طارق أن يشكل فريق يعني بكتلة دفاعية جيدة كفريق، وبعد ذلك إن شاء الله التخليص يعني مش مشكلة، عندنا لعيبة ممكن يخلصون لنا أمام المرمى إن شاء الله.
0: إن شاء الله نحن نقول يعني كل التوفيق لرجال منتخبنا الوطني، وفرحونا بالأمس رغم أنه يعني سبحان الله البعض كان ما متفائل، ولكن كنا متمسكين بالأمل وكنا على ثقة أن رجال منتخبنا إن شاء الله سيستطيعون الوصول لنصف النهائي، وبإذن الله إلى النهائي، وإن شاء الله خليجي 27 كأس الخليج إن شاء الله في مسقط بإذن الله في دورتها 27. هل لك كلمة أخيرة حاب توجهها للاعبين للجمهور كابتن؟
2: والله كلمة أخيرة لجمهور الأحمر، يعني أن ندعم الجهاز الفني، ندعم هذا المنتخب اللي إن شاء الله من بعد بطولة الخليج إن شاء الله راح يروينا شكل آخر. المشروع هذا بادي. المسؤولين في الاتحاد تكلموا عن مشروع طويل، واحنا ان شاء الله راح نصبر معهم كاعلام وايضا كمحللين ورياضيين، وهم فرحونا رغم الصدمه مثل ما ذكرتي فتحيه. ان شاء الله الاحمر ان شاء الله بخير
1: باذن الله. شاكرين لك تواجدك معنا اكيد كابتن عبد الله البلوشي محلل رياضي، كنت معنا في بانوراما، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم،
1: كل التوفيق، ما قصرت. إذن واضح من صوت الكابتن عبد الله في تفاؤل كبير جدا، في فرحة كبيرة جدا، ونتمنى أن هذه الفرحة ما تكون مقتصرة على نصف النهائي بل إلى النهائي.
0: نعم، يعني أمس كان في تواصل بينه وبين الكابتن عبد الله يعني بعد البرنامج، فكان يقول أنا متفائل، يعني أقول له الحسابات صعبة،
1: نفسك ياسر
0: نفسي يقول، لكن البعض يقول الحسابات صعبة، قال حتى بهذه الحسابات الصعبة أنا متفائل.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني هذا التفاؤل كان في محله، ويعني فزنا وتأهلنا ولله الحمد، وإن شاء الله بعد مستوى منتخبنا يكون في تصاعد ومستوى يكون في يومهم إن شاء الله لاعبين المنتخب
1: ويعالجوا الثغرات اللي ذكرها الكابتن عبد الله اللي هي ثغرة المساحات.
0: نعم. ويعني مثل ما ذكر يعني الكابتن طارق السكتوي مدرب منتخبنا، يعني ما شاء الله شخصية هادية، عنده ثقة بنفسه بقدراته، وهو مثل ما قال يعني موفق بإذن الله يعني ولله الحمد، فنتمنى له التوفيق في هذه البطولة.
1: إذن كلنا مع الأحمر.
3: ممكن ما تأهل عمان، راح يروح للعب النظيف، للعب النظيف، للعب النظيف. الله، يا عماني ماذا تفعل يا عماني؟ حالي ما بقى لي احتمال، ارفق بحالي ما بقى لي احتمال.

0: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكل من يتواصل معنا عبر رقم الواتساب 724-420-10. وعن فرحة جماهير الأحمر بتأهل المنتخب رغم طبعا الحسابات الصعبة. فرسائل فتحية وصلتنا على رقم الواتساب. سمير العماني يقول: بداية نحمد الله تعالى على تأهل المنتخب الوطني بعد تعب الأعصاب والتوتر الذي لازمنا لأكثر من ساعة مصيرية. مبارك لهم، ونتمنى للأحمر العماني التقدم للتأهل النهائي إن شاء الله. شكرا لك يا سمير.
1: وتحياتنا أيضا لعبد المجيد، تحياتنا لكم فتحية وياسر وللكابتن عبد الله البلوشي. واضح من تحليل الكابتن اللي كان معاكم في بانوراما إنه بنوصل إن شاء الله للنهاية. ظهر إنه الكابتن وصل طاقته الإيجابية والتفاؤلية حتى إلى المستمعين.
0: إن شاء الله يعني هذه الإيجابية تكون حاضرة. رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول: مساء الأنوار لكم فتحية وياسر وجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول: كل التهاني والتبريكات بتأهل الأحمر العماني للنصف النهائي، وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم، ففوز منتخبنا العماني على المنتخب الكويتي والنتائج التي أتت لصالحه هي من الله تعالى وحده، فالحمد لله على النعمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. سنرى أحمرنا العماني في منصة التتويج في هذه البطولة، ونأمل عودة الكباتن عبد الرحمن المشيفري وحاتم الروشدي لصفوف المنتخب. والله هي حسابات المدرب. ويقول: عسى ربي يوفق اللاعب ناصر الرواحي للفوز بلقب هداف البطولة، يستاهل. طبعا ناصر الرواحي لاعب مميز في هذه البطولة
1: فعلا، ومثل ما قال الكابتن عبد الله البلوشي أن ناصر الرواحي هو نجم المنتخب لغاية الآن. كنا نتمنى لهم كل التوفيق. وتحياتنا أيضا لحارث، يقول: فعلا الكثير غير مستوعب ما حصل ليلة الأمس، لكن مع كرة القدم كل شيء جائز. شكرا لك على المشاركة.
0: شكرا لك. وأبو أسعد السعدي من جعلان منطقة الحدة يقول: أسعد الله مساكم ولكل مستمعي برنامج بانوراما، نبارك المنتخب السعودي للنهائي نصف النهائي بكأس خليجي 27، نتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة إن شاء الله. شكرا لك يا أبو أسعد.
1: شكرا لأبو أسعد. وشكرا لأم أحمد، تقول: أم أحمد تحياتي لكم ولمستمعي برنامجكم بانوراما، إن شاء الله يكون ويكند حلو مثل ليلة أمس، كانت أكيد ليلة جماهيرية جميلة وحلوة علينا إن شاء الله. هي المباراة القادمة متى بتكون؟ عندك فكرة ياسر؟ أي يوم؟ مع الإمارات صحيح؟
0: بعد غد.
1: بعد غد يعني يوم الجمعة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إذن أكيد يعني
1: إن شاء الله يكون ويكند حلو بعد مع هو المباراة
0: إن شاء الله. وأكيد منتخبنا الوطني قادر على تحقيق نتائج طيبة ونتأهل للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، وكذا عودنا منتخبنا حقيقة يعني دائما يبهرنا. ولو أن البعض الحسابات تكون ليست في صالح المنتخب، لكن عندما يأتي كأس الخليج نرى النتائج مختلفة
1: بالفعل. وهناك في تصريح لطبعا مدرب منتخبنا طارق السكتوي بعد فوزنا أمس على المنتخب الكويتي، يقول: الانتقادات لا تقلقني وأعرف ماذا أريد، والبطولة الخليجية منحتني صورة واضحة عن المنتخب العماني وما يحتاجه في المستقبل.
0: إذن هذا يعني اللي يميز الكابتن طارق طبعا مدرب منتخبنا الوطني، أنه عنده ثقة كبيرة، هو واثق من عمله رغم يعني الانتقادات ورغم الضغوطات. يعني أكيد هو عنده فكر، ودائما فكر لكل مدرب يختلف عن مدرب آخر. ويقول: دخلنا المباراة وكنا نحتاج لعدد من الأهداف، اعتمدنا خطة الضغط وخلق زيادة عددية في خط الوسط، فخور باللاعبين وروحهم وقتالهم من أجل المنتخب. الإصابات وقلة الإعداد والمباريات أثرت على جاهزيتنا بالشكل المطلوب. إذن إن شاء الله متفائلين حقيقة، والقادم أفضل، والمباراة القادمة إن شاء الله المنتخب يؤدي مباراة كبيرة ونتأهل إلى المباراة النهائية
1: بإذن الله.

إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم مشوار برنامجنا وننتظر رسائلكم وتهانيكم بمناسبة فوز منتخبنا وتأهلنا إلى نصف النهائي رغم الحسابات الصعبة والغير متوقعة من الجمهور، ولكن لله الحمد تحقق التأهل وتأهلنا وفزنا وإن شاء الله إلى النهائي. إحنا مواصلين أكيد معكم مشوار بانوراما مستمعينا، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد ما زلنا مستمرين في بانوراما. ومس بالخير على الزميل ياسر، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير فتحية، ونمسي بالخير على المستمعين أينما كانوا يستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. برنامج بانوراما ما زلنا مواصلين معكم مشوار البرنامج، ونسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010. ما زلنا نتلقى تهانيكم بمناسبة فوز المنتخب وتأهلوا إلى نصف نهائي خليجي 27، وأكيد فرحة مختلفة كانت بالأمس رغم صعوبة التوقعات، ولكن ولله الحمد تحقق الهدف وحققنا المهم وهو التأهل والصعود إلى نصف النهائي، وإن شاء الله القادم أفضل ونتأهل إلى المباراة النهائية. ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010.
0: تحياتنا للجميع، ومنهم حمد العوفي أبو شاب يستمع لنا من ولاية العواب، يقول كنت أشاهد الشوط الأول ولما جانا الهدف الأول رحت للنوم، كان الوضع ما يطمن. الصباح عاد حصلت الفرحة والأحمر فاجأنا، وتحياتي أكيد للاعبين وكل التوفيق للمنتخب.
1: يعني راح ينام قال خلاص ما في أمل،
0: أحسن أروح أنام خلاص يعني
1: أنا أحرق أعصابي.
0: بالضبط، تحياتنا لك يا أبو شهاب.
1: رسالة من يوسف الصوافي يقول مساء الخير لكم ياسر وفتحية، إن شاء الله نوصل للنهاية إن شاء الله يا يوسف. شكرا لك على هذا التفاؤل.
0: تحياتنا أيضا لأم محمد تقول أمنياتنا ودعواتنا مع الأحمر، كل التوفيق لهم.
1: وأبو سعد الهاشمي طبعا يبارك للمنتخب بالتأهل، ويقول إن شاء الله القادم أفضل. شكرا لك يا أبو سعد.
0: تحياتنا لأبو أسعد، وأكيد محطاتنا مستمرة مستمعينا، لكن بعد الفاصل.

0: مستمعينا، وساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد السادسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. علومكم أخباركم وكيفكم مع مساء الأربعاء؟ إن شاء الله مرتاحين. أكيد إحنا مكملين معاكم مشوار بانوراما، لكن هذه المرة نروح لمحطتنا المعتادة في مساء الأربعاء، محطة سبرانيات.
1: ومحطة سبرانيات اليوم سنتحدث عن طبعا طائرات الدرون الذكية. دائما عندما نسمع أو يسمع أي شخص كلمة درون يتبادر إلى ذهنه التصوير من الأعلى، وربما بعض المشاهد المنتشرة على وسائل التواصل مثل تصوير الطبيعة أو تصوير الأعراس وغيرها، ولكن تتجاوز قدرة هذه التقنية اليوم لتكون ثورة صناعية بحد ذاتها. لما تسمعوا كلمة طائرة درون أو طائرة مسيرة، إيش أول صورة تخطر في بالكم؟ أكيد البعض سيدة يعني يقول لك والله تصوير من الأعلى.
0: نعم.
1: لكن لما نذهب إلى الصين سنرى أن الصين اليوم توظف شبكات من طائرات الدرون الذكية كدوريات أمنية طائرة في شوارعها، ترصد الحركة، تنظم المرور وتكافح الجريمة بشكل ذاتي تماما. وإذا انتقلنا لدول خليجية كثيرة ومنها سلطنة عمان، سنرى بأنها قطعت شوط في هذا المجال. للحديث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في طبعا طائرات الدرون، يسرنا أن نستضيف الدكتور سالم الوائلي. مساء عليك بالخير دكتور سالم، وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساكم الله بخير وشكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة في برنامج بانوراما، ومساء الأربعاء عليكم جميعا.
0: تحياتنا لك دكتور سالم، وأكيد سعيدين بتواجدك معنا في سبرانيات. وأكيد مثل ما أشار الزميل ياسر، طائرة الدرون الآن تخدم قطاعات حيوية كثيرة. قد نرى هناك ممرات جوية خاصة بالدرون لنقل البضائع أو حتى لنقل الأطعمة من المطاعم إلى البيوت وغيرها من الخدمات. كيف تحولت هذه التقنية دكتور سالم في عمان من مجرد هواية وتسلية إلى محرك أساسي لقطاعات حيوية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي تقنية الطائرات من طيار أو درون،
0: نعم،
2: حقيقة لها تطبيقات عديدة ومهمة في الحياة اليومية. نتكلم اليوم عن الهواء، أصبحت هذه الطائرة مجرد من آلة تصوير إلى استخدامات كثيرة حقيقة. ونحن في مركز بن فرناس للطائرات المسيرة بدأنا في بعض الاستخدامات المهمة والتي نراها من وجهة نظرنا مهمة لسلطنة عمان، ولا بد أن اليوم كسلطنة عمان أيضا نواكب التقنيات الحديثة. وهذا التطور الهائل في هذا المجال، فهي أصبحت من هواية بعض الأخوان بدوها كهواية إلى أصبحوا محترفين. الاحترافية طبعا تيجي عن طريق الممارسة واتباع القوانين الصحيحة، التدريب المستمر، معرفة إيش اللي حاصل في هذا المجال، وتطور يعني أول بأول، ومتابعة التطويرات مثل ما ذكرتكم، لأنه هذا يعني شيء تقني وحديث والتسارع فيه بشكل يعني سريع جدا جدا.
1: بالفعل.
2: فهذه الطائرة أصبحت من كانت مجرد تصوير جوي عادي، كل الناس تفهم تصوير مثل تفضلت في البداية هو تصوير مناطق مثلا ساحلية أو حيوية أو اللي هي مناطق اللي هي سياحية، إلى أصبحت اليوم نحن نستخدم هذه الطائرات في كثير من المجالات، مثل تطبيقات زراعية، تطبيقات بيئية، قطاع النفط والغاز، لقطاعات لوجستية. ويعني الأشهر الماضية حدثت كثير من التطبيقات، ونحن في مركز فرناس الطائرات المسيرة بدينا في مسألة التطبيق التجارب على مثل هذه التطبيقات، والحمد لله التي تكللت بالنجاح، وإن شاء الله ترى النور قريبا، وبعض منها حقيقة رأى النور يعني وبدأ العمل فيها.
1: نعم، ومثل ما ذكرت دكتور يعني في سلطنة عمان حقيقة قطعنا شوط في استخدام طائرات الدرون في مجالات مختلفة مثل القطاع الزراعي والإنشائي وكذلك قطاع النفط والغاز مثل ما ذكرت. وبالتالي اليوم الانتقال بطائرات الدرون من الهواية إلى الاحتراف يتطلب تنظيم، فكيف تسهم هذه الطائرات اليوم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، وما أهمية وجود مؤهلين، وهل هناك تراخيص فرضتها هيئة الطيران المدني أو شرطة عمان السلطانية يجب العلم بها خاصة من هواة طائرات الدرون؟
2: حقيقة هذا المنبر يقول كلمة إلى الأخوان اللي هم الطيران يعني أو يسموهم طيارين، طائرات بدون طيار. لا بد من معرفة حاجة معينة في سلطنة عمان. سنت حكومة سلطنة عمان المتمثلة بهيئة الطيران المدني قانون يسمى قانون تنظيم الطائرات بدون طيار، ويسمى موجود في الموقع يسمى كار 102. هذا القانون لا بد للجميع من الهواة وغير الهواة والمحترفين والشركات وجميع القطاعات أن يفهموا هذا القانون. هذا القانون طبعا مرتبط بقوانين دولية منظمة لهذا الموضوع. هذه في هذه اللائحة تنظيم عمل الهواة، عمل المحترفين، كيف أخذ التصاريح اللازمة، العقوبات الموجودة مثلا للمخالفين، ومن الجهة التي تقوم بالمخالفة، من يقوم بإصدار المخالفة. طبعا كل هذا مربوط بالنيابة العامة وشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى الجهة القضائية في هذا الموضوع والتشريعية هي هيئة الطيران المدني. لكن الكثير يغفل عن مسألة أخذ التصاريح من الجهات المختصة. التصريح اليوم نحتاج له لأي عمل كان، سواء تصوير هواة أو غير هواة، لابد أن هذه الطائرة أنها تسجل في هيئة الطيران المدني عن طريق المنصات الخاصة، ثم بعد ذلك تأخذ موافقات من جهات الاختصاص عن طريق هيئة الطيران المدني إلى الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية. كون الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات هي مسؤولين عن مسألة التصوير الجوي في سلطنة عمان بالتعاون مع أحد الجهات الأخرى. فالتصريح يطلع للهواة أو غير الهواة عن طريق سواء المنصات أو عن طريق التواصل المباشر، فيقوم هذا الهاوي أو هذا مقتني الطائرة بممارسة هواياته حسب المخطط المطلوب. اليوم ما ممكن احنا نعطي للجميع أنه يقوم بالتصوير في أي مكان، بعض المناطق حيوية وبعض المناطق حساسة، فصعب أنه أي شخص ممكن يقوم. هناك محاذير طبعا أمنية من مسألة التجسس يعني اللي بين الجيران أو غيره أو أخذ المعلومات، واحد جات في بيته مرتاح ويشوف الطائرة فوق وتمر عليه، فهذه نوعا ترخل من الخصوصية. فهذه حاربها القانون حقيقة، ونظمها قانون طائرات بدون طيار، ووجدها أيضا عقوبات لهذا اللي هم يمارس هذا النوع من عدم الالتزام.
0: نعم. طيب دكتور سالم، كثيرا ما نسمع عن دمج الذكاء الاصطناعي بطائرات الدرون، كيف نبسط هذا المفهوم للمستمع؟ هل يعني ذلك أن الطائرات أصبحت تفكر، تتخذ قرارات، ترسم بيانات وتتحرك على أساسها يمكن حتى بدون تدخل بشري؟
2: هو فيه نوع من هذا اللي هو الطائرة تقوم بالتصوير والتطوير، بس لابد هي برمجتها قبل عن طريق الذكاء الاصطناعي. صحيح الذكاء الاصطناعي مستخدم اليوم في الطائرة بدون طيار، بمعنى أن اليوم الطائرة إذا كانت طلعت من مكان ما، في أحداث تحصل في هذه الطائرة، أحيانا مثلا سرعة الهواء تكون عالية، الطائرة مباشرة ترجع للمكان اللي طلعت منه. في أحيانا في بعض الطائرات الخاصة لأغراض معينة، يعني تطلع مثلا كل ساعة أو كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات لمراقبة شيء معين، مثلا يوم سواحل السلطنة تحتاج إلى مراقبة، بعض المحميات الطبيعية تحتاج إلى مراقبة، بعض المشاريع الحيوية تحتاج إلى مراقبة. ففي طائرات خاصة لهذا النوع من التطبيقات تبرمج مسبقا أن تقوم بالتطوير في الساعة الفلانية وتعطي تقارير أولية. طبعا احنا اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، ولابد ان نعرف الذكاء الاصطناعي واهميته، انه لابد ان نعطيه المعطيات المهمه. ايش الغرض من هذا التصوير؟ مثلا لو على سبيل المثال اليوم تكلمنا عن محميه بيئيه فيها بعض الحيوانات او فيها بعض لا سمح الله بعض التجاوزات من قبل بعض المخربين، في هنا طائرات، هذه طائرات مختصه لمراقبه هذا النوع من المحميات، وتعطي نوعا ما اثناء التحليل انه في خطا معين أو في شيء اعتداء على نوع معين من الأشجار أو نوع معين من الحيوانات الموجودة داخل المحمية. هذا النوع موجود، وهذا الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط. اليوم نتكلم عن الهواء، إذا أبسط حاجة إذا كان الطائرة مثلا على وشك نفاذ البطارية، هذا الذكاء الاصطناعي ترجع الطائرة إلى مكانها. لكن في التطبيقات المختصة لا، في بعض التطبيقات تحتاج ذكاء اصطناعي حسب متطلب كل جهة.
1: ممتاز. اليوم دكتور، يعني خاصة للهواة والمبتدئين في طبعا تشغيل طائرات الدرون، ما هي المهارات الأساسية التي يحتاجها طبعا المبتدئ ليدخل هذا المجال ويتحول من مجرد محلق للدرون بالتحكم عن بعد إلى مستثمر أو تقني محترف فيها؟
2: طبعا نعم. قبل كل شيء لابد ان المهارات اللي يمتلكها الشخص انه اول شيء يكون عنده هوايه انه يقدر يعني حاب انه يطير، هذا اول شيء.
1: نعم.
2: الشغف اللي موجود عنده انه والله انا اريد اطير، لانه حقيقه من خلال عملنا في الاكاديميه في برنامج لاحظنا بعض الطيارين فيهم نوع من الخوف، الخوف من التطير نفسه، يمكن تقول والله هذه الطائره تطيح علي، او ان الطائره تطيح في مكان ما، او ان انا اتجاوز الارتفاع المسموح فيه، او يكون في مخالفه. فنحن في اكاديميه انفرناس نعطيهم بعض يعني الارشادات والقوانين اللي منظمه لهذا الموضوع. اول شيء انه نزيل الخوف منهم، يعني اول شيء نعطيهم القوانين، بعدين نجي على الجانب العملي. الجانب العملي لابد ان ناخذ هذا يعني كما نقول على مراحل معينه. هذه المراحل تبتدي يعني كيف يتعامل مع الجهاز الريموت هذا، كيف يتعامل مع هذا الطائره، كيف لا سمح الله اذا مثلا بطاريتها خلصت كيف يتعامل معها، لا سمح الله احيانا ما يقدر يطير بسبب معين من يعني قربه مثلا قرب مكان غير مسموح مثلا بالتطير فيه، كيف يتعامل مع هذه الطائره في حاله تشويش على هذه الطائره. فهذا لابد انه هذا المبتدئ اول شيء يفهم هذه الاساسيات. بعد ما يمارس وياخذ ويعطي مع هذه الطائره ويعرف مكوناتها وكيف يتعامل معها، انا اشجع اي واحد هاوي ينتقل من الهوايه للاحتراف، لانه حقيقه الاحتراف في كمصدر دخل جدا عالي، خاصه اللي هو مثل الشغف. اذا الشغف موجود والله انا يعني اليوم اتعامل مع هذه الطائره كشغف وهاوي وحب، اقدر اطلع منه يعني نوع دخل معين. انا حقيقه شفت ناس ما شاء الله في خلال عملنا في عندهم دخولات اضافيه فوق رواتب اللي يحصلوها نهايه كل شهر، يعني مجرد انه مثلا يشارك في مسابقه او يشارك في فعاليه، طبعا هذه كل فعاليه فيها مبلغ معين ودخل اضافي. فالاحترافيه بعد تيجي شيء ثاني بعد تحليل الصور هذه، كيف يتعامل مع الصور، كيف يتعامل مع البيانات هذه، كيف يخرجها بالطريقه الابداعيه. يعني كثير من الناس ماشي تحب الطير لكن ما تعرف تتعامل مع الصور وكيف معالجتها. اليوم نتكلم عن معالجة الصور ومعالجة البيانات، هذه جدا ضرورية في مسألة استخدام الطائرات بدون طيار. لأن طائرة بدون طيار تطير وتصور، وبعدين الشخص هذا إيش الهدف من التطير؟ إذا كان هدفه إنتاج فيلم مثلا لغرض معين، افتتاح مثلا منشأة معينة أو حفل زفاف، أو يحتاج إنه نوعا ما من الإخراج والفن مثل موجود معكم أنتم الأخوان الموجودين في قطاع التلفزيون، بعد التصوير يقوم بعملية الإخراج هذه. فهذه الهواية والشغف لابد أن يقرن بالهاوي، على ضوها هو ممكن يستوي محترف ويشارك، ولابد أن مشاركته إظهاره عن طريق سواء وسائل التواصل الاجتماعي أنه شخص مهتم في هذا المجال وله بصمات في المجتمع، وله بصمات انه قادر ينتج هذا النوع من الصور. انه اخراج الصور بعد محتاج له تقنيه معينه ومهارات اخرى، يعني غير عن مساله انه والله طير طائره كطيار او مطير للدرون، فاصبح نفس الشيء عنده اخراج، الا اذا كان عنده حد اخر مثلا يكون شركه شخص مهتم بتحليل الصور واخراجها. والإخراج الفني هذا ضروري جدا في عملية توصيل المنتج النهائي إلى الزبون أو الشخص مقتني أو حاب الخدمة اللي أطلب الخدمة أصلا.
1: نعم، يعني من ضمن الأمور اللي يخشاها طبعا طيار الدرون، يعني طبعا مسألة الخصوصية أو السلامة مع انتشار طبعا طائرات المسيرة اليوم طائرات الدرون، فكيف يتم التوازن بين القوانين والتشريعات الحالية في سلطنة عمان وبين تشجيع الابتكار وحفظ الأمن وخصوصية المجتمع مع وجود طائرات الدرون دكتور؟
2: نعم، هذا كل شيء منظم في اللائحة اللي قررتها هيئة الطيران المدني. أتمنى من الجميع أن يدخل على موقع هيئة الطيران المدني يكتب كار 102 أو 102 هذه، فيحصل كل القوانين اللي مشرعة لهذا الموضوع سواء للهواء أو المحترفين. بالنسبة لمسألة البحث العلمي والابتكار، ما في تحجيم لأي مبتكر. أنا أقول لك من خلال عملي نفس الشيء، هذا حقيقة الجميع يعني يشجع المبتكرين، خاصة في مجال الطائرات من الطيار. اليوم طائرات من الطيار تحتاج لها ذكاء اصطناعي، يحتاج لها برمجة، يحتاج لها نوع من تسمى انترنت الأشياء كيف يوصل. فهذه كلها مجتمعة في معظم المعاهد التدريبية أو الأكاديميات أو جامعات تشجع مثل هذا النوع من المبتكرين.
1: نعم، إذن نحن نتمنى التوفيق لكل هواة طبعا طائرات درون، وإن شاء الله يصلوا إلى الاحتراف. احنا شاكرين لك دكتور سالم الوائلي، مدير عام التدريب في أكاديمية ابن فرناس لطائرات الدرون، كنت معنا في محطة سبرانيات. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا.
1: إذن شكرا لك دكتور. مستمعين مواصلين معكم مشوارنا، فاصل وراجعين.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا مسافرين معكم في رحلة بانوراما، وأكيد مواضيع متنوعة نحاول أن نأخذ مواضيع مختلفة ونروح لمحطتنا القادمة، محطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من موضوع جدا مهم حول مسابقة أطلقتها شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع بنك مسقط. هي مسابقة للأفلام القصيرة للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا المقدم يحيى البلوشي من شرطة عمان السلطانية. مقدم يحيى، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: ومساك أسعد أخي العزيز بالنور والسرور، طال عمرك.
2: حياك الله المقدم يحيى، وأكيد جهود مقدرة لشرطة عمان السلطانية، ولمسنا ذلك منذ فترة أكيد ليست بقصيرة فيما يتعلق بالمنشورات والتحذيرات التوعوية المستمرة. لكن اليوم المقدم يحيى نرى تحول لافت من خلال إطلاق مسابقة للأفلام القصيرة. ما هي الفكرة الجديدة التي تسعى شرطة عمان السلطانية لترسيخها من خلال هذه المسابقة؟
1: نعم أختي العزيزة وأخي العزيزة، ولم شكرا جزيلا مرة ثانية على هذا التواصل. وحقيقة احنا في شرطة عمان السلطانية دائما يعني ما نعتبركم شريك أساسي ومهم لنا في أي حملة توعوية وأي ظاهرة احتيالية جديرة بالاهتمام على أساس رفع الوعي المجتمعي. حقيقة لا يخفى عليكم وعلى المستمع الكريم أن شرطة عمان السلطانية يعني ارتبطت بحملة توعوية مؤثرة مع شركائنا وأخواننا في بنك مسقط، بدأت في العام 2019 طبعا وإلى يومنا هذا. وطبعا هذه مبادرة اللي أتت بعد مناقشات طبعا عن موضوع الأفلام القصيرة، واللي هي يعني افترضنا بأنها لا تتجاوز 90 ثانية، من 60 إلى 90 ثانية. طبعا الأخوان في بنك مسقط رحبوا بالفكرة التشاركية، وأتت بعد طبعا يعني ما تم رصد خسائر مالية وتم رصد تنوع في الأساليب اليرمية السبرانية، وأيضا يعني أتت هذه المسابقة كأسلوب يعني تشويقي وإثارة وأيضا تحفيز، ومن باب إشراك المجتمع وصناع المحتوى والمبدعين. ومثل ما يعرف المستمع الكريم وتعرفوا جميعا بأن المجتمع العماني زاخر ويزخر بالإبداعات والأفكار الجميلة. طبعا المسابقة أيضا فيها شروط وفيها محتوى وفيها أيضا يعني ضوابط محددة يعني تتعلق بالفيجولايزنج أو اللي هي المحتوى البصري. وإحنا طبعا مؤمنين ونؤمن إيمان كامل بأن المحتوى البصري يؤثر ومؤثر. والآن يعني مثل ما تشاهدوا بعض التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لا يتجاوز المنشور أو لا يتجاوز القصة القصيرة في يعني ثواني معدودة، وما حد عنده وقت يشوف صحيح أكثر من 60 إلى 90 ثانية. وبالتالي أتت هذه الفكرة بناء على يعني ما لمسناه من احتياجات لدى المجتمع، ويعني نؤمن إيمان كامل بأن وسائل وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ستحقق يعني الرسالة التوعوية، وستصل بإذن الله تعالى إلى أكبر شريحة يعني ممكنة في المجتمع. طبعا أيضا لا يخفى عليكم بأن هناك الآن أدوات للذكاء الاصطناعي اللي هي تستخدم من قبل هذه العصابات الجرمية المنظمة، تستهدف العديد من الضحايا وتستهدف يعني فئات عمرية معينة، وتقوم أيضا بنسج ما يسمى الآن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي نسج ما يسمى بالهندسة الاحتيالية المنظمة. يعني ممكن تحصل لك إعلان جذاب وبراق في وسائل التواصل الاجتماعي عن عاملات منازل على سبيل المثال، أو تحصل لك إعلان على بيع أثاث بسعر مغري، وتحصل لك أيضا أشياء كثيرة كأدوات إلكترونية. طبعا احنا نواجه بشكل شبه يعني يومي على مدار الساعة بلاغات عن الاحتيال الإلكتروني.
0: نعم ممتاز.
1: ما يتعلق بالروابط الوهمية ورفعها على محرك البحث جوجل، فاخترنا هذا الأسلوب التشويقي لنشرك طبعا المجتمع وصناع المحتوى والإبداع. طبعا وبيكون في جوائز نوعا مكافآت، للمركز الأول 3000 ريال، ومن ثم 2000 للمركز الثاني، والمركز الثالث بيكون فيه 1000 ريال، وفي أيضا مكافآت تشجيعية أقل من هذه المبالغ. طبعا كلها أتت جوابا على سؤالك أختي فتحية، كلها أتت لإشراك صناع المحتوى والمبدعين وإيصال الفكرة للجميع في وقت قياسي.
0: ممتاز.
1: نعم أختي الكريم.
0: وبالتالي يعني شعار المسابقة هو خليك واعي، واخترتم فئة الشباب لإنتاج مثل هذه الأفلام. مثل ما ذكرت هذه الأفلام اللي هي القصيرة لا تتجاوز 90 ثانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكون مؤثرة وسريعة الانتشار. اليوم طبعا نشهد قضايا تتعلق بانتحال صفة المؤسسات الرسمية أو عروض الاستثمار المزيفة، فكيف يمكن لصناع الأفلام المشاركين تحويل هذه الأنماط المعقدة إلى سيناريوهات بسيطة ومؤثرة تلامس المشاهد العادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: نعم، هذا اللي تفضلت فيه أخي الكريم، واحد من أهم يعني الأساليب الجرمية اللي احنا يعني نلامسها بشكل يومي. أول شيء خليني بس أعطيك نبذة سريعة عن هذا الأسلوب الجرمي، وكيف أيضا ممكن أن الأخوان في المبدعين أو صناع المحتوى يواكبوا نفس السيناريوز. طبعا يعني الآن الإنسان البسيط أو العادي وكذلك المتعلم ما يعرف بأن هناك يعني مواقع وهمية وروابط وهمية يتم رفعها على محرك البحث جوجل، مثل رابط منصة تجاوب. الآن لو فتحت هاتفك النقال ورحت بحثت عبر محرك جوجل وكتبت كيفية تقديم شكوى أو أريد أن أقدم شكوى لحماية المستهلك على سبيل المثال، أو إلى هيئة حكومية أو خدمة حكومية معينة، جهة حكومية خدمية معينة، أول نتيجة في البحث يظهر لك موقع وهمي. كيف تفرق بين هذا الموقع الحقيقي والموقع الوهمي؟ ما هي أفضل النصائح والسبل؟ كيف يعني أنت بتنقر على هذا الرابط وبتتسلسل الأحداث وبيصلك اتصال عن طريق الواتساب أو رابط آخر للدخول عبر محادثة اتصال وهم اتصال مرئي عذرا، ومن ثم ستتدرج الأمور وستصل بك في نهاية المطاف إلى أن يطلب منك رمز الـ OTP أو يطلب منك يعني مشاركة الشاشة عبر اتصال جوجل ميت أو غيره، ومن ثم يعني تتحول الأمور تدريجيا إلى خلينا نقول خسارة مالية وأيضا أزمة نفسية نتيجة خسارتك لمبلغ معين بسبب هذا النقر اللي في البداية. يعني احنا نؤمن بأن هذه المسابقة أو هذا الأسلوب بالذات يعني صناع المحتوى يتعاملوا مع المشكلة كيف بدأت وكيف يعني تدرجت الأحداث وكيف استخدم هؤلاء الجناح الأسلوب الهندسي الاحتيالي طبعا كله بالمحتوى البصري، وأيضا 20% من أدوات الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز، هذا طبعا شرط من شروط المسابقة، ومن ثم أيضا كيف أن المحتال هذا حول هذه الضحية إلى يعني قصة معاناة وكيف يعني هذا، وبعدين سيختم المشهد بنصيحة توعوية يعني مناسبة للمحتوى العمري اللي وقع ضحية لهذه العملية.
2: جميل. نعم. جميل، جهود مقدرة طبعا منكم المقدم يحيى. وفي الآونة الأخيرة بأمانة يعني سمعنا قضية احتيال وصل المبلغ اللي تم للضحية تقريبا 12,000 ريال عماني، كان وقتها توقع أنها مستلمة الجمعية أو شيء من هذا القبيل، وقعت في هذا الفخ، 12,000 راحوا هباء منثورة. طيب احنا خلينا الآن مقدم نركز على فئة أخرى معرضة للاحتيال بشكل كبير مثل كبار السن الأطفال. يعني لدي قصة واقعية أيضا، هناك طفل سبب لأمه أيضا قضية احتيال وصلت إلى 25,000 ريال عماني، والسبب أنه جالس يشتري لعبة من أحد التطبيقات وأيضا سلم الـ OTP وذهب الجمل بما حمل. كيف ممكن أيضا فعلا أنه نستهدف هذه الفئة ونوجه لهم رسائل ذكية لحماية هذه الفئات الحيوية؟ هل هناك أفكار تحب تعطيها للمستمعين كنوع من الإلهام لتنبيه كبار السن والأطفال أيضا؟
1: نعم أختي الكريمة، أولا يعني تعليقا قبل ما أجاوب تعليقا على مداخلتك فيما يتعلق بمبلغ اللي تكلمت عنه عن موضوع الجمعية.
2: نعم.
1: طبعا هذه اللي تصل فقط لكم أنتم يعني إعلاميين جزاكم الله خير.
2: نعم.
1: وتتحدثوا عنها، وهذا إحنا شيء يثري موضوع التوعية عندنا.
2: نعم.
1: بالعكس يعني نشكركم ونقدر جهودكم أيضا بالمقابل كمتعاونين معنا وكمكملين للجهود، الجهود وطنية طبعا والجهود وحدة. المبالغ في الحقيقة أكون صريح معك تتجاوز 12,000، لكن في ناس يمكن ما وصلكم عنهم الأخبار، في ناس تتجاوز 37,000، في ناس تتجاوز 30,000، في ناس تصل إلى 70-80,000 في سوق العملات الرقمية الوهمية طبعا، وغيره وغيره وغيره. أما فيما يتعلق باللي هي موضوع الروابط الوهمية تجاوزت بالفعل 30,000. فيما يتعلق بي أيضا سؤالك عن موضوع اللي هو كيف ممكن استهداف الأطفال، والقصة اللي ذكرتيها عن اللي هو شراء لعبة إلكترونية بمبلغ معين، هذه فعلا في أكثر من واقعة،
2: نعم
1: ولكنها يعني مش كثير الحقيقة، بس احنا في تعاملنا في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات في شرطة عمان السلطانية عن على موضوع مشابه لهذا الموضوع. بالفعل الطفل كان يريد يشتري لعبة وأخذ بطاقة والدته، وبالفعل صارت هذه القصة. لكن زبدة الحديث أو خلاصة الحديث في هذا الموضوع، النصيحة طبعا احنا نوجهها دائما، يجب على أول شيء أولياء الأمور، بالنسبة للأطفال يجب على أولياء الأمور الاقتراب من أبنائهم، خاصة في موضوع الألعاب الإلكترونية. طبعا الآن لا يخفى على الجميع أن هناك يعني ألعاب تشاركية، ألعاب يعني ممكن أن يتم مشاركة فيها أكثر من طرف، من أطراف آخرين مجهولين ربما يكونوا، قد يعني تتدرج الأمور إلى شراء ألعاب أخرى وحوارات تتم في إطار هذه اللعبة لا يعرفها أولياء الأمور. طبعا بعض الألعاب الإلكترونية الآن فيها ما يسمى بالرقابة أو الإشراف الأبوي، أو ممكن إنشاء حساب رقابي للأب أو الأم، بحيث تصلك الإشعارات أول بأول أي نوع من الألعاب اشترى هذا الطفل،
0: ممتاز.
1: وكيف يعني جالس يتعامل مع التحديثات الأخيرة في الألعاب، وحتى موضوع استخدام الألفاظ النابية أو جنوح الحدث من خلال هذه اللعبة ومستوى السلوك وين وصل، بيوصل لك إشعار أنت كأب ما عليك إلا فقط يعني تفرغ نفسك لمدة نصف ساعة يوميا، وتثقف نفسك عن كيفية وتقرأ عن كيفية استخدام الرقابة الإشرافية الأبوية. هذا فيما يتعلق بالألعاب. فيما يتعلق أيضا بإنشاء صفحات على اليوتيوب وصفحات على غيره، أيضا هناك الآن اليوتيوب أطلقت برنامج اللي هو السوبرفايزد نت أكاونت، اللي هو الرقابة الإشرافية والحساب الإشرافي للأب، أيضا في سقف محدد للمحتوى، في سقف محدد للوقت. أيضا الموضوع يحتاج إلى تثقيف ذاتي وتثقيف طبعا هناك الآن يعني الإدارة العامة للتحرير والشرطة العمومية السلطانية قائمة بدور في هذا الجانب، وقريبا أيضا سيتم إطلاق بعض النشرات التوعوية عن طريق حساب شرطة عمان السلطانية في منصة إكس، عن طريق إدارة العلاقات والإعلام الأمني، توضح طبعا للآباء والأمهات كيفية إنشاء حساب أبوي للإشراف. وطبعا هذا موجود لكل شخص ومتاح، وممكن يطلع عليه حتى بدون ما ينشر عنه تغريدة. أما فيما يتعلق به الشق الآخر اللي هم كبار السن اللي تفضلتي فسألتي أختي العزيزة، طبعا كبار السن احنا يعني ما ناسينهم، في هناك نشرات توعوية، فيه أيضا نوع من الاحتيال ما يسمى بالاحتيال العاطفي، ولكن في تناقص ملحوظ، كان فترة من الفترات ارتفع لكن الآن في تناقص ملحوظ، وبدأت الحمد لله رب العالمين الرسالة التوعوية تصل إلى هذه الفئة الآن. يعني نلحظ بأن هناك يعني حتى هذه المسابقة الأخيرة اللي هي مع بنك مسقط ركز التركيز أساسي على موضوع العمر 18 سنة فما أعلى، هناك طبعا تركيز على النشء لا يخفى عليكم وعلى الأطفال، لكن يعني نعول كثيرا على هذه يعني النشرات التوعوية، وعلى أيضا المحاضرات المستمرة، وعلى التواصل مع الأخصائيين الاجتماعيين ومع وزارة التعليم مشكورين، ولله الحمد يعني ما في قضايا كبيره لاحظناها او مقلقه فيما يتعلق بالاطفال حاليا.
0: نعم، ناتي الى المسابقه التي اطلقتموها بالتعاون مع بنك مسقط، لو تحدثنا عن شروط المسابقه، اليه المشاركه لكل الشباب الراغبين في المشاركه في هذه المسابقه، والجوائز المرصوده كذلك.
1: نعم اخي العزيز، طبعا شروط المسابقه، شروط المسابقة أخي الكريم، أولا مدة هناك شروط فنية طبعا لمدة الفيلم هذا يجب أن لا تتجاوز 90 ثانية، طبعا هذه شروط قابلة أنها يكون أكثر من 90 ثانية بقليل، وهناك طبعا بتكون لجنة تحكيم ولجنة تقييم وتقرر وتشوف كل المحتوى كيف. طبعا يجب أن يتناول واحد من صور الاحتيال الإلكتروني، صور الاحتيال الإلكتروني كثيرة اللي هي انتحال صفة المؤسسات البنكية لما يتصل فيك شخص، وأعتقد كلنا جانا هذا الاتصال وإنه هو من البنك الفلاني ويريد يحدث بياناتك ويدخل معك في اتصال مرئي أيضا ويشاركك الشاشة وغيره. عندنا أيضا اللي هي موضوع روابط الوهمية اللي هي ملحمات المستهلك ووزارة التجارة وكثير من الروابط اللي يتم رفعها في محرك البحث جوجل اللي هي وهمية طبعا وتنتحل صفة المؤسسات الرسمية، وأيضا عندنا أسلوب الاستثمار في العملات الرقمية وغيره. المهم طبعا وأيضا يعني الشراء عن طريق الأونلاين أو عن طريق إعلانات المضللة التجارية عبر منصة الإنستغرام أو منصات الأخرى في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، كلها قد تتضمن إعلانات تجارية مضللة. كلها هذه من الأساليب التي يمكن أن طبعا أن تكون يعني متناولة في هذه المسابقة، طرقها وآثارها، وأن يكون طبعا العمل يجب أن يكون أصلي، ما سبق أن تم عرضه ومشاركة فيه مسابقة أخرى. والمشاركة متاحة للجمهور الكريم وللأفراد والفرق الإبداعية ولكل من يرى في نفسه موهبة ولديه مكنة إبداعية، والمجتمع العماني ولاد ما شاء الله بالشباب المبدعين.
0: ممتاز.
1: نعم أخي،
0: احنا نتمنى لكم التوفيق ولكل الشباب حقيقة المشاركين في هذه المسابقة، وجهد مقدر من شرطة عمان السلطانية لتوعية المجتمع من هذه القضايا، قضايا الاحتيال. كل الشكر لك المقدم يحيى البلوشي من شرطة عمان السلطانية، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم أخي الكريم. شكرا
2: حسن. تحية لك المقدم يحيى، وأكيد مع المقدم يحيى البلوشي نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد مع نهاية الأسبوع. نتمنى لكم أكيد ليلة سعيدة. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، شاركنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.
2: في أمان الله.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. جلالته أيده الله يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ورئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. استقبل حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته لسموه وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد

ذي يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية داعمة للاستيطان، داعية لاتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة. وأعربت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما استنكرت استمرار احتلال الجولان السوري والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، مجددة دعوتها إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان بحثه معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائه معالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وبحث الجانبان سبل الدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ. وأكد الجانبان على أهمية البناء على ما تشهده العلاقات العمانية الأوزبكية من تطور والانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة أكثر تركيزاً على التنفيذ والنتائج من خلال تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع مسارات واضحة لمتابعتها بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويفتح مجالات أوسع أمام الشراكات الصناعية واللوجستية بين البلدين. كما بحث معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد مع معالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والقطاعات الواعدة في إطار رؤية عمان 2040. ويأتي اللقاء استكمالا للمباحثات بشأن توسيع التعاون التجاري والصناعي وتطوير الممرات اللوجستية وإقامة مشروعات مشتركة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وبحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال لقائه معالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان أفاق التعاون الاستثماري والتجاري وفرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وناقش الجانبان عددا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الصناعات التحويلية واللوجستيات وسلاسل التبريد والأمن الغذائي والزراعي والفرص المتاحة لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية في هذه القطاعات والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان. وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المتبادل للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين.

نهاية نشرة أخبار عمان، نذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. جلالته أيده الله يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ورئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات الزملاء مسؤول النشرة سليمان بن سيل الكيومي وفي الإخراج عبد الله السنيدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: لا أدري، لكن صوفيا قالت علينا ألا نستبق الأمور الآن، ولا نناقش أي مسألة جانبية حتى يصبح الذهب بين أيدينا.
4: وهل مسألة الخروج بالذهب من بلد إلى بلد مسألة جانبية؟ أعتقد أنكما لم تفكرا في الأمر جيدا. اسمع يا صديقي، أنا لست بحاجة لهذا الذهب.
6: ها؟ كيف؟
4: تستطيع أن تحصل على قيمته وأكثر من مزرعة الروبيان. يبدو أن تفكيرك في البحث عن الذهب قد جعلك تغفل عما تكسبه من الروبيان. أمامك ذهب حقيقي وأنت غافل عنه.
6: كم كنت أعمى، أنا مخطئ وأحمق، لكن الذنب كله يقع على صوفيا. نعم، الذنب كله يقع عليها، لقد خدعتني.
4: إذا رأيت الأمر مناسبا فأنا مستعد أن أشتري حصتك من المزرعة بالمبلغ الذي تريده، ويمكنك العودة إلى صوفيا ومتابعة حياتك السابقة، كما تستطيع أن تسترجع بيت والدتك الذي تحبه.
6: شكرا يا سند، شكرا، سوف أفكر بالأمر.
0: تساءل ديفيد في نفسه، كيف خان مبادئه ومارس الكذب والاحتيال كي يصل إلى ذهب موهوم؟ ولم يكتفي بذلك، بل قام بخداع سند حين وعده بالبحث عن أهله، وخدع علي حين أوهمه أنه سوف يسعى له بالإقامة في بريطانيا، وها هي أوراقه ما زالت حبيسة في درج مكتبه.
4: ما رأيك أن نسهر الليلة في الفندق؟
6: لا شكرا، شكرا يا سند، أنا لست بمزاج جيد، أحب أن أبقى وحدي هذه الليلة.
4: كما تشاء، سوف أزورك في الصباح.
6: حسنا.
0: في صباح اليوم التالي زاره سند مبكرا.
4: لدي اقتراح جديد لك يا ديفيد.
6: هل تقصد شراء حصتي من المزرعة؟
4: لا، سوف أشتري حصة بعبود ونصبح معا شريكين، ولن نتفارق بعدها، ما رأيك؟ اسمع يا ديفيد، إذا كان الأمر من أجل البيت فأنا مستعد أن أقرضك المبلغ المطلوب كي تستعيد بيت أمك في ديفون. المهم أن تبقى هنا ونعيش معا في هذه الصحراء. أنا واثق أنك ستكون سعيدا هنا.
6: أعتقد أنني سوف أوافق.
0: لم يكن قرار ديفيد عن عاطفة أو حماس، بل آمن تماما أنه يشعر بالأمان والسلام في هذه الأرض، كما أدرك تماما أنه قد خدع من قبل صوفيا التي أحبها بشدة ووثق بها، وقد جعله هذا الحب يضحي ويحتمل عدم إنجابها للأطفال. ولكن خداعها وكذبها وطمعها قد قلب هذا الحب في قلبه إلى كراهية، فصمم الانفصال عنها. وتمضي الأيام، وها نحن في أواخر ديسمبر من عام 2018.
4: سنحتفل يا ديفيد هذه الليلة بثلاث مناسبات.
6: ما هي؟
4: رأس السنة الميلادية، والحصاد الأول لمزرعتنا، وشراء كالفلة في الدقم.
6: ولدي مناسبة رابعة لا تعرفها، وهي أهم من كل المناسبات.
4: ما هي؟
6: زوجتي أرلين حامل.
4: ألف مبروك.
6: لقد تحقق الحلم الذي كنت أتمناه.
4: هذا خبر رائع، متى علمت به؟
6: منذ يومين.
4: ما زلت تخفي أسرارك عني؟
6: لا لا، لكني يا سند لم أرك منذ 10 أيام.
4: لقد اخترعوا الهاتف.
6: خبر جميل، مثل هذا لا يصح أن يحكى إلا في مناسبة كبيرة كهذه ووجها لوجه. هل تعلم كم مضى علي من الزمن وأنا أتمنى أن يكون لي ولد من دمي؟
4: الخطأ خطأك، لقد اقترحت عليك عدة مرات أن تتزوج بعد طلاقك من صوفيا وأنت قد رفضت.
6: لا تضحك علي يا سند، أنت تعرف أنهم لن يقبلوا بي.
4: ومع ذلك فقد كنت سأجد لك من تقبل بك أيها الكاهل، وها أنت قد وجدت عروسك بنفسك. هل أنت مرتاح مع أرلين؟
6: جدا جدا يا سند، إنها إنسانة بسيطة وطيبة.
4: لقد حققت لك حلمك.
6: نعم، ولكن حلمي الحقيقي الآخر كان هو الحرية، وأنا قد حصلت عليه الآن ولن أتخلى عنه.
4: هل تود أن يكون الطفل القادم صبيا أو بنتا؟
6: لا فرق.
4: وهل ستكتفي بطفل واحد أم
6: هل يمكن أن نغير الموضوع لو سمحت يا سند؟
4: ما بك؟
6: لا شيء لا شيء.
4: أنت تخفي عني شيئا، صارحني أرجوك.
6: لا أخفي عليك، كنت أتمنى لو كان هذا الطفل في أحشاء صوفيا.
4: لقد انفصلت عنها وانتهى الأمر.
6: لا أصدق أنني انفصلت عنها.
4: أما زلت تحبها رغم ما فعلته بك؟
6: كنت أتوهم أن حبها لي وشوقها سيجبرها على العودة إلي، ولكن
4: لقد أخبرتني أنها تزوجت بعد أشهر قليلة من طلاقكما زميلا لها في العمل.
6: أتدري ما الذي دفعها لهذا الزواج؟ إنه يملك شقة على البحر في أنطاليا بتركيا، لكن يبدو أنها غير مرتاحة معه. في كل ليلة يمر شريط من الذكريات في بالي، وداع صوفيا لي في محطة القطار، ركوب الطائرة إلى هنا، وصولي إلى هذه الصحراء. لم أتخيل أنني سوف أبقى هنا سنة كاملة، ولم أفكر أبدا أن ينتهي الأمر بي وأقرر العيش في هذه الصحراء فيما تبقى لي من العمر.
4: لديك أمنيات أخرى؟
6: أحلم أن تحقق لي ما وعدتني به ونسافر معا. يجب أن نسافر في الصيف القادم، كلما كبرنا ضاعت علينا الفرصة والاستمتاع، وقد نجري هناك بعض الفحوصات الطبية.
4: صرت تكرر ذلك. نعم سنجري بعض الفحوصات، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل عودتنا بيوم واحد.
6: وما الفائدة إذا اكتشفنا أننا بحاجة للعلاج؟
4: وما الفائدة أيضا من الرحلة إذا اكتشفنا بأننا بحاجة للعلاج منذ اليوم الأول لوصولنا؟ هل تنوي أن تموت هنا أم تعود إلى بريطانيا قبل ذلك؟
6: أريد أن أموت هنا، وسوف أطلب في وصيتي أن أدفن في أقرب نقطة للبحر. أريد أن أصبح جزءا من هذه الصحراء وهذا البحر. هل تسمح لي بسؤال يا سند؟
4: تفضل.
6: أما زلت تفكر بالذهاب إلى بلادك والبحث عن أهلك؟
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة وجعلتني أنسى هذا التفكير، ولدي هنا زوجات وأولاد ومصالح كثيرة.
6: لدي اقتراح.
4: ما هو؟
6: ما رأيك أن نذهب للاحتفال ونشاهد غروب آخر يوم من هذه السنة فوق صخرة حصات حمر؟
4: موافق، وسوف نشوي خروفا على الفحم هناك.
6: سيكون احتفالا تاريخيا.

0: جلسا على الصخرة يتأملان الشمس الغاربة في آخر يوم من العام. وفي المدى البعيد عبرت سفينة ضخمة متجهة إلى الحوض الجاف، وزعق بوق ناقلة نفط. وفي لحظة الصفاء هذه،
1: أتريدني أن أروي لك سر طلاقي من صوفيا يا سند؟ لم أرويه لأحد بعد.
2: لا، لن يجعلك هذا تتمكن من نسيانها. ما رأيك أن أروي لك قصتي الحقيقية يا صديقي، وليس كما سمعتها من الآخرين؟
1: لا أريد أن أسمع شيئا. الماضي قد دفن وانتهى. يقول أحد الحكماء: لا تنبش قاع النهر فسوف تعكر صفاء الماء. جاءتني رسالة من صوفيا.
2: اذهب بعيدا واقرأها بنفسك.
3: عزيزي ديفيد، أرجو أن يجلب لك العام الجديد السعادة والنجاح. وددت مفاجأتك. سوف أصل إلى مطار مسقط في الساعة 21 في رحلة على الطيران العماني. رقم الرحلة 104WY. أرجو أن تكون في انتظاري. سوف نحتفل معا بالعام الجديد.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في السافانا الأفريقية. في هذه الأيام التي تشهد هذه السهوب ذروة الهجرة الكبرى التي يعني تحدث في شرق أفريقيا بين مسايا مارا في كينيا وشمال سيرنجيتي في تنزانيا، يحدث تدفق هائل للملايين من ثيران النو والحمر الوحشية وغيرها من الكائنات الحية الملاحقة لها أو الحيوانات البرية المرافقة لها في رحلة عميقة جدا ورحلة ملهمة للإنسان أكثر بكثير مما تقدمه للطبيعة هذه الرحلة الدائرية التي تعلم الإنسان أن الرعي الدائري هو الذي يوفر الاستدامة مهما كانت أعداد الحيوانات التي ترعى في المراعي الطبيعية. في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 1.5 مليون من الحيوانات البرية تهاجر مرة واحدة من النقاط المختلفة حتى تصل إلى الذروة، يعني تواجه تحديات كثيرة جدا أثناء عبور الأنهر أو الافتراس المستمر طوال اليوم. هذه الأعداد الهائلة يوميا تسقط منها فرائس جديدة للأسود والفهود والنمور والكلاب والضباع والكثير من الكائنات الحية التي تعيش بالتكافل مع هذا القطيع والتي تعتمد على هذا القطيع. الرغبة الجامحة للمفترسات أن تتغذى يعني حتى تشبع، ولو أتيح لها المجال أن تفترس باليوم العشرات لافترست، لكن أيضا القوة التي تمتلكها هذه القطعان هي التي تقلل نسبة الفرائس المتاحة لهذه المفترسات، وهي التي تحافظ على هذه الأعداد بما لا يخرب الطبيعة ذاتها، ويبقي أيضا هذه الحيوانات على قمة الشبكة الغذائية مثل الأسود والفهود وغيرها مستمرة في حياتها. فهذه يعني الفلسفة العميقة جدا في الشبكة الغذائية تعطينا واحد من أفضل الأمثلة على التوازن البيئي وعلى يعني اختلاف مشارب وموارد هذه الكائنات الحية كلا حسب حاجته. فالأسود مثلا لا تصطاد الغزلان لأن الغزال سريع، بشكل جماعي تصطاد الثيران والجواميس الضخمة، أما الغزلان تصطادها الفهود، النمور تصطاد بين. نفس الأمر أيضا ينطبق على مستوى الأعشاب، فهذه الحيوانات العاشبة تتقاسم هذه الموارد بحسب حتى الجهاز الهضمي نفسه وارتفاع النبات الذي يستطيع أن يصل إليه. مثلا الزرافة تتناول الأوراق على ارتفاعات لا تصل إليها معظم الحيوانات الرعوية التي تتغذى على النباتات. وفي مكان آخر أيضا يستطيع الفيل الأفريقي أن يأكل الأعشاب والأوراق والأغصان وأن يكسر فروعا أو يدفع أشجار كبيرة ويسقطها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لذلك الفيل الآن في أفريقيا في مشكلة حقيقية مع الفيلة، هذه الفيلة أصبحت تستهدف أشجار الباوباب وتعمل على تقشير أشجار الباوباب، وهذا سلوك خاطئ جدا. الذي أحدث هذا السلوك أعتقد إن هو تدخل الإنسان في الشبكات الغذائية للكائنات الحية، فالحماية التي قد توفر للفيلة أيضا بسبب الصيد الجائر من البشر هذا أدى إلى مشكلة أخرى. أعداد هذه الفيلة أصبحت يعني كبيرة وأصبحت تستهدف أشجار الباوباب المعمرة وتقشر لحائها تدريجيا حتى تسقط الشجرة كاملة. فهذا نوع من أنواع الرعي الجائر الذي يحتاج إلى إدارة متكاملة لحماية النظم البيئية، وهذا أيضا موجود معنا في محافظة ظفار. التقشير الذي يحدث للأشجار بسبب الإبل، تقول الجهات المختصة أن الإبل تقوم بهذا السلوك بسبب عدم وجود أملاح، وأن إضافة الأملاح إلى غذائها سيقلل من هذا السلوك، لكن لا زالت النتيجة حتى الآن المزيد من التقشير للحاء الأشجار والمزيد من قتل هذه الأشجار. نتمنى أن تحل مثل هذه القضايا بطرق أكثر علمية، وتستمر الطرق العلمية السابقة والمراقبة والتدخل المباشر لحماية الأشجار المعمرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي القاصة والروائية الليبية رزان نعيم المغربي. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: رزان نعيم المغربي قاصة وروائية وشاعرة من ليبيا، تقيم حاليا في هولندا. ولدت في دمشق ودرست جميع المراحل الدراسية بدمشق، وحصلت على بكالوريوس تجارة ومحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 1986. نشرت أعمالها الأولى في مجلة المرأة العربية في سوريا وهي في المرحلة الإعدادية، وعملت في الصحافة الليبية منذ عام 1991. صدر لها في الرواية الهجرة على مدار الحمل عام 2004، نساء الريح عام 2010، وهي الرواية التي رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011، وترجمت إلى العديد من اللغات. ولها رواية الرسام الإنجليزي حكاية جدارية البراديا وطبرق عام 2023. وفي القصة القصيرة صدرت لها المجموعات التالية: الجياد تلتهم البحر عام 2002، رجل بين بين عام 2009، في عراء المنفى عام 2001، نصوص ضائعة التوقيع عام 2006، مشاهد متعددة للحب عام 2023. وفي الشعر صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان إشارات حمراء عام 2002، كما صدر لها أيضا قصصات حرة عام 2013 وصباح الورد عام 2013، كما حصلت ضيفتنا على عدد من الجوائز التقديرية، من بينها جائزة مجلة دبي الثقافية عام 2007 وجائزة أوكسفام نوفيب لحرية التعبير في هولندا عام 2015. نرحب بك القصة والروائية يا رزان نعيم المغربي في هواء الكتابة.
3: مساء الخير، يسعدني جدا أني نكون معكم في هواء الكتابة عبر الأثير، يعني من هولندا إلى عمان. المسافات تقصر وبقدر المحبة. شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تسلمي، شكرا جزيلا. لا أعرف من أين نبدأ الحديث معك أو الحوار معك، لكن ربما سؤال من قبيل: الوالد ليبي والأم لبنانية والجد من المهاجرين إلى سوريا، وأنت نعم. قضيت سنوات طويلة في سوريا، طبعا بما في ذلك كما أشرنا جميع مراحل الدراسة، ومن بينها مرحلة دراستك الجامعية، وتعيشين حاليا في هولندا. حدثينا عن هذا المزيج، دعينا نقول الروحي والمكاني، الذي لا أعرف، ربما نجازي بالقول يتنازعك، كيف أثرت هذه البيئات والجغرافيات المختلفة في حياتك وفي كتابتك وفي رؤيتك للعالم؟
3: سؤال يعني مباشرة في إطار تكويني الشخصي والإبداعي،
0: نعم،
3: ولذلك ستجد المكان دائما حاضر في أعمالي كلها. الواقع أني هذا التنازع اللي تكلمت عنه حدثك الآن أثر في أعمالي، وكتبت

0: روايتي الهجرة على مدار الحمل في 98 عمليا.
1: نعم.
0: وكان عمل يعني كانت مصرة أني أتكلم عن تلك الهجرة، هجرة الليبيين، جالية ليبية تماما يعني كاملة هاجرت عن طريق البحر، مختلفة هجرتها في أيام الضغط الاستعمار الإيطالي في ليبيا في بداياته على اللي كانوا يجاهدوا المعارضين فكان في جالية سافروا عن طريق سفن التركية إلى سوريا. كان سبقتهم هجرة الجزائريين، الأمير عبد القادر الجزائري إلى منطقة المهاجرين، حي المهاجرين في دمشق، وهم بعدهم بعقدين يمكن. فهذه الجالية تكونت هناك يعني وانسجمت ولكن كانت مستمرة بأن تعمل روابط خاصة بينها يعني، وكانت الروابط العائلية والأسهار يعني إنهم اندمجوا مع المجتمع السوري.
1: نعم. وكان الجد إذن جدك هو أحد المهاجرين إلى هناك في تلك الآونة.
0: وأحد في جزء استمر وبقي في دمشق وجزء رجع إلى ليبيا، لكن شخصيا أنا يعني عائلتي رجعت إلى ليبيا عادت، لكن أنا كنت مصرة في ذلك الوقت أني أستكمل تعليمي في دمشق، فبقيت في بيت الجدة. وأيضا ستجد الجدة في أعمالي لها دور. فكان عندي يعني فترة معينة أذهب إلى ليبيا سفر أزور الأهل وأعود إلى دمشق حتى طبعا أكملت والتحقت في ليبيا يعني رجعت إلى ليبيا.
1: يعني هنا يعني هل هذه الأمكنة المختلفة، طبعا ليبيا، دعينا نقول أيضا لبنان، سوريا، هولندا وربما غيرها من الأماكن أيضا، هل هذه الأمكنة كانت بمثابة إلهام لك في الكتابة؟ ألم يسبب لك هذا الاحتشاد المكاني نوع من التشظي أو القلق أو دعينا نقول الاغتراب في دواخلك وبالتالي في كتابتك أيضا؟
0: هو أنا ما تكلمت حتى على أن الإقامة في سوريا نفسها لم تكن مستقرة في دمشق، يعني بيت الجدة والجد وعم في دمشق ومثلا عمة في مدينة أخرى وعم في مدينة أخرى، ووالدي عمله تطلب منه التنقل دائم، هذا ما أثر علي في طفولتي. كنت انتزع وكتبتها يعني كنت انتزع من المكان بسبب أنه هو بمنصب مدير عام بريد، فكان القوانين تطبق أنه لا يجوز يبقى في مدينة أكثر من عامين، 3 أعوام يعني كمرحلة يعني كحد أقصى. فكنت أنت يعني عرفت مدارس كثيرة، يعني تنقلت بين المدارس والأصدقاء والزميلات، وبنفس الوقت كنت يعني فترة الصيف أنا الوحيدة بين أخواتي وكنت الأكبر، ويبدو لي ظروفي أنا عندي يمكن شوية نشاط. فكان الوالد يهربني نوع من الملجأ إلى دمشق، فكنت أقضي الصيف أيضا لا أقضي في بيت العائلة، أذهب إلى دمشق أو إلى بيت عمتي في مدينة أخرى. يعني كنت رحالة، وأيضا الأهل في لبنان الأخوال فيما بعد يعني كنت يعني عارفة، كنت في البيئة هذه مش حتى مستقرة في مكان، أثر جدا علي نفسيا. فيما بعد اكتشفت إنها في البداية كانت صعبة، لكن فيما بعد اكتشفت إنها أثرت حياتي التجارب.
1: نعم. في روايتك نساء الريح طبعا خصصت مدينة طرابلس بالحديث عنها وعن أسرارها وعن الحقيقي والمصنوع فيها كما قلت في هذه الرواية. مثلا فصل من فصول الرواية عنوانته طرابلس مدينة الأسرار، نجتزئ قليلا من هذا الفصل. تقولين أو تكتبين: بعض المدن تبدو منتجة للضجر والسأم، في الحين ذاته لابد أن تجد فيها أمكنة أو زوايا منتجة للحياة والكلام، أمكنة حميمة ودافئة. طرابلس يبحث أهلها وساكنوها عن شفراتها السرية، يبحثون عن إجابات لقلقهم اللجوج حول ما يمكن أن تمنحه مدينة جميلة مفتوحة على شواطئ المتوسط بهذا الاتساع المخيف، إلى غير ذلك طبعا من كما جاء في الرواية. في إحدى مقالاتك أيضا ذهبت للحديث عن علاقتك بالمدن والقرى، يبدو أنك تنحازين للمدن بكل ما فيها من انفتاحات وتمددات وحركة وصخب وضجيج، وتفضلينها على تلك القرى، دعينا نقول الساكنة أو الصامتة
0: أو الوديعة. نعم، أو المدن الصغيرة يعني.
1: نعم حدثينا عن هذا الجانب، عن إعجابك بحيوات المدن ووتيرة هذه الحيوات في المدينة بشكل عام.
0: هو يمكن الآن أنا فيني الآن أحلل الموضوع بشكل سريع، إن يمكن لأن خبراتي يعني كان والدي يكون أحيانا في مدينة صغيرة وليست عاصمة، لكن مدينة وليست قرية، فكنت أجد دائما هناك فارق شاسع بين أن نكون في مدينة ونذهب في العطلات والأعياد، وأيضا العطلة الصيفية بالنسبة لي كان في العاصمة دمشق، العاصمة كبيرة مزدحمة، حفلات السينما، الفسح، يعني الأشياء، فكنت أشعر باختلاف بالحياة، برتم الحياة كان يناسب إيقاع المدن، الصخب اللي فيها، للمتع التي أحصل عليها، ربما ارتبطت بالعطلة بعدم وجود التزام، بينما عندما أكون وأنا صغيرة طبعا سأكون في المدرسة مكان تواجد والدي بالطبع.
1: نعم.
0: يمكن جذور القصة أتت من هنا، فأجد أن المدن الصغيرة أو القرى، طبعا زرنا قرى كثيرة، أصدقاء ويعني كان في عنا، فكنت يعني أشعر بأن ما فيش في تكرار للحياة اليومية، الإيقاع بطيء جدا. أيضا في لبنان، يعني عندما أذهب إلى لبنان المدن الصغيرة جدا أو الضيعة أيضا نفس الشيء، تختلف عن بيروت. فمن هذه المفارقة أنا أجد نفسي في ذلك، في تلك الأمكنة الواسعة، وأيضا أفضل المدن التي لديها رئة على البحر، مفتوحة على البحر. يعني هواء البحر اليود هذا شيء أساسي بالنسبة لي فيما بعد طبعا.
1: نعم. ماليات المدينة مثلا، أنت مثلا تكتبين في روايتك، تقولين وما ذنب المدينة حتى تحمل وزر قلقهم، إذن ما ذنب كونها مدينة دافئة بينما مشاعرهم نحوها باردة، يكيلون التهم لها بأنها لا تمنحهم ما يشتهون، وشهواتهم لا حدود لها، وبأنها لا تلبي رغباتهم، ونزواتهم لا يمكن أن تنتهي. يعني تنتقدين أولئك النفر من الكتاب حتى والفنانين الذين ينظرون لمدينة مثل طرابلس نظرة سطحية أو باردة أو عمياء أو نظرة أحادية ربما.
0: يعني أعتقد أنا أحب مدينة طرابلس بشكل لا يوصف، يعني أو وصفته، يمكن كل مرة أصف طرابلس أجد المزيد لدي من المشاعر تجاه المدينة. وطرابلس تستحق وأهلها أيضا. أنا لست ضد الغرباء أحيانا، لأن المدن تستوعب، هذه جمالية المدن، تستوعب الجميع، الكل، يعني دائما ذراعيها مفتوحة للجميع، لكن أستغرب الجحود عادة. أستغرب أن يأتي أحد إلى المدينة ويريد أن يفرض بسطوة ما ثقافته عليها، بينما هي لها كيانها. يعني المدن كائن حي فمتشكلة بهذا الشكل، تقبل الجميع، لكن البعض كان عندي نقد سياسي، هو يعني نوعا ما مبطن في نساء الريح في كثير من النصوص، يعني الصفحات تجدها مدسوسة. الآن مضى عليها ما يقارب 16 عام بالكتابة أو أكثر، لأني بديت في 2008. فكان في عندي بعض النقد كنت أمرره عن حتى الازدواجية، كيف هي تعلن شيء في النهار وفي الليل شيء آخر. يعني بمعنى أنه المدينة المحافظة، أيضا عندي انتقاد طبعا، أن المدن المحافظة أحيانا تبدأ في الظاهر محافظة، لكن هم أهلها يريدون أن يكونوا منفتحين أكثر. أيضا هذه مررتها ضمن الكلام عن طرابلس.
1: نعم نعم أنت تستدعين أيضا

0: موقف حصل لك في استضافة في برنامج هولندي متلفز، عندما سألك المذيع عن كيف تنظرين إلى طرابلس اليوم، يبدو أنك تأثرت بهذا السؤال وشعرت أن الحبل السري بينك وبين مدينتك ينقطع، ولهذا تأثر بالغ
1: يعني
0: وأنت تجيبين على ذلك
1: لا
0: السؤال.
1: أنسى تلك اللحظة. يعني في لحظتين في هولندا كانوا صعبين جدا، يعني لحظة أن أكون حاملة لجواز السفر الهولندي أو لحظة قدومي حتى، أيضا كان سبقها أنني كنت في تونس 6 أشهر قبل قدومي إلى هولندا، فكنت خارجة من حرب موجودة في مشتعلة في طرابلس، وكتبت قصة حرب في الجوار أثناء حتى الصواريخ العشوائية بين البيوت والعمارات والدنيا بالعاصمة كانت عشوائية. كنت أكتب، تخيل، كتبت بعض الأشياء، وفيما بعد صححت النص. حرب في الجوار ستصدر في مجموعة جديدة، يعني تأجلت، أجلتها، لم أضعها في المجموعة التي سبقت. فكان لما رحت لتونس، سافرت لتونس وفي السيارة، لأن كان المطار احترق، مطار طرابلس حتى هو لي أثر ستجده الآن في رواية جديدة. كان في تونس دائما يسألونا، التوانسة نحبهم جدا، أنا يعني نعزهم، يعني نشوفهم، نحن امتداد لبعضنا البعض في تونس. يعني تتجد منهم كل الحب والحنية وأخوة يعني حقيقيين. فكنا أحيانا نقف في الشارع لنشتري الفل المشموم من أحد، فيعرفوا أن من سيارتنا أن ليبيا، فكنا برا ماشيين. فكان يسألونا مرات، شن حال طرابلس بالله؟ لما يسألونا الكلمة هذه نغص، نشعر بأن دمع في شن حال طرابلس، يعني طرابلس جريحة. لأني وصلت أني منهارة ودخلت المستشفى وسألني الطبيب، يعني ما فيك شيء، كيف حال طرابلس؟ يعني كان السؤال، جاني السؤال أول وصولي إلى هولندا مع برنامج سياسي شهير جدا يراه كل الهولنديين، وكنت أنال الجائزة قبل حفل الجائزة. فسألني أسئلة عديدة، فجأة سألني كيف تنظرين الآن إلى طرابلس؟ في تلك اللحظة والمشاعر متأججة بالكامل، يعني وأشعر أنها صارت بعيدة عني. يعني لما ماذا أقول له؟ لا أريد أن أنظر إلى الخلف، هكذا عندما خرجت قلت لا أريد أن أنظر إليه. كما علمتنا الجدة في حكاياتها، كل الحكايات تقول، الحكايات عن البنات، عن الساحرات، انظروا إلى الأمام لا تنظروا إلى الخلف إذا سمعتم النداها أو كذا. فكان يعني موقف مؤثر، يعني يختلط بالذاكرة، بالخبرة، بالتجارب، بكل الظروف التي تركتها ورائي.
0: جميل. طيب نتحدث قليلا عن تجربتك في الكتابة، يعني بعد هذه التجربة المديدة أثمرت عن العديد من المجموعات القصصية والأعمال الروائية وكتب أخرى أيضا، ماذا يمكن أن تقولي لنا عن علاقتك بالكتابة؟ سؤالي ربما هنا، ما الذي يجعلك تثابرين وتواظبين وتتمترسين من خلال الكتابة؟ ما الذي يحفر عميقا في دواخلك ويدفعك للاستمرار في الكتابة وفي التشبث بها؟
1: أعتقد الخبرات الصغيرة، خبراتي المبكرة في الانتقالات بين المدن، قراءاتي، طبعا كان عندي مخزون عالي من القراءات لأني بدأتها مبكرا بسبب الوالد، كان مصر يعني من المبكرا يكون عندي، بالإضافة إلى الكتب المدرسية، حتى قبل أن أجيد القراءة في مجلة أطفال اشترك فيها باسمي، وتصلني الآن سرزان كونه هو مدير بريد، فتصل لي فيرسلها إلى المدرسة، والمعلمة كانت تقول هذه مرسلة إلى رزان وسنقرأ لكم من المجلة، وهي ستأخذها معها إلى البيت. كنت أشعر بالتميز، هذه النقطة التميز كان بالنسبة لي يعني طفلة، بالإضافة للقصص. ثم كتبت في بداية مذكراتي التي لم أنجزها ونشرتها على الفيسبوك والآن لن تجد

0: يعني سكرت
1: الحساب.
0: لا سكرت البوستات اللي كنت نشرت لأنها تحتاج إلى أن مر في ذلك الوقت وأنا في الابتدائي أذهب إلى الإعدادي حرب 73، فكان كنا في منطقة عسكرية مدينة فيها كل الجنود يأتون، فجدتي كانت ووالدتي يهتمون، كانت مدارس محيطة في البيت، بيتنا كبير جدا جدا، فناء كبير ومخزن يعني وحديقة، فكانوا يعني يطقون الباب علينا يطلبون إبرة وخيط لبدلاتهم، فجدتي أخرجت تعرف علب الشوكولا أو الحلوى الحديد عارفها، فكانوا العجائز يعني والجدات دائما يضعون فيها الإبر والخيطان
1: بالضبط.
0: فجدتي أخرجت تلك العلبة وأخذت تخيط للجنود، نحن لا نعلم من، وأعطونا حقائبهم نضعها في الفناء خائفين عليها. فيما بعد انتهاء الحرب أنا أقرأ طبعا الجرائد يوميا في البيت، فجأة وجدت مقال لصحفي يتحدث أنه وجد جدة كذا، يتحدث عن جدتي، عن جدتي تحديدا، وأنه كان في الجيش طبعا احتياطي. شعرت بسعادة غير طبيعية، وذهبت لجدتي ولبابا يعني وتكلمت على الموضوع، وشعرت بقيمة الكلمة وبقيمة الفعل، بقيمة الكلمة عندما تعبر عن شيء وتنشره للآخرين كيف يصل. هذه كانت لا أزال أتذكر أنها كانت يعني هي
1: البذرة الأولى للذهاب،
0: أي الذهاب نحو الكتابة التعبير. فبدأت أكتب من ذلك الوقت، ووالدي شجعني جدا جدا شجعني، وفرح فرحة غير طبيعية. فالفرح هذا وأني فتحت النشر، أني جد لي مجلة جريدة وقال لي في مسابقة للقصة القصيرة، وكتبت قصة قصيرة لأن معلمة العربية قبل عام في الثاني الإعدادي كتبنا موضوع تعبير أثناء الامتحان، فقالت في النهاية في الختام أن الكل أخذ علامات معينة وكتب موضوع تعبير إلا رزان لم تكتب موضوع. أنا طبعا خفت كيف لم أكتب موضوع تعبير، قالت لأنها كتبت قصة قصيرة حولتها إلى قصة قصيرة، ولا زلت أتذكر اسم المعلمة زهار السلطي. فشجعتني ووالدي فرح بالموضوع فقال لي اشتركي، وفعلا صدر اسمي كان زكريا تامة بلجنة التحكيم سعيد داود سعيد حورانية. فأنا كان ترتيبي 22 وبينما 100 قصة رفضت يعني من دخول المسابقات، شجعني الأمر نشرت مبكرا، فكانت الكتابة خلاص الشيء اللي أجد نفسي فيه. ومع ذلك والدي رفض أن أتوجه إلى القسم الأدبي، توجهت إلى العلمي، وحتى دخلت أريد أن أسجل كنت في الهندسة المعمارية، وثم حولت مباشرة للمحاسبة والاقتصاد بسبب أهلي في ليبيا، فكان لابد أني أخذ اختصاص يعني أستطيع أن أنجو وأنجح بسرعة وأذهب إلى التحق إلى ليبيا. لكن استمر المشوار يعني.
1: جميل. يعني هنا أريد أن أقتطف يعني إضافة لما تحدثت به من كلام حميم وجميل. أنت كتبت شيئا في مقدمة مجموعتك القصصية مشاهد متعددة للحب، تكتبين تحت ما أسميته اعتراف.
0: اعتراف. اعتراف.
1: نعم، تقولين في هذا الاعتراف من بين سطور هذا الاعتراف: الكتابة هي أن نسير في طريق لا نعرف نهايته، ورغبتنا في النجاة أقوى من الهلاك، وكل ما نملكه حكاياتنا، لهذا نقصها لنؤنس وحدتنا أولا. طبعا يبدو في تلك الفترة فترة أظن كورونا، فترة
0: كورونا.
1: نعم أيوة. المهم في هذا الاعتراف تنهينا هذا الاعتراف بالقول إنها الكتابة جسر الخلاص واكتشاف ممرات آمنة لعبور العاصفة. يعني بهذا المعنى تبدو الكتابة لذة روحية وقارب نجاة وجسر خلاص ومؤانسة للوحدة أيضا، حسب ما قلت
0: فيما بعد. نعم. أنا حكيت أن

0: اللي جاوبتك الإجابة الأولى.
1: نعم.
0: كيف تكونت عندي مشروع الكتابة؟ كيف تكون؟ ماذا أعطاني؟ فيما بعد عندما ننظر إلى فعل الكتابة تصبح هذه الفلسفة الوجودية. أنا تكلمت هنا كيف أصبحت بعد نضج سنوات طويلة إن نعم. الكتابة هي الممر الآمن وهي النجاة وهي الخلاص. يعني النظرة تختلف طبعا. يعني أنت تكتب أنت تتكلم عن مرحلة كيف رأيتها. نحن لا نستطيع. كل إنسان يتطور يوميا والمفترض أنه يتطور من الناحية الإنسانية حسب تجاربه وخبراته وأيضا في الكتابة. يعني ستجد أعمالي الأولى تختلف عن ما يليها وحتى الرسام الإنجليزي التي هي حديثة الآن والمشاهد المتعددة للحب أيضا حديثة. في جزء آخر لم أنجزه لم أحرره ستجد الآن في القناة بين الأرفف التي على وشك يعني أكملها أن اختلفت الأمور. إذا نحن حتى نظرتنا للعمل للكتابة لفحوى الكتابة ماذا نجد فيها نحن؟ كما قلت لذة روحية، طريق خلاص، نجاة، مؤنسة. لأنني أفترض في فترة كورونا كنت أفتقد المقاهي سميتها الجواهر. هي الجواهر بالنسبة لي، جوهرة، جواهر المدن. فكنت أفتقدها. فكانت بدأت القصة أني خليني بدل ما أكتب مقالات عن ما يحدث حولنا من تداعيات شملت العالم بالكامل، خليني أفترض مقهى والموسيقى الجاز في خلفية. افترضت لأسلي نفسي. أنا أريد أن أفترض شيء. الكتابة ليست دائما نريد أن نكتب من أجل النشر أو أن يقرأنا أحد. هذه ومش غلط على فكرة. عندنا كتابات للآخر لأنه نريد أن نخاطب الآخر أن يقرأنا أن يرى أن يشاركنا. لكن هناك كتابات تخصنا لفترة ما ثم فيما بعد نفرج عنها مثل الوثائق السرية.
1: جميل.
0: فيما بعد ينتهي. فلهذا كتبت هذا الاعتراف.
1: جميل. عليك حال
0: مطيل عليك وعلى المستمعين.
1: نعم. لا نحن نريد أن نتطرق إلى مواضيع شتى أيضا في تجربتك لهذا ربما أسرع في الحديث. يعني أنت كتبت شعرا في ربما دعينا نقول في البدايات في بداياتك.
0: نعم.
1: ما عدا طبعا تلك القصة القصيرة التي كانت من ذي قبل موضوع تعبير وتحولت إلى قصة قصيرة، ثم ذهبت بعد ربما محاولاتك في الشعر إلى كتابة القصة وثم إلى الرواية. هنالك رأي طرحتي في أحدى حواراتك تقولين فيه فيما يتعلق بالقصة القصيرة، القصة القصيرة هي القطعة الأدبية التي يمكن أن نطلق عليها النص الساحر. إذا نعم. تمكن منها الكاتب يمكنه الانتقال بسلاسة لكتابة الرواية والمقالة وما شاء من الأجناس الإبداعية. نعم. فن القصة نتعلم فيه التحدي والمهارة بالإيجاز وسرعة بناء معمار سردي يحتوي إلى آخر ما قلته.
0: نعم.
1: يعني يبدو أنك مدينة للقصة القصيرة في تحقق اسمك الأدبي وأيضا في تمكنك من التعبير عن ما تودين مقاربته والالتفات إليه، خصوصا أنك تعبرين عن عشقك للقصة القصيرة بالقول عالم القصة معقد وصعب لذلك عشقته، هكذا تقولين.
0: أثناء طرحك للسؤال خطر على طول في بالي.
1: نعم.
0: كلما ضاقت العبارة دفعت الرؤية. كلما دفعت الرؤية ضاقت العبارة.
1: نعم. عبارة النفل.
0: نعم.
1: نعم.
0: أثناء فخطرت على بالي على طول أيضا. وحضرتك قبل لا تبدأ السؤال قلت حنسرع الإيقاع وأنا نقدر نسرع معك الإيقاع، لذلك حنعطيك بسرعة الإجابة
1: اختصارا.
0: اختصارا. فالقصة القصيرة هي جمالية هذاك التكثيف العوالم، ولذلك يبقى أثرها في ذاكرة القارئ أكثر من الرواية. هنا جمالية القصة أنك تجيد، طبعا مش أي قصة، أنا لا أتكلم عن قصة قصيرة ناجحة.
1: نعم.
0: عندما تجيد كل هذه العوالم لتكثفها وتترك الأثر في ذاكرة قارئ، يعني ممكن بعد 10 سنين يستمر يتذكر قصة قصيرة، لكن رواية أحيانا لا يتذكرها رغم طولها وجماليتها وممكن تكون أخذ جوائز عالمية، يتذكر أشياء منها. فهنا تحديات.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بالرواية أنت ذكرتي شيء أيضا مهم.

0: في احدى لقاءاتك الصحفيه، تصفين الروايه بانها فضاء مفتوح للتجريب الابداعي سواء على مستوى البنيه السرديه او المضمون، لكن تقولين ايضا اليوم بعد ثوره المعلومات اصبح استلهام افكار جديده امرا ممكنا كما فعلت الواقعيه السحريه التي مثلت قفزه في التجديد الروائي. يعني أنا أريد أن أتحدث قليلا أو تتحدثين هنا عن طبيعة الأفكار الجديدة التي يمكن تضمينها في كتابة الرواية ربما المستقبلية أو في مقبل الأيام في رأيك. يعني ما هو الأفق الذي ترينه ملائم ومناسب لما سيكتب من أعمال روائية قادمة؟ طبعا منحي وجوانب التجريب، هنالك أيضا الذكاء الاصطناعي الآن تفشي في كتابة الأعمال لآخره، ماذا تتنبئين فيما يتعلق بطرائق الكتابة وفي الاشتغال على الرواية القادمة في
1: بشكل نعم بس. يسعدني دائما فكرة النبوءات تسعدني في كل المجالات وخصوصا لمحبتي لمتابعة التقنيات الحديثة باستمرار، وحاول أن أواكب طبعا تجربتي العملية هذه إلى جانب الكتابة، لأن مهنتي تطلبت دائما وجودي مع البرمجيات والكمبيوتر ومنظومات إلى آخره. أنا أجد أننا اليوم كلنا نشهد الذكاء الاصطناعي كيف نتعامل معه يتطور يوما بعد يوم بسرعة فائقة شديدة، فيمكن أن يتخيل الإنسان وجود علاقات بينه وبين هذه الخوارزميات، يعني ممكن تتطور إلى حد الذي يجعله يتدخل في حياتنا بشكل حقيقي. يعني أنا أمس طلبت من الذكاء الاصطناعي يكتب لي رسالة رسمية، فطلب مني أكسس يعني مرور عفوا معنى الإذن إذن ليدخل إلى بريدي الإلكتروني ويرسل هو ويتواصل عني بالنيابة عني، ممكن يتصل فيني في المستقبل، ما لا أدري، أطلب منه يعني ممكن النبوءة هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي اليوم الذي نشأته ثورة، هي ثورة حقيقية ليست عادية في كل شأن. فممكن نكتب فيها أعمال، يعني من الآن المفروض نكون كتبنا أو وسبقنا، يعني والخيال يلعب دور كبير في موضوع التقنيات، فهذا هو فهذه هي الأفكار الجديدة المطروحة اليوم.
0: نعم. طيب دعينا نقترب قليلا من روايتك مثلا الرسام الإنجليزي، طبعا غطت 70 عاما وثلاثة أجيال، اعتمدت فيها على الخلفية التاريخية كتكئة الاقتراب من الواقع الليبي وطرح مواضيع مختلفة. الرواية مستلهمة من لوحة جدارية رسمها الرسام الإنجليزي جون فريدريك بيرل. نعم. سؤالي هنا يعني لا يبدو أنك كنت منشغلة بالتاريخ فحسب في هذا الاشتغال الروائي، لكن أنت طبعا تتحدثين في إحدى محاوراتك أو لقاءاتك عن خلفية إنسانية أيضا مع تلك الخلفية التاريخية.
1: والله ممكن الفن، لأن والدي كان بالإضافة كان رسام يعني رسام واقعي، وعندي هوس التشكيل والثقافة التشكيلية والألوان وإلى آخره، وكنت أحيانا عندما أقرأ أو أشاهد فيلم سينما سواء عن كاتب أو فنان أجدهم لا يتناولون الفنان من داخله من روحه، لا يعبرون، يعني سواء في السينما إلا قلة طبعا أكيد فيه مش لكن استثناء. فلما الجدارية هذه حضرت كفكرة وقتها كنت أنا مارست الرسم 6 سنوات في هولندا تقريبا، يعني كان عندي سابقا لكن رجعت بكثافة وأنجزت أعمال تشكيلية، فكنت أريد أن أكتب هذه الرواية بأي طريقة لأظهر روح الفن، روح الفنان في البداية، وكيف الفن يكون مؤثر على المحيط وكيف يفكر الفنان أصلا. من هنا انطلقت، رغم أنها عن الحرب العالمية الثانية عندما انتهت، بدأت روايتي عندما سكتت المدافع يعني عندما وليبيا كانت في الشرق، في ليبيا بالكامل طبعا لكن في الشرق محور انتهت الحرب العالمية هناك كما تعلم بين ألمانيا وبريطانيا.

0: منطق ابريو رومل. نعم
1: نعم ورومل نعم. فكانت المنطقة هذيك يعني تاريخية، طبرق تحديدا اسم طبرق حتى بالإنجليزي، ستجد أفلام سينمائية طبرق، جرذان طبرق، الأستراليين. أنا روايتي كثير من الأشياء حذفتها، قلت تحتاج هذه رواية بروحها مثلا مثلا يمكن أن العمل عليها. المنطقة غنية جدا، غنية جدا تاريخيا أثناء الحرب العالمية الثانية. أيضا أريد أن أكتب شيء أقول فيه ما هي عواقب الحروب على البشر، على الإنسان. أنا لا أريد أن يقرأ يعني أن القارئ يفتح الرواية ويجد دماء وأصوات مدافع وقتلى، لا
0: وصراع أريد. بين الشرق والغرب. نعم
1: نعم نعم لا أريد هذا، بعيدة عن بعيدة عن، لأن دائما أنظر، لأن مررنا الآن ونمر اليوم أيضا، جميعنا نمر. أنا مع السلام، مع هذه لازم يعني، ولازم أعبر أكون وفية للأفكار اللي بتخصني.
0: يعني تقديم تجربة إنسانية متعددة الأبعاد عبر الاشتغال الفني الروائي.
1: نعم نعم بالضبط. فالحرب تركت آثارها على البشرية، على الإنسان، لكن شوفوا الفن، شوفوا الفنان كيف عبر، وهو جندي، هو جندي. فانطلق طبعا، كتبت آلام المعتقلات اللي حدثت في ليبيا أيام الاستعمار الإيطالي، تناولتها، لكن لم تجد خطابية مباشرة، لم تجد شعارات أو إيديولوجيا. أيضا هذه بعيدة عن تكويني الفكري،
0: حساسيتك أيضا الإبداعية ربما والفنية.
1: نعم نعم نعم بالضبط هكذا. فهي جدارية تستحق. على فكرة حصل إن من أسابيع اتصل فيني شاب من ليبيا، كلمني إن هو يريد أن يكتب عن الجدارية، ومن أين يحصل على الوثائق، كيف حصلت على إن هو كان، لأنه ها جدارية جون بريل، بعض الأقوال تقول إنه كان أسيرا عندما رسمها، وبعضهم يقولون حر. فسألني من أين استمديت لحتى أكتب، لأن السفارة البريطانية كانت قد أوعزت إلى السياح، إلى معهد السياحة، هكذا قال لي بناء على كلامه، أن الجندي لم يكن أسيرا، كان حرا. فهو حابب يعرف، وأنا عندي الوثيقة طبعا بحثت يعني وعرفت وعلمت أن من خلال رسالة أمه للديلي ميل في ذاك الوقت في 67 يعني، عثرت على يعني كثيرا حول الموضوع.
0: جميل. أنت ذكرتي في بعض الحوارات، من بين تلك الحوارات حوار نشر في صحيفة عمان، ذكرتي عن الجهد المسبق الذي تقومين به قبل كتابة عملك السردي، وهذا النص الروائي طبعا سبق وبحث استمر لزمن طويل، يعني استغرقك في البحث والحفر والنبش في... نعم نعم.
1: حتى نساء الريح تعرضت لكثير من المواقف، لأبحث حتى أعرف السفن المهاجر التي تستقل المهاجرين من ليبيا، وليبيا معبر معروف وعالمي أن الهجرة غير شرعية من ليبيا، وكانت دائما يعني لو ما زالت ليومنا حديث العالم أصبحت، بينما أنا كتبت بال2008 يعني سبقت الجميع في كتابة رواية عن الهجرة غير الشرعية. كان وقتها الكلام يعني حتى بحثي كان محفوف بالمخاطر في ذلك الوقت حسب يعني النظام القائم وكذا، أنت عارف يعني نواحي أمنية مش زي اليوم متاح أكثر. فكنت تعرضت لكثير من المواقف لأني أبحث في قصص المهاجرين وكيف الهجرة، وأتأكد من مواصفات القارب أيضا
0: يعني طول وعرض بس القارب. نعم، وعمق القارب وما فوق القارب، السطح والعمق.
1: المهربين أيضا كان خطر جدا، لقاء المهربين الذين يهربون البشر خطر جدا. أيضا روايتي الهجرة على مدار الحمل، رغم أنني ابنة الهجرة وابنة الجالية، لكن اضطريت أني أطرق أبواب كثير من الذين عادوا من المهجر وأسألهم وأبحث في التاريخ، يعني من أجل كتابة سطر أحيانا أو جملة تحتاج أحيانا لبحث طويل.
0: جميل.
1: أنا مؤمنة بذلك يعني أن البحث مهم للرواية.
0: مهم بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: طيب دعينا نقترب من روايتك نساء الريح. طبعا صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت 2010، وهذه رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011، وترجمت العديد من الروايات. في هذه الرواية تكتبين في الإهداء إلى ربيعة حيثما كانت تقف الآن إذ لولا غيابها لما تمكنت من الكذب وكتابة الرواية. أظن أن هذا الإهداء واستخدام كلمة الكذب لكتابة الرواية يحيل مباشرة أو يشير إلى الصدق الفني الذي كتبت به عملك الروائي. أنا دعيني يعني أفهم كقارئ شيء آخر. يعني أظن أن الكذب الذي ذكرته يبوح بالتخيل، خلق عوالم تناكف الواقع، يعني قيمة جمالية وليس طبعا قيمة أخلاقية كالتي يعرفها كالتي يعرفها المربون والوعاظ.
1: لا أكيد.
0: نعم.
1: إذن الوحيدة أن بالتخيل الأدبي.
0: نعم. كيف ذهبت بهذا الصدق الفني في دعينا نقول مناطحة أو مناكفة الواقع؟ ما الذي يعني فعلته أو تمكنت منه في هذا العمل في رأيك من خلال تلك النساء في هذه الرواية، مع طبعا هبوب وتصاعد الريح كما ذكرت في العنوان أو تفاقم هذه الرياح؟
1: نساء ذي هو في بالثقافة المحلية لو حد لو بيعبروا عن شخص يعني يقول لك هذا مريوح، الرجل هذا مريوح أو المرأة دي مريوحة، مريوحة من الريح، بمعنى مش متزن. لأن الإنسان لما يصادف عواصف الرياح تعرف يعني ممكن يفقد توازنه،
0: يمكن يطير
1: أي ممكن. نعم. فنساء الريح هم النساء، مش لما أقصد التوازن الجسدي
0: بالضبط،
1: أنا قصدت توازن النفسي
0: داخلي.
1: نعم نعم نعم. عبرهم لو قرأت، لما يقرأ القارئ الرواية لماذا وضعتهم؟ لأنهم هم اللي على الأرض، واللي ربيعة التي ربيعة هي بهيجة في الرواية، بهيجة عاشت بينهم، عاشت بينهم، هذه هي البيئة التي تحتضن نساء سوف يهاجرن أو يفكرن بالهجرة بهذا الشكل لأسباب كثيرة، العجز الاقتصادي إلى آخره، يعني أشياء كثيرة وضعتها في الرواية بدون ما تكون مباشرة. والصدفة أن أنا كنت التقيت بربيعة الحقيقية في بيت امرأة زفتها مرتين على الأكثر، ثلاثة ما نعرفش.
0: وهل حدث أن ذهبت ضمن قوارب الموت كما تسمى؟
1: نعم، وذهبت. هذا الحدث اللي خلى عندي الرغبة في الكتابة أني أكتب القصة هذه. أنا نسألها عن حدا، يعني هي مساعدة بيت يعني التي تعمل في التنظيف، فسألت أن ممكن ربيعة تجيني أو أتي؟ ربيعة وصلت إيطاليا لكيف أتي، هاجرت بالقارب. اللحظة تلك اللحظة شعرت في شيء ما، وأنا أصلاً كاتبة قصة قصيرة أرواح برسم البيع يلي عن الهجرة غير الشرعية بس بطريقة أخرى. هي قصة قصيرة لكن لم تشفيني، يعني لم تشفي
0: ما زال هنالك تتم لما تريدين. يعني
1: جاءت مباشرة أن ربيعة صارت في إيطاليا، هاجرت. المرأة حياتي اللي شفتها عدد من المرات البسيطة وتكلمت معها في بيت، يعني خلاص، يعني حسيت أني يجب أن أكتب هذه. يعني كانت موضوع الهجرة عبر البحر بالنسبة لي أمر خطير للغاية، كنت نسمع به ونعرف غرق القوارب، فتأثرت نفسيا وحبيت أدخل العالم هذا من خلال ربيعة، من خلال بهيجة اللي صار اسمها.
0: نعم. وهي وصلت طبعا ضمن الهجرة
1: أو
0: القارب الموت.
1: نعم. ويعني وحتى علاقتي باللي ما كتبت عنهم، أنا تخيل، أغلبه تخيل، يعني شفت مجموعة نساء.
0: نعم نعم.
1: إحنا باللي بنقول يدرزوا، يعني يتكلموا يدرزوا
0: بالضبط
1: على ما بشكل سطحي، لكن أنا أخذتها علة السرد.
0: تكي.
1: نعم. علة السرد.
0: نعم نعم. نعم. نعم. في أحد المقاطع في الرواية تكتبين اكتشفت، طبعا على لسان الساردة أو الكاتبة هنا، اكتشفت أن عالم الهجرة هو آلاف البشر الذاهبين إلى مصير مجهول في الحياة، وهم

0: بنفس قدر التصاقهم بها، يحلمون بعالم أفضل ينتشلهم من بؤسهم اليومي، مهاجرون غرباء لا نعرف عنهم شيئا، يموتون غرقا في الغالب. نسمع في نشرات الأخبار أعدادهم فقط، يتحولون في الذاكرة إلى مجرد رقم.
1: وحدث ذلك في الهجرة السورية، يعني أتذكر صديقنا الروائي محسن الرملي أول واحد قال لي هذه نبوءة نساء الريح، لأن بعد روايتي فعلا حدثت الهجرة الكبيرة من ليبيا، بالذات من ليبيا ومن عبر اليونان. هجرت جالية سورية، هاجروا جدا، كانت أحداث الهجرة
0: مآسي يعني مآسي. نعم نعم نعم
1: أي نعم، وشفناها يعني كلنا راقبناها. فيبدو أني اللي كتبت هذا كان واقع مدسوس، كان موجود، لم يكن يظهر للعيان قبل، لأن كانت الهجرة أفريقية أكثر، بمعنى كان اللي عابرين لليبيا كان من البلدان الأفريقية.
0: بالضبط.
1: يبقون أرقاما، حتى أي إنسان من القوارب ليومنا هذا عندما يخرجون في القوارب مهما حدث لهم هم أرقام، ليسوا أسماء وليسوا أشخاص لهم حياتهم ولهم ارتباطاتهم ولهم صلاتهم. فيعني من هنا كنت أنظر إلى الموضوع. وأعتقد في فيلم في مهرجان فينيسيا ورشح حتى للأوسكار، كثير من المخرجين أجانب أعتقد ذهبوا إلى ليبيا وإلى وعملوا فيلم قوي جدا يعني عن الهجرة وما يتعرضون إليه المهاجرون، لأن طريق صعب جدا سواء في البر أو البحر.
0: صحيح. على أي حال، يعني أحد المرتكزات الأساسية في روايتك كانت التفاتك أو اقترابك حول مسألة الهجرة غير الشرعية، لكن أيضا هنالك يعني أثرت في هذه الرواية العديد من الموضوعات أو القضايا بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية، مثلا العلاقات خارج الزواج، انكسارات ومعاناة النساء في مجتمعات ذكورية، الأمومة، الأطفال الذين لم يتم الاعتراف بهم، التحرش، الاستغلال، أسرار البيوت، علاقات الصداقة، امتداح القهوة، أيضا شخصية الانتهازي، شخصية الفضول، إلى غير ذلك يعني من الالتفاتات التي حاولت أو الثيمات نعم التي حاولت الرواية الاقتراب منها. يعني يبدو أنك كنت تتقصدين هذا الاحتشاد الموضوعاتي، دعينا نقول بسبب من ربما الطبيعة التي تنبني عليها فكرة الرواية، يعني الرواية تحتمل هذا الاكتناز والاحتشاد كأنها ربما يعني معادل موضوعي للحياة برمتها، أليس كذلك؟
1: يعني تعدد الثيمات
0: نعم
1: الرواية
0: في هذه الرواية
1: إذا كان خارج السياق الخاص أعتقد شيء سلبي. مبدئيا الثيمات اللي انطرحت وسبق وأجبتك قبل لحظات، أني طرحت ثيمات ستكون لها آثار وارتدادات على فعل الهجرة، يعني ثيمات النساء، عذاباتهم، قهرهم، الحياة السرية، الحياة كلها ليها ممكن تكون مشروع هجرة للبعض. يعني القهر، الضغط، يعني بسبب أنا تركيزي على فكرة هجرة بهيجة، المرأة اللي هاجرت وهي بدورها،
0: وأنت أنت افتتحتي أو دشنتي أو ابتدأت الرواية ببهيجة وبطبعا
1: نعم. وأيضا وضعت كاتبة، هي مش كاتبة، هي تحاول أن تكتب، وحركتها
0: نعم
1: يعني في لتسرد القصة، إن هي تتأمل عمليا، تتأمل ما يحدث في مصائر النساء والبلد. يعني كانت فعلا ليبيا في ذلك الوقت فيها، ولاحظ يعني 2010 صدرت الرواية، يعني قبل التغيير يلي حدث، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ما حدث، يعني هو حدث في الواقع. فكان في إرهاصات ما غير عادية يمكن كانت موجودة في المزاج العام، من هنا انطلقت التيمات، لم تكن هناك تيمة خارج عن السياق كما أعتقد. إلا لو وجدت غير ذلك فالاحتشاد بعتقد موضوعي كان.
0: نعم نعم، أنت طبعا يعني اللعبة الفنية فاتنة في هذه الرواية.

0: يبدو ذلك. طيب، يعني أنت لك رأي أيضا فيما يتعلق بالرواية. في مقالة لك مثلا طرحت سؤال من قبيل: لماذا لا تكفي اللغة الجميلة لصناعة رواية عظيمة؟ أنت أجبتي بأن السبب ببساطة جماليات اللغة شيء، وجودة البناء الروائي شيء آخر.
1: نعم.
0: وأيضا توضحين ذلك بأنه قد يمتلك الكاتب أسلوبا نثريا يقترب من الصياغة الشعرية متمثل بلغة باذخة، لكنه يتعثر في تكوين ونحت شخصياته أو يقع في فخ الشرح والتقرير بدل من التجسيد الحي لما يحدث. دعيني يعني أركز على هذا التجسيد الحي لما يحدث. أنا أريد أن أتساءل هنا عن هذا الجانب: كيف استطاعت رزان نعيم المغربي أن تمسك بإيقاع كتابتها للرواية دون الوقوع في تلك الفخاخ الزخرفية والاستعارية والبلاغية في إقامة معمار الرواية؟ يعني ربما هذه الرواية والروايات الأخرى أيضا، يعني ما الذي تحرصين على حذفي مثلا أو تقليمي وتجذيبي أثناء الكتابة في نزعتك لذلك التجسيد الحي للأحداث والشخوص التي أو الذي أشرنا إليه منذ قليل؟
1: يعني كل أسئلتك جميلة، هذا السؤال يعني وقع في قلبي كما يقع.
0: أنت من طرحتي هذا السؤال ولست أنا.
1: هو أنا طرحت السؤال لكن حضرتك كرزات رديت لي. اللي كنت حابة نتكلم عليه نقوله، في قاعدة ذهبية موجودة في الكتابة.
0: نعم.
1: تقول: دعني أرى لا تخبرني، أو أريني ولا تخبرني. التقريرية هي أن أخبرك باستمرار أنا ماذا يحدث. طبعا كل الكتاب تخبر في إيقاع، تسريع الإيقاع يعني في جزئية معينة لابد أن نخبر، يعني لما نكون سارد عليم أو حتى لو كان ضمير متكلم، مش كل شيء مشاهد. لكن أن تكون رواية كلها تقريرية أو نعتمد على اللغة الزخرفية، ألاحظ كثير من روايات مشاهير يكتبون بهذه اللغة، لكنهم البناء لما نجول الرواية نترجموها تظهر في خلل ما في العمل.
0: نعم.
1: عندما تريد أن تجسدها بصريا لا يجد المخرج شيء، ضايع، كل لغة جميلة ممتعة. ممكن تكون تمشي للشعر أو تستمتع باللغة.
0: بالضبط.
1: أنا لا يعني أن نكتب بدون ما نهتم للغة. أنا حساسة جدا أيضا للغة، أن تكون لغة جميلة ولغة أيضا واقعية بمعنى وأحرص عليها، أزعم ذلك، ولم أتلقى أي نقد على الحوارات ضمن أعمالي، أنني أعطيت شخصية حوار أو خطاب أعلى من مستواها. يعني الخادمة لا يمكن أن تتكلم كامرأة مثقفة أو العامل، يعني كل واحد ومن
0: توقف. وأنت طعمتي أيضا طعمتي بعض الحوارات باللغة الدارجة أو باللهجة.
1: ودائما أطعم باللغة الدارجة إلى حد ما.
0: نعم.
1: لكن لا أكثر، لا
0: في
1: أكثر
0: حدود. نعم. نعم.
1: في حدود ما. وأحيانا أستخدم لهجة بيضة إلى حد ما، لكن قصدي الخطاب، مستوى الوعي في الخطاب يجب أن لا يرتفع عن مستوى الشخصية كيف تتكلم. فهنا هذه 1 2 3 الآن. الأهم من كل ذلك، الأهم كيف نصنع، نبني طبعا معمار سردي المفترض جيد وحبكة جيدة حتى لو تعددت الحبكات، لكن أريد أن القارئ يرى الفعل، يعني يحدث أمامه الآن، أريد أن أكتب له وهو يرى ماذا يحدث، لا أخبره بما حدث.
0: نعم.
1: وهذه قادمة من السينما. شخصيا أنا أراها جاية من ذاكرتي بصرية.
0: جميل. أنت تتحدثين دائما، وحتى في حوار لك أيضا تذكرين شيئا عن هذه الوشيجة بين الصورة والكتابة.
1: نعم.
0: أنت أيضا بطلية. مهتمة بالفن التشكيلي أيضا، وبالإضافة طبعا اهتمامك بالسينما، ويبدو أنك تحاولين حتى أن تتنزل الصورة أو تتدحرج أو تحضر حتى في كتابتك القصصية. مثلا تقولين قبل كتابة القصة أصلا

0: صورة وأعتمد فنيات التشطير والقطع لأرسم الشخصية وصداها في مشهد مختلف يعبر عن عالمها الداخلي. والصورة في رأيي أقوى من الكلمة، بدليل أن للصورة سلطة اللوحة التشكيلية إلى آخره. يعني يبدو أن واضح أن لديك هذا الاهتمام بين الوشيجة أو العلاقة بين الصور.
1: يعجبني أنا أحاول أجتهد أن أكتب كما أريد أن أقرأ. يعني عندما أقرأ رواية وأعجب فيها أريد أن أكتب نفس الشيء، يعني أن أقرأ عملي وأقول أنا راضية، يعني أجد أو استطعت بوصول الصورة إلى ذهن القارئ، لأن ستبقى في ذهنه يعني وتؤثر عليه، تؤثر على مشاعره، تهزه من الداخل. وإلا لو كان كلام مجرد اللغة، هنا نعود للفقرة اللي حضرتك وسؤالي اللي طرحته.
0: نعم.
1: اللغة لا تبقى اللغة.
0: نعم. الصورة تبقى إذن بهذا المعنى. نعم جميل. أنا للأسف شديد الوقت دهامنا الآن، لكن لن يعني ربما أتحدث عن القهوة هنا، لكن من خلال الرواية ورد في الرواية طلبت هدى كابتشينو وطلبت مكياطة. ما هي المكياطة ربما هنا؟
1: مكياطة في طرابلس. أريد أن أقول شيء مهم. معروفة ليبيا بحبتهم للقهوة وجودة أنواع، يعني الجودة والتي يصنعون فيها فنجان الكابتشينو، يعني زي طليان الطريقة، لأن ما حين نبحث عن مقهى في كل المدن يجيد صنعة القهوة الكابتشينو زي ما نشربوها في طرابلس نشربوها في إيطاليا. المكياتو طبعا هي اللي بتكون شوت من القهوة الإكسبريس مع رغوة فقط، يعني فوم واحد
0: مركز
1: مركز، أي فومة من رغوة الحليب.
0: وأيضا
1: التورتادو نص بالنص بنسميها في ليبيا. يعني لما أذكر كل أنواع القهوة، لكن لأني أدخل المدن عادة من مقاهيها أنا.
0: جميل. يعني من الملاحظ ولعك بالقهوة وكتابتك طبعا تشي بذلك، مثلا في نساء الريح موجودة القهوة بكثرة، ومجموعتك القصصية أيضا مشاهد متعددة للحب.
1: نعم.
0: يعني حسين المزداوي في تقديمي للمجموعة يقول مجموعة طبعا مشاهد متعددة للحب، وفوق ذلك القهوة الأيقونة التي تكاد لا تغيب عن أي قصة من قصص رزان، مثل ما نعرف عن شغافها بها في عالمنا الواقعي، حتى أن خلطة معينة في أحد المقاهي الراقية بالقاهرة تسمى قهوة رزان.
1: نعم.
0: لكونها صاحبة امتياز هذه الخلطة الأخالة.
1: نعم صحيح. في واحد من بيصنع البن في القاهرة، فأصحابي كلهم صاروا لأن بيفضلوا بيشربوا القهوة من وين، نقول لهم هذه جايتها من القاهرة من المكان الفلاني بن شاهين. وهو داير الخلطة باسمي، خلطة مدام رزان، فمشوا يجيبوها.
0: نعم. وحتى في روايتك نساء الريح يبدو هنالك لقاء بين امرأتين كما تذكر، سيحتاج أو سيتطلب شرب 10 فناجين قهوة أظن ذكرت في سياق الرواية.
1: دائما في كل كتاباتي القهوة موجودة.
0: نعم.
1: رفيقة. واليوم على فكرة اليوم 29 سبتمبر يوم القهوة الوطني في الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: ويوم 1 أكتوبر
0: واليوم الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة.
1: اليوم العالمي.
0: نعم.
1: أيوة.
0: نعم. إذن ضروري سنحتفي بمزيد من القهوة في هذا اليوم العالمي. أختم لقاءنا بك.
1: عفوا.
0: نعم.
1: أرجو أن يكون اللقاء كله كما يحب
0: عشاق القهوة.
1: عشاق القهوة أنه يكون لطيف.
0: إن شاء الله. نعم. أختم هذا اللقاء بهذه الكلمات الملهمة من إحدى مقالاتك تكتبين عن كيف نعيد التوازن داخلنا. تقولين ربما البداية في الكف عن الالتفات إلى الوراء بحسرة، والكف عن محاسبة أنفسنا على جهد لم يثمر، الأجدى أن نعيد ضبط إيقاعنا وأن نتعلم التناغم مع هذا العالم دون أن نذوب فيه. لسنا مضطرين للانسحاب، يكفينا امتلاك مرونة عقلية تسمح لنا بالحركة داخل هذا العالم المجنون، لك مرونة عقلية تسمح لنا بالحركة داخل هذا العالم المجنون من حولنا دون أن نفقد توازننا. القصة والروائية رزان نعيم المغربي.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
0: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
1: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. إلى تفاصيل النشرة في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته لسموه وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته يده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد

البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة، وأعربت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما استنكرت استمرار احتلال الجولان السوري والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، مجددة دعوتها إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. حذر مسؤول أممي من استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى تحديات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات، وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإزالة الأنقاض، فيما لا يزال أكثر من 8000 شخص مفقودين تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية وصف الوضع بأنه متوتر للغاية، مؤكدا ضرورة دعم حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية بصورة شاملة ودعم وحدة المؤسسات والانتخابات الفلسطينية. تسلمت إيران الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين عبر الوسيط القطري، وأفادت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى من خلالهم رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة بين واشنطن وطهران مدتها 7 أيام، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة. هذا ونقل عراقجي مضمونه إلى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال اجتماعه في طهران لبحث الموقف الأمريكي والخطوات المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا بشأن عودة حركة الملاحة والشحن لمدة 7 أيام. أصيب 4 أشخاص بينهم جندي جراء ضربة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان، وأفاد الجيش اللبناني في وقت سابق عن هجوم إسرائيلي بغارات مسيرة على النبطية الفوقة، ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، إلا أن الجنوب اللبناني تعرض لغارات إسرائيلية متكررة. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق ببعض المنازل والمتاجر، وأضافت الوزارة أيضا أن هجوما روسيا آخر على العاصمة أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، كما تسبب الهجوم في أضرار بمرافق البنية الأساسية ومنازل ومستودعات. رحب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإعلان رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام إعادة طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكسيت. وقال بورنام خلال مؤتمر لحزب العمال إنه يريد طرح خيارات مختلفة للعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة ثنائية مقررة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة الآن تشمل الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي مع التوسع التدريجي في علاقة لندن مع دول التكتل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يمر بأخطر لحظة نووية منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرا إلى توسع الترسانات النووية وتحديثها وتصاعد التلويح بالقدرات النووية وازدياد احتمالات وقوع أخطاء نتيجة التطورات التكنولوجية. وجاءت تصريحات غوتيريش خلال اجتماع رفيع المستوى لأحياء اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل

ختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية.

وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، أحبتنا في كل مكان، أهلا بكم في لقائنا المتجدد. ترحالنا هذه الليلة ليس ككل ترحال، لأنه ترحال بأنفاس ثقافية وأدبية فنية نحلق فيه مع الكلمة ونصغي إلى الصوت ونسترجع جمال اللحظات. على قثارة الليل نعزف أحلى الألحان وننثر أعذب الأصوات، ننتقي لمسامعكم كلمات تحمل الحنين وتلمس المشاعر وتترك في الروح أثر. هنا للثقافة حكاية، وللأدب نبض، وللفن لحن، ولكل صوت ذكرى.

أهلا بكم يا أحبة على بساط المحبة، معنا في هذا البث الثقافي الفني المتنوع مثل ما اعتدتوا في رحلتنا الثقافية كل أربعاء، معكم ساعة ونصف بإذن الله تعالى، فيها أخبار، فيها محطات، وفيها ضيوف أعزاء راح نكون قريبين منهم في هذه المحطات المختلفة. في محطتنا الأولى راح يكون معنا المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي جواد، نتكلم فيها عن ختام مهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة ظفار، وراح نكون قريبين من بعض التفاصيل أيضا وعن أهم الجوائز اللي حصلت عليها الفرق المشاركة. في باقي تفاصيل الحلقة راح نكون قريبين من تفاصيل أو عناوين وأبحاث ودراسات مجلة الموسيقى العمانية وبعض المشاركين فيها، الأستاذة آلاء بنت أحمد الرواحي باحثة في تاريخ الموسيقى والفنون التقليدية العمانية من جامعة السلطان قابوس، راح نتحدث عن الفنون التقليدية وإمدادها الثقافي وكيفية البحث فيها. كذلك راح تكون معنا الدكتورة ليلى خليل علي من لبنان، باحثة في العلوم الاجتماعية حول دراسة وبحث نشرته الدكتورة في مجلة الموسيقى العمانية بعنوان التعليم الموسيقي في لبنان والذكاء الاصطناعي. أيضا مجموعة من المحطات الثقافية والفنية والأخبار اللي راح تكون قريبة منكم مستمعينا في هذه المحطات المختلفة، فكونوا قريبين منا وإحنا بإذن الله نكون قريبين منكم بتفاعلكم واستماعكم لنا لهذه المحطات المختلفة.

أهلا بكم مجددا، وهذه بداية رحلتنا معكم في أثير المحبة. هذه الرحلة المسائية اللي راح تستمر معكم إلى 11 مساء مثل ما ذكرنا، في مختلف المحطات مع مختلف ضيوف الأخبار والعناوين المتنوعة بإذن الله. معكم في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستديوهات حسن بن سعيد تبوك، وفي الإخراج هاشم بن علي العمري.

حياكم الله من جديد معنا، وهذه أولى محطات الأخبار معكم في أثير المحبة. شارك عدد من المبدعين العمانيين في فعاليات اليوم الخليجي اللي أقيمت ضمن أعمال الملتقى الدولي العاشر لفرسان وفارسات الرسالة الذي نظمته هيئة فرسان وفارسات السلام في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر، في حضور نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية الفنية من عدد من الدول العربية. المشاركة العمانية جاءت ضمن فعاليات اليوم الخليجي لتقدم صورة متكاملة عن التنوع الإبداعي العماني من خلال حضور الفن التشكيلي إلى جانب الشعر والمسرح، مما يعدد أو يعكس مجالات الإبداع في سلطنة عمان وحضور المبدع العماني في الفعاليات الثقافية العربية. بالطبع تنوعت موضوعات الأعمال المعروضة بين الأعمال المستوحاة من البيئة العمانية ومفرداتها البصرية والحياة المعاصرة كذلك، فيما كشفت الأعمال عن تنوع واضح في توضيح اللون والخط والتكوين. كذلك مثل المعرض التشكيلي المصاحب نافذة للتعريف بالفن العماني وتنوع مدارسه وتجارب مبدعيه في إطار من التفاعل الثقافي اللي يجمع بين الفنون والآداب والإعلام والمسرح تحت مظلة واحدة. قلبي تعذب ورزين، عمل غنائي يحمل بين كلمات وحكاية من الحنين، ويأخذ المستمع في رحلة مليئة بالإحساس والمشاعر من خلال كلمات وألحان رشدي جمعان ديوان. تعبت يا قلبي هيدك، ترك لي ما يودك، ترك لي ما يودك، خلي دموعك في خدك، ما رد صامر عصاني، قلبي تعذب ورزين، والزين له قلب ثاني.

إذن هذا العمل بطابع عاطفي جميل، تداخلت فيه الكلمة مع اللحن، واللي يميز هذا العمل أيضا ثراء البناء الموسيقي وتنوع الإيقاعات اللي تنقل المستمع في رحلة فنية مختلفة، إذ يبدأ العمل بإيقاع الطبل وما يحمل من حضور وإحساس، ثم تتدرج الموسيقى في تنقل إيقاعي مختلف وصولا إلى إيقاع البرعة. هذا الإيقاع المرتبط طبعا بالتراث والوجدان يمنح العمل في ختامه نكهة عمانية أصيلة وحضور يلامس الذاكرة.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في برنامج أثير المحبة. في هذه المساحة الحوارية نتحدث عن تنوع الأفكار واختلافها وارتقائها كذلك في الأعراس الخليجية البهيجة. إحنا مؤخرا في مدينة صلالة كانت في تظاهرة ثقافية استثنائية وعرس مسرحي بهيج جسد الروابط العميقة الأخوية تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح في النسخة السابعة من المهرجان المسرحي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي اللي استضافته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أيضا في هذه المساحة الحوارية معنا المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي جواد، مخرج ومؤلف وباحث مسرحي، وهو رئيس لجنة التحكيم في المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بك ابنتي العزيزة علياء، وأهلا بالمستمعين في هذا البرنامج الطيب.
0: حياكم الله دكتور. عشت أيام حافلة في مدينة صلالة تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح، كيف لامستم ترجمة هذا الشعار على خشبة المسرح وأيضا في روح التجمع الأخوي بين شباب الجامعات الخليجية؟
1: بلا شك أن تجمع الشباب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا التجمع هو حاضنة لكل خير إن شاء الله. فالشباب في المستوى الجامعي ولا سيما المبدعين المسرحيين منهم هم نواة لهذا التعارف والتآلف والتفاهم ولصناعة فن جميل يستمتع به المشاهد والحاضر. فكان هذا المهرجان فرصة طيبة ومناسبة لتبادل الآراء والأفكار والإبداعات.
0: نعم.
1: ويجب أن لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على كل الجهود الطيبة التي بذلتها في سبيل تحقيق نجاح هذا المهرجان، وكانت تلك الجهود من سعادة الدكتور رئيس الجامعة إلى عمداء الجامعة إلى موظفي الجامعة إلى أصغر موظف الجامعة، كلهم كانوا كخلية نحل عملوا جميعا في سبيل نجاح هذا المهرجان، فلهم كل الشكر والتقدير.
0: نعم. بصفتكم رئيس للجنة التحكيم دكتور، كيف تقيم المستوى الفني أنت يعني وبرفقة أيضا باقي أعضاء اللجنة، المستوى الفني العام للعروض المشاركة في هذه النسخة، هل فاجأكم بطريقة الأداء والأساليب والأفكار المطروحة من خلال العروض المختلفة؟
1: يعني لا شك كانت هنالك بعض العروض المتميزة وهي العروض التي فازت في المهرجان، ولكن بشكل عام كنا نود أن نشاهد عروض أكثر تكون في مستوى أعلى من الجودة والأداء. طبعا نحن نعرف أن انخفاض عدد المشاركات في هذه الدورة كان نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة، وبعض الفرق جاهدت بكل ما تستطيع من جهاد في سبيل الحضور وتقديم العرض، فنحن نقدر لهم ذلك، نقدر وجودهم، نقدر مشارك

0: حرصهم على المشاركة، ونقدر أيضا أن التئام هذا الجمع في هذا المهرجان هذا العام في صلالة هو تمهيد أيضا وهو استمرارية مهمة لهذا المهرجان أن يعقد كل سنتين في دولة، وإن شاء الله دائما القادم أجمل. ولكن أيضا من المهم أن نشيد بالفرق التي قدمت عروض مسرحية جيدة لفتت الانتباه، وفي المواهب التي ظهرت في هذا المهرجان.
1: من العروض المسرحية الجيدة منها مثلا العرض الفائز بجائزة أفضل عرض متكامل لجامعة الملك سعود، مسرحية الحالك. إيش اللي ميز هذا العرض وخلاه يحصل على الصدارة؟ إيش المعايير والنقاط والعناصر اللي توفرت فيها حتى فاز بهذا الجائزة؟
0: نعم، هنالك مختلف الظروف التي تؤدي إلى الفوز، لكننا في عالم المسرح عندما نتحدث عن المسرح فنقول أن العنصر الأول والأهم في العرض المسرحي هو الممثل. فالممثل هو القامة التي تقود العرض المسرحي في الغالب إلى النجاح. فلذلك هذا العرض لحالك تميز بأداء الممثلين، هو أداء حرفي عالي، وكان هنالك لديهم كاريزما إذا جاز التعبير، وكان لديهم أيضا تعامل حرفي مع فن الأداء المسرحي من حيث الإحساس، من حيث الوقفات، من حيث الفعل ورد الفعل، بالإضافة طبعا إلى العناصر الأخرى التي كملت العرض، السينوغرافيا، الإخراج، النص أيضا كان نصا جيدا يطرح قضية مهمة. فكل هذه العناصر تأدت في لجنة التحكيم إلى الاتفاق بأنه يستحق أفضل عرض متكامل.
1: جميل. من العروض المميزة أيضا واللي نالت معظم الجوائز الفردية العرض العماني لجامعة العلوم التقنية والتطبيقية حياة من ورق. كيف ترى هذا التألق أيضا اليوم لهذا العرض المسرحي مع حصوله على عدد كبير من الجوائز الفردية، وبالتالي أيضا هو ثاني أفضل عرض مسرحي؟
0: نعم، حياة من ورق كان ثاني أفضل عرض مسرحي، وأيضا ثاني أفضل عرض مسرحي لتألقه ولأداء الممثلين فيه بشكل جيد، ولا سيما الممثلات، وأيضا لجهد الفريق. فهذا العمل تميز بأنه عمل جماعي، وكنت ترى بصمات الفنانين الشباب في كل لقطة من لقطات هذا العرض المسرحي، فتكاتف وتفاعل وتناسق المكياج مع الموسيقى مع الديكور مع الإضاءة مع الأداء المسرحي بشكل التمثيلي ومع الإخراج والنص. فكان جدير بأن يحصل على المركز الثاني.
1: المهرجان أيضا يعني شهد حضور قامات فنية مختلفة مثل الفنان سعد الفرج والفنان غانم السليطي ومجموعة أيضا من الفنانين العمانيين الأستاذة فخرية خميس والأستاذة أمينة عبد الرسول. الأثر اللي يتركه هذا التمازج بين اختلاف الأجيال لحضور قامات فنية على مستوى دول الخليج مع الشباب اليوم اللي نقول حطوا رحالهم الأولى في مجال المسرح.
0: نعم، وجود هذه القامات وجود له أثر طيب على الفنانين الشباب، وهؤلاء لهم أسماءهم ولهم مجهوداتهم رائعة في مجال المسرح، قدموا الكثير وما زالوا يقدموا، فنحن نفتخر بهم ونعتز بهم ووجودهم ولهم وجود طيب أينما كانوا. وقد احتفى شباب الجامعات المشاركة والمتواجدين في المهرجان احتفوا بهؤلاء وتداخلوا معهم في حوارات كثيرة، وأخذوا منهم الكثير من النصائح والإرشادات.
1: أيضا كان في حضور متواصل للجلسات النقدية بعد كل عرض تقريبا، وكذلك توليت أنت دكتور أنك تقريبا وكذلك توليت أنت دكتور أنك بعد يعني في حفل الختام

0: من التوصيات أن نرتقي بأعمال هذا المهرجان من دورة إلى دورة أخرى.
1: نعم.
0: ولذلك أوصت اللجنة أيضا بأن يكون هنالك ورش عمل للطلاب قبل أن يشاركوا في المهرجان، وأوصت أيضا بوجود بأهمية وجود خبراء فنيين مسرحيين ومخرجين من غير الطلبة للارتقاء بمجهودات الطلبة والوقوف معهم.
1: نعم، شكرا لك المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد، ويعني نبارك لكم مرة أخرى هذا التألق ونجاح هذا المهرجان في نسخته السابعة. كل التحية لك، شكرا جزيلا
0: لكم. كل الشكر وبالتوفيق والسداد.
1: يعطيك العافية، كل التحية لك. نحن نحاول أن نكون قريبين من مختلف الأحداث الفنية والثقافية، واقتربنا يوم الأمس من ختام هذا المهرجان والفائزين فيه بجوائز مختلفة، وأخذنا معهم لقاءات كذلك. هذه مقتطفات من لقائنا بهم يوم أمس.
2: معكم الطالب عبد الله النجاشي من جامعة الملك سعود في مشاركة لمسرحية الحالك. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. يعني واجهنا صعوبات وتحديات لعرض هذه المسرحية، والحمد لله قدرنا أننا نكسب جوائز من المهرجان، وهذا بفضل الله ثم بفضل الجهود اللي بذلت من طاقم العمل. ونشكر أهل عمان يعني شعب عمان على الاستقبال الطيب وعلى الضيافة الرائعة وعلى أخلاقهم الحميدة. الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم.
3: يوسف إبراهيم العيسى من جامعة الملك سعود، اليوم حصلت جائزة أفضل ممثل دور ثاني وأفضل عرض مسرحي. شعور جميل، سعيد وأعتز بهذه الجائزة، شاكر السلطنة والقائمين على المهرجان المسرحي السابع على كل الجهود المقدمة. سعيد وجائزتي هي وجودي في السلطنة.
4: أنا المعتصم الرواحي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحمد من الله حصلنا على جائزة أفضل عرض متكامل ثاني على مستوى الخليج، فشعوري أنا جدا سعيد صراحة وجدا فخور بالشباب اللي موجودين معي سواء الطاقم الفني أو الإداري، فالحمد لله رب العالمين. هذه التجربة ما راح توقف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله مستمرين، وبإذن الله راح نكرر هذا العروض في الأيام الجاية بإذن الله.
5: ماجد بن مسعود بن سيف العوفي، رئيس اللجنة الفنية بالمهرجان ورئيس مركز شؤون الطلبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. الحمد لله رب العالمين، كان عرس خليجي مسرحي جامعي بامتياز. الجامعات المشاركة، الطلبة المشاركين، فرحتهم فرحة الإنجاز أجمل ما كانت في الجوائز. الفائز من الجامعة من مثلا سلطنة عمان، طلبة جامعات السعودية يفرحوا، والعكس نفس الحالة، السعودية يفوزوا بجائزة، الكويت تفوز بجائزة، عمان تفرح. الحمد لله رب العالمين، هكذا دول مجلس التعاون الخليجي بكل فرح وبكل امتنان، كل واحد يفرح للثاني، وهذا يمكن أعظم شيء في هذا اليوم وهذا الختام.
1: إذا رحلتنا الفنية الثقافية مستمرة معكم مستمعينا الأحبة، خليكم قريبين.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم بعد هذا الفاصل الغنائي في محطة فنية ثقافية مختلفة هذه المرة. مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة استنبطناها من مجلة عمان الموسيقية، معنا الأستاذة آلاء بنت أحمد الرواحي، باحثة في تاريخ الموسيقى والفنون التقليدية العمانية من جامعة السلطان قابوس. الحوار راح يكون حول الفنون التقليدية وامتدادها الثقافي. أهلا بك أستاذة آلاء.
1: أهلا وسهلا أخت علياء،
0: حياكم الله. أستاذة آلاء، في البداية يعني حول هذا البحث أو هذه الدراسة، قبل ما ندخل في التفاصيل نتحدث بشكل عام عن البحث في تاريخ الفنون التقليدية العمانية. أنا كباحث اليوم أريد أبدأ أبحث في فن معين، من وين أبدأ؟
1: أولا أبدأ في الفن نفسه، أخذ الباك جراوند. طبعا نحن لما نتكلم عن الفنون الموسيقية التقليدية العمانية والفنون الشعبية نتكلم عن شيء عرقي، شيء موجود في المجتمع، ربما يكون موثق أو غير موثق. فلابد أن أول شيء أسوي دراسة استطلاعية. من سوى عن هذا البحث؟ ثم بالدراسات السابقة من تكلم عنه؟ وهل أخذ الجوانب كلها ولا فقط أخذ رمزية أو طريقة أداء أو يعني شمل أو ما شمل، عشان أنا أبدي خطوة فيه. ثاني شيء أرجع للمصادر الموثوقة في توثيق هذا الفن، المرئية طبعا، مثل مركز عمان للموسيقى اللي كان اسمه سابقا مركز عمان للموسيقى التقليدية، اللي كان يضم آلاف من الفيديوهات والصور والوثائق حول الفنون الموسيقية العمانية. من ثم أنزل للميدان، وهذه الخطوة المهمة جدا والصعبة. الناس اللي مارسوا هذا الفن أو على الأقل شافوه في أرض الواقع، أبدأ أسوي معهم مقابلات ميدانية، سواء كانت مقننة أو شبه مقننة أو مقابلات اللي هي الودية. الوالد إيش تسوي، كيف هذا الفن، كيف سويته، من هين جبته، لحد ما أوصل لنتيجة اللي هي أطابق اللي شفته في الفيديوهات واللي الممارسين قالوا، أبني عليها نظريات الموسيقية اللي نحن نسميها الإثنوميوزيكولوجية، عشان أطلع ببحث علمي ينفع الباحث اللي من بعدي وينفع المجتمع.
0: نعم جميل. إذن مصادر مختلفة لازم يعتمد عليها الباحث ويتبعها في طريقة البحث والدراسة. لكن أستاذة آلاء، في بعض الفنون مثلا قد ما تكون الكاميرا متوفرة في بيئة معينة أو مكان معين لتوثيق كل أنواع الفنون، لكنها تناقلت شفهيا. هل تكفي رواية شفهية في دراسة الفنون التقليدية، ولا ممكن أيضا أن احنا نقارنها بمصادر تاريخية

0: أخرى قد تكون قريبة منها أحيانا في نفس البيئة أو الفترة الزمنية.
1: تبقى هي أحد الطرق اللي نحنا لما يكون الفن مثلا ما موثق، تبقى الرواية الشفهية هي المصدر الأساسي. والرواية الشفهية أكيد هناك في خصائص وفي ضوابط عشان أنا يعني أوثق هذه الرواية الشفهية وتكون يعني الأقرب للواقع.
0: نعم.
1: فالروايات الشفهية يعني لا يجب أن نأخذها حقيقة 100%، يجب أن يكون هناك في يعني أقارن بينها يعني عشان أوصل لصورة أكثر وضوح عن تاريخ هذا الفن.
0: نعم، يعني من ضمن الضوابط هي المقارنة، في ضوابط أخرى أيضا أساسية في البحث؟
1: أحاول الانتقاء واختيار الراوي،
0: نعم.
1: يعني سيرة الراوي جدا مهمة. في رواه يعني فقط يجيبوا جانب معين اللي هو الإيجابي، في رواه تلاقي العكس تماما فقط سلبي.
0: نعم.
1: فأنا أحاول بالمقارنة عشان أوصل للحقيقة أنه هذا إيش كان يريد يوصل، وأصلا إيش صفات هذا الراوي،
0: نعم.
1: إيش المعروف عنه،
0: جميل.
1: والراوي الآخر نفس الشيء. يجب علي أنا كباحث أولا يجب أن أتخلص من اللي هي ازدواجية، لازم تكون عندي حيادية.
0: نعم.
1: إذا كانت عندي حيادية ممكن أقدر أنتقي الراوي الصحيح، أو أقدر أخذ الرواية من مصدرها الحقيقي الأساسي. يعني مثلا الفن يمارس في صلالة، لازم أروح أنزل ميدان صلالة وأسأل هناك عشان يكون الراوي من نفس البيئة، أقرب للواقع، أقرب للحادث، أقرب للمنطق.
0: نعم، هنا أستاذة آلاء، المكان أحيانا يصنع الفن بلا شك. إلى أي مدى ممكن يؤثر تاريخ المدينة أو البيئة وطبيعة الحياة فيها وينعكس على فنونها؟
1: طبعا اكيد التاثير كبير جدا في المنطقه والبيئه، لان الفن ما يجي من فراغ، يعني ما ينشأ من معزل يعني بعيد عن المجتمع او طبيعه المكان او حتى النشاط الاقتصادي او العلاقات. لان تعرفي في الفنون العمانيه في فنون متعلقه بالانشطه الاقتصاديه بطبيعه العمل او طبيعه المكان او في العلاقات الاجتماعيه او مثل المناسبات.
0: نعم.
1: فشيء طبيعي انه له تاثير كبير، خاصة نحن عندنا في عمان، بما أنه عندنا تباين ثقافي كبير وعندنا تاريخ ما شاء الله يعني واسع ممتد، فإنه أصلا من الطبيعي أن نحصل هذه الفنون وعناصرها تنعكس في هذا التفاعل الثقافي.
0: هنا يعني ممكن نحن ممكن نقرأ حياة مجتمع ما في فترة ما من خلال بعض الفنون التي تم ممارستها أو اللي عرفت بها المنطقة. إذن إنه الفن التقليدي هو جزء من ذاكرة المكان والبيئة.
1: نعم، من الذاكرة الجمعية طبعا أكيد. حتى ممكن أن يكون الفن هذا اللي احنا نتكلم عنه كإثبات أن عمان، طبعا احنا ما نثبت لحد عشان يكون المستمع واضح، يعني واضح الفكرة اللي أقولها، لكن لما نتكلم عن وجود تأثيرات خارجية أن عمان ليست منعزلة عن ما حولها عن محيطها، ممكن نثبت هذا الشيء من خلال الفنون والتأثيرات والتيارات الخارجية اللي جتنا وانصهرت أو انصدمت بالواقع الثقافي العماني وشكلت فن.
0: صحيح.
1: هذا واحدة من الأشياء المهمة، وهذا اللي تكلمت كثير عنها في بحوث السابقة، أنه كيف التأثيرات الخارجية أو التواصل العماني الخارجي أثر على موسيقى عمان بشكل عام.
0: نعم، هنا أستاذة آلاء، بما أنك ذكرتي البحوث السابقة، ممكن تذكري لنا شيء من هذه الفنون أو أمثلة عليها سريعاً؟
1: نعم، أنا تعمقت جدا في فن الكيدة، في فن الباكت، في فن المديمة.
0: نعم.
1: هذه الفنون الثلاثة اللي الحين ذكرتها كل واحد من تصنيف مختلف عن الآخر، سواء بالتصنيف التاريخي أو التصنيف يعني من فنون العمل أو الفنون الأخرى. فعلى سبيل المثال فن الباكت هو فن نحن نقدر نسميه أنه هو فن ذات تأثيرات آسيوية. فن المديمة هو فن ذات تأثيرات أفريقية.
0: نعم.
1: طبعا هو فن عماني بس التأثيرات من ولاية. أما فن الكيدة هو فن عماني أصيل، يعني نشأ في البيئة العمانية، لا وجود له بتشابه أو تقارب في البيئة بحد علم الباحثة في بيئات أخرى.
0: نعم، هنا أحيانا نحن لما نشاهد عرض معين أو فن إحنا ننظر للإيقاع أو الزي بشكل سطحي، كيف ممكن نقرأ ما وراء هذه الرمزيات في الأزياء أو طريقة الأداء أو الإيقاع أو الأسلوب؟
1: شوف الأخت عليا، نحن لما نحلل الفنون الشعبية ونقول عنها هذه رمزية، لازم ننظر لكل جزء فيها، لكل عنصر. لازم نفهم هذا العنصر، ما بس أنا أروح أوثق والله في فن بس كذا الحريمي لبسه اللون الوردي مع الأخضر كثير وهذا معناته كذا كذا، لا، أنا أفهمهم داخل السياق. وأسأل ليش لبسوا هذا اللبس أو هذا اللون، ليش اختاروه؟ ممكن أصلا ما يكون له رمزية نهائيا، هو فقط السائد أو هو المنتشر في السوق في هذاك الوقت. فلازم عشان أقول أنه هذه رمزية، لأن الرمزية شيء جدا عميق، لازم أفهم كل العناصر وكل جزء في هذاك العنصر، ولماذا استخدم، وكيف تم استخدامه.
0: هنا يعني احنا بعد ممكن نسأل انه كيف ممكن انا اميز بين الرمز الحقيقي وبين التأويل اللي ظهر لاحقا عن هذا الفن؟
1: هذا تقريبا من اصعب المسائل اللي انا كباحثة كنت ادرس فيها الرموز، وخاصة اخر بحث نشرته اللي هو رموز فن الباكت. الباحث كون انه هو فقط باحث، هو ما عاش هذا الفن، يمكن حتى ما مارسه او ما شافه على ارض الواقع، يعني شافه بصورة تمثيلية ما شافه في وقته. فهنا الباحث ما ممكن أن يفرض كل تفسير يعني ويقول هذا تأويلي أنا وصحيح، هو ممكن يوضع فرضيات وتأويلات وبعدين يروح يقارنها مع الروايات الشفهية وشهادات الممارسين والسياق الاجتماعي اللي جات فيها. بعدها ممكن أنه يفسر هذا، طبعا أكيد تفسير علمي. يعني بعطيش مثال، خلينا على فن زفة الكيبة، لأنه كان في كثير معتقدات. مثلا واحد من المعتقدات اللي كان يقولوها هالينا، كون أنا كنت ممارس أصلا لهذا الفن، فكان سهل علي كباحث التأويل وإظهار الرمز الحقيقي فيه. وأبين حقيقة الأسطورة اللي بعض الناس يقولوا عنها هذا معتقد أو أسطورة. لكن فن الباكت ما قدرت كل شيء أخلي رمز، لأن أنا ما كنت ممارسة الفن وما كنت قريبة منه. الباكت في صحن وصحار، الكيدة في سمائل، وأنا من سكان سمائل، في سمائل والرساق والمناطق الزراعية. مثلا واحدة من الأشياء، بعطيش مثال عشان أقرب الصورة. واحدة من الأشياء زمان يقولوا إذا الكيدة لم تزف وما سوينا لها زفة حلوة كأنها عروس وعطرناها وبخرناها باللبان بتموت، ما رح تنقذ. فلما يعني دخلت في علم النبات واستشرت أخصائيين في علم النبات مثل الدكتور وليد البوسعيدي، وجدت أن بالفعل قد يكون النبات، قد يكون اللبان وبعض الأشياء اللي كانت تستخدم سابقا هي من الأشياء اللي ممكن تحافظ على النبات هذا، الشجرة هذه، وتنبت بطريقة سليمة وما تموت.
0: جميل.
1: لأن اللبان يعتبر مطهر. فهذا ما صار عندي معتقد أو خرافة أو أسطورة، صارت حقيقة،
0: شيء من أصل البيئة.
1: نعم.
0: إذن أيضا في يعني مجمل الدراسة هناك التوجه للاختصاصيين وأهل الاختصاص في السؤال عن بعض التفاصيل اللي ممكن فعلا تثري الدراسة أو البحث بطريقة مختلفة. إذا رجعنا لفن الباكت وأخذناه كنموذج، وذكرتي كذا بشكل سريع عن تاريخه في عمان أو الامتداد الثقافي اللي جاء منه هذا الفن، إيش المناسبة أو السياق اللي كان يؤدى فيه هذا الفن؟
1: كان يؤدى للتسلية في الأعراس، يعني ما كان في فقط أو ما كان في مناسبة معينة مربوط في هذا الفن.

0: هذا كان مسمع لمستمعينا الأعزاء المتابعين معنا في هذه المحطة في برنامج أثير المحبة ليفن الباكت. نرجع للحوار ونرحب بضيفتنا مرة أخرى الأستاذة آلاء بنت أحمد الرواحي، باحثة في تاريخ الموسيقى والفنون التقليدية العمانية. أستاذة آلاء، هل في طريقة ممكن نحافظ فيها على الفنون ونعيد طريقة تقديمها مثلا، أو إعادة قراءة السياق أيضا والدلالات والرموز التي تؤدى بها؟
1: إذا نتكلم عن المحافظة على هذه الفنون، طبعا أنا أوصي بالدرجة الأولى أن ننظر للفن كشيء جدا ثمين وهو إرث. يجب أن تتم دراسته، ما فقط أنا أجي وأوثق هذا الفن، لا، أروح للفرق الأهلية، أدعمها بالطرق المناسبة. وهذا في بحث جميل جدا كتبته الدكتورة آيات المطاعنية عن كيفية هذه الفنون أنها لازم أنها تبقى وعشان تتوثق وتوصل لمنظمة التراث العالمي غير المادي، لأن إحنا ما إيش هدفنا من التوثيق؟ عدم الاندثار وأيضا إظهار تراثنا الجميل جدا للخارج، ما فقط نحصره في الداخل. أيضا يجب أن نفهم أن المهم ليس فقط معرفة الفن، إنما كيف تشكل هذا الفن داخل البيئة العمانية أو الهوية العمانية. يعني أنا كوني كعماني أكيد أنه فني هذا لو ما أنا وثقته، جيلي وثقه خلاص بيندثر.
0: نعم.
1: فيجب أن يوثق بالطريقة الصحيحة، يعني ما فقط على ورق. يجب دعم هذه الفرق ومشاركتها في المهرجانات الداخلية والخارجية والتجديد فيها، يعني نركز على يعني مثلا تكون عندنا منصة تدخل فيها هذه الفرق، أيضا تكون لهم مصادر دخل من الوزارة المعنية بهذا الموضوع.
0: نعم،
1: يعني تقريبا كذا، لأن المحافظة على التراث يعني ما فقط أنا أجي وأكتبه وأجمده، لا، لازم أفهمه أوثقه أنقله للأجيال وأوصله للعالم.
0: نعم، هنا أيضا أستاذة، إحنا إذا تكلمنا عن جانب العروض مثلا ودعم الفرق الفنية التقليدية المختلفة وبعض المهرجانات اللي تقام وتؤدى فيها الفنون الشعبية على المنصات وعلى المسارح، كيف ممكن أنا كمتلقي أو كمستقبل لهذه الفنون أنظر لها نظرة مختلفة، وأيضا كمؤدي وعارض لهذه الفنون وداعم لها، أنها تتأصل في روح المتلقي بحيث أنها ما تكون مجرد عرض سطحي ما في له سياق أو امتداد ثقافي عميق؟
1: أول شيء عن طريق التوعية، نفس ما إذاعتكم الموقرة سوت لقاء معي، بتسوي لقاء مع كثير باحثين في هذا المجال. كثرة التوعية راح توعي المجتمع أولا بأهمية هذا الفنون. الشيء الآخر التوعية والدعم لأصحاب هذه الفرق، من ثم يعني هنا يظهر تكامل المجتمع، لأنه الفن ما ممكن فقط ما يتوقف على أن أنا أمثل في مهرجان معين، لازم نمتد أبعاده ويرجع مرة ثانية هذا الفن بسياقه بكل عناصره وبتطوره. لازم أيضا الفن يطور بالطريقة المناسبة بشرط أن تبقى الأصالة موجودة في المكان. يعني على سبيل المثال، لماذا لا نرى مرة أخرى فنون العازي تظهر في الأعياد إلا في مناطق معينة؟ يعني أيضا هذا مسؤولية الجميع.
0: نعم.
1: من الفرد والمجتمع.
0: إذن المقصد هو طرح الأسئلة المتكررة في مختلف الفنون لمختلف المناطق والمناسبات.
1: نعم.
0: في سبيل إحياء الفنون والمحافظة عليها إلى جانب نشر الوعي. إحنا وصلنا تقريبا إلى ختام هذه المحطة الحوارية معك أستاذة آلاء، إيش تحب تضيفي في ختام الحوار؟
1: اللي أضيفه طبعا الشكر وتقدير أولا لإذاعتكم، ثانيا الشكر والتقدير للناس اللي ساعدوني كثير اني ادخل هذا المجال، لانه مجال جدا عميق. الدكتورة آيات المطاعنية والدكتور ناصر الناعبي مدير مركز عمان، الدكتورة آيات المطاعنية رئيسة قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية،
0: وايضا
1: قبلهم الدكتور ماجد بن حمدون الحارثي رئيس سابق لقسم الموسيقى، لانه تقريبا كانت نظرتي للفنون نظرة جميلة، انه هذا شيء تراثي جميل بس ما كانت عميقة نفس العمق لما دخلت في هذا المجال وأخذت الماجستير في التاريخ الفنون لكي أفهم حقيقة هذا الموضوع، إيش يعني فن، من وين جاء، كيف ممكن أفسره، كيف ممكن أنا أوصله للعالم، على الأقل الدول العربية المهتمة بهذا المجال
0: نعم
1: إذا ما
0: صحيح.

0: قدرت أوصل للعالمية، وإن شاء الله رح نوصل.
1: نعم بإذن الله. كل التحية لك الأستاذة آلاء بنت أحمد الرواحي، باحثة في تاريخ الموسيقى والفنون التقليدية العمانية من جامعة السلطان قابوس. هذه الحوارية كانت حول الفنون التقليدية وعمقها وامتدادها الثقافي. كل التحية لك.
0: شكرا.

0: أهلا بكم مجددا بعد ما استمعنا لهذا المسمع الجميل من لبنان الجميل، هذه الأرض التي عرفت كيف تجعل من الفن والكلمة والموسيقى جزء من حكاية الإنسان. وفي هذه المحطة معنا ضيفة عزيزة من لبنان الجميل، حيث للكلمة نكهتها وللفن حكاياته الكثيرة والعميقة وللثقافة قدرتها الجميلة على أن تخترق قلوب الجميع. مرحبا بك معنا دكتورة ليلى خليل، باحثة في العلوم الاجتماعية.
1: مساء الخير ومرحبا فيكم.
0: أهلا بك دكتورة ليلى معنا في برنامج أثير المحبة. رح نخوض حوارية عن الدراسة أو البحث اللي نشرتيه حول التعليم الموسيقي في لبنان والذكاء الاصطناعي.
1: صحيح،
0: خلنا نتحدث
1: العدد هيدا، العدد صدر هيدا الشهر.
0: نعم صحيح، نتحدث في البداية عن هذه الدراسة أو البحث في شكلها العام، كيف بدأت وأول التفاصيل اللي فيها؟
1: التعليم هو التعليم، أنا بالتعليم بمجال التعليم من 40 سنة تقريبا
0: ما شاء الله،
1: لكن مش بالتعليم الموسيقي، أنا دكتورة بعلم الاجتماع.
0: نعم.
1: لكن الموسيقى هي جزء من المجتمع، والتعليم الموسيقي هو مثل أي تعليم ثاني عم يتطور بالمجتمع، مثل التعليم الأكاديمي عم يتطور بالمجتمع. من هون إجت فكرة إنه إذا كان التعليم الموسيقي في لبنان عم بيواكب التطورات الهائلة اللي عم تصير بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي هو هلأ غزا التعليم بشكل كتير كبير، التعليم الأكاديمي سواء المدرسي أو الجامعي، فحبيت ضوي على هيدا الجزء من التعليم اللي هو التعليم الموسيقي بلبنان. إذا كان صار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دخل في التعليم الموسيقي في لبنان، من هون بلشت الفكرة بالنسبة لهيدا هيدي الدراسة.
0: نعم.
1: وأكيد دراسة هيدي أنا عملتها دراسة ميدانية بعد ما اطلعت على التطور الهائل بالمنصات والتطبيقات تاعت الذكاء الاصطناعي وماذا تستطيع أن تفعل في الموسيقى وكيف تستطيع أن تساعد وأن تساهم وأن تنتج موسيقى. ففعلا من جهة كان رهبة كبيرة وخوف، من جهة كان دهشة.
0: نعم.
1: يعني دخلت طلعت على عالم أنا ما بعرف بتفاصيله، لكن بس بلشت أقرأ بلشت يعني يكون الدهشة أكبر وأكبر إنه نحن لوين رايحين. إذا كان التعليم الموسيقي كله حيصير عبر الذكاء الاصطناعي، إذا كان إنتاج الموسيقى حيصير، يعني نحن وأنا محبة للموسيقى ومحبة للفن وللغناء، فإنه مش حنقدر بقى نحضر حفلات موسيقية.
0: نعم.
1: فيها عازفين، فيها مباشرة نروح مسرح نشوفهم نتفاعل مع الموسيقى. دغري هي أول أفكار إجتني، ما بقى حيكون عنا مطربين إلهم اسمهم وإلهم أهميتهم، إنه حيصير كله إنتاج ذكاء اصطناعي. من هون بلشت الفكرة، من هيدا الخوف صراحة.
0: نعم جميل.
1: بي بي بي على الإنسانية بالموسيقى وعلى الإنسان بالموسيقى وعلى الإنتاج الإنساني والروح الإنسانية والعاطفة والخيال والتفاعل الإنساني مع النغمة ومع الكلمة اللي عم ينتجها. فعملت هالدراسة اللي كانت على صعيد الطلاب الموسيقى في لبنان من حوالي 5 معاهد موسيقية.
0: جميل.
1: وأكبرهم هو الكونسيرفاتوار المعهد العالي للموسيقى في لبنان، ومن معهد جامعية أخرى للموسيقى بحوالي 400 طالب شاركوا معي بالاستمارة اللي عملتها، استطلاع الرأي بالاستمارة اللي عملتها.
0: جميل دكتورة ليلى، هناك الكثير من التفاصيل ما شاء الله تنقلتي فيها من نقطة إلى أخرى، حابين نخوض في شيء من هذه التفاصيل. خلال هذا البحث هل رأيتي إنه المناهج الموسيقية اليوم في هذا الجانب قادرة إنها تواكب هذه التحولات المختلفة، من خلال أيضا مشاركة 400 طالب تقريبا في هذه الدراسة مثل ما ذكرتي؟
1: صحيح.
0: نعم.
1: أكيد إذا ما نحكي من جهة تقنية، أكيد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات قادرة أن تدخل بصميم التعليم الموسيقي بكل مندرجاته وفي وضع المسابقات وفي كل مراحل التعليم من ألف التعليم إلى يائه في الموسيقى.
0: نعم.
1: فهذا إذا نظرنا لجانب الذكاء الاصطناعي. أما إذا بدنا ننظر لجانب الطلاب، الطلاب حسب ما 400 اللي شاركوا معي كان منهم عدد لا بأس به أعمارهم بين 16 والعشرين. هذه الفئة من الأعمار، نحن ما أن الدراسة الموسيقية فيها تبلش من 10 سنين فتبلش من 8 سنوات، فاللي دخلوا بالعينين كانوا من 16 ل أي عمر طالب موسيقي ما بأس، لكن النسبة الأكبر كانت من هذا العمر. فهذا العمر بالنتائج بيّن، أولاً لم يطلع على كل منصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي انعكس هيدا على إجاباته على معظم الأسئلة. واحد. أما اللي اطلعوا فكان عندهم آراء إيجابية بشأن الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم، وأنه هو مساعد للطالب، هو يقدم دعم ويقدم تمارين ويقدم أشياء كثير، حتى كان أنه مساعد في إنتاج الموسيقى. وكان في رأي سلبي أكيد أنه الذكاء الاصطناعي مهما فعل لن يستطيع أن يكون محل الإنسان في الموسيقى.
0: نعم.
1: ومن أهم مثلا الأسئلة للطلاب كان أن أنت عم تدرسه مستقبلا، يعني أنت تسعى لأن تكون عازفا أو ملحنا أو موزعا موسيقيا، يعني في عالم الموسيقى، هل تخشى على مهنتك في المستقبل كطالب عم ترى ما يقدمه الذكاء الاصطناعي والتطور الذي يحصل؟ فمعظم الإجابات كانت لا خوف، يعني لا خوف على مستقبلي أنا كعازف أو كمنتج موسيقى أو كموزع أو أي درجة من درجات العمل بالموسيقى. هذا بالنسبة للطلاب. بالنسبة لنوعية الموسيقى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي كمان تفاوتت الآراء. فقسم من الطلاب رأى أن الموسيقى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لن تكون أبدا بمستوى الموسيقى التي ينتجها الإنسان.
0: نعم. هنا سؤال نطرحه دكتورة. هنا سؤال نطرحه عن موضوع الذكاء الاصطناعي أو الموسيقى اللي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي، هي عبارة عن أوامر يستخدمها الشخص أو يعطيها للمعرفات الذكاء الاصطناعي والتطبيق.

0: ومن ثم يتم إنتاج هذه الموسيقى.
1: صحيح.
0: نظرة مستقبلية للأمام بعد سنوات من الآن، هل تري أنه الموسيقى اللي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي تكتب كموسيقى أو توزيع أو ألحان للذكاء الاصطناعي، أم باسم الشخص الذي أعطى أوامر للذكاء الاصطناعي لإنتاج هذه الموسيقى؟
1: والله هذا أمر حتى بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالاتحاد الأوروبي، هم قانون يقول أنه لن تسجل ملكية فكرية إلا إذا كانت من إنتاج إنسان. يعني في شخص أنتج هذه الملكية الفكرية الموسيقية بأي مرحلة من مراحل، سواء أغنية ولا لحن ولا توزيع شو ما كانت. لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي بالتأكيد صار في خوف على الملكية الفكرية.
0: صحيح.
1: الموزعين، المنتجين، الفنانين، الملحنين صار في خوف على هذه الملكية الفكرية، حتى صار في خوف على أصواتهم، لأنه صارت توضع أصواتهم على بإنتاج الذكاء الاصطناعي بدون إذن، بدون يعني بدون إذن من هذا الفنان مثلا. حتى أنه في أحد الفنانين الأمريكيين اللي أصيب بسكتة دماغية تم إنتاج أغنية لإله عبر الذكاء الاصطناعي من تجميع صوته من عدد كبير من أغنياته. وهو بالسكتة الدماغية. فهون صار في حتى أنه تقدم مجموعة كبيرة من الفنانين بدعوة أو شكوى أمام المحكمة العليا أن تجد حل لهذا الموضوع، لأنه من يمتلك؟ هيدا السؤال اللي بعده لحد هلأ، من يمتلك المنتج الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي؟
0: إذن عودة للحوار معك دكتورة، سنعود للحوار معك بعد هذا المسمع الصوتي ونعود للحوار.

0: هنا دكتورة توقفنا قبل هذا المسمع عند التجربة الأمريكية في أنه يجب أن يكون حد يعني قانوني لهذه الآلات الموسيقية أو طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي. وهنا أيضا تتداخل معنا في سؤال ثاني، أنه الجانب التراثي والثقافي له دور أيضا في أنه يتداخل مع هذا الجانب من الذكاء الاصطناعي. صح. اليوم الموسيقى العربية، الألحان الشرقية، المقامات العربية المختلفة، ماذا يحدث لها عندما يصبح الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأول والأساسي لها؟ هل ممكن أنه تصبح مقاماتنا العربية الفنية الموسيقية منحازة للآلة الموسيقية الغربية؟ لأن الذكاء الاصطناعي في النهاية هو جاءنا أيضا من الغرب، إذا في جزء من الهوية ربما يفقد لأنه الآلة المستخدمة الأساسية هي آلة غربية ليست عربية، وبالتالي الهوية العربية الفنية في يعني ربما تدخل نقول في إشكالات أو تحديات معينة.
1: صحيح صحيح صحيح. أولا الموسيقى العربية حسب ما قالوا حتى الأساتذة اللي عملت معهم مقابلات مش متخوفين على الموسيقى العربية، لكن المتحيزين للذكاء الاصطناعي بيقولوا إنه الذكاء الاصطناعي أمن ديمقراطية بين الناس، إنه مين ما كان قادر أن يصنع موسيقى، قادر أن يصنع أغنية حتى بدون تكلفة، يعني لم يعد المال هو عنصر لإيجاد أغنية جديدة للناس الطموحة.

0: سواء كانت موسيقية أو حتى لا دخل لها بالموسيقى، تستطيع أن تنتج أغنية مثل ما حضرتك قلتي أنه أنا ألقن أي تطبيق من التطبيقات ماذا أريد للنغم الذي أريده إلى ما هنالك. لكن كمان في جزء ثاني أنه من أدخل المعلومات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليس العرب، من أدخل التعليمات هم شركات الإنتاج الذكاء الاصطناعي الكبرى اللي بمعظمها غربية أمريكية تحديدا، لكن أدخلوا ما هم يريدون، فبالتالي بالتأكيد الذكاء الاصطناعي حينتج ما أعطي له ولم تعطى له مثلا ما يكفي من مش بس الموسيقى العربية، من كل الموسيقات. فالموسيقى هي هوية، هي هوية تعبر عن الشعوب، فبالتالي من أدخل يعني متحيز كان في إدخال المعلومات عن الموسيقى متحيز للموسيقى الغربية، بالتالي الموسيقات الشرقية سواء الموسيقى العربية أو غيرها أو موسيقات الشعوب الأخرى اللي هي بتعبر عن ثقافتهم ما دخلت بذاكرة الذكاء الاصطناعي حتى يولد منها. وبالتالي هون فعلا في تحيز كبير انه ما ينتج عبر الذكاء الاصطناعي لم يعبر تعبيرا كافيا عن الموسيقى العربية بمقاماتها، الا اذا نحن كعرب كموسيقيين وخبراء بالموسيقى العربية، ولازم يصيروا خبراء بالتكنولوجيا، هم يشتغلوا على إدخال الموسيقى العربية بكل تفاصيلها التقنية لهم الخبراء العرب بكل الدول العربية، عندنا خبراء بالموسيقى العربية جهابذة، إنه هم حتى يحافظوا على الموسيقى العربية مهمتهم إنه يتعاونوا مع خبراء التكنولوجيا وبالتالي يدخلوا الموسيقى العربية كما يجب أن تدخل في ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، يعني دكتورة أستنبط دكتورة من حديثك إنه هناك مهارات معينة يعني يجب أن يتحلى بها الموسيقي العربي حتى لا يعتمد اعتماد كلي على الآلة الغربية.
0: طبعا أكيد والموسيقى العربية من أغنى الموسيقات بكل شيء فيها، فبالتالي لازم نحافظ عليها. وأمين أهم شخص يحافظ عليها؟ الموسيقي. الموسيقى اللي هي روحه، اللي هي يعني سواء يعني كانت بذاته بدون دراسة أو أتقنها بالدراسة. فبالتالي من واجبات كل الموسيقيين العرب إن نحافظ على موسيقتنا، هن الأدرى كيف يخلوها تكون بالذكاء الاصطناعي بالمنصات الذكاء الاصطناعي كما يجب أن تكون، مش مثل غيرنا بده يدخل موسيقتنا مثل ما بيحكوا عنا بالسينما بيصورونا بأوجه غير صحيحة بالنسبة للعالم العربي بصورة غير صحيحة، فممكن كمان موسيقتنا تقدم بصورة غير صحيحة إذا نحن لم نتدخل لنقدم موسيقى بتاعتنا. وعلى فكرة في كتير منصات وفي كتير تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة، واحدة اسمها تقاسيم، واحدة اسمها عود ماستر، مقامات، قانون، ففي متخصصين بالموسيقى العربية. فبالتالي نحن هذه مهمتنا، نحن إنه نحافظ على موسيقتنا ونعرف كيف بدنا نقدمها للأجيال الجديدة وللتكنولوجيا.
1: نعم، إذن دكتورة ليلى، إذا سألنا أيضا عن موضوع الفرق بين الموسيقى اللي أنتجت من خلال إنسان يحمل يعني روح ثقافية معينة ولو تجربة أيضا من خلال البيئة والبلد وبكل ما يحمل من تاريخ وآثار، إلى الذكاء الاصطناعي، هناك فرق في الإحساس وفرق أيضا في نقل هذه التجربة الموسيقية للمستمع وللمتلقي؟
0: أكيد. أنا سمعت إحدى الأغنيات المعمولة بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: فعلا لو ما أنا عم بعمل دراسة وعرفت أنه هذه الأغنية معمولة بالكامل كلاما ولحنا وتوزيعا، وحتى الفيديو المعمول معه هو ذكاء اصطناعي، ما كنت عرفت أنه ذكاء اصطناعي، لكن أكيد الخبراء بيعرفوا.
1: نعم.
0: لكن لما بيجي أنا فقط محب للموسيقى، لست دارسة للموسيقى ولا أعرف تقنيات الموسيقى، وشفت كل هالتطبيقات كيف يمكننا استخدمها لأنتج أنا أغنية عربية كما أحب، أكيد حتطلع أغنية جيدة. لكن إذا بيجي موسيقي متخصص دارس بيعرف كل تقنيات الموسيقى العربية بل ينتج موسيقى بالأغنية أو مقطوعة موسيقية بالذكاء الاصطناعي، بالتأكيد حتطلع أفضل بكثير من اللي أنا حأنتجها، لأنه هو فاهم أكثر ماذا يفعل. لكن نرجع للروح ونرجع للإحساس بحكي حتى كل المتخصصين، وحتى إحدى المدرسات الفرنسيات إحدى الجامعات الفرنسية المسؤولة عن قسم الموسيقى، متخوفة إنه هذه الموسيقى لن يكون فيها روح، لن يكون فيها إحساس.
1: نعم. هنا دكتورة أيضا نسأل،
0: سوف يكون عندنا موسيقى جيدة من الذكاء الاصطناعي، ولكنها لن تكون موسيقى تحمل ما تحمل من روح المجتمع، من ثقافة المجتمع، من أحساس المجتمع وليس الفرد.

0: هذا مسمع أيضا دكتورة ليلى من أحد الأعمال الموسيقية اللي أنتجت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهنا قبل
1: أنا عم حاول أعرف الصوت، صوت من لم أعرف صوت من، بس هي أقول ليست ماجدة الرومي، لكن من لم أعرف الصوت صوت من. أوكي.
0: إذن هذه التجربة في محاولات كثيرة أحيانا تقترب من الأداء الحقيقي من خلال الكلمة واللحن الإيقاع، وهذا التحدي اللي تشكله اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهنا احنا نسأل دكتورة، هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مناهج التعليم الموسيقي اليوم في الوطن العربي، يعني أيضا ليس في لبنان فقط، إذ أن ممكن فهم أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح دراسة مهمة أو جزء مهم من الدراسة، وكذلك بالنسبة للأساتذة والمؤسسات في استطلاع ما يحتاج إليه طالب الموسيقى تحديدا؟
1: صحيح. أولا التعليم كله عم يصير في نهضة تقنية، والتعليم الموسيقى واحد من أنواع هذا من التعليم، يعني أي نوع من التعليم. ما فينا نضلنا يعني أن نبقى بعيدين عن هذا التطور. الطلاب هن طلاب هذا الجيل، يعني جيل التكنولوجيا، لا نستطيع أن نبعدهم عن التكنولوجيا، لكن نستطيع أن نحضرهم بالطريقة الصح للتكنولوجيا، بالطريقة الصح لاستخدام المنصات. لنقربهم بالطريقة الصح لازم يصير في تعديل للمناهج، لازم يصير في إدخال للتكنولوجيا الموسيقى بطريقة صحيحة بالمناهج وبالتعليم بإشراف المسؤولين، حتى ما يصير بطريقة عشوائية بطريقة غير منظمة تؤذي الموسيقى العربية. فإذن لازم يكون في ورشة عمل طويلة جدا كبيرة جدا بكل العالم العربي، بكل وطن من العالم العربي، إنه يشتغلوا الموسيقيين بمساعدة خبراء التكنولوجيا، خبراء الموسيقى بمساعدة خبراء التكنولوجيا على تجديد المناهج بما يتوافق مع التطور التكنولوجي الكبير، حتى يكون في تناغم ما بين الطالب اللي هو ابن

0: هذه التكنولوجيا وبين المناهج حتى لا تكون المناهج في واد والطلاب هذا العصر في واد آخر.
1: نعم، شكرا لك دكتورة ليلى خليل علي، باحثة في العلوم الاجتماعية. تحدثنا عن التعليم الموسيقي في الدراسة التي أجريت التعليم الموسيقي في لبنان والذكاء الاصطناعي وكذلك الجوانب الثقافية للموسيقى العربية وتداخلها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. حوارية جميلة وسعيدة معك دكتورة ليلى، كل التحية
0: أنا
1: لك.
0: أسعد،
1: كل
0: شكرا
1: التحية لك.
0: لبرنامج
1: نعم.
0: أثير المحبة، وشكرا لك أستاذة علياء ولجميع العاملين معك في هذا البرنامج وفي هذه الإذاعة، كل الشكر لكم.
1: شكرا لك دكتورة ليلى مرة أخرى من لبنان الجميل، وبإذن الله هذا لا يكون آخر لقاء لنا معك.

كل التحية لكل من رافقنا استماعا في إذاعة سلطنة عمان لبرنامج أثير المحبة. هذه محطة الختام، نتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا بهذه الرفقة المسائية اللي تنقلنا فيها في محطات مختلفة مع ضيوف أعزاء تحدثنا معهم في مواضيع مختلفة. ضيفنا الأول كان المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي جواد، تحدثنا عن ختام مهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أيضا كنا في حوارية جميلة مع الأستاذة آلاء بنت أحمد الرواحي، باحثة في تاريخ الموسيقى والفنون التقليدية من جامعة سلطان قابوس، وكذلك حوارية ثالثة مع الدكتورة ليلى بنت خليل علي، باحثة في العلوم الاجتماعية من لبنان. هذه إذن محطة الختام، نودعكم فيها على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. كان معكم في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت تمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستديوهات حسن بن سعيد تبو، وكان معكم إخراجا هاشم بن علي العمري.

0: طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.
0: إلى تفاصيل الحصاد، استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحيات صاحبي السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته لسموه وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء.
1: جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حمد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين.
0: وكان في استقبال وتوديع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته أيده الله برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار.
0: تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان بحثه معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائه معالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وبحث الجانبان سبل الدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ. وأكد الجانبان أهمية البناء على ما تشهده العلاقات العمانية الأوزبكية من تطور والانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة أكثر تركيزا على التنفيذ والنتائج من خلال تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع مسارات واضحة لمتابعتها بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويفتح مجالات أوسع أمام الشراكات الصناعية واللوجستية بين البلدين.
1: كما بحث معالي الدكتور خميس بن سيف الجبري وزير الاقتصاد مع معالي العزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والقطاعات الواعدة في إطار رؤية عمان 2040. ويأتي اللقاء استكمالا للمباحثات بشأن توسيع التعاون

0: التعاون التجاري والصناعي وتطوير الممرات اللوجستية وإقامة مشروعات مشتركة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.
1: وبحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال لقائه معالي العزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، بحث أفاق التعاون الاستثماري والتجاري وفرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وناقش الجانبان عددا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك من بينها الصناعات التحويلية واللوجستيات وسلاسل التبريد والأمن الغذائي والزراعي والفرص المتاحة لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية في هذه القطاعات والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان. وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المتبادل للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين.
0: كما بحثت غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجانب الأوزبكي فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين الشركات في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان معالي العزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. كما ناقش الجانبان استكشاف فرص ومشروعات مشتركة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العمانية والأوزبكية وسبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الشركات واستمرار تبادل الوفود وتنظيم منتديات الأعمال واللقاءات الثنائية لدعم الشراكات التجارية والاستثمارية المستدامة.
1: التقى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، الفريق أول كارمين ماسيلو رئيس أركان الجيش الإيطالي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية. جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري بين الجانبين وسبل تعزيزها لا سيما في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات. كما زار قائد الجيش السلطاني العماني والوفد المرافق له عددا من وحدات الجيش الإيطالي واطلع على قدراتها النوعية وما تستخدمه من أنظمة وتقنيات متقدمة.
0: استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفع اليوم الفريق زاك ستنينغ قائد القوات البرية البريطانية والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
1: على هامش مشاركة النيابة العامة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، قام سعادة النائب العام نصر بن خميس الصواعي اليوم بزيارة النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بمعالي المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين النيابتين العامتين في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويسهم في الارتقاء بالعمل النيابي.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة، وأعربت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، كما استنكرت استمرار احتلال الجولان السوري والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا مجددة دعوتها إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
1: حذر مسؤول أممي من استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى تحديات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات. وأوضح أن

0: الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإزالة الأنقاض، فيما لا يزال أكثر من 8000 شخص مفقودين تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية وصف الوضع بأنه متوتر للغاية، مؤكدا ضرورة دعم حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية بصورة شاملة ودعم وحدة المؤسسات والانتخابات الفلسطينية.
1: استشهد فلسطينيون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية وصلت قوات الاحتلال مداهمة المدن والقرى وتنفيذ حملات الاعتقال.
2: اقتحم أكثر من 1300 مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الصباحية من خامس أيام عيد العرش اليهودي. سلطات الاحتلال عمدت إلى تسهيل وصول المستوطنين للحرم القدسي عبر إغلاق الطريق المؤدي إلى باب الأسباط والطرق المؤدية لبلدة سلوان جنوب الأقصى، وواصل الجيش نشر عناصره بكثافة في القدس وتقييد حركة الفلسطينيين ولمواجهة مخططات إسرائيل الرامية لتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. تمت الدعوة ليكون الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للأقصى داخل فلسطين وخارجها. تصعيد إسرائيل يطال قطاع غزة الذي استشهد فيه 5 فلسطينيين إثر قصف مركبة جنوب مدينة غزة، إلى جانب استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف شقة سكنية غربها. وودع السكان شهداء سقطوا في غارات سابقة في وقت استمرت فيه الغارات من الطائرات المسيرة مع استهداف بالمدفعية والرصاص الثقيل للمناطق الشرقية، فأعلن عن إصابات بعضها حرجة. وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا. المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أفاد أن 2,200,000 فلسطيني يعيشون في 30% فقط من مساحة قطاع غزة ظروف نزوح قاهرة، إلى جانب معاناة 20,000 فلسطيني من المرض والإصابة وسط غياب الإمكانيات الطبية، إلى جانب تجديد إسرائيل قيود الإجلاء الطبي للخارج. في ذات السياق أشار تقرير لوزارة الصحة أن 70% من وفيات العام الماضي في غزة سببها الاحتلال الإسرائيلي. ومع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي يعود التلويح بعصا الهجوم العسكري الموسع ضد غزة. الضفة الغربية في مواجهة مفتوحة مع خطوات إسرائيل لتمرير مخطط الضم وفرض سيطرتها. وفي السياق أفادت مؤسسة مقاومة الجدار والاستيطان بتكثيف الاحتلال خطواته لتشغيل طريق يربط بين مستوطنتي بيت إيل ودوليف. والخطورة تكمن في كون الطريق يمر من قلب مدينة رام الله ومنطقة البيرة، الأمر الذي يعني عزل 8 قرى مع 2 من الأحياء السكنية الكبرى عن باقي المنطقة المفترض خضوعها للسيطرة الفلسطينية. الضفة شهدت اقتحامات نفذها جيش الاحتلال اعتقل خلالها شبانا وأصاب آخرين وعزز من نشر حواجزه العسكرية، إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين الذين أحرقوا أراض زراعية وسرقوا محاصيل زيتون ودمروا مركبات وأحرقوا أخرى في مناطق رام الله وبيت لحم والكرم. وكما غزة تواجه الضفة دعوات متطرفة لشن حرب ضدها خدمة لأهداف انتخابية. الثابت أن إسرائيل تعمل بكل قوتها لنسف فكرة الشراكة والمضي في كل ما يمس الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تسلمت إيران والرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين عبر الوسيط القطري. وأفادت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى من خلالهم رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة بين واشنطن وطهران مدتها 7 أيام، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة. هذا ونقل عراقجي مضمونه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال اجتماعه في طهران لبحث الموقف الأمريكي والخطوات المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا بشأن عودة حركة الملاحة والشحن لمدة 7 أيام.
1: تدخل العلاقات التركية العراقية مرحلة أمنية جديدة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اليوم، بالتزامن مع تعزيز التعاون الأمني بين أنقرة وبغداد وتفاهمات بشأن الوجود العسكري التركي في شمال العراق.
3: يأتي انتهاء مهمة التحالف الدولي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة في إدارة الملف الأمني، بينما تركز أنقرة على ضمان أمن حدودها ومنع استخدام الأراضي العراقية من قبل الجماعات المسلحة. وفي هذا الإطار يمثل التعاون التركي العراقي المباشر أهمية متزايدة، خصوصا في شمال العراق، حيث ترتبط الملفات الأمنية بوجود حزب العمال الكردستاني وبالوضع في سنجار. وكانت أنقرة وبغداد قد اتفقتا على تسليم معسكر بعشيقة زاليكان تدريجيا إلى الحكومة العراقية مقابل خطوات لتعزيز سلطة بغداد في سنجار. ولا يعني ذلك انتهاء الوجود العسكري التركي في العراق، وإنما يعكس إعادة تنظيمه في إطار تفاهمات أوسع مع الحكومة العراقية. وبالنسبة لتركيا، تفتح هذه المرحلة المجال أمام انتقال العلاقة الأمنية مع بغداد من إدارة الخلافات حول الوجود العسكري إلى تنسيق مباشر بشأن الحدود ومكافحة التنظيمات المسلحة بالتوازي مع التعاون الاقتصادي ومشروع طريق التنمية. لكن نجاح هذا المسار سيبقى مرتبطا بقدرة بغداد على بسط سلطة الدولة في المناطق المعنية وبقدرة أنقرة وبغداد على الحفاظ على التنسيق الأمني في مرحلة ما بعد التحالف الدولي، بما يحد من مخاطر أي فراغ أمني في شمال العراق. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: في لقاء سوري أوروبي، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة كايا كالاس في لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أكدت أن الاتحاد سيستخدم أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي نحو تقدم مستدام.
4: الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة كايا كالاس تؤكد أهمية نجاح عملية الانتقال في سوريا بالنسبة لأوروبا. كالاس وبعد لقاء جمعها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني قالت أن الاتحاد الأوروبي يستخدم أدواته السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا على المضي نحو انتقال شامل وسلمي. المسؤولة الأوروبية أشارت إلى أن العلاقات بين بروكسل ودمشق قطعت شوطا كبيرا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يريد لسوريا أن تستعيد مكانتها في المجتمع الدولي مع استعداد أوروبي للمساعدة في تحقيق تقدم مستدام. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أن اللقاء تناول عددا من الملفات المشترك وفي مقدمتها تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة. وأضاف الشيباني أن دمشق تتطلع إلى دور أوروبي أكبر في دعم مسار التعافي وجهود إعادة الإعمار إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي. الشيباني اعتبر أن العلاقات السورية الأوروبية تدخل مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مرحلة تضع الاستقرار والتنمية في مقدمة الأولويات وسط مساع سورية وأوروبية لفتح صفحة جديدة من التعاون ودعم عملية الانتقال وإعادة الإعمار في البلاد. يذكر أن اللقاء الأوروبي السوري بحث جميع الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
1: موسكو تهدد باستخدام السلاح النووي في حال قام الناتو بحصار جوي وبحري لمقاطعة كالينغراد الروسية، وألمانيا تنوي توسيع مساعداتها لكييف وخاصة في مواجهة شتاء قد يكون الأقصى على أوكرانيا. إلى التفاصيل.
5: حذرت موسكو من أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك السلاح النووي لحماية مقاطعة كالينغراد في حال تعرضت لحصار يعزلها إثر ظهور معطيات ترجح احتمال فرض الناتو حصارا جويا وبحريا على المقاطعة الروسية الصغيرة التي تعتبر بمثابة جيب وسط الأراضي الأوروبية، الأمر الذي يرفع من مخاطر حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا. أجدر بالذكر أن عمليات مراقبة جوية تجري بين حين وآخر لهذه المقاطعة، كان آخرها بطائرة مراقبة أمريكية استمرت 4 ساعات قبل أيام معدودة. من جهة ثانية، أعلن المستشار الألماني ميرتس عن إجراء مباحثات مع الشركاء الغربيين لزيادة دعم أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 15 و16 من أكتوبر المقبل في بروكسل. وحذر ميرتس من أن الشتاء القادم قد يكون صعبا جدا على الأوكرانيين، تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر أكبر المانحين لأوكرانيا بمساعدات إجمالية.

0: مالية تزيد عن 100 مليار يورو. على الصعيد الميداني، شنت القوات الروسية عدة ضربات بأسلحة متطورة على البنى التحتية للطاقة ومراكز الاتصالات والخوادم في مقاطعتي كييف وأوديسا، حيث طالت المجمع الصناعي في ميناء إسماعيل الذي كان يؤمن استقبال وتخزين ونقل الشحنات العسكرية والوقود لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، ناهيك عن إسقاط 384 مسيرة أوكرانية ليلة أمس وحدها، ناهيك عن قصف البنية التحتية الرقمية للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنت يومي أمس وأمس الأول سلسلة ضربات نوعية مكثفة على المنشآت العسكرية الروسية الاستراتيجية على عدة جبهات، بما في ذلك تدمير مستودع للذخائر في سيفردانيتسك، كما استهدفت محطة رادار متطورة ودمرتها في مقاطعة دانيتسك، وتمكنت من استعادة عدة مئات من الكيلومترات، ودخلت من جديد مقاطعة لوغانسك، واستهدفت مخازن إمداد في مقاطعة خاركوف، وامتدت العمليات الأوكرانية جنوبا بقصف مستودع ضخم للمعدات والمستلزمات اللوجستية في زاباروجيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ناقش الملتقى الفكري في نسخته 13 التغيرات المتسارعة في المؤشرات السكانية وظاهرة انخفاض معدلات المواليد من منظور وطني شامل، وتناول الملتقى أبرز القضايا السكانية وأثارها المستقبلية. تحدث لإذاعة سلطنة عمان حول أهمية الملتقى ومحاوره الدكتور ناصر بن حماد العزري، عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا والمدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة.
2: بشكل عام لدينا ثلاثة محاور رئيسة تناولها الملتقى بإذن الله على مدار يوم كامل، تبدأ بفهم الواقع ثم السياسات المتبعة ثم الحلول. المحور الأول يقرأ الواقع السكاني والصحي والاجتماعي في المجتمع، كيف تغير المجتمع العماني سكانيا، ما المتوقع مستقبلا، نظرة نفسية واجتماعية إلى ما يمر به الشباب بين تأخر الزواج وتحدياته، بالإضافة إلى بعض الجوانب الطبية والصحية المتعلقة بالقدرة على الإنجاب كذلك. أما المحور الثاني فهو يتناول السياسات الداعمة للأسرة في المجتمع، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وسياسات العمل التي تعين على توفيق بين العمل والأسرة مهمة جدا لاستقرار الأسرة، وكذلك يتناول إرشاد الأسر بوصفه استثمارا في نجاح الزواج. أما المحور الثالث فسيكون حلقة نقاشية يشارك فيها ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وصندوق الحماية الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة، للحديث عن دور كل جهة في دعم الزواج وتيسيره والحفاظ على الأسرة ودعم الإنجاب وكيف تتكامل الجهود فيما بين هذه المؤسسات. ويختتم الملتقى بكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي كذلك. بإذن الله كلنا أمل أن يخرج هذا الملتقى تتعلق ببعض الثمرات، منها أن يكون هناك فهم مشترك وواضح لأسباب تأخر الزواج وتراجع الإنجاب مبني على حقائق علمية وبيانات موثقة. كذلك نتوقع أن يخرج توصيات علمية وعملية ترفعها اللجنة إلى الجهات المختصة لتسهم في تيسير الزواج والتوفيق بين العمل والأسرة ودعم الإرشاد الأسري والرعاية الصحية للأسرة.
3: تقدمت سلطنة عمان 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 47 عالميا. إلى التفاصيل،
4: تمضي سلطنة عمان نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية عمان 2040 التي وضعت الابتكار عاملا رئيسا لجميع أهدافها الاستراتيجية. وكشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 عن تحقيق سلطنة عمان تقدما ملحوظا في ركيزة مدخلات الابتكار بتقدمها 8 مراتب لتصل إلى المرتبة 47 عالميا، مع حفاظها على المرتبة 69 في مؤشر الابتكار العام نتيجة ارتفاع التنافسية بين الدول، الأمر الذي يعكس الأسس والسياسات والبرامج الداعمة للابتكار ونمو الحوافز الوطنية للبحث العلمي والتقنية. رحمة بنت سعيد العامري، مدير مشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي:
5: على الرغم من ثبات تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العام عند المرتبة 69، إلا أن نتيجة المؤشر ارتفعت من 28.7 إلى 30، بمعنى أن هناك تحسن إيجابي في ظل ارتفاع التنافسية بين الدول، وانعكس ذلك في ارتفاع مدخلات الابتكار بثمانية مراتب، وهذا دلالة على أن البيئة التي تساعد على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى ابتكار أصبحت أكثر قوة ونضجا. ستركز المرحلة القادمة على رفع كفاءة تحويل المعرفة إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية.
4: وقد أشارت نتائج التقرير إلى أن 15 مؤشرا فرعيا لسلطنة عمان ضمن المؤشر العام كانت ضمن أفضل 40 دولة عالميا، ومنها حققت سلطنة عمان المرتبة 9 عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح التقرير عن تحقيق سلطنة عمان قفزات نوعية في بعض المؤشرات عالميا، أبرزها ارتفاع ملحوظ في مؤشر عدد صفقات رأس المال الجريء المستلمة لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية متقدمة 32 مرتبة. وتقدمت سلطنة عمان في مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قطاع الأعمال من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بواقع 23 مرتبة لتصل للمرتبة 33 عالميا. كما تقدم تصنيف سلطنة عمان في مؤشر أفضل 3 جامعات في تصنيف QS العالمي للجامعات، تقدم 16 مرتبة نتيجة لتقدم جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة 34 بعد 300 عالميا ودخول جامعتي نزوة وظفار ضمن أفضل 1000 جامعة.
5: وتركزت جهود الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عمان في المؤشر برئاسة هيئة البحث العلمي والابتكار في تقديم الدعم الفني للجهات الإشرافية المعنية بتحسين هذه المؤشرات ووضع خطط التحسين اللازمة ومعالجة فجوة البيانات. كما تم تحديث عدد من المؤشرات مثل مؤشرات التعليم والبحث العلمي لدى منظمة اليونسكو والتي كانت غير محدثة لسنوات عدة.
4: ويمثل مؤشر الابتكار العالمي أداة استراتيجية يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو لمساعدة واضعي السياسات حول العالم على قياس وفهم مواطن القوة والتقدم التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.
1: تقدمت سلطنة عمان 8 مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار. تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. إلى التفاصيل.
6: تتواصل الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة مع تقدم مراحل العملية الانتخابية واستمرار الإجراءات والخدمات الإلكترونية والإعلامية المصاحبة لها، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية مطلع الأسبوع القوائم الأولية للمرشحين التي ضمت 803 مرشحين. طالب بن علي العامري رئيس الفريق الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة.
7: مع إعلان القوائم النهائية اللي من المؤمل أن تكون بعد عدة أسابيع سينشط الحراك الانتخابي حيث يسمح للمرشحين بممارسة دعايتهم الانتخابية وفق إجراءات وضوابط الدعاية الانتخابية، والوزارة ساعية نحو إدخال العديد من التسهيلات والتحسينات. ففي تطبيق انتخاب ستكون هناك الساحة الحوارية حاضرة، والساحة الحوارية عبارة عن منصة رقمية يتم فيها التحاور في الشأن الانتخابي باستضافة العديد من المختصين في الشأن الانتخابي والتحاور مع الجمهور. هناك خدمة صفحتي وهي صفحة رقمية مخصصة للمرشحين، حيث من خلال هذه الصفحة المرئية يقوم المرشحون بإطلاع ناخبيهم على رؤياتهم الانتخابية وما سيقوموا به من تطلعات، كما يتمكن الناخبون من التحاور مع المرشحين من خلال هذه النافذة الرقمية.
6: وسيتنافس المرشحون على 126 مقعدا بواقع عضوين عن كل ولاية وفقا لقانون المجالس البلدية، وذلك في يوم التصويت المقرر إجراؤه نهاية ديسمبر المقبل. ويتيح تطبيق انتخاب مجموعة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي ضمن منظومة رقمية تواكب مختلف مراحل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة وصولا إلى يوم التصويت.
3: أقامت سفارة

0: مملكة ماليزيا بمسقط مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. حضر الحفل الذي أقيم بمسقط عدد من المسؤولين بسلطنة عمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطن عددا من المشاريع الخدمية والتنموية والاجتماعية بولايات المحافظة، واستعرض الاجتماع تخصيص أراض لإقامة محطات تحلية مستقبلية بالمحافظة وعددا من الردود المتعلقة بفرص التدريب والتأهيل والتشغيل في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز برامج التوجيه المهني في المدارس، إضافة إلى ملفات الطرق والنقل والحركة الملاحية. كما ناقش المجلس عددا من الطلبات والمقترحات التنموية في عدد من ولايات المحافظة. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
0: وقعت بلدية مسقط اتفاقية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة شارع السلام بولاية السيب، وذلك ضمن جهود البلدية لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة مسقط وتوفير حلول مرورية مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بما يواكب التوسع العمراني والزيادة المتوقعة في الحركة المرورية.
1: أطلقت محافظة شمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة 7 ملايين شجرة وبذرة ضمن حملة تستمر عامين، وتهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء الأخضر وتعزيز التشجير في مختلف ولايات المحافظة.
2: أطلقت محافظة شمال الشرقية مبادرة إرث أخضر وغرس يدوم لزراعة الأشجار المحلية في مختلف ولاياتها، وتستهدف الحملة التي تستمر لعامين غرس 7 ملايين شجرة وبذرة في رؤية منها لزيادة الغطاء الأخضر في المحافظة. شيماء بنت ناصر الراسبي مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية:
3: أطلقنا مشروع مهرجان التشجير لمحافظة شمال الشرقية، وكان في بداية شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. طبعاً إحنا مكملين إلى شهر أكتوبر حد ما نوصل لتاريخ 31/10/2026 بحسب أنه هو يوم الزراعة العماني. فكرة المشروع هي رفع الغطاء الأخضر في محافظة شمال الشرقية، وطبعاً إحنا مستهدفين اللي هي المخططات السكنية في المناطق الخضراء المعتمدة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مستهدفين أيضاً عملية استكمال التشجير في المنتزهات وأيضاً الحدائق التفاعلية. استهدفنا اللي هو نطاقات المحلات التجارية بحيث أنه يتم الزراعة في الأسس، وأيضا عملية أني لكل بيت يكون في 4 شجيرات.
2: وتكتسب الحملة قيمة مهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والتعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية، ويشارك بها كذلك طلبة المدارس. ويتضمن المشروع غرس الأشجار في الأحياء السكنية والحدائق العامة والمناطق الصناعية والأماكن المفتوحة وغيرها. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
1: أعلن جهاز الاستثمار العماني عن استثمار الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص في شركة بي ال دي سبيس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. وكانت شركة بي ال دي سبيس قد وقعت في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع ميناء إطلاق الفضائي في الدقم لإطلاق صاروخها ميورا 5 من سلطنة عمان، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التجارية والفنية اللازمة للتحقق من إمكانية إطلاق الصاروخ. ويرتكز نشاط شركة بي ال دي سبيس على تطوير تقنيات متقدمة لمواكبة النمو المتسارع في اقتصاد الفضاء وارتفاع الطلب على خدمات الإطلاق.
0: وقعت اليوم اتفاقية تمويل بقيمة 38.5 مليون ريال عماني مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تطوير مشروع مجمع البلازا في المدينة المستدامة يتي المشترك بين مجموعة عمران ومجموعة سي القابضة. ويضم المشروع مجموعة متنوعة من مرافق التجزية والمطاعم والترفيه والمساحات المجتمعية ليكون وجهة حيوية تعزز جودة الحياة للسكان والزوار وتدعم المقومات التجارية وأنماط الحياة المستدامة للمدينة على المدى الطويل وتسريع وتيرة تنفيذ أحد أبرز مشروعات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
1: حصدت بورصة مسقط جائزة البورصة العربية الأعلى من حيث نسبة العائد الربحي تقديرا لأدائها المتميز.

0: التركيز وما حققته من نمو في مؤشرات السوق، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويأتي هذا التكريم في ظل الأداء القوي الذي واصلت بورصة مسقط تحقيقه مدعوما بالنمو الملحوظ في مؤشرات التداول والقيمة السوقية وأداء الشركات المدرجة، فقد سجل مؤشر البورصة الرئيس ارتفاعا بنسبة 29% منذ بداية هذا العام، ليواصل تصدره أداء مؤشرات الأسواق الخليجية بعد أن حقق في العام الماضي عائدا سنويا بلغ 28.2%، وهو أعلى عائد سنوي بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لتقرير اتحاد أسواق المال العربية.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4.99 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 105.79 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولارا للبرميل.
0: عالميا ارتفع أسعار النفط اليوم الأربعاء وتتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية كبيرة مع جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب واستمرار شح إمدادات الوقود في دعم الأسعار. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% إلى 103.16 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 90.20 دولارا. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 4% وسط مراقبة خطة أمريكية محتملة لتقييد صادرات الديزل. وفي موضوع متصل قال مصدران مطلعان إن من المرجح أن تبقي الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلس أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر نوفمبر خلال اجتماعها المقرر الأحد القادم، مع عدم اتخاذ قرار نهائي بعد. ويضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان في وقت يواصل فيه التحالف زيادة صادراته بعد اضطرابات سببتها الحرب على إيران.
1: وإلى أخبارنا الرياضية، حيث تعادل الإمارات وقطر 1-1 ضمن كأس الخليج 27. المنتخب الإماراتي سيلاقي منتخبنا الوطني في نصف النهائي، بينما سيلاقي المنتخب السعودي منتخب قطر. وفي المباراة الثانية فاز منتخب اليمن 4-2 على منتخب البحرين.
0: مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: جلالته أيده الله يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده.
1: طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
0: مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.
1: من إذاعة سلطنة عمان وفينكم بحصاد اليوم الإخباري، تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في الإعداد سليمان بن السير الكومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي،
0: وكنا معكم في قراءة الفترة خالد بن عبد العزيز العبري وأحمد بن راشد الهنائي. في أمان الله.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك
1: لك تبع وراقي الشجر سافر حبيبي وهجر.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحيها باتزان. وأتشرف أن أكون رفيقكم في هذه الرحلة محطة بعد محطة. في هذا الكون لا يتحرك شيء عبثا، الشمس لها موعد والقمر له مسار، والليل يعقب النهار بدقة لا تتخلف، والبحر يقف عند حدوده فلا يطغى على اليابسة، والنجوم تجري في أفلاكها منذ ملايين السنين دون أن تضطرب أو تتصادم، وكأن الكون كله يقوم على قانون واحد، الميزان. ولذلك يقول الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فالميزان ليس مجرد أداة تزن بها الأشياء في السوق، بل هو سنة ربانية في الكون والحياة، سنة تقول: لكل شيء حجمه، ولكل شيء وقته، ولكل شيء حقه. وهذا المعنى العميق لم يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يوما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح من أعطى جانبا واحدا كل شيء، بل أرشد إلى أن الكمال في الاتزان. حين نتأمل حياتنا اليوم سنجد ظاهرة غريبة: كثير من الناس لا يشكون من قلة النعم، بل من كثرة التشتتات. قد ينجح الإنسان في عمله لكنه يخسر راحته في المقابل، وقد يجمع المال لكنه يخسر الوقت الذي يجلس فيه مع أسرته، وقد يحيط نفسه بالناس من كل جانب ثم يشعر في نهاية اليوم بالوحدة، وقد يملأ يومه بالإنجازات والمهام ولا يجد في قلبه طمأنينة. وهذا التناقض الذي يعيشه العديد من الناس له اسم واحد: اختلال الميزان. وهنا يبرز سؤال مهم ينبغي أن نقف عنده: هل المشكلة في كثرة المسؤوليات، أم أن المشكلة في اختلال الميزان؟ الجواب الذي توصل إليه كثير من العقلاء والحكماء هو أن الإنسان لا تثقله المسؤوليات حين تكون في مكانها الصحيح، لكنه يسحق حين تأخذ بعض الأشياء أكثر من حجمها على حساب ما هو أهم. إن الحياة لا تطلب منا أن نفعل كل شيء، ولكنها تطلب أن نعطي كل شيء حقه، وهذا هو معنى الاتزان الحقيقي. لقد عرفت الشخصية العمانية عبر تاريخها الطويل بالاعتدال وبالقدرة الفطرية على الجمع بين العمل والقيم، وبين الانفتاح على العالم والثبات على المبادئ، وبين الطموح في تحقيق الأهداف والتواضع في التعامل مع الناس. وهذه ليست صفات عابرة مدحها الآخرون، بل هي موازين حية إذا استقرت في الإنسان صنعت منه شخصية لا تنكسر أمام الأزمات ولا تضيع في زحام الحياة. ولعل أجمل ما يميز الإنسان في هذه الحياة أنه قادر في أي لحظة على أن يتوقف ويراجع ويعيد ترتيب أولوياته، فلا يبقى أسير العجلة ولا رهين ضغط الواقع. دعني أسألك بهدوء: متى كانت آخر مرة توقفت فيها لتسأل نفسك: هل ما يشغلني اليوم هو حقا ما يستحق أن يشغلني؟ وهل أعطيت أهم جوانب حياتي حقها الكافي؟ أم أن شيئا ما أخذ أكثر من حجمه بكثير؟ لذا أقترح قبل أن تخلد للنوم، خذ ورقة صغيرة واكتب 4 عناوين فقط: علاقتي بالله، أسرتي، عملي، نفسي. ثم اسأل نفسك بصدق: أي هذه الموازين يحتاج اليوم إلى إعادة ضبط؟ لا تحتاج إلى إجابات كبيرة الآن، فقط الوعي هو البداية. وتذكر دائما: إذا اختل الميزان لم تختل الأيام فقط، بل قد تختل الحياة كلها. إذا كنا قد أدركنا اليوم أن المشكلة ليست دائما في كثرة الأعباء، بل في اختلال الميزان، يبقى السؤال الأعمق: كيف تبدو الحياة المتزنة أصلا، وما هي أبعادها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني المتابعين دائما أن التوازن ليس

0: ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه استقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. جلالته أيده الله يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ورئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري. جهاز الاستثمار العماني يعلن عن استثمار جديد في شركة BLDC سبايس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. طهران تتسلم ردا

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. في الربع الأول من القرن الماضي، وعلى حواف الوادي الكبير في مدينة مسقط، انتصبت خيام بائسة مصنوعة من سعف النخيل ومسك القماش، أرضها من الرمل أو الحصى، ولا تضم سوى أثاث بسيط. عاش فيها أناس تتناهشهم أنياب الفقر والمرض والجوع، وفي خيمة بائسة من تلك الخيام الضيقة بكل شيء ولد طفل آخر لينضم إلى بقية الأطفال الجائعين. وقد أقسم كل من حضر ولادته أنه جاء يضحك، فسمته أمه فرحان لعله يعاكس شؤم والده الذي قتله العطش تحت سمرة مشؤومة في سيح المالح. حين بدأ فرحان يتعلم السير، كان يتبع أمه التي تخرج كل يوم عند الضحى وهي تحمل جرتها على خصرها، لكنها لم تكن تأبه بولدها رغم بكائه الشديد، فتناديها جارتها حليمة التي تسكن في الخيمة المجاورة.
5: فضيلة، فضيلة، ابنك يبكي. فضيلة، هل أنت طرشاء؟ أمي، انظري كيف تمشي، كأنها بيبي بنت شاهنواز ولا أحد يمشي على الأرض سواها. انظري، انظري، لقد جلس طفلها أمام الخيمة كما يفعل كل يوم.
1: حليمة، يا حليمة، هذه هي ابنتي.
5: تكفيني همومي يا أمي، لدي 3 أطفال علي إطعامهم ورعايتهم.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
5: تعال تعال، قطعت قلبي ببكائك، تعال.
1: آه، وأخيرا هيا أرضعيه يا ابنتي.

0: انظري كيف صار يضحك. لهذا الطفل قلب فرح يا حليمة. انظري كيف صار يضحك. سوف أناديه دلشاد.
1: نانا نانا نانا لقد نام.
0: أرقديه هنا بقربي.
2: وأخيرا لقد عادت ملكة الهند. فضيلة فضيلة، كيف تتركين ابنك هكذا وتمضين وكأنه حجر أو حصى؟ أليس ابنك؟
3: أين هو؟
2: إنه نائم.
3: سوف أخذه.
0: أتركيه هنا حتى يستيقظ.
3: بل سأخذه. أتركيه، يا لك من مجنونة.

0: كبر دلشاد على حليب حليمة، وهو لا يفارق أولادها وخيمتها، وأصبح صبياً جميلاً ذا عينين واسعتين. وصار يلعب مع أطفال حليمة، ويتعارك مع أطفال الحارات المجاورة، ويتسلق معهم سور زريبة البانيان، ويسرقون تمرات فاسدة من طعام البقر، ويلتهمونها فيجعلها الجوع أطيب الطعام، فتعاقبه مع حليمة وتضربه مع أطفالها عيسى وحسين ونورية. وفي أحد الأيام جاءها ووقف أمام باب الخيمة وهو يضحك.
1: ما حليمة؟
2: ما بك يا دلشاد؟ أنا مشغولة،
1: أريد أن أخطب نورية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، اذهب والعب مع الأولاد، هيا أنا مشغولة. ألا تراني أصنع كرات الجبن؟
1: أوه عيسى، حسين، نورية، هيا اركبوا خيولكم، سوف نتسابق.
3: إلى أين؟
1: من هنا حتى بداية وادي الثعالب.
4: لا أستطيع، المسافة بعيدة.
3: لا بأس، من هنا حتى شجرة السمرة.
1: هيا بنا.
5: هيا.

0: أسرعي يا نورية أسرعي.
1: الحق عليكم.
0: لماذا؟
1: أنا أختكم الصغيرة وتعطونني أضعف حصان. كان عليكم أن تعطونني حصانا سريعا.
0: خذي قصبتي إنها أسرع.
2: هيا بنا نعد إلى الخيمة، أنا جائع.
0: وأنا
3: بينما كانوا عائدين إلى خيامهم، اعترض طريقهم أطفال الحارة المجاورة، وقد كانت تسليتهم الوحيدة هي السباب والشتائم والمشاجرات والرمي بالحجارة.
4: فرحان وتسح، فرحان وتسح،
5: خذ خذ خذ خذ خذ خذ.
1: انهم يضربوننا بالحجارة.
6: حسين، فرحان، خذا نورية واسرعا الى الخيمة. هيا اسرعا اسرعا.
0: اي اي اي، وانت؟
6: سوف اقاتلهم.
0: لا، سوف اقاتل معك.
4: فرحان وتسح.

0: رأسي رأسي رأسي دم دم.
1: اسكت اسكت، ما الذي عورك ها؟
0: أولاد الحارة الشرقية، أمي، انظري دم دم.
1: سوف أضع لك التراب على الجرح.
0: أي
1: ماذا كنت تفعل هناك ها؟
0: كنت أتسابق مع أولاد الخالة حليمة.
1: ألا تترك أولاد حليمة أبدا؟
0: ما
1: ما بك؟
0: أولاد الحارة الشرقية ينادونني ودسيح. أين أبي يا أمي؟ أليس لي أب؟
1: أبوك، أبوك يا فرحان مات قبل ولادتك بثلاثة أشهر، مات وتركني وحدي.
0: وماذا كان يعمل؟
1: كان سقاء يسقي أهل مسقط، يأتي بالماء من طوي النل.
0: وكيف مات؟
1: وجده أحد الرعاة ميتا تحت سمرة في سيح المالح، ولم يعرفوه إلا من حبل الليف الذي اعتاد أن يتخصر به.
2: في صباح أحد الأيام جاء دلشاد يركض إلى خيمة حليمة وهو يصرخ ويبكي.
0: ما حليمة؟ ما حليمة؟
3: خير يا دلشاد، لماذا تركض؟
0: أمي، أمي ماتت، أمي ماتت.

0: دفن الرجال فضيلة في المقبرة الغربية عند جبل خلالوه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ماتت؟
2: وجدها ابنها في الخيمة منكبة على وجهها دون حراك.
1: أعلم أعلم، ولكن ما هو السبب؟
2: البعض يقولون إنها كانت مصابة بالحمى منذ أسبوع، وقد رفضت أخذ الدواء الذي اعطته إياها سعدة زوجة محمد بن زويلم. والبعض يقولون إنها ماتت بلدغة أفعى تسللت إلى خيمتها.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله
2: رحمها الله.

0: في اليوم التالي وعند الظهيرة. وقف الصبي دلشاد أمام خيمة حليمة، وعلى خديه خيطان يابسان من الدموع.
1: أريد أن أتزوج نورية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت لك ألف مرة يا مهبول، نورية أختك، أختك، لقد رضعت معها أكثر مما رضعت مني.
1: أريد أن أتزوج نورية وأسكن معكم. أمي ماتت.
3: تعال يا بني، تعال تعال إلي، اجلس هنا إلى جانبي، لن تذهب إلى مكان آخر. حليمة يا ابنتي حليمة، هذا طفل يتيم، اتركيه يعيش معنا، سوف نكسب ثوابا وأجرا من الله، وعسى أن ينفعنا الله به في المستقبل.
0: وكان للجدة ما أرادت، وكان هم حمل دلشاد حتى آخر عمر حليمة.

0: ما حليمة؟
1: ما بك؟
0: سعيد بن نعمان ورجب الأعرج ولد شاكر وإبراهيم بن حسن يسرقون بيض الدجاج من خم ما حميدة.
2: البارحة سرقوا كرات جبنة خاتون أحمد في الحارة.
3: نعم؟

0: اسمعوني جيدا، إياكم أن ترافقوا أولاد السوء هؤلاء أو حتى تفعلوا مثلهم. أقسم بالله، أقسم بأني سوف أجلدكم وأخبر أباكم عبد الرسول.
1: ماذا؟ أبونا؟ أين هو؟
0: رحل إلى جوادر ليزور أمه.
1: وهل سيعود؟
0: طبعا سيعود يا ابنتي، سيعود.
1: هل هو طويل؟
0: أبوك يا حسين أجمل وأضخم رجل في العالم.
2: ها؟ هل هو قوي؟
0: قوي، طبعا قوي، قوي وشجاع، ويستطيع أن يحمل جبال مسقط كلها على أكتافه.
1: متى سيعود؟
0: سيعود قريبا، وسيحضر معه مرايا وخرزا وخيوطا ملونة.
3: ما حليمة، أمي كانت تكره أبي وتلعنه دائما وتقول إنه تركها بلا ستر.
0: هيا ناموا الآن، غدا صباحا سوف تذهبون إلى أعمالكم. هيا.
4: لم نأكل بعد يا أمي.
5: أنا جائع.
1: وأنا.
3: وأنا.
0: حسنا، خذوا تمرة لكل واحد منكم. ها،

0: عيسى، حسين ودلشاد، أنتم ستنامون في هذا الجانب من الخيمة. نورية، ستنامين إلى جانبي وجانب جدتك في هذا الطرف. هيا، غدا صباحا سوف تذهبون إلى أعمالكم.
1: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة في سهول سيرنجيتي ومسايا مارا في السافانا الأفريقية. في هذه الأيام التي تشهد هذه السهوب ذروة الهجرة الكبرى التي يعني تحدث في شرق أفريقيا بين مسايا مارا في كينيا وشمال سيرنجيتي في تنزانيا، يحدث تدفق هائل للملايين من ثيران النو والحمر الوحشية وغيرها من الكائنات الحية الملاحقة لها أو الحيوانات البرية المرافقة لها في رحلة عميقة جدا ورحلة ملهمة للإنسان أكثر بكثير مما تقدمه للطبيعة هذه الرحلة الدائرية التي تعلم الإنسان أن الرعي الدائري هو الذي يوفر الاستدامة مهما كانت أعداد الحيوانات التي ترعى في المراعي الطبيعية. في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 1.5 مليون من الحيوانات البرية تهاجر مرة واحدة من النقاط المختلفة حتى تصل إلى الذروة، يعني تواجه تحديات كثيرة جدا أثناء عبور الأنهر أو الافتراس المستمر طوال اليوم. هذه الأعداد الهائلة يوميا تسقط منها فرائس جديدة للأسود والفهود والنمور والكلاب والضباع والكثير من الكائنات الحية التي تعيش بالتكافل مع هذا القطيع والتي تعتمد على هذا القطيع. الرغبة الجامحة للمفترسات أن تتغذى يعني حتى تشبع، ولو أتيح لها المجال أن تفترس باليوم العشرات لافترست، لكن أيضا القوة التي تمتلكها هذه القطعان هي التي تقلل نسبة الفرائس المتاحة لهذه المفترسات، وهي التي تحافظ على هذه الأعداد بما لا يخرب الطبيعة ذاتها، ويبقي أيضا هذه الحيوانات على قمة الشبكة الغذائية مثل الأسود والفهود وغيرها مستمرة في حياتها. فهذه يعني الفلسفة العميقة جدا في الشبكة الغذائية تعطينا واحد من أفضل الأمثلة على التوازن البيئي وعلى يعني اختلاف مشارب وموارد هذه الكائنات الحية كلا حسب حاجته. فالأسود مثلا لا تصطاد الغزلان لأن الغزال سريع، بشكل جماعي تصطاد الثيران والجواميس الضخمة، أما الغزلان تصطادها الفهود، النمور تصطاد بين. نفس الأمر أيضا ينطبق على مستوى الأعشاب، فهذه الحيوانات العاشبة تتقاسم هذه الموارد بحسب حاجته.

0: حتى الجهاز الهضمي نفسه وارتفاع النبات الذي يستطيع أن يصل إليه. مثلا الزرافة تتناول الأوراق على ارتفاعات لا تصل إليها معظم الحيوانات الرعوية التي تتغذى على النباتات. وفي مكان آخر أيضا يستطيع الفيل الأفريقي أن يأكل الأعشاب والأوراق والأغصان وأن يكسر فروعا أو يدفع أشجارا كبيرة ويسقطها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لذلك الفيل الآن في أفريقيا في مشكلة حقيقية مع الفيلة. هذه الفيلة أصبحت تستهدف أشجار الباوباب وتعمل على تقشير أشجار الباوباب، وهذا سلوك خاطئ جدا. الذي أحدث هذا السلوك أعتقد أنه هو تدخل الإنسان في شبكات الغذائية للكائنات الحية. فالحماية التي قد توفر للفيلة أيضا بسبب الصيد الجائر من البشر، هذا أدى إلى مشكلة أخرى. أعداد هذه الفيلة أصبحت يعني كبيرة وأصبحت تستهدف أشجار الباوباب المعمرة وتقشر لحائها تدريجيا حتى تسقط الشجرة كاملة. فهذا نوع من أنواع الرعي الجائر الذي يحتاج إلى إدارة متكاملة لحماية النظم البيئية. وهذا أيضا موجود معنا في محافظة ظفار، التقشير الذي يحدث للأشجار بسبب الإبل. تقول الجهات المختصة أن الإبل تقوم بهذا السلوك بسبب عدم وجود أملاح، وأن إضافة الأملاح إلى غذائها سيقلل من هذا السلوك، لكن لا زالت النتيجة حتى الآن المزيد من التقشير للحاء الأشجار والمزيد من قتل هذه الأشجار. نتمنى أن تحل مثل هذه القضايا بطرق أكثر علمية، وتستمر الطرق العلمية السابقة والمراقبة والتدخل المباشر لحماية الأشجار المعمرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحه
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسيب.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في

برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب.

0: الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: لقد اخترت اليوم الشاعر طرفة بن العبد لنتحدث عنه. ما رأيك يا ليلى؟
1: أحسنت الاختيار، فهو من شعراء العصر الجاهلي، وقد مات هذا الشاعر المبدع وهو دون 30 من العمر، وترك لنا شعرا خالدا لا ينسى.
0: ما يحزن ويؤلم أنه قد مات قتلا على يد المكعبر عامل البحرين قبل الإسلام في زمن ملك الحيرة عمرو بن هند،
1: وما يجعله في عداد الأدباء المبدعين الخالدين في عقول الناس أيضا تلك المعلقة الجميلة التي تعتبر درة من درر الأدب الجاهلي.
0: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبي عمرو من بني قيس بن ثعلبة من بني بكر بن وائل، وهو أحد الشعراء الجاهليين الكبار وأحد شعراء المعلقات.
1: ولد من أبوين شريفين في البحرين عام 543 ميلادية. مات والده وهو صغير السن فكفله أعمامه، غير أنهم أساءوا معاملته وقاموا بنهب حقوقه وحقوق أمه،
0: وهذا كان سبباً في اندفاعه وراء اللهو في الحياة، يستمتع بكل ملذاتها متنقلاً بين البلاد حتى بلغ أطراف الجزيرة العربية، ثم قفل عائداً إلى قومه يرعى إبل أخيه معبد الذي كان قد غضب منه بسبب لهوه ورحيله من مكان إلى آخر.
1: لكنه لم يبقى راعياً لفترة طويلة، فقد عاد مجدداً إلى لهوه حتى ضاقت قبيلته ذرعاً به فحكمت عليه بالابتعاد.
0: وقام بتصوير هذا الأمر في إحدى معلقاته بشكل متهكم ساخر، بحيث صور نفسه بعيراً مصاباً بالجرب فيقول: حتى تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد.
1: ثم بدأ يتجول في أنحاء الجزيرة العربية، وخلال تجواله قام بنظم معلقته الشهيرة التي أوصلته لمصاف شعراء العربية الأول على الرغم من حداثة سنه وقلة أشعاره.
0: وصل طرفة إلى الحيرة فقام بهجاء مليكها عمرو بن هند، ولم يكتف طرفة بالهجاء وإنما أشار إلى شقيقة الملك في غزله، بالإضافة إلى افتخاره بنفسه كشاب نشيط حيوي، حيث يقول: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد.
1: وقد أدى كل هذا الأمر إلى غضب الملك، وحكم في نفسه على طرف وخاله المتلمس بالموت، لكن الملك خشي من مواجهة طرفة فقام بمراسلة المكعبر عامله بالبحرين وعمان يأمره بقتل طرفة، وأرسل رسالتين مع طرفة وخاله المتلمس إلى عامل البحرين يأمر بقتلهما.
0: وبينما كان في طريقهما التقيا بشيخ، فتنبأ الشيخ بما تحويه هذه الرسالة، فقام المتلمس على الفور بإلقاء الرسالة في النهر، وطلب من طرفة أن يقرأ الرسالة فرفض، وقام بإيصالها إلى المكعبر. وعندما رأى المكعبر ما جاء في الرسالة أوعز لطرفة بالهرب، وذلك لصلة النسب، فأبى طرفة الهرب فقام المكعبر بحبسه، وأرسل لعمرو بن هند. بذلك فقام الأخير بإرسال رجل من تغلب لقتل طرفة فقتله بفصد دمه كما اختار طرفة.
1: كان طرف في 26 من عمره عندما قتل، وقد حظي شعره ومعلقته باهتمام وشهرة واسعة على مدى السنين الطوال.
0: تميزت المعلقة بظهور حسه الإنساني الفريد من نوعه في عصره، عصر الجاهلية، فقد كانت نظرته عن الموت والحياة عميقة، بحيث شكلت فلسفة شعرية لم يتطرق إليها الشعراء من قبله.
1: بدأ طرفة قصيدته بالوقوف على أطلال محبوبته شريا على عادة الشعراء، فأطلال محبوبته خولة تلوح في منطقة برقة تهمد كأنها وشم على ظهر اليدين. لخولة أطلال ببرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.
0: ويطلب الشاعر من صحبه السائرين معه أن يوقفوا مطاياهم قليلا لإلقاء التحية، فيطلبون منه ألا يهلك نفسه بالحزن على تلك المحبوبة الراحلة، وأن يصبر ويتجلد. وهذا يتضح جليا في قوله: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي.
1: ثم يفخر هذا الشاعر الشاب بنفسه، فهو لا يتوانى عن نجدة أبناء القبيلة، فما أن يصرخوا طالبين النجدة حتى يسارع لتلبية النداء. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي.
0: وهو الرجل الشجاع الصلب، نشيط يتحرك بسرعة ولا يهدأ، كأنه رأس حية اشتد عليها الحر فهي في حركة مستمرة. يقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد.
1: وقد أقسم هذا الشاب ألا يفارق جنبه حسامه الحاد استعدادا لأية مصيبة أو نجدة. فأليت لا ينفك كشحي بطانة لعطب رقيق الشفرتين مهندي.
0: وعلى الرغم من العمر القصير الخاطف الذي عاشه هذا الشاب، فقد ترك لنا فلسفته ونظراته الخاصة في الحياة، مع أن الحكمة والتأمل يأتيان عادة للإنسان الذي عاش عمرا طويلا وخبر تجارب الحياة، فكيف لهذا الشاب أن يعطينا تلك الحكم؟
1: أعتقد أن العمر القصير الذي عاشه هذا الشاب كان مليئا بالأحداث والسفر والتجوال، فقد عاش اليتم والفقر والغنى، وعمل في رعي الإبل والأغنام ومجالسة الملوك، وعرف حياة اللهو والغزل. كل هذا جعله قادرا على إعطاء نظرات عميقة صائبة.

0: من حكمه المشهورة حكمة يرى فيها الشاعر أن ظلم الأقارب هو الأشد مرارة وألما من ظلم الأباعد الغرباء، وهذا الظلم أشبه بوقع ضربات الحسام، فيقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
1: هذا صحيح، لأن من واجب الأقارب تجاه بعضهم العدل والإنصاف ونصرة بعضهم بعضا. واسمع هذه الحكمة الجميلة العميقة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي.
0: من يسمع هذه الحكمة يظن أنها لشاعر كبير السن قد عارك الحياة وخبر مرها وحلوها وتجاربها، ولكنها لهذا الشاعر الشاب. ومن حكمه الجميلة أيضا: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
1: هذا صحيح، فالصديق هو مرآة الصديق الآخر وشبيهه. ألم يقول في الأمثال: إن الطيور على أشكالها تقع؟
0: ومن المدهش أيضا أن نجد هذا الشاب الصغير يتحدث عن الموت وفلسفة الموت، فهو يرى أن الموت لا يفرق بين الناس، بل يأتي على الجميع ويختار أحسن الناس وأشرفهم كما ينتقي أحسن الأموال، لا يرده الجبن أو البخل، فيقول: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد.
1: والموت لا يخطئ الإنسان أبدا مهما تأخر، فالموت يقتاد الإنسان كأنه ممسك بطرفي حياته إن طالت أو قصرت، ولا بد أن يشد هذا الموت حبل الحياة إليه في يوم ما. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد.
0: تصوير رائع، فنحن مقيدون بحبل لا نراه يمسك به الموت ويرخي طرفه لنا، فنلهو ونرتع في هذه الحياة، ثم يشد الموت هذا الحبل متى يشاء.
1: ما أصعب أن يختار الموت هؤلاء المبدعين الصغار،
0: لم يموتوا، فنحن نقرأ يا ليلى أشعارهم ونستمتع بها في عقولنا وأرواحنا بعد مئات السنين من رحيلهم.
1: كنتم مع برنامج شهب،
0: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي القاصة والروائية الليبية رزان نعيم المغربي. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: رزان نعيم المغربي قاصة وروائية وشاعرة من ليبيا، تقيم حاليا في هولندا. ولدت في دمشق ودرست جميع المراحل الدراسية بدمشق، وحصلت على بكالوريوس تجارة ومحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 1986. نشرت أعمالها الأولى في مجلة المرأة العربية في سوريا وهي في المرحلة الإعدادية، وعملت في الصحافة الليبية منذ عام 1991. صدر لها في الرواية الهجرة على مدار الحمل عام 2004، نساء الريح عام 2010، وهي الرواية التي رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011، وترجمت إلى العديد من اللغات. ولها رواية الرسام الإنجليزي حكاية جدارية البرادية وطبرق عام 2023. وفي القصة القصيرة صدرت لها المجموعات التالية: الجياد تلتهم البحر عام 2002، رجل بين بين عام 2009، في عراء المنفى عام 2001، نصوص ضائعة التوقيع عام 2006، مشاهد متعددة للحب عام 2023. وفي الشعر صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان إشارات حمراء عام 2002، كما صدر لها أيضا قصاصات حرة عام 2013 وصباح الورد عام 2013. كما حصلت ضيفتنا على عدد من الجوائز التقديرية، من بينها جائزة مجلة دبي الثقافية عام 2007 وجائزة أوكسفام نوفيب لحرية التعبير في هولندا عام 2015. نرحب بك القصة والروائية يا رزان نعيم المغربي في هواء الكتابة.
1: مساء الخير، يسعدني جدا أني نكون معكم في هواء الكتابة عبر الأثير، يعني من هولندا إلى عمان. المسافات تقصر وبقدر المحبة. شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تسلمي، شكرا جزيلا. لا أعرف من أين نبدأ الحديث معك أو الحوار معك، لكن ربما سؤال من قبيل: الوالد ليبي والأم لبنانية والجد من المهاجرين إلى سوريا، وأنت نعم. قضيت سنوات طويلة في سوريا طبعا، بما في ذلك كما أشرنا جميع مراحل الدراسة ومن نعم.

0: بينها من مرحلة دراستك الجامعية وتعيشين حاليا في هولندا من مرحلة دراستك الجامعية وتعيشين حاليا في هولندا.
1: نعم
0: حدثينا عن هذا المزيج، دعينا نقول الروحي وال

0: اللي تكلمت عنه حضرتك الآن أثر في أعمالي، وكتبت روايتي الهجرة على مدار الحمل في 98 عمليا. وكان عمل يعني كانت مصرة أني أتكلم عن تلك الهجرة، هجرة الليبيين، جالية ليبية تماما يعني كاملة هاجرت عن طريق البحر، مختلفة هجرتها في أيام الضغط الاستعمار الإيطالي في ليبيا في بداياته على اللي كانوا يجاهدوا المعارضين فكان في جالية سافروا عن طريق السفن التركية إلى سوريا. كان سبقتهم هجرة الجزائريين، الأمير عبد القادر الجزائري، إلى منطقة المهاجرين، حي المهاجرين في دمشق، وهم بعدهم بعقدين يمكن. فهذه الجالية تكونت هناك يعني وانسجمت، ولكن كانت مستمرة بأن تعمل روابط خاصة بينها يعني، وكانت الروابط العائلية والأسهار يعني إنهم اندمجوا مع المجتمع السوري.
1: نعم. وكان الجد إذن جدك هو أحد المهاجرين إلى هناك في تلك الآونة.
0: وأحد في جزء استمر وبقي في دمشق وجزء رجع إلى ليبيا، لكن شخصيا أنا يعني عائلتي رجعت إلى ليبيا عادت، لكن أنا كنت مصرة في ذلك الوقت أني أستكمل تعليمي في دمشق، فبقيت في بيت الجدة. وأيضا ستجد الجدة في أعمالي لها دور. فكان عندي يعني فترة معينة أذهب إلى ليبيا سفر أزور الأهل وأعود إلى دمشق، حتى طبعا أكملت والتحقت في ليبيا يعني رجعت إلى ليبيا.
1: يعني هنا يعني هل هذه الأمكنة المختلفة، طبعا ليبيا، دعينا نقول أيضا لبنان، سوريا، هولندا، وربما غيرها من الأماكن أيضا، هل هذه الأمكنة كانت بمثابة إلهام لك في الكتابة؟ ألم يسبب لك هذا الاحتشاد المكاني نوع من التشظي أو القلق، أو دعينا نقول الاغتراب في دواخلك وبالتالي في كتابتك أيضا؟
0: هو أنا ما تكلمت حتى على أن الإقامة في سوريا نفسها لم تكن مستقرة في دمشق، يعني بيت الجدة والجد وعم في دمشق، ومثلا عمة في مدينة أخرى وعم في مدينة أخرى، ووالدي عمله تطلب منه التنقل دائم. هذا ما أثر علي في طفولتي، كنت انتزع، وكتبتها يعني كنت انتزع من المكان بسبب أنه هو بمنصب مدير عام بريد، فكان القوانين تطبق أنه لا يجوز يبقى في مدينة أكثر من عامين، 3 أعوام يعني كمرحلة يعني كحد أقصى. فكنت أنت يعني عرفت مدارس كثيرة، يعني تنقلت بين المدارس والأصدقاء والزميلات، وبنفس الوقت كنت يعني فترة الصيف أنا الوحيدة بين أخواتي وكنت الأكبر، ويبدو لي ظروفي أنا عندي يمكن شوية نشاط. فكان الوالد يهربني نوع من الملجأ إلى دمشق، فكنت أقضي الصيف أيضا لا أقضي في بيت العائلة، أذهب إلى دمشق أو إلى بيت عمتي في مدينة أخرى. يعني كنت رحالة، وأيضا الأهل في لبنان، الأخوال فيما بعد يعني كنت يعني عارف، فكنت في البيئة هذه مش حتى مستقرة في مكان، أثر جدا علي نفسيا. فيما بعد اكتشفت إنها في البداية كانت صعبة، لكن فيما بعد اكتشفت إنها أثرت حياتي تجارب.
1: في روايتك نساء الريح طبعا خصصت مدينة طرابلس بالحديث عنها وعن أسرارها وعن الحقيقي والمصنوع فيها كما قلت في هذه الرواية. مثلا فصل من فصول الرواية عنوانته طرابلس مدينة الأسرار، نجتزي قليلا من هذا الفصل، تقولين أو تكتبين: بعض المدن تبدو منتجة للضجر والسأم، في الحين ذاته لابد أن تجد فيها أمكنة أو زوايا منتجة للحياة والكلام، أمكنة حميمة ودافئة. طرابلس يبحث أهلها وساكنوها عن شفراتها السرية، يبحثون عن إجابات لقلقهم اللجوج حول ما يمكن أن تمنحه مدينة جميلة مفتوحة على شواطئ المتوسط بهذا الاتساع المخيف، إلى غير ذلك طبعا من كما جاء في الرواية. في إحدى مقالاتك أيضا.

0: ذهبت للحديث عن علاقتك بالمدن والقرى. يبدو أنك تنحازين للمدن بكل ما فيها من انفتاحات وتمددات وحركة وصخب وضجيج، وتفضلينها على تلك القرى، دعينا نقول الساكنة أو الصامتة أو
1: الوديعة. أيوة نعم، أو المدن الصغيرة يعني.
0: نعم نعم، حدثينا عن هذا الجانب، عن إعجابك بحيوات المدن ووتيرة هذه الحيوات في المدينة بشكل عام.
1: هو يمكن الآن أنا فيني الآن أحلل الموضوع بشكل سريع، إن يمكن لأن خبراتي يعني كان والدي يكون أحيانا في مدينة صغيرة وليست عاصمة، لكن مدينة وليست قرية، فكنت أجد دائما هناك فارق شاسع بين أن نكون في مدينة ونذهب في العطلات والأعياد، وأيضا العطلة الصيفية بالنسبة لي كان في العاصمة دمشق، العاصمة كبيرة مزدحمة، حفلات السينما، الفسح، إلى يعني الأشياء، فكنت أشعر باختلاف بالحياة، برتم الحياة كان يناسب إيقاع المدن، الصخب اللي فيها، للمتع التي أحصل عليها، ربما ارتبطت بالعطلة بعدم وجود التزام، بينما عندما أكون وأنا صغيرة طبعا سأكون في المدرسة مكان تواجد والدي بالطبع.
0: نعم.
1: يمكن جذور القصة أتت من هنا، فأجد أن المدن الصغيرة أو القرى، طبعا زرنا قرى كثيرة، أصدقاء ويعني كان في عنا، فكنت يعني أشعر بأن ما فيش في تكرار للحياة اليومية، الإيقاع بطيء جدا. أيضا في لبنان يعني عندما أذهب إلى لبنان المدن الصغيرة جدا أو الضيعة أيضا نفس الشيء، تختلف عن بيروت. فمن هذه المفارقة أنا أجد نفسي في ذلك، في تلك الأمكنة الواسعة، وأيضا أفضل المدن التي لديها رئة على البحر، مفتوحة على البحر. يعني هواء البحر اليود هذا شيء أساسي بالنسبة لي فيما بعد طبعا.
0: نعم نعم، يعني يبدو أن مقترباتك تدلل على انتصارك لكنه المدينة وأعماق المدينة والمعاني المخبوة في المدينة، ضمن ما أطلقت عليه في أحد فصول روايتك نساء الريح، غواية المدن. طبعا هناك اقترابات من طرابلس، ومثلا حوارك الجميل مع أيضا مع روح المدينة وجماليات المدينة. مثلا أنت مثلا تكتبين في روايتك، تقولين: وما ذنب المدينة حتى تحمل وزر قلقهم؟ إذن ما ذنب كونها مدينة دافئة بينما مشاعرهم نحوها باردة، يكيلون التهم لها بأنها لا تمنحهم ما يشتهون، وشهواتهم لا حدود لها، وبأنها لا تلبي رغباتهم، ونزواتهم لا يمكن أن تنتهي. يعني تنتقدين أولئك النفر من الكتاب حتى والفنانين الذين ينظرون لمدينة مثل طرابلس نظرة سطحية أو باردة أو عمياء أو نظرة أحادية ربما.
1: يعني أعتقد أنا أحب مدينة طرابلس بشكل لا يوصف، يعني أو وصفته، يمكن كل مرة أصف طرابلس أجد المزيد لدي من المشاعر تجاه المدينة. وطرابلس تستحق وأهلها أيضا. أنا لست ضد الغرباء أحيانا، لأن المدن تستوعب، هذه جمالية المدن، تستوعب الجميع، الكل يعني دائما ذراعيها مفتوحة للجميع، لكن أستغرب الجحود عادة، أستغرب أن يأتي أحد إلى المدينة ويريد أن يفرض بسطوة ما ثقافته عليها بينما هي لها كيانها. يعني المدن كائن حي فمتشكلة بهذا الشكل، تقبل الجميع، لكن البعض كان عندي نقد سياسي، هو يعني نوعا ما مبطن في نساء الريح في كثير من النصوص، يعني الصفحات تجدها مدفوسة. الآن مضى عليها ما يقارب يمكن 16 عام بالكتابة أو أكثر، لأني بديتها في 2008. فكان في عندي

0: بعض النقد كنت أمرره عن حتى الازدواجية، كيف هي تعلن شيء في النهار وفي الليل شيء آخر. يعني بمعنى أنه المدينة المحافظة أيضا عندي انتقاد طبعا، أن المدن المحافظة أحيانا تبدأ في الظاهر محافظة، لكن هم أهلها يريدون أن يكونوا منفتحين أكثر. أيضا هذه مررتها ضمن الكلام عن طرابلس.
1: نعم. أنت تستدعين أيضا موقف حصل لك في استضافة في برنامج هولندي متلفز، عندما سألك المذيع عن كيف تنظرين إلى طرابلس اليوم، يبدو أنك تأثرت بهذا السؤال وشعرت أن الحبل السري بينك وبين مدينتك ينقطع، ولهذا تأثرت تأثر بالغ يعني، وأنت تجيبين على ذلك السؤال.
0: لا أنت تلك اللحظة، يعني في لحظتين في هولندا كانوا صعبين جدا، يعني لحظة أن أكون حاملة لجواز السفر الهولندي أو لحظة قدومي حتى. أيضا كان سبقها أنني كنت في تونس 6 أشهر قبل قدومي إلى هولندا، فكنت خارجة من حرب موجودة مشتعلة في طرابلس، وكتبت قصة حرب في الجوار أثناء حتى الصواريخ العشوائية بين البيوت والعمارات والدنيا في العاصمة كانت عشوائية. كنت أكتب، تخيل، كتبت بعض الأشياء، وفيما بعد صححت النص حرب في الجوار ستصدر في مجموعة جديدة. يعني تأجلتها، لم أضعها في المجموعة التي سبقت. فكان لما رحت لتونس، سافرت لتونس وفي السيارة، لأن كان المطار احترق، مطار طرابلس حتى هو لي أثر ستجده الآن في رواية جديدة. كان في تونس دائما يسألونا، وتوانسة نحبهم جدا، أنا يعني نعزهم، يعني نشوفهم، نحن امتداد لبعضنا البعض في تونس. يعني تتجد منهم كل الحب والحنية وأخوة يعني حقيقيين. فكنا أحيانا نقف في الشارع لنشتري الفل المشموم من أحد، فيعرفوا أن من سيارتنا أن ليبيا، فكنا برا ناشين. فكان يسألونا مرات شن حال طرابلس بالله، لما يسألونا الكلمة هذه نغط، نشعر بأن دمع في شن حال طرابلس، يعني طرابلس جريحة. لأني وصلت أنا منهارة ودخلت المستشفى وسألني الطبيب يعني ما فيك شيء، كيف حال طرابلس؟ يعني كان السؤال، جاني السؤال أول وصولي إلى هولندا مع برنامج سياسي شهير جدا يراه كل الهولنديين، وكنت أنال الجائزة قبل حفل الجائزة. فسألني أسئلة عديدة، فجأة سألني كيف تنظرين الآن إلى طرابلس؟ في تلك اللحظة والمشاعر متأججة بالكامل، يعني وأشعر أنها صارت بعيدة عني. يعني لما ماذا أقول له؟ لا أريد أن أنظر إلى الخلف، هكذا عندما خرجت قلت لا أريد أن أنظر إليه. كما علمتنا الجدة في حكاياتها، كل الحكايات تقول، الحكايات عن البنات عن الساحرات، انظروا إلى الأمام لا تنظروا إلى الخلف إذا سمعتم النداها أو كذا. فكان يعني موقف مؤثر، يعني يختلط بالذاكرة بالخبرة بالتجارب بكل الظروف التي تركتها ورائي.
1: جميل. طيب نتحدث قليلا عن تجربتك في الكتابة، يعني بعد هذه التجربة المديدة أثمرت عن العديد من المجموعات القصصية والأعمال الروائية وكتب أخرى أيضا، ماذا يمكن أن تقولي لنا عن علاقتك بالكتابة؟ سؤالي ربما هنا، ما الذي يجعلك تثابرين وتواظبين وتتمترسين من خلال الكتابة؟ ما الذي يحفر عميقا في دواخلك ويدفعك للاستمرار في الكتابة وفي التشبث بها؟
0: أعتقد الخبرات الصغيرة، خبراتي المبكرة في الانتقالات بين المدن، قراءاتي طبعا كان عندي مخزون عالي من القراءات لأني بدأتها مبكرا بسبب الوالد، كان مصر يعني من مبكرا يكون عندي، بالإضافة إلى الكتب المدرسية حتى قبل أن أجيد القراءة.

0: في مجلة أطفال اشترت فيها باسمي وتصل مني الآنسة رزان كونه هو مدير بريد فتصل لي فيرسلها إلى المدرسة. والمعلمة كانت تقول هذه مرسلة إلى رزان وسنقرأ لكم من المجلة وهي ستأخذها معها إلى البيت. كنت أشعر بالتميز، هذه النقطة التميز كان بالنسبة لي يعني طفلة بالإضافة للقصص. ثم كتبت في بداية مذكراتي التي لم أنجزها ونشرتها على الفيسبوك والآن لن تجدها لأني سكرت
1: الحساب.
0: لا سكرت البوستات اللي كنت نشرت لأنها تحتاج إلى أن مر في ذلك الوقت وأنا في الابتدائي سأذهب إلى الإعدادي حرب 73 فكنا في منطقة عسكرية مدينة فيها كل الجنود يأتون فجدتي كانت ووالدتي يهتمون كانت مدارس محيطة في البيت بيتنا كبير جدا جدا فناء كبير ومخزن يعني وحديقة فكانوا يعني يطلقون الباب علينا يطلبون إبرة وخيط لبدلاتهم فجدتي أخرجت تعرف علب الشوكولا أو الحلوى الحديد أعرفها فكانوا العجائز يعني والجدات دائما يضعون فيها الإبر والخيطان فجدتي أخرجت تلك العلبة وأخذت تخيط للجنود نحن لا نعلم من وأعطونا حقائبهم نضعها في الفناء خائفين عليها. فيما بعد انتهاء الحرب أنا أقرأ طبعا الجرائد يوميا في البيت فجأة وجدت مقال لصحفي يتحدث أنه وجد جدة كذا يتحدث عن جدتي تحديدا وأنه كان في الجيش طبعا احتياطه شعرت بسعادة غير طبيعية وذهبت لجدتي ولبابا يعني وتكلمت على الموضوع وشعرت بقيمة الكلمة وبقيمة الفعل بقيمة الكلمة عندما تعبر عن شيء وتنشره للآخرين كيف يصل. هذه كانت لا أزال أتذكر أنها كانت يعني هي
1: البذرة الأولى للذهاب
0: أي الذهاب نحو الكتابة التعبير فبدأت أكتب من ذلك الوقت ووالدي شجعني جدا جدا شجعني وفرح فرحة غير طبيعية فالفرح هذا وأني فتحت النشر أني جد لي مجلة جريدة وقال لي في مسابقة للقصة القصيرة وكتبت قصة قصيرة لأن معلمة العربية قبل عام في الثاني الآزادي كتبنا موضوع تعبير أثناء الامتحان فقالت في النهاية في الختام أن الكل أخذ علامات معينة وكتب موضوع تعبير إلا رزان لم تكتب موضوع. أنا طبعا خفت كيف لم أكتب موضوع تعبير قالت لأنها كتبت قصة قصيرة حولتها إلى قصة قصيرة ولا زلت أتذكر اسم المعلمة زهار السلطي فشجعتني ووالدي فرح بالموضوع فقال لي اشتركي وفعلا صدر اسمي كان زكريا تامر بلجنة التحكيم سعيد داود سعيد حورانية فأنا كان ترتيبي 22 وبينما 100 قصة رفضت يعني من الدخول للمسابقات شجعني الأمر نشرت مبكرا فكانت الكتابة خلاص الشيء اللي أجد نفسي فيه ومع ذلك والدي رفض أن أتوجه إلى القسم الأدبي توجهت إلى العلمي وحتى دخلت أريد أن أسجل كنت في الهندسة المعمارية وثم حولت مباشرة للمحاسبة والاقتصاد بسبب أهلي في ليبيا فكان لابد أني أخذ اختصاص يعني أستطيع أن أنجو وأنجح بسرعة وأذهب إلى التحق إلى ليبيا لكن استمر المشوار يعني
1: جميل يعني هنا أريد أن أقتطف يعني إضافة لما تحدثت به من كلام حميم وجميل أنت كتبت شيئا في مقدمة مجموعتك القصصية مشاهد متعددة للحب تكتبين تحت ما أسميته اعتراف
0: اعتراف
1: نعم تقولين في هذا الاعتراف من بين سطور هذا الاعتراف الكتابة هي أن نسير في طريق لا نعرف نهايته

0: ورغبتنا في النجاة أقوى من الهلاك، وكل ما نملكه حكاياتنا، لهذا نقصها لنؤنس وحدتنا أولا. طبعا يبدو في تلك الفترة، فترة أظن كورونا، فترة
1: كورونا.
0: نعم أيوة. المهم في هذا الاعتراف، تنهينا هذا الاعتراف بالقول إنها الكتابة جسر الخلاص واكتشاف ممرات آمنة لعبور العاصفة. يعني بهذا المعنى تبدو الكتابة لذة روحية وقارب نجاة وجسر خلاص ومؤانسة للوحدة أيضا، حسب ما قلته في
1: فيما
0: هذا.
1: بعد نعم. أنا حكيت، أنا اللي جاوبتك الإجابة الأولى.
0: نعم.
1: كيف تكونت عندي مشروع الكتابة، كيف تكون، ماذا أعطاني. فيما بعد عندما ننظر إلى فعل الكتابة تصبح هذه الفلسفة الوجودية. أنا تكلمت هنا كيف أصبحت بعد نضج سنوات طويلة أن
0: نعم.
1: الكتابة هي الممر الآمن وهي النجاة وهي الخلاص. يعني النظرة تختلف طبعا. يعني أنت تكتب، أنت تتكلم عن مرحلة كيف رأيتها. نحن لا نستطيع، كل إنسان يتطور يوميا والمفترض أنه يتطور من الناحية الإنسانية حسب تجاربه وخبراته، وأيضا في الكتابة. يعني ستجد أعمالي الأولى تختلف عن ما يليها، وحتى الرسام الإنجليزي التي هي حديثة الآن، والمشاهد المتعددة للحب أيضا حديثة، في جزء آخر لم أنجزه لم أحرره، ستجد الآن في القناة بين الأرفف التي على وشك يعني أكملها أن اختلفت الأمور. إذا نحن حتى نظرتنا للعمل، للكتابة، لفحوى الكتابة، ماذا نجد فيها نحن؟ كما قلت، لذة روحية، طريق خلاص، نجاة، مؤنسة. لأنني أفترض في فترة كورونا كنت أفتقد المقاهي، سميتها جواهر. هي الجواهر بالنسبة لي، جواهر المدن، فكنت أفتقدها. فكانت بدأت القصة أني خليني بدل ما أكتب مقالات عن ما يحدث حولنا من تداعيات شملت العالم بالكامل، خليني أفترض مقهى أو الموسيقى الجاز في خلفية، افترضت لأسلي نفسي. أنا أريد أن أفترض شيء. الكتابة ليست دائما نريد أن نكتب من أجل النشر أو أن يقرأنا أحد، هذه أو مش غلط على فكرة. عندنا كتابات للآخر، لأنه نريد أن نخاطب الآخر، أن يقرأنا، أن يرى، أن يشاركنا. لكن هناك كتابات تخصنا لفترة ما، ثم فيما بعد نفرج عنها مثل الوثائق السرية.
0: جميل.
1: فيما بعد ينتهي. فلهذا كتبت هذا الاعتراف.
0: جميل. عليك حال
1: مطيل عليك وعلى المستمعين.
0: نعم. لا، نحن نريد أن نتطرق إلى مواضيع شتى أيضا في تجربتك، لهذا ربما أسرع في الحديث. يعني أنت كتبت شعرا في، ربما دعينا نقول، في البدايات، في بداياتك.
1: نعم.
0: ما عدا طبعا تلك القصة القصيرة التي كانت من ذي قبل موضوع تعبير وتحولت إلى قصة قصيرة، ثم ذهبت بعد ربما محاولاتك في الشعر إلى كتابة القصة وثم إلى الرواية. هنالك رأي طرحتي في أحدى حواراتك تقولين فيه فيما يتعلق بالقصة القصيرة: القصة القصيرة هي القطعة الأدبية التي يمكن أن نطلق عليها النص الساحر. إذا تمكن منها الكاتب يمكنه الانتقال بسلاسة لكتابة الرواية والمقالة وما شاء من الأجناس الإبداعية. فن القصة نتعلم فيه التحدي والمهارة بالإيجاز وسرعة بناء معمار سردي يحتوي، إلى آخر ما قلته. يعني يبدو أنك مدينة للقصة القصيرة في تحقق اسمك الأدبي، وأيضا في تمكنك من التعبير عن ما تودين مقاربته والالتفات إليه، خصوصا أنك تعبرين عن عشقك للقصة القصيرة بالقول: عالم القصة معقد وصعب لذلك عشقته. هكذا تقولين.
1: أثناء طرحك للسؤال خطر على طول في بالي.
0: نعم.
1: كلما ضاقت العبارة تسعت الرؤية. كلما تسعت الرؤية ضاقت العبارة، عفوا.
0: نعم. عبارة النفة.
1: للنفذ.
0: نعم.
1: أثناء فخطرت على بالي على طول أيضا. وحضرتك قبل لا تبدأ السؤال قلت حنسرع الإيقاع، وأنا نقدر نسرع معك الإيقاع، لذلك حنعطيك بسرعة الإجابة
0: اختصارا. نعم.
1: اختصارا، فالقصة القصيرة هي جمالية هذاك التكثيف العوالم، ولذلك يبقى أثرها في ذاكرة القارئ أكثر من الرواية.

0: تكون الجمالية القصة أنك تجيد، طبعاً مش أي قصة، أنا لا أتكلم عن قصة قصيرة ناجحة. عندما تجيد كل هذه العوالم لتكثفها وتترك الأثر في ذاكرة قارئ، يعني ممكن بعد 10 سنين يستمر يتذكر قصة قصيرة، لكن رواية أحياناً لا يتذكرها رغم طولها وجماليتها، وممكن تكون أخذ جوائز عالمية، يتذكر أشياء منها. فهنا تحديات.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بالرواية، أنت ذكرت شيء أيضا مهم في أحد لقاءاتك الصحفية، تصفين الرواية بأنها فضاء مفتوح للتجريب الإبداعي سواء على مستوى البنية السردية أو المضمون، لكن تقولين أيضا اليوم بعد ثورة المعلومات أصبح استلهام أفكار جديدة أمرا ممكنا كما فعلت الواقعية السحرية التي مثلت قفزة في التجديد الروائي. يعني أنا أريد أن أتحدث قليلا أو تتحدثين هنا عن طبيعة الأفكار الجديدة التي يمكن تضمينها في كتابة الرواية ربما المستقبلية أو في مقبل الأيام في رأيك. يعني ما هو الأفق الذي ترينه ملائم ومناسب لما سيكتب من أعمال رواية قادمة؟ طبعا منحي وجوانب التجريب، هنالك أيضا الذكاء الاصطناعي الآن تفشي في كتابة الأعمال لآخره، ماذا تتنبئين فيما يتعلق بطرائق الكتابة وفي الاشتغال على الرواية القادمة في
0: بشكل نعم بس. يسعدني دائما فكرة النبوءات تسعدني في كل المجالات، وخصوصا لمحبتي لمتابعة التقنيات الحديثة باستمرار، وحاول أن أواكب طبعا خبرتي العملية هذه إلى جانب الكتابة، لأن مهنتي تطلبت دائما وجودي مع البرمجيات والكمبيوتر ومنظومات إلى آخره. أنا أجد أننا اليوم كلنا نشهد الذكاء الاصطناعي كيف نتعامل معه يتطور يوما بعد يوم بسرعة فائقة شديدة، فيمكن أن يتخيل الإنسان وجود علاقات بينه وبين هذه الخوارزميات، يعني ممكن تتطور إلى حد الذي يجعله يتدخل في حياتنا بشكل حقيقي. يعني أنا أمس طلبت من الذكاء الاصطناعي يكتب لي رسالة رسمية، فطلب مني أكسس يعني مرور عفوا معنى الإذن إذن ليدخل إلى بريدي الإلكتروني ويرسل هو ويتواصل عني بالنيابة عني، ممكن يتصل فيني في المستقبل، ما لا أدري. أطلب منه يعني ممكن النبوءة هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي اليوم الذي نشهده ثورة، هي ثورة حقيقية ليست عادية في كل شأن. فممكن نكتب فيها أعمال، يعني من الآن المفروض نكون كتبنا أو وسبقنا، يعني والخيال يلعب دور كبير في موضوع التقنيات. فهذا هو فهذه هي الأفكار الجديدة المطروحة اليوم.
1: نعم. طيب دعينا نقترب قليلا من روايتك، مثلا الرسام الإنجليزي طبعا غطت 70 عاما وثلاثة أجيال، اعتمدت فيها على الخلفية التاريخية كتكئة الاقتراب من الواقع الليبي وطرح مواضيع مختلفة. الرواية مستلهمة من لوحة جدارية رسمها الرسام الإنجليزي جون فريدريك بيرل. نعم. سؤالي هنا، يعني لا يبدو أنك كنت منشغلة بالتاريخ فحسب في هذا الاشتغال الروائي، لكن أنت طبعا تتحدثين في إحدى محاوراتك أو لقاءاتك عن خلفية إنسانية أيضا مع تلك الخلفية التاريخية.
0: والله ممكن الفن، لأن والدي كان بالإضافة كان رسام يعني رسام واقعي، وعندي هوس التشكيل والثقافة التشكيلية والألوان وإلى آخره، وكنت أحيانا عندما أقرأ أو أشاهد فيلم سينما سواء عن كاتب أو فنان أجدهم لا يتناولون الفنان من داخله من روحه، لا يعبرون، يعني سواء في السينما إلا قلة طبعا أكيد فيه مش لكن استثناء. فلما الجدارية هذه حضرت كفكرة وقتها كنت أنا مارست الرسم 6 سنوات في هولندا تقريبا، يعني كان عندي سابقا لكن رجعت بكثافة وأنجزت أعمال تشكيلية. فكنت أريد أن أكتب هذه الرواية بأي طريقة

0: لأظهر روح الفن، روح الفنان في البداية، وكيف الفن يكون مؤثر على المحيط، وكيف يفكر الفنان أصلا. من هنا انطلقت، رغم أنها عن الحرب العالمية الثانية عندما انتهت، بدأت روايتي عندما سكتت المدافع يعني عندما وليبيا كانت في الشرق، في ليبيا بالكامل طبعا، لكن في الشرق محور انتهت الحرب العالمية هناك كما تعلم بين ألمانيا وبريطانيا.
1: مونت جوبري ورومل.
0: نعم. فكانت المنطقة هذيك يعني تاريخية، طبرق تحديدا اسم طبرق حتى بالإنجليزي ستجد أفلام سينمائية طبرق، جرذان طبرق، الأستراليين. أنا روايتي كثير من الأشياء حذفتها، قلت تحتاج هذه رواية بروحها مثلا مثلا، يمكن أن العمل عليها. المنطقة غنية جدا، غنية جدا تاريخيا أثناء الحرب العالمية الثانية. أيضا أريد أن أكتب شيء أقول فيه ما هي عواقب الحروب على البشر، على الإنسان. أنا لا أريد أن يقرأ يعني أن القارئ يفتح الرواية ويجد دماء وصوت مدافع وقتلى، لا،
1: وصراع بين الشرق والغرب.
0: نعم لا أريد هذا، بعيدة عن لأن دائما أنظر، لأن مررنا الآن ونمر اليوم أيضا، جميعنا نمر. أنا مع السلام، مع هذه لازم يعني، ولازم أعبر أكون وفية للأفكار اللي بتخصني.
1: يعني تقديم تجربة إنسانية متعددة الأبعاد عبر الاشتغال الفني الروائي.
0: نعم بالضبط. فالحرب تركت آثارها على البشرية، على الإنسان، لكن شوفوا الفن، شوفوا الفنان كيف عبر، وهو جندي، هو جندي. فانطلق طبعا، كتبت آلام المعتقلات اللي حدثت في ليبيا أيام الاستعمار الإيطالي، تناولتها، لكن لن تجد خطابية مباشرة، لن تجد شعارات أو إيديولوجيا. أيضا هذه بعيدة عن تكويني الفكري،
1: حساسيتك أيضا الإبداعية ربما والفنية.
0: نعم بالضبط. هكذا. فهي جدارية تستحق. على فكرة حصل إن من أسابيع اتصل فيني شاب من ليبيا، كلمني إن هو يريد أن يكتب عن الجدارية، ومن أين يحصل على الوثائق، كيف حصلت على أنه هو كان، لأنه ها جدارية جون بريل، بعض الأقوال تقول أنه كان أسيرا عندما رسمها، وبعضهم يقولون حر. فسألني من أين استمديت لحتى أكتب، لأن السفارة البريطانية كانت قد أوعزت إلى السياح، إلى مع السياح، هكذا قال لي بناء على كلامه، أن الجندي لم يكن أسيرا، كان حرا. فهو حابب يعرف، وأنا عندي الوثيقة طبعا بحثت يعني وعرفت وعلمت أنه من خلال رسالة أمه للديلي ميل في ذاك الوقت في 67 يعني، عثرت على يعني كثيرا حول الموضوع.
1: جميل. أنت ذكرتي في بعض الحوارات، من بين تلك الحوارات حوار نشر في صحيفة عمان، ذكرتي عن الجهد المسبق الذي تقومين به قبل كتابة عملك السردي، وهذا النص الروائي طبعا سبق وبحث استمر لزمن طويل يعني، استغرقك في البحث والحفر والنبش في... نعم
0: نساء الريح تعرضت لكثير من المواقف لأبحث حتى أعرف السفن المهاجرة التي تستقل المهاجرين من ليبيا، وليبيا معبر معروف وعالمي إن الهجرة غير شرعية من ليبيا، وكانت دائما يعني لو ما زالت ليومنا حديث العالم أصبحت، بينما أنا كتبت بال2008 يعني سبقت الجميع في كتابة رواية عن الهجرة غير الشرعية. كان وقتها الكلام يعني حتى بحثي كان محفوف بالمخاطر في ذلك الوقت حسب يعني النظام القائم وكذا، أنت عارف يعني نواحي أمنية مش زي اليوم متاح أكثر. فكنت تعرضت لكثير من المواقف لأني أبحث في قصص المهاجرين وكيف الهجرة، وأتأكد من مواصفات القارب أيضا
1: يعني طول وعرض القارب. نعم، وعمق القارب وما فوق القارب، السطح والعمق.
0: المهربين أيضا كان خطر جدا، لقاء المهربين الذين يهربون البشر خطر جدا. أيضا روايتي الهجرة على مدار الحمل، رغم أنني ابنة الهجرة وابنة الجالية، لكن اضطريت أني أطرق أبواب كثير من الذين عادوا من المهجر

0: وأسألهم وأبحث في التاريخ، يعني من أجل كتابة سطر أحيانا أو جملة تحتاج أحيانا لبحث طويل.
1: جميل.
0: أنا مؤمنة بذلك، يعني أن البحث مهم للرواية.
1: مهم بالضبط بالضبط.
0: نعم.
1: طيب دعينا نقترب من روايتك نساء الريح، طبعا صدرت عن أداة العربية للعلوم ناشرون بيروت 2010، وهذه رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011، وترجمت العديد من الروايات. في هذه الرواية تكتبين في الإهداء إلى ربيعة حيثما كانت تقف الآن، إذ لولا غيابها لما تمكنت من الكذب وكتابة الرواية. أظن أن هذا الإهداء واستخدام كلمة الكذب لكتابة الرواية يحيل مباشرة أو يشير إلى الصدق الفني الذي كتبت به عملك الروائي. أنا دعيني يعني أفهم كقارئ شيء آخر، يعني أظن أن الكذب الذي ذكرته يبوح بالتخيل، خلق عوالم تناكف الواقع، يعني قيمة جمالية وليس طبعا قيمة أخلاقية كالتي يعرفها كالتي يعرفها المربون والوعاظ.
0: لا أكيد.
1: نعم.
0: إذن الوحيدة أن بالتخيل الأدبي.
1: نعم. كيف ذهبت بهذا الصدق الفني في دعينا نقول مناطحة أو مناكفة الواقع؟ ما الذي يعني فعلته أو تمكنت منه في هذا العمل في رأيك من خلال تلك النساء في هذه الرواية، مع طبعا هبوب وتصاعد الريح كما ذكرت في العنوان أو تفاقم هذه الرياح؟
0: نساء الريح هو في الثقافة المحلية، لو بيعبروا عن شخص يعني يقول لك هذا مريوح، الراجل هذا مريوح أو المرأة دي مريوحة، مريوحة من الريح، بمعنى مش متزن، لأن الإنسان لما يصادف عواصف الرياح تعرف يعني ممكن يفقد توازنه،
1: يمكن يطير
0: يمكن. نعم. فنساء الريح هم النساء، مش أنا لما أقصد التوازن الجسدي
1: بالضبط،
0: أنا قصدت توازن النفسي.
1: نعم. داخلي. نعم نعم
0: داخلي. نعم نعم نعم. عبرهم لو قرأت، لما يقرأ القارئ الرواية لماذا وضعتهم؟ لأنهم هم اللي على الأرض، واللي ربيعة، التي ربيعة هي بهيجة في الرواية، بهيجة عاشت بينهم، عاشت بينهم، هذه هي البيئة التي تحتضن نساء سوف يهاجرن أو يفكرن بالهجرة بهذا الشكل لأسباب كثيرة، العجز الاقتصادي إلى آخره، يعني أشياء كثيرة وضعتها في الرواية بدون ما تكون مباشرة. والصدفة أن أنا كنت التقيت بربيعة الحقيقية في بيت امرأة زرتها مرتين على الأكثر، ثلاثة ما نعرفش.
1: وهل حدث أن ذهبت ضمن قوارب الموت كما تسمى؟
0: نعم، وذهبت. هذا الحدث اللي خلى عندي الرغبة في الكتابة أني أكتب القصة هذه. أنا نسألها عن حدا، يعني هي مساعدة بيت يعني التي تعمل في التنظيف، فسألت أن ممكن ربيعة تجيني، أو قالت لي ربيعة وصلت إيطاليا لكيف هاجرت بالقارب. اللحظة تلك اللحظة شعرت في شيء ما، وأنا أصلاً كاتبة قصة قصيرة أرواح برسم البيع يلي عن الهجرة غير الشرعية بس بطريقة أخرى. هي قصة قصيرة لكن لم تشفيني، يعني لم تشفي
1: ما زال هنالك تتم لما تريدين، يعني
0: جاءت مباشرة أن ربيعة صارت في إيطاليا، هاجرت. المرأة حياتي اللي شفتها عدد من المرات البسيطة وتكلمت معها في بيت، يعني خلاص، يعني حسيت أني يجب أن أكتب هذه. يعني كانت موضوع الهجرة عبر البحر بالنسبة لي أمر خطير للغاية، كنت نسمع بها وأنا أعرف غرق القوارب، فتأثرت نفسيا وحبيت أدخل العالم هذا من خلال ربيعة، من خلال بهيجة اللي صار اسمها.
1: نعم. وهي وصلت طبعا ضمن الهجرة
0: هي وصلت،
1: ولكن
0: الموت. نعم.

0: يعني وحتى علاقتي باللي ما كتبت عنهم أنا تخيل، أغلبه تخيل يعني. شفت مجموعة نساء،
1: نعم نعم،
0: إحنا باللي بنقول يدرسوا يعني يتكلموا يدرسوا
1: بالضبط
0: على ما بشكل سطحي، لكن أنا أخذتها علة السرد.
1: تكي
0: علة للسرد. نعم
1: نعم. في أحد المقاطع في الرواية تكتبين اكتشفت، طبعا على لسان السارد أو الكاتبة هنا، اكتشفت أن عالم الهجرة هو آلاف البشر الذاهبين إلى مصير مجهول في الحياة، وهم بنفس قدر التصاقهم بها يحلمون بعالم أفضل أن تشيلهم من بؤسهم اليومي، مهاجرون غرباء لا نعرف عنهم شيئا، يموتون غرقا في الغالب، نسمع في نشرات الأخبار أعدادهم فقط، يتحولون في الذاكرة إلى مجرد رقم.
0: وحدث ذلك في الهجرة السورية، يعني أتذكر صديقنا الروائي محسن الرملي أول واحد قال لي هذه نبوءة نساء الريح، لأن بعد روايتي فعلا حدثت الهجرة الكبيرة من ليبيا، بالذات من ليبيا ومن عبر اليونان، هجرة جالية سورية هاجروا جدا، فكان إننا كانت أحداث الهجرة
1: مآسي يعني مآسي. نعم نعم نعم
0: أي نعم، وشفناها يعني كلنا راقبناها. فيبدو أني اللي كتبت هذا كان واقع مدسوس، كان موجود لم يكن يظهر للعيان قبل، لأن كانت الهجرة أفريقية أكثر، بمعنى كان اللي عابرين لليبيا كان من البلدان الأفريقية
1: بالضبط،
0: يبقون أرقاما. حتى أي إنسان من القوارب ليومنا هذا عندما يخرجون في القوارب مهما حدث لهم هم أرقام، ليسوا أسماء وليسوا أشخاص لهم حياتهم ولهم ارتباطاتهم ولهم صلاتهم. فيعني من هنا كنت أنظر إلى الموضوع. وأعتقد في فيلم في مهرجان فينيسيا ورشح حتى للأوسكار، كثير من المخرجين أجانب أعتقد ذهبوا إلى ليبيا وإلى وعملوا فيلم قوي جدا يعني عن الهجرة وما يتعرضون إليه المهاجرون، لنا طريق صعبة جدا سواء في البر أو البحر.
1: صحيح. على أي حال، يعني أحد المرتكزات الأساسية في روايتك كانت التفاتك أو اقترابك حول مسألة الهجرة غير الشرعية، لكن أيضا هنالك يعني أثرت في هذه الرواية العديد من الموضوعات أو القضايا بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية، مثلا العلاقات خارج الزواج، انكسارات ومعاناة النساء في مجتمعات ذكورية، الأمومة، الأطفال الذين لم يتم الاعتراف بهم، التحرش، الاستغلال، أسرار البيوت، علاقات الصداقة، امتداح القهوة أيضا، شخصية الانتهازي، شخصية الفضول، إلى غير ذلك يعني من الالتفاتات التي حاولت أو الثيمات نعم التي حاولت الرواية الاقتراب منها. يعني يبدو أنك كنت تتقصدين هذا الاحتشاد الموضوعاتي، دعينا نقول بسبب من ربما الطبيعة التي تنبني عليها فكرة الرواية، يعني الرواية تحتمل هذا الاكتناز والاحتشاد كأنها ربما يعني معادل موضوعي للحياة برمتها، أليس كذلك؟
0: يعني تعدد الثيمات
1: نعم
0: في
1: هذه
0: الرواية إذا كان خارج السياق الخاص أعتقد شيء سلبي. مبدئيا التيمات اللي انطرحت وسبق وأجبتك قبل لحظات أني طرحت تيمات ستكون لها آثار وارتدادات على فعل الهجرة، يعني تيمات النساء، عذاباتهم، قهرهم، الحياة السرية، الحياة كلها لها ممكن تكون مشروع هجرة للبعض. يعني القهر، الضغط، يعني بسبب أنا تركيزي على فكرة هجرة بهيجة المرأة اللي هاجرت وهي بدورها.
1: وأنت افتتحتي أو دشنتي أو ابتدأت الرواية ببهيجة وبطبعا ال
0: نعم وأيضا وضعت كاتبة، هي مش كاتبة، هي تحاول أن تكتب، وحركتها
1: نعم.
0: يعني في لتسرد القصة إن هي تتأمل عمليا، تتأمل ما يحدث في مصائر النساء والبلد. يعني كانت فعلا ليبيا في ذلك الوقت فيها، ولاحظ يعني 2010 صدرت الرواية، يعني قبل التغيير

0: سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ما حدث يعني هو حدث في الواقع. فكان في إرهاصات ما غير عادية يمكن كانت موجودة في المزاج العام. من هنا انطلقت التيمات، لم تكن هناك تيمة خارج عن السياق كما أعتقد. إلا لو وجدت غير ذلك فالاحتشاد بعتقد موضوعي كان.
1: نعم نعم، أنت طبعا يعني اللعبة الفنية فاتنة في هذه الرواية يبدو ذلك. طيب يعني أنت لك رأي أيضا فيما يتعلق بالرواية، في مقالة لك مثلا طرحت سؤال من قبيل لماذا لا تكفي اللغة الجميلة لصناعة رواية عظيمة؟ أنت أجبتي بأن السبب ببساطة جماليات اللغة شيء وجودة البناء الروائي شيء آخر. نعم. وأيضا توضحين ذلك بأنه قد يمتلك الكاتب أسلوبا نثريا يقترب من الصياغة الشعرية متمثل بلغة باذخة، لكنه يتعثر في تكوين ونحت شخصياته أو يقع في فخ الشرح والتقرير بدل من التجسيد الحي لما يحدث. دعيني يعني أركز على هذا التجسيد الحي لما يحدث. أنا أريد أن أتساءل هنا عن هذا الجانب، كيف استطاعت رزان نعيم المغربي أن تمسك بإيقاع كتابتها للرواية دون الوقوع في تلك الفخاخ الزخرفية والاستعارية والبلاغية في إقامة معمار الرواية؟ يعني ربما هذه الرواية والرواية الأخرى أيضا، يعني ما الذي تحرصين على حذفي مثلا أو تقليمي وتجذيبي أثناء الكتابة في نزعتك لذلك التجسيد الحي للأحداث والشخوص التي أو الذي أشرنا إليه منذ قليل؟
0: يعني من يعني كل أسئلتك جميلة، كل أسئلتك جميلة. هذا السؤال يعني وقع في قلبي كما يقع.
1: أنت من طرحتي هذا السؤال ولست أنا.
0: هو أنا طرحت السؤال لكن حضرتك كذبت رديت لي. اللي كنت حابة نتكلم عليه نقوله في قاعدة ذهبية موجودة في الكتابة. نعم. تقول دعني أرى لا تخبرني، أو أريني ولا تخبرني. التقريرية هي أن أخبرك باستمرار أنا ماذا يحدث. طبعا كل الكتاب تخبر في إيقاع، تسريع الإيقاع يعني في جزئية معينة لابد أن نخبر، يعني لما نكون سارد عليم أو حتى لو كان ضمير متكلم مش كل شيء مشاهد، لكن أن تكون رواية كلها تقريرية أو نعتمد على اللغة الزخرفية. ألاحظ كثير من روايات مشاهير يكتبون بهذه اللغة، لكنهم البناء لما نجول الرواية نترجموها تظهر في خلل ما في العمل. نعم. عندما تريد أن تجسدها بصريا لا يجد المخرج شيء، ضايع. كل لغة جميلة ممتعة، ممكن تكون تمشي للشعر أو تستمتع باللغة. هذا لا يعني أن نكتب بدون ما نهتم للغة. أنا حساسة جدا أيضا للغة، أن تكون لغة جميلة ولغة أيضا واقعية بمعنى وأحرص عليها، أزعم ذلك. ولم أتلقى أي نقد على الحوارات ضمن أعمالي، أنني أعطيت شخصية حوار أو خطاب أعلى من مستواها. يعني الخادمة لا يمكن أن تتكلم كامرأة مثقفة أو العامل، يعني كل واحد ومين.
1: وأنت طعمتي أيضا طعمتي بعض الحوارات باللغة الدارجة أو
0: ودائما أطعم باللغة الدارجة إلى حد ما. نعم. لكن لا أكثر
1: في حدود. نعم. نعم.
0: في حدود ما. وأحيانا أستخدم لهجة بيضة إلى حد ما، لكن قصدي الخطاب، مستوى الوعي في الخطاب يجب أن لا يرتفع عن مستوى الشخصية كيف تتكلم. فهنا هذا ما هذه 1 2 3 الآن. الأهم من كل ذلك، الأهم كيف نصنع، نبني طبعا معمار سردي المفترض جيد وحبكة جيدة حتى لو تعددت الحبكات، لكن أريد أن القارئ يرى الفعل، يعني يحدث أمامه الآن. أريد أن أكتب له وهو يرى ماذا يحدث، لا أخبره بما حدث.
1: نعم.
0: وهذه

0: قادمة، هذه قادمة من السينما شخصيا، أنا أراها جاية من ذاكرتي بصرية.
1: جميل. أنت تتحدثين دائما، وحتى في حوار لك أيضا تذكرين شيئا عن هذه الوشيجة بين الصورة والكتابة.
0: نعم.
1: أنت أيضا بصرية. مهتمة بالفن التشكيلي أيضا، وبالإضافة طبعا اهتمامك بالسينما، ويبدو أنك تحاولين حتى أن تتنزل الصورة أو تتدحرج أو تحضر حتى في كتابتك القصصية. مثلا تقولين قبل كتابة القصة أصنع صورة وأعتمد فنيات التشطير والقطع لأرسم الشخصية وصداها في مشهد مختلف يعبر عن عالمها الداخلي، والصورة في رأيي أقوى من الكلمة بدليل أن للصورة سلطة اللوحة التشكيلية إلى آخره. يعني يبدو أن واضح أن لديك هذا الاهتمام بين الوشيجة أو العلاقة بين الصور.
0: يعجبني أنا أحاول أجتهد أن أكتب كما أريد أن أقرأ. يعني عندما أقرأ رواية وأعجب فيها أريد أن أكتب نفس الشيء، يعني أن أقرأ عملي وأقول أنا راضية، يعني أجد أو استطعت بوصول الصورة إلى ذهن القارئ، لأن ستبقى في ذهنه يعني وتؤثر عليه، تؤثر على مشاعره، تهزه من الداخل. وإلا لو كان كلام مجرد اللغة، هنا نعود للفقرة اللي حضرتك وسؤالي اللي طرحته.
1: نعم.
0: اللغة لا تبقى اللغة.
1: نعم. الصورة تبقى إذن بهذا المعنى. نعم. جميل. أنا للأسف شديد الوقت دهمنا الآن، لكن لن يعني ربما أتحدث عن القهوة هنا، لكن من خلال الرواية ورد في الرواية طلبت هدى كابتشينو وطلبت مكياطة. ما هي المكياطة ربما هنا؟
0: مكياطة في طرابلس. أريد أن أقول شيء مهم. معروفة ليبيا بحبتهم للقهوة وجودة، يعني الجودة والتي يصنعون فيها فنجان كابتشينو، يعني زي طليان الطريقة، لأن ما حين نبحث عن مقهى في كل المدن يجد صنعة القهوة كابتشينو زي ما نشربوها في طرابلس نشربوها في إيطاليا. المكياتو طبعا هي اللي بيكون شوت من القهوة الإكسبريس مع رغوة فقط، يعني فوم واحد
1: مركز
0: مركز، أي فوم من رغوة الحليب.
1: أيضا
0: الكورتادو نص بالنص بنسميها في ليبيا. يعني لما أذكر كل أنواع القهوة، لكن لأني أدخل المدن عادة من مقاهيها أنا.
1: جميل. يعني من الملاحظ ولعك بالقهوة وكتابتك طبعا تشي بذلك، مثلا في نساء الريح موجودة القهوة بكثرة، ومجموعتك القصصية أيضا مشاهد متعددة للحب.
0: نعم.
1: يعني حسين المزداوي في تقديمي للمجموعة يقول مجموعة طبعا مشاهد متعددة للحب، وفوق ذلك القهوة الأيقونة التي تكاد لا تغيب عن أي قصة من قصص رزان، مثل ما نعرف عن شغفها بها في عالمنا الواقعي، حتى أن خلطة معينة في أحد المقاهي الراقية بالقاهرة تسمى قهوة رزان.
0: نعم.
1: لكونها صاحبة امتياز هذه الخلطة الأخاذة.
0: نعم صحيح. في واحد من بيصنع البن في القاهرة، فأصحابي كلهم صاروا لأنه بيفضلوا بيشربوا القهوة من وين، نقول لهم هذه جايتها من القاهرة من المكان الفلاني بن شاهين. وهو داير الخلطة باسمي، خلطة مدام رزان، فنشو جيبها.
1: نعم. وحتى في روايتك نساء الريح يبدو هنالك لقاء بين امرأتين كما تذكر، سيحتاج أو سيتطلب شرب 10 فناجين قهوة أظن ذكرتي في سياق الرواية.
0: دائما في كل كتاباتي القهوة موجودة. نعم. رفيقة. واليوم على فكرة اليوم 29 سبتمبر يوم القهوة الوطني في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: ويوم 1 أكتوبر
1: واليوم الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة.
0: اليوم العالمي.
1: نعم.
0: أيوة.
1: نعم. إذن ضروري سنحتفي بمزيد من القهوة في هذا اليوم العالمي. أختم لقاءنا بك.
0: عفوا.
1: نعم.
0: أرجو أن يكون اللقاء كله كما يحب
1: عشاق القهوة.
0: عشاق القهوة أن يكون لطيف
1: إن شاء الله. نعم. أختم هذا اللقاء بهذه الكلمات الملهمة من إحدى مقالاتك، تكتبين عن

0: كيف نعيد التوازن داخلنا؟ تقولين ربما البداية في الكف عن الالتفات إلى الوراء بحسرة، والكف عن محاسبة أنفسنا على جهد لم يثمر. الأجدى أن نعيد ضبط إيقاعنا وأن نتعلم التناغم مع هذا العالم دون أن نذوب فيه. لسنا مضطرين للانسحاب، يكفينا امتلاك مرونة عقلية تسمح لنا بالحركة داخل هذا العالم المجنون من حولنا دون أن نفقد توازننا. القصة والروائية رزان نعيم المغربي، نحيي تجربتك طبعا التي قدمت من خلالها العديد من المجموعات القصصية والأعمال الروائية الملفتة. شكرا لك على هذه الإطلالة وعلى هذا الحضور الثري في هواء الكتابة. شكرا جزيلا لك.
1: أشكركم جميعا، أشكرك صلاح، يعني أنا سعيدة جدا أني أطلع عليكم بالبرنامج والمستمعين، وممتنة جدا ممتنة جدا للقاء، كان جميل والأسئلة حلوة، وإن شاء الله يكون يعني مقبول لدى المستمعين.
0: شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
0: من المحافظات
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. الأفلاج بما تحمله من قيمة حضارية واقتصادية ما زالت تؤدي دورا رئيسيا في استدامة النشاط الزراعي وفي تأمين مورد مائي ارتبط بالأرض والإنسان، وطبعا على امتداد الأجيال. اليوم تتجه الجهود إلى رفع كفاءة هذه المنظومة، طبعا بعد توقيع 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة عدد من الأفلاج وحفر آبار أيضا مساعدة في مختلف ولايات محافظة الظهر بتكلفة إجمالية تجاوزت 621 ألف ريال عماني. أيضا مستمعينا، لو أردنا في جانب الإحصائيات، هناك اتفاقيات كثيرة في مختلف محافظات سلطنة عمان لأيضا صيانة الأفلاج والاهتمام بها لضمان استدامتها. المرحلة الأولى تقريبا تضمنت 132 فلج، المرحلة الثانية 379 فلج في مختلف المحافظات بإجمالي تقريبا 511 فلج في المرحلتين. استدامة الأفلاج مستمعينا تعني استدامة مورد مائي واستقرار أيضا نشاط زراعي وتعزيز قدرة المزارع على الإنتاج وحماية منظومة مائية توارثتها طبعا المجتمعات المحلية وأيضا أحسنت إدارتها عبر الزمن. في حلقتنا لبرنامج من المحافظات نفتح ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات تأهيلها وأيضا قدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي ومستقبل أيضا إدارتها واستدامتها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك أخي يعقوب، وحيي جميع متابعي إذاعة سلطنة عمان الأوفياء في كافة ربوع وطننا الغالي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الاستثنائية للحديث عن ملف يلامس كل بيت وكل عائلة وكل مزرعة، ونشارك أبناء عمان أرقاما وإنجازات تعكس حرص قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على حماية ثرواتنا المائية وتنمية أفلاجنا التي كانت وما زالت رمزا للنماء والاستقرار.
2: أهلا بك أستاذ حسن، بنخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار في هذه الحلقة.
0: من المحافظات
1: إنجاز يروى
0: وطموح لا يهدى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، واللي نتناول فيها ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات أيضا تأهيلها وقدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي. ضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أجدد الترحيب بك أستاذ حسن. للأفلاج دائما يعني هي نظام ري يحظى باهتمام من قبل الحكومة، ما زالت الأفلاج إلى يومنا هذا أيضا تؤدي دور كبير ومحوري على الرغم من التحديات المناخية والتطورات العمرانية. خلينا نتحدث في البداية عن منظومة الأفلاج في سلطنة عمان، كيف تصفون اليوم أنتم واقع هذه المنظومة، وأيضا ما حجم الدور اللي تؤديه في توفير مياه الري وخدمة النشاط الزراعي؟
1: بالتأكيد منظومة الأفلاج في عمان هي إرث تاريخي مائي مستمر، وحسب السجل المحدث والأخير عندنا بالوزارة والسجلات الوطنية المعتمدة تضم السلطنة أكثر من 4198 فلج، منها تقريبا 3206 أفلاج، هذه أفلاج حية وتعتمد عليها في ري المساحات الزراعية التي تتجاوز 17600 هكتار. وتتوزع هذه الأفلاج على ثلاث أنواع رئيسية وفي خصائصها الهيدرولوجية، منها الأفلاج الغيلية والأفلاج العينية والأفلاج الداودية. طبعا الأفلاج الغيلية هي الأكثر عددا بالنسبة،
0: نعم،
1: تصل إلى 84%، يعني حوالي 2070 فلج، وتعتمد على مياه الأودية والجريان السطحي. العينية طبعا اللي هي تقريبا حوالي 28%، اللي هي تقريبا 1153 فلج، وتستمد مياهها من العيون والينابيع الطبيعية. وعندنا الأفلاج الداودية هي قنوات جوفية عميقة وممتدة،
0: نعم،
1: وتعتبر أكبر عبء هندسي وتستدعي صيانة متخصصة.
0: تتفاوت
1: المحافظات في توزيع الأفلاج، فعلى سبيل المثال تتصدر محافظة شمال الباطنة من حيث إجمالي عدد الأفلاج ب 995 فلج، بينما تسجل محافظة مسندم أعلى نسبة أفلاج حية تصل إلى 91%.
0: نعم.
1: تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
0: طيب يعني أستاذ حسن، اليوم يعني نرى أن هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في الاهتمام بهذه الأفلاج الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظة الظاهرة والأربعين اتفاقية التي وقعت، وهي من أصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومة. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه الصيانة، أنتم عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
1: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الافلاج بشكل دائم؟ لان وقوع هذه الافلاج مثل ما ذكرت، الافلاج الغيليه وقوع على مسار الاوديه، فهذه المنخفضات اللي تجي وتجي مع هذه الاوديه الكبيره والعميقه، فتجي واحيانا مثل ما تقول تشيل هذه الافلاج من بكره ابيها بعض الافلاج، فاحنا بحاجه الى صيانه هذه الافلاج بشكل دائم. وايضا احنا لما نصين هذه الافلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسيه المستدامه على اساس استدامه هذه الافلاج. وطبعا احنا في المنخفضات الاخيره اللي هو المنخفض الاخير منخفض المسرات،
0: نعم،
1: عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحله الاولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحله الثانيه تضمنت 379 فلج باجمالي حوالي 13 مليون تكلفه. 13 مليون. أما طبيعة الأعمال هذه تختلف الأعمال من أفلاج، يعني من الأفلاج الداودية والعينية والغيلية، في منها اللي هي تأهيل صيانات السواعد، في منها تأهيل صيانة قنوات الأفلاج الرئيسية، في منها اللي هي حفر وصيانة الآبار مساعدة للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حماية لهذه الأفلاج.
0: طيب أستاذ حسن، يعني من واقع الدراسات أيضا ومتابعتكم ل يعني الأفلاج بصفة عامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى يعني ما زالت الأفلاج قادرة اليوم على تلبية احتياجات التوسع والنشاط الزراعي يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائية؟ نحن نعرف أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ على الموارد المائية، إلى أي مدى

0: الأفلاج ما زالت صامدة وقادرة على تلبية احتياجات النشاط الزراعي.
1: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات تساعد هذه المنظومة، منظومة الأفلاج كلها، على زيادة التدفقات. فإحنا عندنا مشكلة في الأفلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل أودية أو الأنواع المناخية، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعة الزراعية في المنطقة نفسها أو في قرى الأفلاج نفسها. فهذا الصيانة وإصلاح هذه الأفلاج تساعد من توسعة هذه الرقعة الزراعية، وأيضا من زيادة سرعة تدفق هذه المياه.
0: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمد عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحدد الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
1: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضلت، ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
0: نعم،
1: مسافات طويلة تغذي قرى معينة. فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية، ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات. طبعا
0: نعم، تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج أستاذ حسن؟
1: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية. أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر. فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على أن نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي.
0: نعم،
1: مع الآبار المساعدة.
0: نعم. طيب عمليات إعادة الصيانة أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا يعني مختلف الأعمال المسند إليهم. كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
1: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو نحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. وأي في حالة نقصان، في حالة مثل مطالبات وكيل الفلج،
0: نعم،
1: إنه مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا بديوان عام الوزارة يذهبون لزيارة هذه الأفلاج ويتأكدون من صيانة أيضا. طبعا بالنسبة للمقاولين، احنا في في في في في مشاريع الأفلاج، صيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الأفلاج.
0: نعم،
1: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط أيضا، نشاط خاص اللي هي بصيانة وإصلاح الأفلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
0: نعم. طيب أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي ألحق أضرارا يعني بعدد من الأفلاج، يعني سواء كان في محافظة الظاهرة اللي تم توقيع فيها 40 اتفاقية أو باقي المحافظات أيضا اللي قسمتوها على مرحلتين في عمليات الصيانة. إيش طبيعة الأضرار اللي رصدتوها في هذه الأفلاج؟
1: طبعا الأضرار تنوعت بين أضرار اللي هي في في في في يعني في ترميم السواعد، في إزالة بعض السواعد، يعني صار عندنا في انهيارات في قنوات رئيسية أيضا، وفي أيضا جدران الحماية يعني ذهبت بسبب الوديان، وأيضا الكبس. طبعا أكثر الآثار على مشاريع الأفلاج اللي هي الكبس، يعني اللي هي الأتربة،
0: نعم،
1: فيها هي الأتربة.
0: نعم،
1: مصطلح الأتربة، فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار
0: بالضبط،
1: فتدخل في هذه الأفلاج.
0: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق، أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
1: لا، احنا الحين ندرس يعني كل فلج لحاله، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج، مواصفات الفلج

0: غير عن مواصفات الفلج الثاني.
1: نعم.
0: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا المئة متر تختلف عن البيئة في في في في الفلج الثاني. فإحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة ونستخدم هذه المواد المستدامة، وأيضا في عندنا أفلاج اللي هي التراث أفلاج الخمسة. إحنا ما نستخدم أي مثل أدوات، نستخدم لا نستخدم المواد والأشياء المختصة بالتراث.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بأهمية الأفلاج والأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي أستاذ حسن، يعني الوزارة تصف الأفلاج بأنها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برأيك استدامة فلج واحد عمليا يعني إلى أثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنة عمان؟
0: طبعا هي الأفلاج مثل ما نعرف هي البنية الأساسية للزراعة التقليدية والواحات في سلطنة عمان.
1: نعم.
0: عودة تدفق مياه الأفلاج بكفاءة يعني عدة أشياء، يعني تأمين الري المستدام، يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية. فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظة.
1: نعم.
0: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية، يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
1: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني. يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفق الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتم أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفق الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
0: طبعا قياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض.
1: نعم.
0: للأفلاج ما في مهدر من هذه الأفلاج.
1: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
0: نعم. مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يعتمد يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة. مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة من توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي. أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمال على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
1: طيب لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس للتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديدة اللي تقنيات الطاقة الشمسية، وايضا

0: تقنيات اللي هو استغلال طاقة حركة المياه
1: نعم
0: كتوليد هذه الطاقة. فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور إن شاء الله سعد سيتم الإعلان عنها.
1: طيب، يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عباره عن هويه تاريخيه استاذ حسن، واليوم نحن ممكن انه ندخل بهذه التقنيات الحديثه، هل ممكن ان تؤثر يعني التقنيات الحديثه للافلاج على الهويه التاريخيه للفلج، ام انها راح تساعد يعني في استدامه هذا الموروث؟
0: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني احنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
1: نعم،
0: فاحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط انها تكون ما تأثر على هذه الأفلاج.
1: نعم،
0: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على أساس انه في بعض الأفلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام تقنية الكريستال الإسمنتي، بس هذا بعد دراسة وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا أن هذه ما تأثر على جودة المياه نفسها.
1: طيب، ذكرت انه يعني مساله المحافظه على الافلاج هي عمليه يعني مبنيه على الشراكه ما بين الحكومه والمجتمع، ايضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب ان يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤوليه برايك وانت مدير دائره الافلاج استاذ حسن التي تقع على عاتق ايضا المزارعين وكلاء الافلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظه على هذه الافلاج، خاصه اليوم نتكلم عن رقم كبير، اكثر من 13 مليون ريال عماني هي يعني اجمالي خلينا نقول الانفاق اللي فقط للصيانه لصيانه هذه الافلاج.
0: طبعا انا بذكركم بنقطه مهمه، اللي هي النقطه اللي هي احنا صنع هذه الافلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا هو وكلاء الافلاج والمجتمع، لان ال 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع، من وكلاء الافلاج، هم تقدموا بطلب صيانه هذه الافلاج، فهذا ينعكس يعني على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الافلاج.
1: نعم،
0: طبعا الزيارات الاوليه التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برساله رسميه للوزاره بالمحافظه على فلج بان هذا الفلج يعني بفعل وادي او بفعل سواء كان في العوامل، نعم، فيطلب على اساس صيانه هذا الفلج، تقوم المديريه المختصه بالمحافظه بزياره هذا الفلج وعمل المواصفات الفنيه، ثم نبدا بطرح هذه المشاريع.
1: نعم، طيب كيف تتعامل الوزاره استاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الافلاج يعني ومناطق تغذيتها؟ ما هي الإجراءات اللي أنتم عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
0: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج، فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية، بس
1: نعم،
0: بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
1: نعم، يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع وغيره.
0: نعم،
1: أيضا
0: بالضبط.
1: طيب، بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
0: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو بها أو فيها تلوث بكتيري.
1: نعم،
0: فتقوم هذه الدائرة بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
1: طيب، يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار أستاذ حسن، فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعملوا عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في احرامات الافلاج، بس بشرط بدون
1: تأثير
0: تأثير
1: عليه.
0: مباشر على الأفلاج.
1: نعم.
0: فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة أن الفلج هذا فيه به مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
1: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة.
0: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج. فهذه الوفود يعني يعني يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا،
1: نعم.
0: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا أن لديهم شيء مشابه للأفلاج سلطنة عمان.
1: نعم.
0: وعملوا دعوة لنا أيضا في سويسرا، ذهبنا إلى سويسرا فرأينا الأفلاج عندهم، فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الأفلاج العمانية والأفلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل المتحف، وحاليا أيضا المتحف مستمر إلى شهر من شهر إبريل إلى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية.
1: نعم.
0: في السعودية المملكة العربية السعودية هنالك عيون مائية، طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية أن العيون المائية التي لدي العيون المائية الموجودة لديهم احنا نسميها الأفلاج هم يسموها العيون المائية.
1: نعم.
0: فاختفت، يعني هم متأكدين أنها موجودة لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم لأن لدينا كثير من الأفلاج كانت ميتة وأصبحت حية
1: بالضبط
0: بفضل متابعة أيضا المجتمع ووكيل الفلج أيضا، فشرحنا لهم أن هذه الأفلاج أن هذه العيون التي لديكم ممكن أنها تكون تعود للحياة مرة أخرى.
1: خلينا نقول أن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
0: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمي التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
1: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
0: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. المحافظات إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير،
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.

0: أقرأ 80 كتاب.
1: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
2: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
3: نعم، أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
4: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
5: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
6: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
7: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
8: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
9: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
1: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
9: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
9: الحمد لله بخير.
1: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
9: الحسن والجمال.
1: الحسن والجمال، ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
9: نعم.
1: خليني أسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
9: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
1: ممتاز يا حسناء. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
9: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
1: قصص مثلا.
9: قصص،
1: صح؟
9: نعم.
1: تتذكري أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
9: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
1: ليش رائع؟
9: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن أنه العادات الصغيرة يمكن أنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن أنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
1: صحيح،
9: الأفضل.
1: وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة، صح؟
9: نعم.
1: ممتازة يا حسناء. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
9: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
1: ضربي لي مثال.
9: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت كتاب
1: رسائل من القرآن، هذا للكاتب أدهم الشرقاوي.
9: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد، هذا
1: تأليف من؟
9: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته،

0: قصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر، كذلك أنه هذا
1: وكيف يمكن نكبر دماغنا، صح؟
0: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر؟
1: آه، ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتين أنك قريت عبقرية خالد، صح؟
0: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة. في هذا الكتاب يعني نستفيد منه أنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
1: ممتاز ممتاز يا حسناء. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
0: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
1: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: هواية الطبخ.
1: الطبخ.
0: أحب مساعدة أمي مثلا في الطبخ.
1: يعني تطبخي أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
0: على حسب.
1: على حسب. إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
0: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات، أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
1: مثل إيش؟
0: معكرونة بالبشاميل.
1: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرفي تعملي مشروبات، قهوة، شاي، هذا؟
0: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
1: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس.
0: نعم.
1: طيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
0: عادي، إذا هم يعني يريدون يطبخ لهم أسوي.
1: بس ممكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
0: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
1: يعني أنت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
0: أكيد.
1: هذا المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من أمك؟
0: من أمي ومن وسائل التواصل.
1: زي أنا أريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، إيش هي؟
0: طبخ البرياني.
1: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك أمك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذا السنة مشاركة في مسابقة اقرأ للناشئة، صحيح؟
0: نعم.
1: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
0: مسابقة اقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 والثالثة عشر، ولكن
1: هذه السنة أي نسخة؟
0: 14. السنة الماضية. هذه السنة 15.
1: يعني انتي شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
0: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 والثالثة عشر والرابعة عشر، ولكن في النسخة 12 والثالثة عشر لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
1: ممتاز ممتاز. على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
0: على مستوى السلطنة.
1: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
0: نعم.
1: على مستوى المحافظة؟
0: نعم.
1: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
0: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
1: هو شوفي لم يحالفني الحظ، أنت

0: ترى لانك شاركتي ترى حالة فيك الحظ، لانه في النهاية نعرف نحن ان المسابقات يفوز واحد او اثنين او ثلاثة، بس اللي ما فازوا ما معناها انه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في اي جزء؟
1: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
0: في اي جزء يعني؟
1: في السنة الماضية شاركت في ثلاثة الأجزاء، 28، 29، 30.
0: وهذا السنة
1: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء، سبعة وعشرين وثمانية وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين.
0: جميل، اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
1: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
0: طيب لا بس.
1: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورافع

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة يا حسنة. إيش أمنيتك تصيري في المستقبل؟
0: إن شاء الله أكون دكتورة بالطب.
1: دكتورة في الطب، طبيبة يعني،
0: إن شاء الله.
1: ولا تأخذ دكتوراه أيضا في الطب؟
0: إن شاء الله ناخذ دكتوراه
1: إن شاء الله الاثنين. أول شيء تشتغلي طبيبة، وبعدين تروح تكمل دراساتك العليا، الماجستير في الطب، ثم الدكتوراه في الطب.
0: نعم
1: إن شاء الله. طيب ليش اخترتي هذا المهنة تحديدا؟
0: أول شيء إنه هي حلم الطفولة. فيعني إنه الطبيب أكيد إنه هو يكون مأجور، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك إنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبل إنها تدرس تمريض، بالنسبة لي إنه يعني هي قدوة وشجعتني إنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغترب نفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة. كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة، حكمة جميلة، وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذن حسناء بنت علي بن سالم الجليدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
2: فنجومنا لا تغيب
1: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
2: نجوم لا تغيب،
3: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب،
1: الإبداع لا وطن له.
2: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
2: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
2: المخرج حمد بن عامر الوردي،

0: أيها الأصدقاء، السينما والمسرح حياة للحياة.
1: تشكو الحياة همومها فتراها صورة في شريط سينمائي أو على خشبة مسرح.
0: يقف أمام الصورة أو الخشبة أناس نذروا أنفسهم لإسعاد الآخرين،
1: أو لنقل للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم،
0: بل لعرض مشكلاتهم وإيصال رسائلهم.
1: لهذا يقال عن الفن إنه رسالة. مهما قيل عن الفن فستبقى الحياة مسرحاً وسينما،
0: إنها حياة مجسدة.
1: هذا البرنامج الفني سيقدم ألمع النجوم الذين رحلوا عن دنيانا بعدما أثروا في الحياة وأثروها.
0: غادروا الدنيا ولكنهم بقوا فيها رغماً عن الرحيل.
1: بقيت أعمالهم الفنية الخالدة تقدم دروساً وعبراً لمن يعتبر.
0: أهل الفن نذروا حياتهم للفن.
1: في هذا البرنامج نحاول سرد جزء يسير من حياتهم.
0: نطوف معهم وبهم.
1: نقترب من إبداعاتهم حتى بعد مماتهم.
0: هم نجوم لا تغيب حتى وإن فلت حيواتهم، ولكن بقيت أعمالهم.
1: نجوم المسرح والصورة في أبهى صورة مع هذا البرنامج الذي يخلد ذكرهم.
0: نجوم لا تغيب.
1: فريد شوقي
0: 1920 إلى 1998. أصدقاءنا يقال عن المتنبي أنه ملأ الدنيا وشغل الناس ولم يكن ممثلا.
1: فريد شوقي ملأ السينما وشغل الناس ولم يكن شاعرا.
0: كل مبدع يمكنه أن يملأ الدنيا ويشغل الناس بفنه أو بأدبه.
1: برنامجنا عن الفن والفنانين الراحلين.
0: حلقتنا اليوم عن نجم النجوم الراحل فريد شوقي.
1: لم يملأ فريد شوقي سينما وحدها، بل ملأ المسرح والتلفزيون أيضا.
0: إنه من ألمع الأسماء في عالم الفن، فهو اسم لن تنساه الذاكرة الفنية.
1: حفر اسمه في هذا العالم على مدى 50 عاما حتى أصبح يعرف بلقب وحش الشاشة.
0: كيف لا يكون وحشا للشاشة وهو الذي تنوعت أدواره
1: وتعددت شخصياته؟
0: إنه فريد محمد شوقي عبده، الشهير بفريد شوقي.
1: ما الذي يجعل فريد شوقي اسما بارزا في سماء الفن حتى بعد وفاته؟
0: ربما كثرة أعماله.
1: الكثرة وحدها لا تخلد الفنان.
0: إذن ربما حصوله على الكثير من الجوائز.
1: هو بالفعل حصل على أكثر من 92 جائزة، أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر. ولكن ليست الجوائز هي وحدها التي تجعل للفنانين اسماً بارزاً.
0: إذن ما الذي جعل فريد شوقي اسماً بارزاً حتى بعد وفاته؟
1: إنه التميز والصدق في الأداء وتجسيد أدوار بما يتناسب مع عمره الحقيقي.
0: لقد استطاع فريد شوقي أن يبقى وحشاً للشاشة وملكها طوال 50 سنة،
1: وسيبقى ذكره خالداً طوال العمر، فنجمه لن يأفل ولن يغيب.
0: هذا العام 2020 يصادف الذكرى المئوية لميلاد فريد شوقي.
1: صدقت يا عزيزي، فهو قد ولد في 30 من يوليو من عام 1920.
0: كما يصادف هذا العام الذكرى 22 لوفاته، فقد توفي في 27 من يوليو من عام 1998 للميلاد.
1: توفي فريد شوقي ليبقى في الذاكرة لا لأن يموت.
0: نجوم لا تغيب.
1: فريد شوقي.
0: أصدقاءنا وحش الشاشة أو الملك أو بطل الشعب، كما يحب هو أن يطلق هذا اللقب الأخير على نفسه، لم يأتي له كل ذلك من فراغ، بل جد واجتهد وعمل على نفسه من فراغ، بل جد واجتهد وعمل على نفسه حتى وصل إلى ما وصل إليه.